صوت كل لبنان تسمعوها على 93.3 FM ببيروت وجبل لبنان، 93.5 بالشمال والبقاع الغربي، 93.1 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط، وين ما كان بلبنان والعالم عبر الانترنت من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News على الهواتف والأجهزة الذكية.

صباح النور لكل مستمعي صوت كل لبنان والمكنتو برفقتنا. بداية نهار موفق منتمنى للجميع. اليوم الخميس 17 أيلول 2026. نذكركم أصدقائنا المستمعين بتمام 6:15 العرض الأول للأخبار، وبتمام 6:30 طبعا رح نكون مع صاحبة الجلالة. مباشرة بعد موجز أخبار 10:15 موقف مسؤول مع ربك أبو ناظر. واحد ونص فترة من برامج قناة أرتي روسيا اليوم، وبعد موجز أخبار 3:15 لبنان الحلم مع ريتا الخواند تستضيف الفنان نادر خوري. بالإضافة إلى العديد من برامجنا، خليكن دايما برفقة صوت كل لبنان.

0: برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر و10 ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم، مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.

0: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها جاردينيا جراندور ليبقى غذائكم سليم.
1: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، العرض الأول للأخبار من صوتي كل لبنان. تتجه الأنظار اليوم إلى باريس، حيث اللقاء المرتقب بين رئيس الجمهورية جوزيف عون والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، والذي سيبحث الوضع في الجنوب ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية ومستقبل اليونيفيل، إلى جانب الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. وكان الرئيس عون قد استهل لقاءاته في العاصمة الفرنسية باجتماع مع العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، حيث شكره على دعم الجيش اللبناني والمساعدات المقدمة للبنان، فيما أكد الملك استمرار دعم بلاده للبنان وتأييده المفاوضات الهادفة لإنهاء حالة الحرب مع إسرائيل. أكدت وزارة الخارجية الأمريكية استمرار دعم واشنطن للحوار بين لبنان وإسرائيل، مشددة على أهمية مواصلة الاتصالات والمسار التفاوضي للتوصل إلى تفاهمات تعزز الاستقرار والسلام. وقالت الخارجية الأمريكية إن الإطار الثلاثي يشكل السبيل نحو تحقيق السلام بين البلدين، وأوضحت أن سفيري لبنان وإسرائيل بحثا أمس الجولة المقبلة من المفاوضات في إطار الجهود الأمريكية الرامية إلى دفع المسار التفاوضي قدما. تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية فجرا، قصف مدفعي استهدف وادي السلوقي، أطراف برعشيت، محيط كفر تبنيت النبطي الفوق، أطراف ميفدون وأطراف صربين، فيما سجل تفجير استهدف بلدة المنصوري وتفجير استهدف بلدة بيت يحون. جدد مجلس النواب ثقته بحكومة الرئيس نواف سلام بعد يومين من جلسات الهيئة العامة المخصصة لمناقشة عملها ونحو ساعتين من الجلسة المسائية، ونالت الحكومة ثقة 68 نائبا، فيما حجب 12 نائبا الثقة عنها وامتنع نائبان عن التصويت. وجرى التصويت من دون مشاركة نواب كتلة الوفاء للمقاومة بعدما غادروا قاعة مجلس النواب قبيل طرح الثقة بالحكومة. قال نائب الرئيس الأمريكي جي فانس إن الولايات المتحدة تعمل على حماية أصولها في المنطقة وضمان استمرار تدفق النفط والغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، وأضاف إن استمرار إيران في استهداف السفن سيجعل أي انسحاب أمريكي من المنطقة سببا في أزمة طاقة عالمية، معتبرا أن ترك المنطقة لمواجهة الأزمة بمفردها سيؤدي إلى تداعيات مماثلة. طالب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بخفض سريع لمعدلات الفائدة بعدما رفع الاحتياطي الفيدرالي الفائدة ربع نقطة مئوية للمرة الأولى منذ ثلاثة أعوام في محاولة لمواجهة التضخم، ودعا ترامب إلى خفضها إلى 1% أو أقل. وبالتوازي رفعت البنوك المركزية في قطر وعمان والبحرين والإمارات معدلات الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس، فيما رفع البنك المركزي السعودي معدلي إعادة الشراء وإعادة الشراء المعاكس بالمقدار نفسه، تماشيا مع قرار الفيدرالي الأمريكي. أخيرا في هذا العرض، أعلنت إسرائيل والمغرب اتفاقهما على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي على مستوى السفارات وتعيين سفيرين بعد نحو 6 سنوات على تطبيع العلاقات بين البلدين. واتخذ القرار في خلال اجتماع ثلاثي في نيويورك ضم وزيري الخارجية الإسرائيلي جدعون ساعر والمغربي ناصر بوريطة والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة مايك وولتز. العرض الأول للأخبار قدمناه من صوتي كل لبنان.

يومياً باليومية 7:15 صباحاً بعد نشرة الأخبار. تعليقات لكتاب وأصحاب رأي: سامي نادر، سمير منصور، أنطوان سلامي، منير الحافي، غسان حجار، سمير قسطنطين، كريستيان أوسي، هارديز غيب ورشيد درباس. سمعون على صوت كل لبنان.

0: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك. في أوازيس دو في واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و أودي في سنتر على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، أوازيس دو في، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
0: صوت كل لبنان.
3: صاحبة الجلالة، صحف اليوم نقرأها عنكم لكم من صوت كل لبنان.

أسعدتم صباحا. هذه صاحبة الجلالة عبر أثيره الصوتي كل لبنان ليوم الخميس 17 من أيلول 2026. نبدأ جولتنا الصباحية مع النهار التي كتبت في عناوينها: رقم قياسي لحكومة السلام، الثقة للمرة الثالثة، الطاقة البديلة في لبنان عقود معلقة منذ 2017، رئيس الأركان الفرنسي للنهار، جوهر مؤتمر باريس، حصر السلاح، الثقة المتجددة للحكومة في نهاية جلسة المساءلة، باريس تحشد مجددا الدعم الدولي للبنان ولجيشه. إلى أسرار الآلهة من النهار، يتردد أن عددا كبيرا من التلاميذ في المدارس الخاصة انتقلوا إلى المدارس الرسمية بعد عجز ذويهم حيال ارتفاع الأقساط في ظل تردي الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، فيما من المبكر صدور أرقام وأحصاءات من وزارة التربية للتأكد من الأمر. في أسرار الآلهة أيضا، قال النائب ميشيل ظاهر إن إحدى الشركات تتهرب من دفع ضرائب بقيمة ملياري دولار من دون أن يطلب رئيس مجلس النواب أو أي من النواب اعتبار الكلام إخبارا قضائيا أو أن يتحرك وزير للسؤال عن الجهة المتهمة. إلى رئيسيات النهار التي كتبت: إذا كانت جلسة مناقشة الحكومة في مجلس النواب على مدى اليومين السابقين انتهت إلى حصول حكومة الرئيس نواف سلام على رقم قياسي بنيلها الثقة للمرة الثالثة وسط مشهد سياسي داخلي مأزوم، بما أظهر ثبات الحكومة وازدواجية أو عجز معارضيها عن هز غالبيتها وتاليا العجز عن إسقاطها، فإن العوامل الخارجية المؤثرة في الأزمات اللبنانية الراهنة تعود بقوة إلى الواجهة اليوم مع انعقاد الاجتماع التحضيري في باريس لمؤتمر دعم الجيش والقوى المسلحة في لبنان. وخص رئيس أركان الجيوش الفرنسية الجنرال فابيان ماندون مراسلة النهار بحديث مسهب عن اجتماع باريس اليوم. وتبدأ اجتماعات باريس بلقاءين ثنائيين بين الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وكل من الرئيس اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبد الله بن الحسين، ومن ثم يعقد لقاء ثلاثي قبل أن يفتتح الزعماء الثلاثة اجتماع قاعدة الأركان وممثلي الدول 17 المشاركة وعدد من المنظمات الدولية. وتكتسب لقاءات باريس هذه الأهمية الخاصة ليس فقط لأنها مخصصة لدعم الجيش اللبناني، بل لأنها تنعقد في مرحلة مفصلية تتداخل فيها ثلاثة ملفات أساسية: تعزيز قدرة الدولة اللبنانية على بسط سلطة على كامل أراضيها، تحديد مستقبل الوجود الدولي في جنوب لبنان بعد انتهاء ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان اليونيفل نهاية العام، وتوفير الشروط الأمنية والسياسية لتثبيت الاستقرار على جانبي الحدود اللبنانية الإسرائيلية. ونقرأ من رئيسيات النهار أيضا: ترددت أصداء المعلومات عن اتجاه إلى توجيه اتهام إلى الرئيس السابق ميشيل عون في المطالعة النيابية العامة في ملف التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت. وفي أول رد له كتب الرئيس ميشيل عون على حسابه على منصة أكس: احتراما لدماء الشهداء وصونا للحقيقة والعدالة، تقدمت اليوم بشكوى جزائية بجرائم اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرية التحقيق على خلفية نشر أخبار تضمنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في قضية انفجار مرفأ بيروت. إلى صفحة مقالات، مجد بمجاهد كتب: اجتماع باريس يوطد أهمية فرنسا جيوسياسيا في لبنان. باريس حاضرة جيوسياسيا في لبنان من حيث مساندة الدولة ومؤسساتها، وهي ترصد مؤشرات جيدة في مرفأ بيروت. اسكندر خشاشو كتب: السلاح والجنوب في الواجهة، سجالات حادة في اليوم الثاني لمناقشة الحكومة. لبنان يرد 74 قطعة أثرية فرعونية لمصر، كيف
فوصلت إلى مرفأ بيروت بقلم باميلا شاهين. سابين عويس كتبت: تسريبات مطالعة المرفأ تسهل المسار القضائي أم تعطله؟ عباس الصباغ كتب: تسريبات من مطالعة النائب العام في ملف المرفأ، هل ميشيل عون وحده المسؤول؟

صحيفة اللواء كتبت في عناوينها: سلام يرد بالأرقام ويحدد الطريق لاستعادة الثقة بالدولة وجذب الاستثمار. اتصالات تمهيدية مع وصول عون إلى باريس قبل افتتاح مسار العقبة لدعم الجيش والمؤسسات الأمنية. السعودية تدعو المجتمع الدولي لموقف حازم ضد عسكرية المضائق. السيسي يبحث مع عباس وضع الضفة ويجدد رفض تهجير الفلسطينيين من غزة. ونقرأ من أهمس اللواء: يحاول سفير دولة كبرى تحقيق إنجاز ما بعد زيارته إلى الجنوب، بدءا من خفض التصعيد إلى تنفيذ انسحابات من مناطق جديدة. في غمز اللواء نقرأ: اشتعلت مواقع التواصل بردود على شمول القرار الاتهامي في مرفأ بيروت مرجعا سابقا والتزام تياره الصمت. وفي لغز اللواء: اقتضت طبخة التنسيق الثنائي تصويت وامتناع على نحو متكامل ضمن وحدة الرؤية للاستقرار وحفظ المصالح العليا للدولة. ننتقل إلى رئيسية اللواء. أوضحت مصادر سياسية مطلعة أن مؤتمر دعم الجيش الذي ينطلق اليوم هو مناسبة للإطلالة على ملف أساسي يتصل بخلق آلية أو خطة لدعم هذه المؤسسة في لبنان كما المؤسسات الأمنية الأخرى في سياق تعزيز دور الدولة. وقالت المصادر إن رئيس الجمهورية سيتناول ملف التفاوض ودور الجيش في بسط سلطته وأهمية رفضه بكل دعم أساسي ضمن هذه المهمة. وكذلك فإن كلمتي الرئيس الفرنسي والملك الأردني لن تخرج عن سياق منح الجيش اللبناني وسائل المساندة كافة، وترجمت ذلك في وقت قريب على ذمة مصادر سياسية مطلعة لصحيفة اللواء هذا الصباح في رئيسيتها.

صحيفة الأخبار كتبت في عناوينها: حزب الله نرفض أي قوة خارج الأمم المتحدة واتفاق 2024، مقترح أوروبي، بعثة مدنية عسكرية لثلاث سنوات، خارطة أولية للانتخابات الإسرائيلية، اليمين ينازع نفسه. ونقرأ من قضية اليوم بقلم فراس الشوفي مقتطفات حول المقترح الأوروبي البديل لليونيفل. ترفض الولايات المتحدة أي دور يبقي العمل بالقرار 1701، وتسعى مع إسرائيل إلى جعل اتفاق الإطار مرجعية وحيدة لأي خطوات سياسية أو عسكرية في جنوب لبنان. وستكون مهام البعثة تقديم الدعم التدريبي والتقني لبناء القدرات، ولا تتضمن تقديم الدعم العيني كالعتاد والسلاح والأموال، والتي تخضع لآلية دعم أخرى عبر ما يسمى بمرفق السلام الأوروبي. وتضيف معلومات صحيفة الأخبار: من ضمن المهام تقديم الدعم لتعزيز قدرات أفواج الحدود البرية ووحدات القوات المتنقلة والدرك الإقليمي، وتطوير قدرات المراقبة والاستخبارات والاستطلاع، وتعزيز الأمن البحري بما في ذلك تحصين حوكمة إدارة الحدود والمرافق. ومن المرجح اليوم أن يتم إقرار الموافقة على القبول بتشكيل البعثة من دون أن تبرز اعتراضات وزارية، عدا عن بعض الاستضاحات ربما، لا سيما من وزراء حزب الله أو حركة أمل، خصوصا أن قائد الجيش العماد رودولف هيكل والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله قد أبديا تأييدهما لموافقة لبنان على تشكيل البعثة ووجود برامج دعم حالية أوروبية منفردة ومشتركة على ذمة صحيفة الأخبار، تحديدا في الصفحتين 2 و3 بقلم فراس الشوفي بعنوان: المقترح الأوروبي لبديل اليونيفل، بعثة محلية عسكرية لثلاث سنوات. ونقرأ من الصفحة 3 من الأخبار: لقاء واشنطن لاستمرار التفاوض وشروط جديدة في باريس. اجتماع السفيرة اللبنانية في واشنطن ندى حميدي مع وضع والسفير الإسرائيلي يحيى ليتر في وزارة الخارجية الأمريكية لم ينتج اختراقا معلنا، وخلال ساعتين نوقشت آلية تنفيذ صيغة الإطار ومطلب لبنان وقف العمليات والانسحاب وإمكان توسيع المناطق التجريبية على أن تنقل الخلاصة إلى المستوى السياسي، تمهيدا لجلسة المفاوضات المرتقبة أوائل الشهر المقبل، علما أن المصادر الأمريكية تتحدث عن ضيق الوقت من أجل تحقيق نتائج فيما تقترب إسرائيل من استحقاقها الانتخابي. فلا مؤشرات على توافق حول مرحلة ما بعد اليونيفل، ومقترح فرنسا وإيطاليا يتحدث عن وجود دولي لم تتضح تشريعاته ولا مهامه.

0: فاصل ونعود لمتابعة صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان.
1: صاحبة الجلالة.
2: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

0: 0 1 687 355 0 1 687 312.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

صاحبة الجلالة. ما زلتم تتابعون صاحبة الجلالة دائما من صوت كل لبنان. الجمهورية كتبت هذا الصباح: دعم الجيش العبرة في الترجمة، المجلس يغرق في السجلات بدل المساءلة، جلسة المناقشة أبشع صور الحقد والانقسام، مؤتمر دعم الجيش المطلوب إمكانات لا وعود. في أسرار الجمهورية نقرأ: توقعت أوساط مالية أن يصبح تمويل أي زيادات جديدة في رواتب القطاع العام والمتوسط متقاعدين موضع نقاش حاد، وأزمة في الشارع في ظل رفض تمويلها عبر طباعة الأموال والخوف من انفجار الشارع في حال زيادة الضرائب. يقال إن قرارا قضائيا بوقف مفعول قانون المريب سيعيد ملفا قضائيا أمنيا إلى دائرة الاشتباك الدستوري والسياسي الحكومي، وصولا إلى الضغط من أجل إجراء تعيينات قضائية قد تثير حساسية سياسية في الوقت الراهن. وفي أسرار الجمهورية أيضا: يرى خبراء قانونيون أن التحدي المقبل ليس فقط تعيين أعضاء الهيئة الناظمة، بل إثبات قدرتها على العمل بعيدا من التدخل السياسي.

العديلة رئيسية الجمهورية التي كتبت في هذا الإطار، إطار مؤتمر باريس، وفق مصادر متابعة هي تقييم المتطلبات للمؤسسة العسكرية وسائر القوى الأمنية اللبنانية، وحشد للتنسيق والدعم الدولي والمالي والميداني بشكل مستدام لتعزيز قدرة الجيش على بسط سلطته. ونضيف في رئيسية الجمهورية، أكدت مصادر واسعة الاطلاع أن ملف اليونيفيل وانتهاء مهمتها في الجنوب آخر كانون الأول المقبل سيكون بندا حاضرا في جدول أعمال المؤتمر. وكما هو معلوم إزاء هذا الملف، فإن فرنسا المشاركة تاريخيا في عداد اليونيفيل منذ بدايات انتدابها أواخر السبعينيات تعد من أكثر الدول حماسة لاستمرار عمل اليونيفيل. ومبعث هذه الحماسة كما تقول مصادر فرنسية للجمهورية هو الخشية من تعرض منطقة الجنوب لفراغ أمني مجهول التداعيات بعد انتهاء مهمة القوات الدولية في هذه الفترة، ولا سيما في ظل التطورات والمتغيرات التي شهدتها المنطقة الجنوبية من مواجهات وعمليات عسكرية في السنوات الثلاث الأخيرة.

ننتقل إلى الديار. الأنظار إلى مؤتمر باريس اليوم، فهل تحصل المفاجأة؟ سجالات نهارا وثقة ليلا، وعون لاتفاق أمني ينهي العداء. في العناوين أيضا بقلم إبراهيم ناصر الدين: لماذا تجدد الهجوم الإسرائيلي على الجيش؟ عودة الضغوط في واشنطن للتخلص من هيكل. فادي عيد كتب: لبنان يعيش حالة تشرذم تصل إلى حد العداء المعلن. جراي الساطي للديار: الحكومة مسؤولة عما وصلنا إليه، وعلينا اتخاذ قرارات فيما يسمى اقتصاد الحرب. عيسى يعيد ترتيب اتفاق الإطار من زوتار الغربية بقلم ميشيل ناصر. من هذه المقالة نقرأ: تتابع مصادر سياسية مطلعة ومقربون من السفير عيسى بالقول إن زيارته جاءت بمبادرة فردية منه على مدرجة عاد

لاتخاذ الخطوات ومواقف وطرح المبادرات تتصل بالملف اللبناني من دون العودة المسبقة إلى وزارة الخارجية الأمريكية أو انتظار توجيهاتها التفصيلية. مصادر مواكبة لحركة السفير الأمريكي رأت أن الجولة لم تكن مجرد جولة ذات طابع إنمائي أو اجتماعي كما أوحى جدول اللقاءات في الكنيسة ومع مجلس الإنماء والإعمار، بل حملت في طياتها رسالة سياسية واضحة مفادها أن نجاح نموذج زوتر الغربية أو فشله لن يبقى محصورا في حدوده الجغرافية، بل قد يتحول إلى عنصر مؤثر في أي مفاوضات لاحقة بين بيروت وتل أبيب. وتابعت المصادر بحسب الديار بأن الزيارة حملت ثلاثة مستويات متداخلة، الأول ميداني يتعلق بمعاينة المنطقة والاطلاع على واقعها، الثاني اجتماعي وإنمائي، وأيضا أما ثالثا يتمثل في الدفع باتجاه ابقاء اتفاق الإطار على قيد الحياة وعدم السماح لتحول تعثر روما إلى موت سياسي للمسار التفاوضي كما تسوق تل أبيب.

ونقرأ من صفحة اقتصاد تحديدا الصفحة الرابعة. من الديار زيتون لديار فوضى الغاز تهدد السلام العامة، نريد رقابة مفاجئة لا شكلية، بقلم أميمة شمس الدين. حذر رئيس نقابة العاملين والموزعين في قطاع الغاز ومستلزماته في لبنان وخبير النفط والغاز النقيب فريد زينون في حديث لديار من أن الفوضى في القطاع باتت تهدد السلام العام، داعيا الوزارات المعنية إلى تحمل مسؤولياتها. وقال: نحن نقوم بدورنا ونواجه الفوضى ونكشف المخالفات، ولكن لا يمكن تحمل النقابة مسؤولية عدم اتخاذ إجراء لا تملك أصلا الصلاحية القانونية لاتخاذه. وكشف زينون عن وجود خزانات غاز غير شرعية وغير مستوفية شروط السلامة داخل بعض محطات المحروقات وعلى أسطح بعض المحال التي تعب قوارير الغاز للمواطنين، معتبرا أن الأمر ليس مجرد مخالفة بل هو خطر مباشر على حياة المواطنين. الشرق كتبت في عناوينها: الرئيس عون: نسعى لاتفاق أمني يمهد للسلام مع إسرائيل. الحريري: الاعتداء على مكة المكرمة اعتداء على كل المسلمين. حميدي: الأذرع الإيرانية زرعت للتخريب وتدمير الخليج. إيران تطلق صواريخها على مكة بقلم عون الكعكي. بري: عن سجلات المجلس يا عيب الشوم. وتجديد الثقة بالحكومة 68 مقابل 12. في صفحة مقالات أيضا: حلم كابوس مزعج بقلم فوزي عساكر. هل أو هدم القرى تمهيدا للاستيطان؟ هل تنهض الإرادة الوطنية؟ بقلم سحر ناصر. رئيس الجمهورية بين المسؤولية الدستورية والحصانة بقلم الدكتور إبراهيم العرب. وفي الصفحة الأولى من الشرق صورة للرئيس الإيراني بيزشكيان وهو على البسكليت، وكتب بعنوان عريض من الشرق في الصفحة الأولى: اليوم على البسكليت وبكرة على حمارة ويريدون محاربة أمريكا. نداء الوطن كتبت: الحكومة تعبر بسلام برلمانيا والعين على باريس عندما تغيب المصلحة اللبنانية عن طاولة التفاوض مع الصندوق. تهديد مكة هل يرتد على طهران والحوثيين؟ يكشف تهديد مكة خطورة النهج العدواني للحوثيين وطهران، فيما تفضح التطمينات المنسوبة إلى حركة أنصار الله بشأن السفن الإسرائيلية تناقض شعاراتها مع استهداف السعودية. فهل يرتد هذا التصعيد على أصحابه ويدفعوا نحو تحرك عسكري عربي إسلامي لحماية المقدسات وكسر الابتزاز البحري؟ إلى أسرار نداء الوطن، قالت مصادر أمريكية إن القيادة المركزية الأمريكية سنتكوم التي ترجح واشنطن أن تبرز مركزا محتملا لمساعدة الجيش استراتيجيا على فك ارتباطه بحزب الله تستعد لعقد اجتماعات تدريبية تهدف إلى تطويره ليصبح قوة فاعلة لفرض سيادة الدولة. وفي أسرار نداء الوطن نقرأ: ثمة غياب لافت لعدد من المحسوبين على حزب الله ممن اعتادوا الحضور على الشاشات. هذا الغياب تزامن مع تقلص في المخصصات التي كانت تدفع لهم، وفي مجالسهم الخاصة لا يوفر هؤلاء مسؤول الوحدة الأعلامية في حزب الله يا زين ويصبون عليه انتقاداتهم. إلى رئيسيات نداء الوطن، في مقابل سجلات البرلمان تنتقل الأنظار اليوم إلى باريس حيث يشارك رئيس الجمهورية جوزيف عون في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش اللبناني. وعلمت نداء الوطن أن اللقاء تناول بصورة أساسية استكمال مسار اجتماعات العقبة والبناء عليها إلى جانب المساعدات المطلوبة للجيش والقوى الأمنية فضلا عن الوضع في الجنوب والملف الأمني ومسار المفاوضات اللبنانية الإسرائيلية. وتكتسب زيارة عون إلى باريس بعدا سياسيا إضافيا في ضوء المواقف التي أطلقها عشية الاجتماع.
إلى صفحة مقالات جلسة نزع الثقة عن الحزب والعونيين بقلم جابرييل مراد. الواقع السياسي المحيط بالحكومة أقوى من محاولات إحراجها داخل المجلس، وهي لا تزال تستند إلى مظلة دولية وعربية. مروان الأمين في مشهديات حاضرة جبل عامل. من موسكو إلى باريس وواشنطن، هل يرسم الفاتيكان خريطة دولية جديدة بقلم داود رمال؟ ونقرأ مقتطفات مما كتبه روجي نهرة في الصفحة الأخيرة من نداء الوطن 16. الكفير، زيتون وذاكرة وعيش أخوي عند حرمون. من هذه المقالة نقرأ مقتطفات عند صفوح جبل الشيخ، حيث تمتد أشجار الزيتون والصنوبر والسنديان، تقف الكفير قرية جنوبية تختزن في طبيعتها وكنائسها ومقاماتها وبيوتها ذاكرة أجيال متعاقبة. قرية صنعت حضورها بأهلها وحافظت على خصوصيتها الدينية والاجتماعية، وبقي أبناؤها المقيمون منهم والمغتربون على صلة وثيقة بأرضهم وبلدتهم الأم. تتميز الكفير بتنوعها الديني، إذ يعيش فيها أبناء الطائفتين المسيحية والدرزية مع حضور الروم الكاثوليك، وقد شكل هذا التنوع على مدى عقود طويلة جزءا أساسيا من شخصية بلدة الكفير.

ننتقل إلى الشرق الأوسط. حديث أمريكي عن مرحلة مختلفة من الحرب. وفي العناوين أيضا: بيروت تخشى ارتدادات زلزالية لتفجيرات إسرائيل، البرلمان اللبناني يجدد الثقة بحكومة سلام للمرة الثالثة، حذرت بيروت من تداعيات الجيولوجية المحتملة للتفجيرات الإسرائيلية الضخمة في جنوب لبنان والتي قد تتجاوز أضرارها المباشرة إلى مخاطر تمس السلام العام. وقالت وزيرة البيئة تمارا الزين إن تفجير تلت علي الطاهر بنحو أيضا أكثر من 1100 طن من المتفجرات ولد وفق بيانات المركز الوطني للجيوفيزياء موجات أرضية مشابهة لهذا بقوة 4 درجتين على مقياس ريختر. ولفتت إلى أن الموقع يبعد نحو 1 كيلومتر عن فالق روم ونحو 7 كيلومترات عن فالق اليموني، ما يثير مخاوف من ارتدادات إضافية بالنظر إلى حجم التفجير وموقعه.

نصل إلى العربي الجديد وفي عناوينه تطمينات حوثية لواشنطن، مجزرة إسرائيلية متواصلة مبنى غزة المنهار. رويترز: مسؤولون أمريكيون التقوا ممثلين عن الحوثيين في السفارة بمسقط مطلع الأسبوع. الجماعة أبلغت واشنطن التزامها باتفاق 2025 وأنها لن تهاجم السفن الأمريكية والإسرائيلية. موجات على جبهات تعز والساحل الغربي ومأرب والجوف والبيضاء. تضامن مع السعودية بعد اتهام الحوثيين بمحاولة استهداف مكة، والجماعة تنفي وتقصف أرامكو.

0: ننتقل إلى مستقبل web.net وفي عناوينها: عون ماضون في حصر السلاح ونرفض الانجرار إلى مواجهات داخلية، عون من باريس نقدر دعم فرنسا المستمر للبنان ومؤسساتها الدستورية والعسكرية والأمنية، الولايات المتحدة تحذر مواطنيها من السفر إلى السعودية. وفي العناوين أيضا: الرئيس الحريري: الاعتداء على مكة اعتداء على كل المسلمين، والاعتداء على السعودية اعتداء على كل العرب. إلى هنا ونأتي إلى ختام صاحبة الجلالة، قدمناها إليكم عبر أثير صوت كل لبنان. إلى الملتقى غدا 6:30 صباحا مع أطيب الأمنيات والتحيات من سلام اللحام وزميلي سافيو بوصعب.
1: صاحبة الجلالة من صوت كل لبنان.

0: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM بالشمال والبقاع الغربي 93.5 بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1 وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حط القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
3: عضو مجلس إدارة جمعية المصارف سعد الأزهري يتناول في الاقتصاد أولاً أوضاع القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
4: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
3: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
5: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
6: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
7: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
8: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71-716-888.
9: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو MTC بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.

شو رأيك بهالجوت الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تع بولد تع بولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صباح الخير، اليومية من صوت كل لبنان، مع تحيات كارولين الحاج، سلام اللحام وسافيو بوصعب.

0: عناوين اليومية. صباح الخير. في عناوين هذه النشرة: لبنان في محطة باريس اليوم، هل سينتزع الثقة الدولية والحكومة ثقة برلمانية جديدة؟ دعم الجيش، مصير السلاح، المفاوضات ومستقبل اليونيفيل في لقاء عون ماكرون في افتتاح الاجتماع التحضيري. عون: ثبات في حصرية السلاح وسياسة الخطوة خطوة لاتفاق سلام مع إسرائيل. تل أبيب: عملية تطهير جنوب الليطاني ستتواصل والجنوب على تصعيده. البرلمان يجدد ثقة بالحكومة وسلام، الوحدة الوطنية قوة لبنان التفاوضية والسجلات الحادة تابع. على الطاولة الحكومية اليوم مقترح أوروبي: بعثة مدنية عسكرية لثلاث سنوات تعزيزا لسلطة الدولة. صندوق النقد الدولي يستكمل جولته في بيروت وربطة الخبز إلى 95 ألف ليرة. ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وسلاحها البحري يقبع في قاع الخليج.
1: وتتابعون في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي.
2: لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
4: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية. تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
6: تبرد هرمو سكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تبرد
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تبرد
6: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نبدأ اليومية بنشرة الأخبار.

0: صباح الخير. لم تكن الحكومة قلقة من عدم اجتياز مطب الثقة، فهي التي تتمتع بغطاء دولي واسع في مرحلة حساسة لا يحتمل لبنان فيها الخضات، فأعطاها مجلس النواب الثقة للمرة الثالثة، إلا أن المشهد في البرلمان كرس المقاربات الداخلية المتضاربة حول أكثر من ملف حساس في مقدمه المفاوضات، السيادة ونزع السلاح. قضايا شائكة يحملها اليوم لبنان إلى الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس بشخص رئيسه جوزيف عون، بمشاركة عربية تتقدمها السعودية وبمشاركة دولية تتقدمها الولايات المتحدة، كما في لقاء عون مع نظيره الفرنسي، وذلك عبر تقييم متطلبات المؤسسة العسكرية وسائر القوى الأمنية وحشد الدعم لتعزيز قدرات الجيش على بسط سلطته على كامل الأراضي، ليحضر أيضا ملف اليونيفل بندا حساسا مع خشية فراغ جنوبا مع انتهاء مهماتها أواخر العام الجاري. السؤال، وإن كان الاجتماع باريس يأتي تحت عنوان التحضيري، فهل سيتمكن لبنان من استنهاض حشد الدعم للجيش وتأسيس محطة واعدة عملية لذلك، أم سيبقى الأمر مرتبطا بحلقة مفرغة تدور بين شرط نزع سلاح حزب الله وبين تقوية الجيش لكي يتمكن بالقيام بمهمته؟
1: إذن تتجه الأنظار اليوم إلى الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس المخصص لبحث آليات ومساعدة دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، والذي يعقد في قصر الأنفاليد، وسيتناول رئيس الجمهورية ملف التفاوض ودور الجيش في بسط سلطته وأهمية رفضه بكل دعم أساسي ضمن هذه المهمة. أما كلمة الرئيس الفرنسي والملك الأردني اللذين سيترأسان المؤتمر، فلن تخرجا عن سياق منح الجيش اللبناني كل وسائل المساندة، وترجمت ذلك قريبا.
0: وبحسب البرنامج الرسمي، يبدأ الاجتماع عند 8:30 صباحا في قصر الإليزي باستقبال الرئيس ماكرون الرئيس عون، يعقبه لقاء ثنائي مغلق، وعند 10:55 يصل الرئيس عون إلى قصر أنفاليد، حيث يلتقي الملك عبدالله الثاني ليلتقي عون عند 11 الرئيس ماكرون، متناولا الوضع في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات اليونيفيل في الجنوب أواخر العام الجاري، ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية والأوضاع في المنطقة، ليلي ذلك اجتماع ثنائي بين عون والعاهل الأردني، يعقبه افتتاح جلسة اجتماع مسار العقبة لدعم القوات المسلحة اللبنانية. ويختتم البرنامج عند الأولى في قصر الإليزي باستقبال الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا من قبل الرئيس ماكرون والسيدة بريجيت ماكرون، فغداء عمل مغلق أمام الصحافة.
1: وأمس استهل الرئيس عون لقاءاته في باريس بزيارة الملك عبدالله الثاني، الذي أكد استمرار دعم لبنان وإدانته للاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه وتأييده المواقف اللبنانية الآيلة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان، لا سيما المفاوضات الجارية لإنهاء حال الحرب مع إسرائيل.
0: وقبيل محطة باريس التي وصلها رئيس الجمهورية على رأس وفد من مستشاريه الأمنيين والعسكريين، تزامنا مع وصول قائد الجيش العماد رودولف هيكل والسفيرين الفرنسي والأمريكي، أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن لبنان يسعى في المرحلة الأولى إلى اتفاق أمني ينهي حالة العداء مع إسرائيل، ليصل لاحقا إلى اتفاق سلام، إلا أنه شدد في المقابل على سياسة الخطوة خطوة، وقال لا يمكن مطالبة لبنان بالانتقال إلى المرحلة الأخيرة فيما لم تنفذ إسرائيل بعد استحقاقات المرحلة الأولى، داعيا الدول العربية والأوروبية وواشنطن إلى دعم الجيش وتعزيز الدولة.
2: نحن عم نسعى لاتفاق أمني بالدرجة الأولى، لا إنهاء حالة كشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام، ما عنا خيار إلا التفاوض، وهيدا التفاوض مسار التفاوض صراحة فيه مدعوم دول عربية مدعوم من أمريكا، فإذا العودة عن المفاوضات هي الحرب، وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا. الهدف مش الصدام، الهدف ننفذ بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية، مش الهدف ابني دولة ويكون في صراع وفي دموي بالداخل اللبناني وفتنة داخلية، الهدف ابني دولة بدون ما نروح على حرب أهلية أو صراع داخلي بالداخل. نحن نتحمل مسؤوليتنا، بس كمان شركائنا الدول العربية والأوروبية والدولة الأمريكية وأصدقائنا بدوا يتحملوا معنا هالمسؤولية بدعم الجيش والدولة اللبنانية.
1: ومع تمسك لبنان ببقاء اليونيفيل خشية فراغ في ظل المجريات الميدانية المتصاعدة التي تنفذها إسرائيل، أفاد تقدير دبلوماسي غربي للجمهورية بأن الاتصالات والنقاشات المرتبطة بمهمة اليونيفيل وانتهاء فترة تفويضها في الجنوب آخر السنة الجارية تشوبها تعقيدات مع المعارضة الشديدة من قبل إسرائيل التي تعتبر أن هذه القوات فشلت في مهمتها، إضافة إلى الموقف الأمريكي الذي خفض تمويل اليونيفيل باعتباره هدرا للمال. ووفقا للتقدير الدبلوماسي فإنه على الرغم من الموقف من أن الأمريكي لا يزال ثابتا حتى الآن في رفض التمديد لليونيفيل، إلا أن الأمور قد تبدو مقفلة بالكامل، إذ إن مجال النقاش لا يزال قائما حول هذا الموضوع. ولم يستبعد التقدير بروز تطور إيجابي في وقت لاحق في فترة 3 أشهر الفاصلة عن انتهاء مهمة اليونيفيل، وذلك ربطا بالنقاشات التي جرت في الأمم المتحدة بين بعض الدول التي أوحت وكانت واشنطن بدأت تدرك بعد الحرب الأخيرة في الجنوب ضرورة استمرار عمل اليونيفيل في بعض مهامها.
0: من باريس إلى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، حيث جرى اللقاء بين سفيري لبنان وإسرائيل. في السياق تحدثت المعلومات عن أن هذا اللقاء مهد الطريق لاستئناف المفاوضات في روما، ولو لم يعلن عن موعد دقيق لها وتنفيذ اتفاق الإطار، فيما شددت الخارجية الأمريكية على أهمية مواصلة الاتصالات والمسار التفاوضي للتوصل إلى تفاهمات تعزز الاستقرار والسلام بين إسرائيل ولبنان عبر الإطار الثلاثي.
1: في المقابل نقلت صحيفة تايمز أوف إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الاجتماع في واشنطن كان محدود النقاط مقارنة بجولات المحادثات الأخيرة والتي جرت بواسطة الولايات المتحدة من دون الكشف عن القضايا التي تناولها اللقاء.
0: رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زامير أكد من جهته عزم الجيش الإسرائيلي على ما وصفه بتطهير المنطقة الواقعة جنوب الليطاني من وجود حزب الله. وأضاف زمير إن إسرائيل لن تسمح للحزب بإعادة التسلح أو بناء قدراته مجددا، مشيرا إلى أن تحقيق هدف تجريده من السلاح يتطلب أيضا إنجازا للجيش اللبناني على الأرض. وكشف عن أن الجيش سيطلق في خلال الأشهر المقبلة فرع الروبوتات لتطوير قدرات متخصصة تعمل جوا وبحرا وبرا.
1: في سرايا جلسة حكومية اليوم برئاسة الرئيس نواف سلام تبحث في البند الخامس من جدول أعمالها عرض وزارة الخارجية والمغتربين إنشاء بعثة أوروبية مدنية عسكرية في لبنان لمدة 3 سنوات، وتهدف إلى المساهمة في تنفيذ الكامل للقرار 1701 لمساعدة الحكومة على تعزيز مؤسسات الدولة وسلطتها وتوطيد احتكارها للسلاح عبر دعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لفرض سيطرتها على كافة الأراضي اللبنانية. ويعود عرض الوزارة إلى مذكرة وصلت من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى رئيس الحكومة نواف سلام بتاريخ 5 آب الماضي، وعلى جدول الأعمال أيضا المستجدات الأمنية والسياسية، إضافة إلى بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية.
0: للمزيد عن ملف السلاح، المفاوضات، الاجتماع التحضيري في باريس، دعم للجيش والقوى الأمنية، نسأل النائبة نجاة عن صليبة. سعادتك صباح الخير.
3: صباح النور إليك وللمستمعين.
0: شكرا لحضرتك. سعادتك، الأجواء أمس يعني وأول من أمس في البرلمان كانت يعني متشنجة جدا إذا جاز التعبير، وعلى ما يبدو أن الملفات الحساسة لا تزال موضع خلاف جذري داخليا. المستغرب أن لم يطرح أحد من النواب سؤال على حزب الله، لماذا سلم تلال علي الطاهر إلى إسرائيل ولم يسلمها إلى الجيش اللبناني؟
3: المضبوط هو أنه في عدد من النواب سألوا هذا السؤال.
0: نعم.
3: هي القصة انه ما لقينا جواب من حزب الله، هيدا اكيد. والحكومة لم تعلق على هذا السؤال كمان.
0: نعم.
3: بس الحكومة اكدت حصرية السلاح بايد الدولة، ورجعوا بعض النواب اكدوا انه لازم كلنا ننخرط بالدولة.
0: نعم.
3: وبنفس الوقت رئيس الحكومة قال أنه نحن ماضيين بالطرق الدبلوماسية الأقل كلفة، رجع أكد على هذا الموضوع. نعم. وقال اللي عنده حل أفضل نحن مفتوحين إيدينا لحتى يتفضل يعطينا إياه. نعم. ما بس تنتقدوا لحتى تنتقدوا، نحن ماشيين بهذا الخط ومفتوحين على كل الخيارات اللي حضرتكم بتقدموها لحتى تجوا تعطونا إياها.
0: نعم.
3: كان صحيح كان الحديث مشنج حضرتك مثل ما تفضلتي، بس كان في تصويب كتير كبير على بناء الدولة وعلى الرجوع إلى كنف الدولة وعلى مسؤولية الدولة، بس مسؤولية الأحزاب كمان. ما فيهم يدلوا يطلبوا من الدولة إعادة إعمار وهن مش مخروطين بالدولة أو ما عم بيشتغلوا لبناء الدولة. نعم. هذه شغلة كتير مهمة كان في إجماع عليها من النواب، يعني مش إجماع بس كان في أكترية عم بتقول هذا الكلام، ورجع أكد عليه رئيس الحكومة.
0: هناك من يقول أو هناك إجماع تقاطع معلومات صحفية أن بدأ حزب الله بالأمس كأنه يغرد خارج السرب، هل توافقين هذا الرأي؟
3: للحقيقة لقيت في إجماع على العودة إلى مؤسسات الدولة.
0: نعم.
3: وكان حزب الله أنا بالنسبة لي بالطريقة اللي كان عم ببرر فيها ما كانت مقنعة لأي أحد من الموجودين. نعم كان ما كان حزب الله عم بيقدر يبرر كل هيدي الأخطاء اللي عم بيعملوها وكل هيدي المسببات للدمار اللي نحن عم نعيشه.
0: نعم. سيدة صليبة، ماذا تتوقعين من المؤتمر التحضيري في باريس اليوم، لسيما أن يعني الخارج يربط دعم الجيش والمساعدات للجيش بنزع السلاح؟
3: أنا اللي عرفته أنه هيدي المؤتمر العقبي هو كتير مهم. هيدا المؤتمر ما ضروري يصير بالعقبة، هو إطار لدعم القوات العسكرية إن كان القوات الأردنية أو أي قوات.
0: صحيح.
3: يعني هيدا بيعملوا المؤتمر لحتى يبحثوا كيف الدعم اللوجستي والمالي والأمني للجيوش.
0: نعم.
3: بالمطلق يعني.
0: نعم.
3: وهالمرة جلالة الملك الأردني عطاها يعني عطا التام مثل ما بيقولوا لا لبنان.
0: نعم.
3: يعني رح يكون في اشياء تقنية، رح يكون في حكي وحديث ومحاضرات أمنية، وبنفس الوقت رح يكون في دعم طلب لدعم الجيش. بتصور أنا أنه هيدا خطوة كتير كبيرة لأنه رح يكون في عدد كبير من الدول عم بيجتمعوا لحتى يشوفوا كيف بدهم يساعدوا الجيش، مش بس ماليا بس كمان بالطريقة اللي لازم الجيش يقوي حاله حتى يقدر يستلم زمام. أنا بالنسبة لي هذا المؤتمر كتير مهم لأنه أول مؤتمر عالمي بهذا الحجم بينعقد بس كرمال تقوية الجيش اللبناني. يعني عشنا وشفنا أنه صار القرار السياسي والقرار الدولي كله عم بيصب نحو يعني دعم
0: القوى الشرعية
3: الجيش اللبناني.
0: نعم.
3: والقوى الشرعية. نعم.
0: سيدة صليبة، سؤال أخير، يعني بدأ واضحا أن المفاوضات روما متعسرة لغاية الساعة، ماذا تقرأين في مستقبل هذا المسار؟
3: نحن ما عندنا خيار غير الطرق الدبلوماسية، وهيك قال رئيس الحكومة مبارح. إذا هذه المفاوضات صعبة وأكيد متعسرة، بس شو هو الخيار الأقل كلفة اللي عنا إياه؟ الطرق الدبلوماسية ما في عنا غير خيار. وأنا قبل ما بلشت الجلسة الثالثة طلعت عند رئيس الجمهورية لنحكي بهذا الموضوع.
0: نعم.
3: وأكد أنه هو ماشي بالمسار الدبلوماسي. هلأ المفاوضات تتعسر من غير البنود من غير الطريقة، مش هيدا المهم. المهم أكتر أنه يكون في يعني دعم لهذه المفاوضات لحتى يقوى المفاوض اللبناني، وهيدي شغلة كتير مهمة. يعني ما في يروح المفاوض اللبناني بخسرته خنجر لانه حزب الله ما بده يساعده، لانه كل واحد بده يطلع براي شكل. نحن اذا قررنا نبني الدوله نوقف ورا مؤسسات الدوله وندعم الاشخاص اللي موجودين اليوم بالدوله، حبيناهم او ما حبيناهم مش هذا الموضوع. الموضوع انه ننقذ البلد، وننقذ البلد وقت يكون في عنا اجماع حول المؤسسات لحتى يروحوا يقدروا يفاوضوا بقوه. هيدا اللي لازم الانسان اللي عم بفكر ببلده هيك بفكر. نعم. مش عجبنا الشخص بالانتخابات وبالطرق الديمقراطية منشيله أو منحطه، بس هلأ مفروض كلنا نكون واقفين معهم لحتى نقويهم بالتفاوض والمفاوضات.
0: شكرا للنائبة نجاة عون صليمة.
1: ميدانيا، التصعيد الإسرائيلي استمر جوا وبرا مع توسع إسرائيل في نشاطها العسكري داخل القرى، والاعتداءات تواصلت فجرا. كل التفاصيل مع زميل حسين معنا.
4: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني، واستمرت حتى ساعات الصباح الأولى بالقصف المدفعي الذي استهدف وادي سلوكي وأطراف برعشيت ووادي سربين ومحيط النبطي فوق كفر تبليت وأطراف ميفدون. كما نفذت قوات العدو الإسرائيلي خلال ساعات الفجر تفجيرات ضخمة طالت بيت يحون والمنصوري التي تعرضت أمس لأكثر من 10 تفجيرات. كذلك طالت التفجيرات أمس بلدات الطيري وزوتر الشرقية ومزرعة حلتة وبيت يحون ووادي مظلم في خراج بيت ليف، وإضافة إلى وادي سلوكي. فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية خلال ساعات الليل ويوم أمس بلدات عيت الجبل وبرعشيت وحداثة وحاريس ووادي زبقين والمنصوري ومحيط زوتر ميفدون والخيام وكفر تبنيت. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت ليلا بلدات المنصوري والنبطي فوق والقنطرة ومحيط أرنون كفر تبنيت ووادي سلوكي. وفي مزرعة حلتة في العركوب توغلت قوة إسرائيلية وقامت بأعمال تفتيش للمنازل واستجواب المواطنين، كما عملت على تفكيك ألواح الطاقة الشمسية وأزالت خطوط الإنترنت عن أسطح المنازل، بالإضافة إلى تجريف الأراضي واقتلاع أشجار الزيتون. وقبل أن تنسحب فجرت منزلين وقامت باختطاف شخصين من آل عبد العال. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: انتهى يوما مسألة الحكومة أمس بتجديد مجلس النواب ثقته بحكومة الرئيس نواف سلام ب 68 صوتا مقابل 12 صوتا لحشد الثقة وامتناع نائبين، فيما منحت كتلة التنمية والتحرير الحكومة الثقة. وجرى التصويت بغياب نواب كتلة الوفاء للمقاومة التي غادر نوابها القاعة قبل طرح الثقة بالحكومة. وفي مداخلة له في ختام الجلسة المسائية أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات يؤدي إلى انسحاب تدريجي وبسط سلطة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها، وإذ قال إن المفاوضات لم تحقق بعد أهدافها شدد على أن قوة لبنان التفاوضية تبدأ عبر وحدة الموقف وبسط سلطة الدولة. ورفض سلام اتهام الحكومة بالانخراط في محور أو الاستقواء بالخارج، مؤكدا أن هدفها إنهاء منطقة التبعية.
5: إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني كما استقر عليه الفقه القانوني واجتهاد أعلى المحاكم الدولية، والذي يميز بوضوح بين هاتين الحالتين، وهو كما بات معروفا يتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل، كما يدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها. وقيل أن هذا المسار أبعد لبنان عن مرجعياته وثوابته، وهذا طبعا غير صحيح، فلا شيء فيه يدل على الخروج عن الالتزام للقرارات الدولية وإن لم يأتي على ذكرها صراحة.
0: وقد تناول النواب الملفات ذاتها في قراءات متضاربة وصلت إلى حد السجلات الساخنة. طالت المفاوضات والسياسة وقانون العفو والكهرباء والاقتصاد والخدمات.
1: وفي السياق سجل خلاف بين نائبي حزب الله إيهاب حميدي وحسين الحاج حسن والنائب أشرف ريفي على خلفية ملف العائلات السورية المهجرة، وذلك بعد حديث النائب مروان حميدي عن 40,000 عائلة غادرت سوريا. فرد ريفي متسائلا عن أسباب مغادرتها، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن التدخل في سوريا قبل أن يتدخل الحاج حسن موجها اتهامات إلى ريفي.
6: فيك تقلي ليش فت على سوريا أنت؟ سببت بهجرتهم؟
7: وفي حدا موجود مثلك بهالدنيا
6: تعمل مغامرات؟
7: أنت المؤامرة وأنت العميل.
6: تعال قزام تصمت وتخرس. خلاص
8: خلاص ما حد عليك تتدخل.
7: ما بنسمع اللي مثلك.
9: تقر حاله شو جيش الجرب.
7: لأنك جبت التلي فجر والضاحي انت.
8: يا حسين.
7: وحميتون. دم براك.
9: شو مهمتك؟
7: قلت الرئيس ما حدا يتعبد علينا ما منرد على حدا. اللي بده يتعبد علينا ما منرد عليه.
9: لا تسقط انت وغيرك.
8: ليك يا حسين.
7: يا دولة الرئيس اسمح لي كلمة.
8: ما بدي اسمع.
7: اسمح لي.
9: هجروا لأنك فت على سوريا انت. وانت رح تتسبب بهجرة اخرين بهذا السلوك يا رجل الدولة.
8: يا حبيبي شو.
9: يا رجل الدولة.
0: كما احتدم النقاش بين النائبين وضاح صادق وحسين الحاج حسن على خلفية سجال حول الجهة التي تقدم وفق تعبيرهما الهدايا لإسرائيل.
10: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا. يزيد سفاهة يزيد سفاهة وأزيد علما ومصمت على السفهاء وعن السفهاء وعن الكذب. روح شوف الإسرائيلي شو حكى عن علي الطاهر.
8: روح شوف
10: يقوش الإسرائيلي على
8: البلد.
10: روح نلع.
8: روح شوف الكذب اللي كذبتوه على الناس.
10: لك روح
8: يبدو. روح شوف البيان اللي عملتوه
9: على البلد. دورت الرئيس بس.
11: في إسرائيل بالبلد في فيش إذن حزب الله.
8: معيب هيدا الكلام. انتو فوتوا الإسرائيلي على البلد.
9: ما حدا يخاف منكم. خلصنا بقى.
1: الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جملاط انتقد على منصة اكس ما وصفه بسيل الاتهامات والشتائم المتبادلة في الندوة النيابية، داعيا الى اعتماد ما طرحه الرئيسان جوزيف عون ونواف سلام في توصيف الوضع الراهن وكيفية معالجته كأساس لخارطة الطريق المستقبلية.
0: وتعليقا على الجلسة قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إن طرح الثقة بالحكومة مجددا هدفه بحسب تعبيره كشف أصحاب المواقف المزدوجة، معتبرا أنهم يشكلون منظومة واحدة ومتضامنة عند الاستحقاقات، ومجددا شعار كل يعني كل والتيار غير كل.
1: ماليا استكملت في وزارة المالية لليوم الثاني على التوالي الاجتماعات التقنية مع بعثة صندوق النقد الدولي، والتي بدأت بجلسة تقنية ضمت مديرية الخزينة ومديرية الموازنة، خصصت لمراجعة أرقام ونتائج السنة المالية 2026 حتى تاريخه. وفي اجتماع تقني ثان تركز البحث مع بعثة إدارة الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي على تعزيز أو خطة تعزيز الامتثال الضريبي والإجراء المتخذة لسد الفجوة الضريبية وزيادة الإيرادات.
0: حياتيا أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة أسعارا جديدة للخبز لترتفع سعر الربطة الكبيرة إلى 95 ألف ليرة.
1: قضائيا في قضية مرفأ بيروت تقدم الرئيس السابق ميشيل عون بشكوى جزائية على خلفية نشر أخبار تضمنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في ملف انفجار المرفأ. وأوضح عون أن الشكوى تتصل بجرائم

0: لقي هذا الحصار طوال الأشهر الماضية، متوقعا انخفاض أسعار النفط والبنزين بسرعة كبيرة.
1: أكد مصدر إقليمي مطلع لموقع أكسيوس لقاء دبلوماسيين أمريكيين في خلال عطلة نهاية الأسبوع ممثلين عن الحوثيين في السفارة الأمريكية في سلطنة عمان، وبحثوا معهم التطورات أو التوترات في البحر الأحمر. وأوضح المصدر أن الاجتماع ركز على الحفاظ على وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة والحوثيين وضمان بقاء مضيق باب المندب مفتوحا أمام الملاحة.
0: وأمس كشفت CBC عن صور تظهر الدمار الواسع في القواعد الأمريكية في السعودية والكويت وعبر الشرق الأوسط نتيجة هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة إيرانية. في المقابل حذرت وزيرة الخارجية اليمنية من محاولة الحوثيين كسب الوقت للتسلح والسيطرة على الساحل الغربي وباب المندب.
1: أعلنت إسرائيل والمغرب اتفاقهما على رفع مستوى التمثيل الدبلوماسي إلى مستوى السفارات وتعيين سفيرين بعد نحو 6 سنوات على تطبيع العلاقات بين البلدين. واتخذ القرار خلال اجتماع ثلاثي في نيويورك ضم وزيري الخارجية الإسرائيلي والمغربي والسفير الأمريكي لدى الأمم المتحدة.
0: ماذا الآن في صفحة الأحوال الجوية؟ يكون الجو اليوم قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل محدود على الجبال وفي الداخل، ويتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من الظهر.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. يومياً عبر صوت كل لبنان نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة. واحة الحياة أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة ODV الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سكر 5 كيلو $3.40، بن نجار 180 جرام $2.90.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تبرد تبرد تبرد
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت

0: ركز معي شوي هون.
1: تعبا وريتا تعبا وريتا.
0: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
1: تبريد تبريد تبريد.

0: كان بيشرب دفعتين لمعلوماتك.
1: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
2: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي
3: صباح الخير تحدثت في الحلقة الماضية عبر هذه المساحة الحرة من صوت كل لبنان عن الطريق العام في لبنان وكيف أنه صودر من دون أن يسأل الرأي العام عنه فإذا بصديق على فيسبوك يرسل لي عن مخالفات خطيرة لا تطال البر بل البحر وتحديدا في محيط الروشي في بيروت يقول الرجل الذي لن أذكر اسمه احتراما لخصوصيته إنه يمارس السباحة في منطقة الروشي الجميلة والمفترض أن تكون آمنة في بحر بيروت قرب صخرة الروشي والأماكن السياحية في بيروت تتكرر حوادث تضر بشدة رواد البحر وتؤثر على حيواتهم وقد أدت إلى مقتل عدد منهم بالفعل يقول الرواد إن حركة متزايدة للقوارب السياحية والدراجات المائية الجاتسكي يشهدها بحر بيروت عموما ومنطقة صخرة الروش خصوصا ويقوم بعض المتهورين بقيادة القوارب والدراجات المائية بسرعة مفرطة وبطريقة متهورة ولمزيد من الإثارة يقترب هؤلاء من مناطق السباحة والمغاور البحرية هذه التعديات يمكن للناس مشاهدتها بوضوح وهم على الكورنيش أو من داخل المسابح الموجودة في المنطقة يطالب السباحون والسباحات الذين يمارسون هوايتهم المحببة وبعضهم من سنين طويلة بتدخل السلطات فورا لحماية الأرواح ذلك أن الأمر لم يعد مجرد مسألة تنظيمية أو مخالفة بسيطة بل أصبح قضية سلامة عامة يقول صاحبنا عبر رسالته إلي في العام 2025 شهد محيط صخرة الروش حادثا مأساويا أدى إلى مقتل سباح بعدما صدمه قارب وفي 28 آب الماضي هذا العام أصيبت سيدتان كانتا تسبحان باتجاه الصخرة بجروح بالغة بعد اصطدام قارب بهما رغم استخدامهما عوامات واضحة لتنبيه القوارب إلى وجودهما إزاء تكرار حوادث القتل والإضرار الجسدي للسباحين يتوجه هؤلاء إلى وزارة الأشغال العامة والنقل المديرية العامة للنقل البري والبحري ومصلحة النقل البحري والجهات المختصة بالملاحة البحرية ووزارة الداخلية والبلديات وقوى الأمن الداخلي ولا سيما مفرزة شواطئ بيروت وبلدية بيروت ووزارة السياحة ووزارة الزراعة والجهات المعنية بالأملاك العامة البحرية بتحمل مسؤولياتها واتخاذ إجراءات فورية تشمل حماية السباحين عبر تحديد مناطق سباحة واضحة ومحمية بالعوامات منع دخول القوارب والدراجات المائية إلى مناطق السباحة إنشاء فاصل واضح وآمن بين مسارات السباحين ومسارات المراكب فرض سرعات آمنة داخل خليج الروشي والمناطق القريبة من السباحين منع الاستعراضات والقيادة المتهورة والمناورات الخطرة توقيف ومحاسبة كل من يثبت تعريضه حياة الآخرين للخطر وفقا للقوانين والأنظمة المرعية الإجراء تنظيم القوارب السياحية والدراجات المائية والتأكد من تسجيل وترخيص جميع القوارب والدراجات المائية والتحقق من أهلية السائقين والتزامهم بشروط السلامة وضع مسارات بحرية واضحة ومحددة للقوارب السياحية منع القوارب والدراجات المائية من دخول المغاور البحرية أو الاقتراب منها بسرعات خطرة حفاظا على حياة الناس وعلى البيئة البحرية تكثيف دوريات مفرزة شواطئ بيروت خصوصا خلال عطلات نهاية الأسبوع وأوقات الذروة ضبط المخالفات وتحرير محاضر بحق المخالفين خصوصا صغار السن فتح تحقيق جدي في كل حادث اصطدام أو إصابة وتحديد المسؤوليات وفقا للقانون، كما يطالب هؤلاء بنشر الإجراءات التي ستتخذها الجهات المختصة لمنع تكرار هذه الحوادث. ويؤكد السباحون والسباحات في منطقة الروشة أنهم لا يستهدفون القوارب السياحية ولا العاملين في القطاع، ولا يهدفون إلى منع النشاط البحري المشروع، بل إلى إخضاعه لقواعد واضحة وصارمة تضمن سلامة الجميع. باختصار، إن منطقة الروشة سياحية آمنة تستقطب المتنزهين والسباحين من بيروت وخارجها، ينبغي احترامها من قبل القوارب والدراجات النارية، ويجب حمايتها من قبل الأجهزة الأمنية والإدارية المختصة. الروشة منطقة للحياة لا مكان للموت. إلى اللقاء.
2: رأي منير مع الإعلامي منير الحافي من صوت كل لبنان.
4: في ختام اليومية تذكير بالعناوين: لبنان في محطة باريس اليوم، هل سينتزع الثقة الدولية والحكومة ثقة برلمانية جديدة؟ دعم الجيش مصير السلاح، المفاوضات مستقبل اليونيفيل في لقاء عون ماكرون في افتتاح الاجتماع التحضيري. عون ثبات في حصرية السلاح وسياسة الخطوة خطوة لاتفاق سلام مع إسرائيل. تل أبيب عملية تطهير جنوب الليطان ستتواصل والجنوب على تصعيده. البرلمان يجدد الثقة بالحكومة وسلام. الوحدة الوطنية قوة لبنان التفاوضية والسجالات الحادة تابع. على الطاولة الحكومية اليوم مقترح أوروبي، بعثة مدنية عسكرية لثلاث سنوات تعزيزا لسلطة الدولة. صندوق النقد الدولي يستكمل جولته في بيروت، وربطة الخبز إلى 95 ألف ليرة. ترامب: إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وسلاحها البحري يقبع في قاع الخليج. وكان في اليومية أيضا صفحة الأحوال الجوية ورأي منير مع منير الحافي. بهذا نأتي إلى ختام اليومية قدمناها من صوت كل لبنان.

0: شبه الصيفي. صبحية ندى بترافقكن بفقرات المنوعة المفيدة والمسلية، ضيوف ومواضيع، أغاني وأراء من التنين للخميس 9:15 صباحا مع ندى صليبة عصوت كل لبنان.
1: أخبار من اليونيفيل. في وقت لا يزال فيه الوضع الأمني في جنوب لبنان هشاً، يواصل حفظة السلام في اليونيفيل توطيق الدمار الواسع الذي طال البنى التحتية المدنية في جميع أنحاء الجنوب، من العديسي إلى الخيام وبنت جبيل وعيت الشعب والناقورة، إضافة إلى بلدة المنصوري حيث تم تسجيل المزيد من أعمال الهدم مؤخراً. ويؤثر هذا الدمار على المنازل والخدمات الأساسية، ما يترك العديد من المجتمعات المحلية أمام طريق طويل وشاق نحو التعافي. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل يقدم لنا مزيداً من التفاصيل.
2: يواصل حفظة السلام في اليونيفيل توثيق ما يشاهدونه في المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا، وما نراه هو دمار واسع النطاق وكبير طال البنى التحتية المدنية. فقد دمرت أحياء بأكملها، كما لحقت أضرار جسيمة بشبكات الطرق والمياه والمنازل. ويعرب حفظة السلام أيضا عن قلقهم من حالات بدا فيها الدمار ممنهجا. في نهاية المطاف يقع تأثير هذا الدمار على المدنيين، فلا يزال الكثير منهم نازحين ولا يستطيعون العودة إلى مجتمعات دمرت فيها المنازل والبنى التحتية الأساسية. وحتى عندما يتمكن الناس من العودة، فإن حجم الدمار يعني أن إعادة بناء المنازل واستعادة الخدمات وإعادة إحياء المجتمعات ستستغرق سنوات.
1: وتظهر التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية في جنوب لبنان أيضاً في الأضرار التي لحقت بالمدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية. ووفقاً لوزارة الصحة العامة، تضرر 17 مستشفى، فيما أغلقت 3 مستشفيات لأنها تقع في مناطق يوجد فيها تواجد للجيش الإسرائيلي. وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن 38 مدرسة رسمية وخاصة دمرت، فيما تعرضت 164 مدرسة أخرى لأضرار جسيمة أو متوسطة. ويمتد الدمار أيضاً إلى إحدى أبسط احتياجات أي مجتمع، وهي المياه. ووفقاً لتقييم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، حتى تموز 2026 تضرر 175 خزان مياه و16 محطة ضخ رئيسية و124 بئر عادي وارتوازي، إلى جانب أضرار أخرى. وتقول المؤسسة أن الأرقام آخذة في الارتفاع مع استمرار أعمال الهدم. أما الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل فيوضح أن شهر آب شهد زيادة ملحوظة في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.
3: During August, UNIFIL observed a marked increase since late June in Israeli military.
2: خلال شهر آب لاحظت اليونيفيل زيادة ملحوظة في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان عن أواخر حزيران، وسجلت ما مجموعه 3686 مقذوفا بمعدل يقارب 120 مقذوفا في اليوم. مع تصاعد التوترات يدفع المدنيون مرة أخرى الثمن الأكبر، ولا تزال عائلات كثيرة نازحة لأنها لا تستطيع العودة إلى القرى التي يوجد فيها الجيش الإسرائيلي أو لأن منازلهم هدمت، ويجبر آخرون على تغيير روتين حياتهم اليومية بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين. ولا يزال حفظة السلام في اليونيفيل على الأرض، نواصل رصد التطورات والإبلاغ عنها والتنسيق مع الأطراف وتسهيل الجهود الإنسانية حيثما أمكن، بما في ذلك دعم الأشخاص الذين نزحوا أو عادوا إلى قراهم. ولا يزال دورنا يتركز على دعم الاستقرار والمساعدة في تهيئة الظروف التي تمكن المدنيين من العودة إلى مجتمعاتهم والبدء بإعادة بناء حياتهم. إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن القرار 1701 لا يزال يشكل الإطار لتحقيق الاستقرار الدائم، لكن ذلك يتطلب التزام الأطراف ودعمها، إذ لا يمكن بناء استقرار دائم فوق الركام، بل يتطلب ذلك مجتمعات يستطيع الناس العودة إليها وترميم منازلهم وخدماتهم خدماتهم الأساسية وإعادة بناء حياتهم.
1: في في الأول من أيلول نظم حفظة سلام الهنود في اليونيفيل حملة للمساعدة الطبية في بلدة حلتا، حيث قدموا العلاج الطبي والأدوية اللازمة لأهالي البلدة، ولا سيما للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. وتأتي هذه المساعدة في وقت تحاول فيه المجتمعات المحلية في جنوب لبنان التعافي من تداعيات النزاع الأخير الذي أثر على الوصول إلى الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية. كذلك في 29 آب استأنف حفظة السلام الهنود أعمال الصيانة الأسبوعية في حديقة الصداقة في بلدة الفرديس التي بقيت خالية من الزوار خلال النزاع، وشملت أعمال الصيانة التنظيف وأعمالاً أخرى لإعادة الحديقة إلى مظهرها وحالتها الصالحة للاستخدام من قبل المجتمع المحلي. في الأول من أيلول تبرع حفظة السلام في اليونيفيل من جمهورية كوريا ب 46 مترا مربعا من الخزائن الخشبية للمكتبة العامة في بلدة برج الشمالي، وستساعد الخزائن في تنظيم الكتب والمواد التعليمية وتخزينها والحفاظ عليها، بما يوفر للأهالي والطلاب بيئة تعليمية أكثر تنظيما وسهولة في الوصول إليها، فيما يجهد المجتمع للعودة إلى حياة طبيعية. مؤخرا نظم القطاع الشرقي في اليونيفيل حملة للتبرع بالدم دعما لمستشفى مرجعيون الحكومي، وشارك في عملية جمع الدم طاقم طبي من المستشفى إلى جانب حفظة السلام في اليونيفيل، وكان قد تم اختيار المتبرعين مسبقا وفقا لفئات الدم التي طلبها المستشفى، بما يضمن أن تلبي المبادرة احتياجاته المحددة. وساهمت حملة التبرع في تعزيز مخزون الدم المتوفر في مستشفى مرجعيون، فيما يواصل حفظة السلام في اليونيفيل دعم القطاع الطبي كلما أمكن في ظل الوضع الصعب في جنوب لبنان والضغط الذي تواجهه الخدمات الأساسية.
4: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
5: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
6: أنا لبنان تلقف.
7: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
8: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
7: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، دكويني الطريق العام، 70-415-455-01-687-312.
8: لأنهم جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888. تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

اليوم مع بوب فاينانس كل شي صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما إلكن الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
2: تبرد تبرد تبرد
3: تع تع بولد تع بولد تع.
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بولد تع بولد تع.
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بولد تع بولد تع.
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبرد تبرد تبرد تع.

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: صباح الخير، نشرة أخبار 8:15 من صوت كل لبنان التي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات كارولين الحاج، سلام اللحام وصافيو بوصعب.

0: صباح الخير في هذه النشرة. لبنان في محطة باريس اليوم، هل من أول غيث دولي والحكومة ثقة برلمانية جديدة؟ دعم الجيش، مصير السلاح، المفاوضات ومستقبل اليونيفيل في لقاء عون ماكرون فافتتاح الاجتماع التحضيري. عون ثبات في حصرية السلاح وسياسة الخطوة خطوة لاتفاق سلام مع إسرائيل. تل أبيب، عملية تطهير جنوب الليطاني ستتواصل والميدان على تصعيده. البرلمان يجدد الثقة بالحكومة وسلام، الوحدة الوطنية قوة لبنان التفاوضية والانقسام الداخلي في سجالات حادة. على الطاولة الحكومية اليوم مقترح أوروبي، بعثة مدنية عسكرية لثلاث سنوات تعزيزا لسلطة الدولة. صندوق النقد الدولي يستكمل جولته في بيروت، وربطة الخبز إلى 95 ألف ليرة. ترامب، إيران تريد التوصل لاتفاق بشدة وسلاحها البحري يقبع في قاع الخليج.
1: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوتي كل لبنان.
2: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام، خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جن 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
3: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.
5: تبرد تبرد تبرد، تعب
6: تعبولة تعبولة،
7: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
8: تعبولة تعبولة تعب،
7: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا من سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
8: تعبولة تعبولة تعب،
7: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
8: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. لم تكن الحكومة قلقة من عدم اجتياز مطب الثقة، فهي التي تتمتع بغطاء دولي واسع في مرحلة حساسة لا يحتمل لبنان فيها الخضات، فأعطاها مجلس النواب الثقة للمرة الثالثة، إلا أن المشهد في البرلمان كرس المقاربات الداخلية المتضاربة حول أكثر من ملف حساس في مقدمه المفاوضات، السيادة ونزع السلاح. قضايا شائكة يحملها اليوم لبنان إلى الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش في باريس بشخص رئيسه جوزيف عون، بمشاركة عربية تتقدمها السعودية وبمشاركة دولية تتقدمها الولايات المتحدة، كما في لقاء عون مع نظيره الفرنسي، وذلك عبر تقييم متطلبات المؤسسة العسكرية وسائر القوى الأمنية وحشد الدعم لتعزيز قدرات الجيش على بسط سلطته على كامل الأراضي، ليحضر أيضا ملف اليونيفل بندا حساسا مع خشة فراغ جنوبا مع انتهاء مهام اليونيفل أواخر الجاري. السؤال، وإن كان اجتماع باريس يأتي تحت عنوان التحضيري وليس مؤتمرا للمانحين، فهل سيتمكن لبنان من وضع مدماك تمهيدي في استنهاض عملي لقواه الشرعية، أم سيبقى الأمر مرتبطا بنقطة جوهرية حساسة، ألا وهي نزع سلاح حزب الله المرتبط بدوره بتقوية الجيش؟
1: إذن تتجه الأنظار اليوم إلى الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس المخصص لبحث آليات مساعدة دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية، والذي يعقد في قصر أنفاليد، وسيتناول رئيس الجمهورية ملف التفاوض ودور الجيش في بسط سلطته وأهمية رفضه بكل دعم أساسي ضمن هذه المهمة. أما كلمتا الرئيس الفرنسي والملك الأردني اللذين سيترأسان المؤتمر فلن تخرجا عن سياق منح الجيش اللبناني كل وسائل المساندة، وترجم ذلك قريبا.
0: رئيس الأركان الفرنسي شدد للنهار أن جوهر مؤتمر باريس هو مسار سيادة الدولة اللبنانية وحصر السلاح، مشيرا إلى أن هذا الاجتماع ليس مؤتمر للمانحين، بل هو مناسبة للتشاور مع جميع الأطراف التي قد ترغب في مساعدة لبنان. وبحسب البرنامج الرسمي، يبدأ الاجتماع عند 8:30 صباحا في قصر الإليزي باستقبال الرئيس ماكرون الرئيس عون، يعقبه لقاء ثنائي مغلق، وعند 10:55 يصل الرئيس عون إلى قصر أنفاليد، حيث يلتقي الملك عبدالله الثاني، ليلتقي عون عند 11:00 الرئيس ماكرون، متناولا الوضع في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة القوات اليونيفيل في الجنوب أواخر العام الجاري، ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية والأوضاع في المنطقة، ليلي ذلك اجتماع ثنائي بين عون والعاهل الأردني، يعقبه افتتاح جلسة اجتماع مسار العقبة لدعم القوات المسلحة اللبنانية، ويختتم البرنامج عند الأولى في قصر الإليزي باستقبال الملك عبدالله الثاني والملكة رانيا من قبل الرئيس ماكرون والسيدة بريجيت ماكرون، فغداء عمل مغلق أمام الصحافة.
1: وأمس استهل رئيس عون لقاءاته في باريس بزيارة الملك عبدالله الثاني، الذي أكد استمرار دعم لبنان وإدانته للاعتداءات الإسرائيلية على أراضيه، وتأييده المواقف اللبنانية الآيلة إلى تحقيق الأمن والاستقرار في لبنان، لا سيما المفاوضات الجارية لإنهاء حال الحرب مع إسرائيل.
0: وقبيل محطة باريس التي وصلها رئيس الجمهورية على رأس وفد من مستشاريه الأمنيين والعسكريين، تزامنا مع وصول قائد الجيش العماد رودولف هيكل والسفيرين الفرنسي والأمريكي، أكد لوكالة الصحافة الفرنسية أن لبنان يسعى في المرحلة الأولى إلى اتفاق أمني مع إسرائيل ينهي حالة العداء، ليصل لاحقا إلى اتفاق سلام، إلا أنه شدد في المقابل على سياسة الخطوة خطوة. قال: لا يمكن مطالبة لبنان بالانتقال إلى المرحلة الأخيرة فيما لم تنفذ إسرائيل بعد استحقاقات المرحلة الأولى.
2: نحن عم نسعى لاتفاق أمني بالدرجة الأولى، لا إنهاء حالة انتشار الجيش على الحدود، وبيكون يمكن مقدمة إلى اتفاق سلام لاحق، ولكن ما فينا نفز دغري على اتفاق سلام، ما عنا خيار إلا التفاوض، وهذا التفاوض مسار التفاوض صراحة به مدعوم دول عربية مدعوم من أمريكا، فإذا العودة عن المفاوضات هي الحرب، وكلفتها كتير كتير كتير كبيرة رح تكون علينا. الهدف مش الصدام، الهدف ننفذ بس سلطة الدولة وحصر سلاح بمسؤولية، مش الهدف ابني دولة ويكون في صراع وفي دموي بالداخل اللبناني وفتنة داخلية. الهدف ابني دولة بدون ما نروح على حرب أهلية أو صراع داخلي بالداخل. نحن نتحمل مسؤوليتنا، بس كمان شركائنا الدول العربية والأوروبية والدولة الأمريكية وأصدقائنا بدوا يتحملوا معنا هالمسؤولية بدعم الجيش والدولة اللبنانية.
1: ومع تمسك لبنان ببقاء اليونيفيل خشية فراغ في ظل المجريات الميدانية المتصاعدة التي تنفذها إسرائيل، أفاد تقدير دبلوماسي غربي للجمهورية بأن الاتصالات والنقاشات المرتبطة بمهمة اليونيفيل وانتهاء فترة تفويضها في الجنوب آخر السنة الجارية تشوبها تعقيدات مع المعارضة الشديدة إسرائيليا وأمريكيا. ووفقا للتقدير الدبلوماسي فأنه على الرغم من الموقف الثابت الأمريكي حتى الآن إلا أن الأمور قد لا تبدو مقفلة بالكامل، إذ إن مجال النقاش لا يزال قائما حول هذا الموضوع، ومعظم أعضاء مجلس الأمن يدعمون طلب لبنان للتمديد لليونيفيل، مشيرا إلى أنه ربطا بالنقاشات التي جرت في الأمم المتحدة بين بعض الدول، أوحت بأن واشنطن بدأت تدرك بعد الحرب الأخيرة في جنوب لبنان ضرورة استمرار عمل اليونيفيل في بعض مهامها.
0: من باريس إلى وزارة الخارجية الأمريكية في واشنطن، حيث جرى اللقاء بين سفيري لبنان وإسرائيل. في السياق تحدثت المعلومات عن أن هذا اللقاء مهد الطريق لاستئناف المفاوضات في روما، ولو لم يعلن عن موعد دقيق لها وتنفيذ اتفاق الإطار، فيما شددت الخارجية الأمريكية على أهمية مواصلة الاتصالات والمسار التفاوضي للتوصل إلى تفاهمات تعزز الاستقرار والسلام بين إسرائيل ولبنان عبر الإطار الثلاثي.
1: في المقابل نقلت صحيفة التايمز أوف إسرائيل عن مسؤول إسرائيلي قوله إن الاجتماع في واشنطن كان محدود النطاق مقارنة بجولات المحادثات الأخيرة التي جرت بوساطة الولايات المتحدة من دون الكشف عن القضايا التي تناولها اللقاء.
0: رئيس الأركان الإسرائيلي إيال زمير أكد من جهته عزم الجيش الإسرائيلي على ما وصفه بتطهير المنطقة الواقعة جنوب الليطاني من وجود حزب الله، وأضاف إن إسرائيل لن تسمح للحزب بإعادة التسلح أو بناء قدراته مجددا، مشيرا إلى أن تحقيق هدف تجريده من السلاح يتطلب أيضا إنجازا للجيش اللبناني على الأرض. وكشف زمير عن أن الجيش سيطلق في خلال الأشهر المقبلة فرع الروبوتات لتطوير قدرات متخصصة تعمل جوا وبحرا وبرا.
1: في سرايا جلسة حكومية اليوم برئاسة الرئيس نواف سلام تبحث في البند الخامس من جدول أعمالها عرض وزارة الخارجية والمغتربين إنشاء بعثة أوروبية مدنية عسكرية في لبنان لمدة 3 سنوات، تهدف إلى المساهمة في التنفيذ الكامل للقرار 1701 لمساعدة الحكومة على تعزيز مؤسسات الدولة وسلطتها وتوطيد احتكارها للسلاح عبر دعم القوات المسلحة اللبنانية وقوى الأمن الداخلي لفرض سيطرتها على كافة الأراضي اللبنانية. ويعود عرض الوزارة إلى مذكرة وصلت من بعثة الاتحاد الأوروبي إلى رئيس الحكومة نواف سلام بتاريخ 5 آب الماضي. وعلى جدول الأعمال أيضا المستجدات الأمنية والسياسية إضافة إلى بنود عادية ومنتظمة وشؤون وظيفية.
0: أشارت النائبة نجاة عون صليبة في حديث لصوت كل لبنان إلى أن الحكومة وعلى لسان رئيسها أكدت أهمية حصر السلاح بيد الدولة والانخراط في مؤسسات الدولة والمضي بمسار المفاوضات، مؤكدة أن معظم الكتل النيابية طالبت بضرورة الرجوع إلى كنف الدولة. وأوضحت عون أن الدعم الذي يقدمه مؤتمر دعم الجيش في باريس ليس مالي بقدر ما هو معنوي ويهدف إلى تقوية الجيش اللبناني.
3: الحكومة أكدت حصرية السلاح بإيد الدولة، ورجعوا بعض النواب أكدوا أنه لازم كلنا ننخرط بالدولة. رئيس الحكومة قال أنه نحن ماضيين بالطرق الدبلوماسية الأقل كلفة، رجع أكد على هذا الموضوع. نعم. وقال اللي عنده حل أفضل نحن مفتوحين إيدينا لحتى يتفضل يعطينا إياه. كان في تصويب كتير كبير على بناء الدولة وعلى الرجوع إلى كنف الدولة وعلى مسؤولية الدولة، بس مسؤولية الأحزاب كمان. ما فيهم يدلوا يطلبوا من الدولة إعادة إعمار وهن مش مخروطين بالدولة أو ما عم بيشتغلوا لبناء الدولة. كان حزب الله أنا بالنسبة لي بالطريقة اللي كان عم ببرر فيها ما كانت مقنعة لأي أحد. كان حزب الله عم بيقدر يبرر كل هيدي الأخطاء اللي عم بيعملوها وكل هيدي المسببات للدمار اللي نحن عم نعيشه. خطوة كتير كبيرة، لأنه رح يكون في عدد كبير من الدول عم بيجتمعوا لحتى يشوفوا كيف بدهم يساعدوا الجيش، مش بس ماليا بس كمان بالطريقة اللي لازم الجيش يقوي حاله فيقدر يستلم زمام. أنا بالنسبة لي هيدا المؤتمر كتير مهم، لأنه أول مؤتمر عالمي بهيدا الحجم بينعقد بس كرمال تقوية الجيش اللبناني. يعني عشنا وشفنا انه صار القرار السياسي والقرار الدولي كله عم بيصب نحو دعم
0: القوى الشرعية
3: الجيش اللبناني. نعم. والقوى الشرعية. نعم. نحن ما عندنا خيار غير الطرق الدبلوماسية. هلأ المفاوضات تتعسر من غير البنود من غير الطريقة، مش هيدا المهم. المهم اكتر انه يكون في دعم لهيدي المفاوضات لحتى يقوى المفاوض اللبناني. نحن اذا قررنا نبني الدولة نوقف ورا مؤسسة الدولة وندعم الأشخاص اللي موجودين اليوم بالدولة، حبيناهم أو ما حبيناهم مش هذا الموضوع، موضوع أنه ننقذ البلد.
1: ميدانيا، التصعيد الإسرائيلي استمر جوا وبرا مع توسع إسرائيل في نشاطها العسكري داخل القرى والاعتداءات تواصلت فجرا. كل التفاصيل مع الزميل حسين معنا.
4: لم تتوقف الاعتداءات الإسرائيلية على الجنوب اللبناني واستمرت حتى ساعات الصباح الأولى بالقصف المدفعي الذي استهدف وادي سلوكي وأطراف برعشيت ووادي سربين ومحيط النبطي فوق كفر تبليت وأطراف ميفدون. كما نفذت قوات العدو الإسرائيلي خلال ساعات الفجر تفجيرات ضخمة طالت بيت يحون والمنصوري التي تعرضت أمس لأكثر من 10 تفجيرات. كذلك طالت التفجيرات أمس بلدات الطيري وزوتر الشرقية ومزرعة حلتة وبيت يحون ووادي مظلم في خراج بيت ليف وإضافة إلى وادي سلوكي. فيما استهدفت المدفعية الإسرائيلية خلال ساعات الليل ويوم أمس بلدات عيت الجبل وبرعشيت وحداثة وحاريس ووادي زبقين والمنصوري ومحيط زوتر ميفدون والخيام وكفر تبنيت. أما في العدوان الجوي فقد شن الطيران الحربي الإسرائيلي سلسلة غارات استهدفت ليلا بلدات المنصوري والنبطي فوق والقنطرة ومحيط أرنون كفر تبنيت ووادي سلوكي. وفي مزرعة حلتة في العركوب توغلت قوة إسرائيلية وقامت بأعمال تفتيش للمنازل واستجواب المواطنين، كما عملت على تفكيك ألواح الطاقة الشمسية وأزالت خطوط الإنترنت عن أسطح المنازل بالإضافة إلى تجريف الأراضي واقتلاع أشجار الزيتون. وقبل أن تنسحب فجرت منزلين وقامت باختطاف شخصين من آل عبد العال. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: انتهى يوما مسألة أو عفوا مساءلة الحكومة أمس بتجديد مجلس النواب ثقته بحكومة الرئيس نواف سلام ب 68 صوتا مقابل 12 صوتا لحجب الثقة وامتناع نائبين، فيما منحت كتلة التنمية والتحرير الحكومة الثقة. وجرى التصويت بغياب نواب كتلة الوفاء للمقاومة التي غادر نوابها القاعة قبيل طرح الثقة بالحكومة.
1: وفي مداخلة لها في ختام الجلسة المسائية أكد رئيس الحكومة نواف سلام أن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات ويؤدي إلى انسحاب إسرائيلي تدريجي وبسط سيادة الدولة اللبنانية على كامل أراضيها. وإذ قال إن المفاوضات لم تحقق بعد أهدافها شدد على أن قوة لبنان التفاوضية تبدأ عبر وحدة الموقف وبسط سلطة الدولة من خلال الجيش. ورفض سلام اتهام الحكومة بالانخراط في محور أو الاستقواء بالخارج، مؤكدا أن هدفها إنهاء منطق التبعية.
5: إن الإطار الثلاثي هو إطار سياسي للمفاوضات وليس اتفاقا أو معاهدة بالمعنى القانوني كما استقر عليه الفقه القانوني واجتهاد أعلى المحاكم الدولية، والذي يميز بوضوح بين هاتين الحالتين، وهو كما بات معروفا يتضمن انسحابا إسرائيليا على مراحل ك كما يدعو إلى بسط سيادة الدولة اللبنانية دون سواها على أراضيها. وقيل أن هذا المسار أبعد لبنان عن مرجعياته وثوابته، وهذا طبعا غير صحيح، فلا شيء فيه يدل على الخروج عن الالتزام للقرارات الدولية وإن لم يأتي على ذكرها صراحة.
0: وقد تناول النواب الملفات ذاتها في قراءة متضاربة وصلت إلى حد السجلات الساخنة. طالت المفاوضات والسيادة وقانون العفو والكهرباء والاقتصاد والخدمات.
1: وفي السياق سجل خلاف بين نائبي حزب الله إيهاب أحمد وحسين الحش حسن والنائب أشرف ريفي على خلفية ملف العائلات السورية المهجرة، وذلك بعد حديث النائب مروان أحمدي عن 40,000 عائلة غادرت سوريا. فرد ريفي متسائلا عن أسباب مغادرتها، وتبادل الطرفان الاتهامات بشأن التدخل في سوريا قبل أن يتدخل الحش حسن موجها اتهامات إلى ريفي.
6: حقيقة اللي ليش فت على سوريا أنت سببت مهجرتهم؟
7: وفي حدا موجود مثلك بهالدنيا
6: تعمل مغامرات؟
7: أنت المؤامرة وأنت العميل.
6: تعقزام تصمت وتخرس. خلاص خلاص ما حدا عليك تتدخل،
7: ما بنسمع اللي مثلك.
6: تغري حاله شي جيش جرت
7: لأنك جبت التالي فجر والضاحي ينجا يا حسين وحميتون دم برعن.
6: شو مهمتك؟
7: قلت الرئيس ما حدا يتعدى علينا ما مرد على حدا، اللي بده يتعدى علينا من نرد عليه.
6: لا تسقط انت وغيرك.
8: لك يا حسين
7: يا دولة رئيس اسمح لي كلمه،
8: ما بدي اسمح لك.
6: تهجروا لانك فتح سوريا انت،
9: وانت رح تتسبب بهجرة اخرين بهذا السلوك يا رجل الدولة.
6: يا حبيبي شو
9: يا رجل الدولة.
0: كما احتدم النقاش بين النائبين وضاح صادق وحسين الحش حسن على خلفية سجال حول الجهة التي تقدم وفق تعبيرهما الهدايا لإسرائيل.
10: يخاطبني السفيه بكل قبح وأكره أن أكون له مجيبا، يزيد سفاهة وأزيد حلما ومصمت على السفهاء وعن السفهاء وعن الكذب. روح شوف الإسرائيلي شو حكى عن علي الطاهر.
11: روح شوف اللي فوت الإسرائيلي على البلد.
10: روح نلع.
11: روح شوف الكذب اللي كذبتوه على الناس.
10: لك روح
11: يبدو. روح شوف البيان اللي عملتوه على
6: البلد. دولة الرئيس في إسرائيل بالبلد في فش حزب الله.
11: معيب هيدا الكلام. انتو فوتوا الإسرائيلي على البلد.
6: ما حدا يخاف منكم. خلصنا بقى.
0: الرئيس السابق لحزب التقدمي الاشتراكي وليد جوبلاط انتقد على منصة إكس ما وصفه بسيل الاتهامات والشتائم المتبادلة في ندوة نيابية، داعيا إلى اعتماد ما طرحه الرئيسين جوزيف عون وسلام في توصيف الوضع الراهن وكيفية معالجته كأساس لخريطة الطريق المستقبلية.
1: وتعليقا على الجلسة قال رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل إن طرح الثقة بالحكومة مجددا هدفه بحسب تعبيره كشف أصحاب المواقف المزدوجة، معتبرا أنهم يشكلون منظومة واحدة ومتضامنة عند الاستحقاقات، مجددا شعار كل يعني كل والتيار غير كل.
0: قراءة للمجريات من محطة لبنان في باريس وصولا إلى المفاوضات وجلستي مساءلة الحكومة مع النائب فادي كرم. دكتور كرم صباح الخير.
12: صباح الخير لألي كل المستمعين.
0: أولا السؤال الذي يطرح، ماذا تقرأ في مشهد حزب الله في جلستين؟ أولا بدءا زي بدء، ثانيا يعني النائب جبران باسيل يقول أن طرح الثقة مجددا بالحكومة هو كشف عن أصحاب مواقف مزدوجة وأنتم تشكلون منظومة واحدة والتيار غيركم كلكم، بماذا ترد؟
12: يعني ماني مضطر رد على الأستاذ جبران باسيل لأنه يعني صار طرحه السياسي كتير منخفض المستوى. يعني كلنا بنعرف أنه بلبنان ما في شيء اسمه حكومات أكترية ومعارضة لأقلية. لبنان هو يعني منتمنى نحن يكون في حكومة منا لوحدنا، ولكن هذا الشيء ما بيحدث. كل عمره هو بيشارك بحكومات ويقول انه انا ما عم بقدر اعمل لانه ما عم بيخلوني رفاقي بالحكومة. اذا حكومات في لبنان هي حكومة تفاهم وطني. هلأ بيكون عندها وجه سياسي، بيكون عندها هوية سياسية، عندها دور
8: معين. ايه وهون يعني الكل بيكونوا مشاركين بهالحكومات. اليوم بده يلعب لعبة المعارضة بس عم بيلعبها بشكل سيء جدا لأنه عم بيسوع لأمور خاطئة. يعني كم من مغالطات كانت بكلامه بمداخلته، وإن كان هو كان عم بيسائل الحكومة وهذا مسألة جيدة ومساءلة الحكومات مسألة مطلوبة بالعمل الديمقراطي وبتوضيح الأمور، وعليها الحكومة توضح وعلى وزير كل وزير يوضح شو عم بيعمل. ولكن المغالطات اللي قالها الوزير الأستاذ جبران باسيل خطيرة جدا، خاصة عن موضوع أسعار الفيول وغيره اللي جرب يغطي ويعتم على أنه بوقته هو كان عم بياخد دعم من الدولة، أي عم بياخد مصريات الشعب من بشكل غير مباشر. إذن ما في يدعي أنه هو اليوم عم بيحاول يحاسب الحكومة على شيء هي عم تعمله. بالعكس، الحكومة كل شيء عم تعمله اليوم والوزارات وخاصة وزارة الطاقة كل شيء عم بيحاولوا يعملوه أنه يطلعونا من الشورى اللي هو أدخلنا فيها لما كان هو بحكومات مثل هالحكومات. إذا ما في منظومة اليوم، ومنطق المنظومة هذا انتهى. في أطراف وكتل متفاهمة على دور هذه الحكومة عم بتقوم فيها، وكان لنا ملاحظات نحن كتكتل من شارك الحكومة، عنا ملاحظات على أداء الحكومة بشكل عام لأنه هيدا هو الفصل بين المؤسسات بين الحكومة ومجلس النواب، وإلا إذا بدنا نلغي هذا الفصل بيكون انتهى لبنان الديمقراطي. إذن هذا شيء كتير طبيعي أنه يكون عنا كتل ملاحظات على أداء الحكومة، وخاصة مش بالقرارات لأنه قراراتها عم بتكون صائبة ولكن بالتنفيذ. وهون كلنا بنعرف أنه مش الحكومة هي الموقفة عملية تنفيذ حصرية السلاح وضبط السيادة بالوطن بلبنان. كلنا بنعرف أنه الحكومة تتمنى هذا الأمر ولكن مش قادرة هي تقوم بهذا الأمر لأنه معروف كيف تركيب اللبنانية، وواضح رئيس الجمهورية أنه أنا ما بدي أذهب إلى حصرية السلاح بالدم، أريدها بالتفاهم. إذن ما بيقدر يلمح أستاذ جبران باسيل إلى ازدواجية لأنه هذه مش ازدواجية، هذه فصل بين المؤسسات، هذه محاسبة أو مساءلة أو مناقشة من قبل مجلس النواب مع مجلس الوزراء يحق له كهو منه فريق مشارك اليوم بالحكومة، وهو حاول يفوت على الحكومة بس بشروطه ولم ينجح. فما بيقدر يحاسب حدا أنه كيف موجود بالحكومة كيف عم بتسائل. هذه هي التركيبة اللبنانية.
0: نعم دكتور كرام، الاجتماع التحضيري في باريس اليوم لمؤتمر دعم الجيش، ما هي شروط نجاح أي مؤتمر لدعم الجيش لاحقا، وما هو المطلوب من لبنان دوليا وعربيا؟
8: صار واضح هذا الأمر، يعني ما في شيء مخفي فيه
0: دكتور كرم. هون أصبحنا في دائرة مقفلة، دعم الجيش مقابل نزع السلاح، والجيش لا يستطيع نزع السلاح في حال لم يتم دعمه، صحيح؟
8: نعم. لقلك شي ستنا، اليوم المجريات بهالفترة هيدي، يعني عم نحكي هالفترة هالمرحلة القصيرة هي مرحلة ستاند باي، يعني ما هيك هدوء
0: ضبابية،
8: في مش ضبابية بالمعنى الضبابية ولكن هدوء، لأنه اليوم في انتخابات بإسرائيل، في انتخابات بأمريكا، في قرارات دولية بانتظار شو بيصير في تغيرات سياسية بأمريكا وبإسرائيل. لذلك بهالوقت هيدا عم يسعى لبنان من خلال مع أصدقائه لتحسين وضع القوى الأمنية وليس فقط الجيش، حتى نذهب إلى قوى أمنية فاعلة ونافذة في الداخل، هي بتقوم بالعمل الأمني في الداخل ولاستتباب الأمن ولتأمين الاستقرار لحتى الاستثمار يقدر يجي على لبنان. ولأنه إذا ما في استتباب للأمر وما في استقرار داخلي ما في استثمارات بلبنان، ولن يستثمر أي طرف.

0: واستخدام لبنان كمنصة للمجموعات المسلحة والمنظمات المسلحة اللي ممكن موجودة بعد بكتير من مناطق من سوريا وبغير من المناطق. إذن هذه مسألة ضرورية لدعم الجيش اللبناني. نحن بنشكر أكيد أصدقاء لبنان للتفكير فينا بهذه المسألة، عليها تكون مدروسة بخطط سريعة لتأمين كل المتطلبات للأجهزة الأمنية كي تقوم بدورها في الداخل.
1: نعم، شكرا للنائب فادي كرم.
2: ماليا، استكملت في وزارة المالية اليوم الثاني على التوالي الاجتماعات التقنية مع بعثة صندوق النقد الدولي، والتي بدأت بجلسة تقنية ضمت مديرية الخزينة ومديرية الموازنة، خصصت لمراجعة أرقام ونتائج السنة المالية 2026 حتى تاريخه. وفي اجتماع تقني ثان تركز البحث مع بعثة إدارة الشؤون المالية العامة في صندوق النقد الدولي على خطة تعزيز الامتثال الضريبي والإجراءات المتخذة لسد الفجوة الضريبية وزيادة الإيرادات.
1: حياتيا، أصدرت وزارة الاقتصاد والتجارة أسعارا جديدة للخبز لترتفع سعر الربطة الكبيرة إلى 95,000 ليرة.
2: قضائيا، في قضية مرفأ بيروت، تقدم الرئيس السابق ميشيل عون بشكوى جزائية على خلفية نشر أخبار تضمنت مزاعم بشأن مضمون مطالعة النائب العام التمييزي في ملف انفجار المرفأ. وأوضح عون أن الشكوى تتصل بجرائم اختلاق الأضاليل والافتراء وإفشاء سرية التحقيق، مؤكدا أن الخطوة تأتي بحسب قوله احتراما لدماء الضحايا وصونا للحقيقة والعدالة.
1: قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن الحرب مع إيران ستنتهي قريبا جدا، وإن الإيرانيين يتعرضون لخسائر فادحة ويريدون التوصل إلى اتفاق بشدة، ويمكننا التوصل إلى اتفاق في أي وقت نريده، لأن إيران لا تستطيع الاستمرار بعد تدمير كل شيء هناك، وإن سلاحها البحري يقبع في قاع الخليج.
2: أكد مصدر إقليمي مطلع لموقع أكسيوس لقاء دبلوماسيين أمريكيين في خلال عطلة نهاية الأسبوع ممثلين عن الحوثيين في السفارة الأمريكية في سلطنة عمان، وبحثوا معهم التوترات في البحر الأحمر.
1: وأمس كشفت CBC عن صور تظهر الدمار الواسع في القواعد الأمريكية في السعودية والكويت وعبر الشرق الأوسط نتيجة هجمات صاروخية وبطائرات مسيرة إيرانية. في المقابل، حذرت وزيرة الخارجية اليمنية من محاولة الحوثيين كسب الوقت للتسلح والسيطرة على الساحل الغربي وباب المندب.
2: والآن إلى صفحات الأحوال الجوية. يكون الجو اليوم قليل الغيوم إجمالا مع ارتفاع طفيف في درجات الحرارة على الساحل، بينما تنخفض بشكل محدود على الجبال وفي الداخل، ويتشكل الضباب على المرتفعات اعتبارا من بعد الظهر.
1: كان في هذه النشرة لبنان في محطة باريس اليوم. هل من أول غيث دولي؟ والحكومة ثقة برلمانية جديدة. دعم الجيش، مصير السلاح، المفاوضات ومستقبل اليونيفيل في لقاء عون ماكرون في افتتاح الاجتماع التحضيري. عون ثبات في حصرية السلاح وسياسة الخطوة خطوة لاتفاق سلام مع إسرائيل. تل أبيب، عملية تطهير جنوب الليطاني ستتواصل والميدان على تصعيده. البرلمان يجدد ثقة بالحكومة وسلام. الوحدة الوطنية قوة لبنان التفاوضية، والانقسام الداخلي في سجالات حادة. على الطاولة الحكومية اليوم مقترح أوروبي، بعثة مدنية عسكرية لثلاث سنوات تعزيزا لسلطة الدولة. صندوق النقد الدولي يستكمل جولته في بيروت، وربطة الخبز إلى 95,000 ليرة. ترامب، إيران تريد التوصل إلى اتفاق بشدة وسلاحها البحري يقبع في قاع الخليج.
2: ختام نشرة الأخبار، استمعتم إليها من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL نيوز. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكل بويكر، رش آمن،

0: نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتو كيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: عضو مجلس إدارة جمعية المصارف سعد الأزهري يتناول في الاقتصاد أولاً أوضاع القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
2: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال. انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حط القدير تميز على
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو. إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: تبرد تبرد تبرد تع
3: تع بولد تع بولد تع
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تع بولد تع بولد تع
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تع بولد تع بولد تع
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
5: تبرد تبرد

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين واربعين سنت معتدلة الياني نيجروني لوقية بدولارين وعشرين سنت
3: صوت كل لبنان

0: صبحية ندى. صبحية ندى مع ندى صليبة شويري.
1: صباح الخير من إذاعة صوت كل لبنان. اليوم الخميس 17 أيلول 2026، منترافق سوا من هلأ للساعة 10:10 بصبحية جديدة، أخبار جديدة ولقاءات جديدة، وبرفقني بهالصبحية سافيو بوصعب.

اليوم بدي وجه تحية لكل أم عم بتوصل ابنها على الأوتوكار بأول نهار مدرسة. يعني اليوم قاعدة الصبح على البلكون بكير 6:30 7 إلا ربع بيزمر أوتوكار تحت البناية وبسمع صريخ ولد عم يبكي ما بدي أترك مامي ما بدي أترك مامي وأمه عم بتقنعه رح يكون عندك أصحاب. يعني كل هالخبريات يلي هيك بنسمعها بأول نهار مدرسة ما بعرف ليه هيك نغمش قلبي وتذكرت أول نهار لما كنت وصل ولادي على المدرسة قد هيك حس بلحظة صعبة لحظة فراق أول فراق بتعيشه الأم مع ولادها. الولد بيبقى معلق بأمه وما بده يترك إيده. بدي أقول لكل أم عم بتعيش هاللحظة اليوم عيشيها بكل تفاصيلها وخزنيها بقلبك. يمكن اليوم هيك عم تتحرقصي وعم بتحسي بشوية مرارة وعم تتعبي لتقنعي ابنك إنه يترك إيدك ويفل. بكرة رح ترجعي تتمني إنه لو بيرجع هالولد الصغير يقعد حدك شوي. صحيح هاي اللحظة اللي عم تعيشيها اليوم بتشبه الفراق وصعبة كتير صعبة. أنا كانت بالنسبة لي كتير صعبة بالرغم من أنه أنا كنت أشتغل بس كنت حس بمرارة وأوقات كنت أبكي أكتر ما يبكوا ولادي. بس هاللحظة بعد سنين بتصير ذكرى حلوة وذكرى غالية خصوصا هيك بس يكبروا ولادنا ويكبروا جوانحهم ويبلشوا يطيروا ويلحقوا أحلامهم بتصير قعدتهم معنا نادرة ونستحليها وبتصير الأم تتعلق بأي لحظة بتجمعها بولادها. يعني يمكن الولد اليوم عم يبكي لأنه ما بده يترك أمه بس بكرة الأم هي اللي رح تشتاق لها الدمعة لأنه رح تشتاق كتير لها الإيد الصغيرة يلي كانت تضل ماسكة إيدها وما تقبل تتركها.

0: مبروك للحكومة أخذت الثقة للمرة الثالثة، يعني بعد يومين من مسرحية شفناها بمجلس النواب، مداخلات، سجلات، ردود على الردود، اتهامات وعرضات سياسية شفناها من كل الأنواع، من الموالاة، من المعارضة، وشفنا اتهامات عالية السقف وحماوي، وكل فريق قال كلمته وكل طرف حمل الطرف الثاني مسؤولية كل شيء تقريبا. ووصلنا لختام هالاستعراض بنتيجة كانت معروفة سلف، يعني تفرق كانت شوي على رقم بالزايد أو رقمين بالزايد، 68 نايب جددوا الثقة للحكومة، 12 نايب لا ثقة، ونايبين امتنعوا. ولكن بدنا نذكر هالحكومة انه بليز اخذت الثقة، بس ان شاء الله هالثقة ما تكون شاكة على بياض وما تكون جايزة طردية، يعني الثقة مسؤولية، خصوصا بهالظرف يلي عم نعيشه، فواتير ومدارس واقساط ومستشفيات وكهرباء واقتصاد عم يضغط اكتر واكتر. فبنتمنى انه عن جد نكون عم نبلش بمرحلة جديدة وشغل أكتر، وخلص ما بقى بدنا خطابات، وما بقى بدنا نرجع نشوف هالاستعراض اللي شفناه ويلي وصل لسقف أو وصلنا معه لدرجة رئيس المجلس قال لهم يا عيب الشوم.
1: عيب.

0: موضع.
1: يعني عيب له نقرا خبر اليوم انه في بعض المرضى عم يسألوا بالصيدليات إذا فيهم يشتروا الدواء بالتقسيط، يعني بدل ما يشتروا العلبة كاملة كل مرة بياخدوا ساشي تيقدروا يأمنوا حقه على مراحل ويقدروا ياخدوا هالدواء. عن جد عيب له.
0: عيب له مارق سلم ماشي معتم خايف مني أنا ما بعلم أحد برو. طب عيب له إذا بهمك يا حبيب أمك صاير وزنك بتقل دمك ليه يا برو؟

الخلق. شوفي بصفحيتنا لليوم الخميس 17 أيلول 2026. الأرض وأهلها عنوان لقاءات ريف الأبيات. رح يكون في برنامج بيئي ثقافي وفني حول ذاكرة عكار وحول مستقبلها. هالموضوع رح نحكي مع جوال خوري. هل فعلا في خطر ولازم نفرمل الاي اي؟ عم نشوف كتير دعوات من كبار المسؤولين بشركات التكنولوجيا عم يدعوا لفرملة تطور الاي اي. فشو هو الجواب مع اليسع طيق؟ كمان على السوشيال ميديا عم نشوف ترند التمانينات، قصة شعر التمانينات، عم نجرب ناخد صورة فيها، سيارات، يعني كل القصص اللي مرتبطة بالتمانينات عم نرجع نشوفها وبقوة على السوشيال ميديا. ليش صار في تفاعل كبير مع ترند التمانينات؟ الجواب مع فرح قاسم، مثل العادة كاذب مش كاذب مع محمود غزيل، وموجز الفلك الأفضل والأسوأ لليوم، والنشرة بعد النشرة.

0: اتصالات كن ناخد على الرقم 0454-5352 أو واتساب على 03-00-0933. وأول واتساب من جان بورجيلة.
1: مرحبا جميعا، بخصوص اللي صار في لبنان، بخصوص الضرائب على الخبز 5000 والتليفون بدهم يبعثوا مساجات انه بده يدفع الواحد جمرك. طيب ما هن المسؤولين جيبوهم ينقبروا يدفعوا اول شيء، ثاني شيء خلينا نفكروا، يمكن ما تستبعدوا انه يفكروا يعملوا ضرائب. اذا واحد بده يفوت على التواليت يعملوا عليه ضريبه، اذا واحد بده يفوت ومرته اوضه النوم يعملوا عليه ضريبه، اذا بده يفوت يظهر لبرا يتنفس يعملوا عليه ضريبه، وإذا المرة بتردع أولادها يعملوا ضريبة. هيك يلا الدولة بتحصل مصاري أكتر إذا غفلانين على هالموضوع. شو بعد في ما عملوا فيه ضرائب؟ يعني بشو معاك مسؤولين، بخصوص المسؤولين إنه بدو يعملوا ويصلحوا، بعد في مرق سنتين عهد الرئيس وبعد ما عملوا شيء. يلا ما رح يعملوا شيء، الله يساعد على الشعب المعطر.

بونجور ندى، في الشخص اللي تلفني كان بيقول شو بعد في ما عملوا عليه ضرايب السير السير السير. نحن عنا بشارع هون متفرع من شارع منو ممنوع المرور باتجاه، اذا بس بيوقفوا شخص يفوتر على كل اللي بيجوا عكس السير بيغطي كل نفقات الدولة والفجوة وكلهم هون.

0: صباح الخير يا ست ندى، يسعد صباحك الحلو. ست ندى، انا بفهم انه الثقه بتنعطى للحكومه على انجازاتها، يعني بتكون عامله انجازات الحكومه للمجتمع للناس بيعطوها الثقه، بيجددوا لها انه برافو كمل، مثل كل شيء بالدنيا هيك. يعني اذا واحد موظف كمان هيك بصير. بس اليوم انا هيدا 68 عبقري اللي عطوا امبارح الثقه عن جديد، الثقه الثالثه. طيب شو يعني؟ مثلا قصه الكهرباء انحلت، قصه الماء انحلت، قصه الاتصالات انحلت، عملوا طرقات جديده، شو صار لحتى تاني امبارح الثقه وكله هالتمسك بهيدي الحكومه الفاشله دايما الا التعصب المذهبي بس السبب الوحيد؟ يعني حسب ما انا شفت من كلمات خاصه يعني اذا بدك نواب عكار وبالاخص نائب واحد من بيت الخير ما بعرف شو اسمه، يعني وشحيمه تبعه سعد نائب، يعني بتحسي انه بس عطوا الثقه لانه رئيس الحكومه عم يناكف حزب الله. بس هاي كل الخبريه بقت، ما تبقى ما في شيء ماشي بالبلد، ما في شيء ظابط بالبلد، ما في شيء عملوه ولا انجاز ولا بشيء، ولا بشيء ابدا ابدا ابدا ابدا، حتى بالقضاء حتى ولا بشيء. وبالاخر قال بيعطوها الساعه 68 عبقري. طيب السؤال كيف وليش؟ جاوبونا ليش عطوا الساعه، على اي اساس؟ بس اذا مش هذا السبب الوحيد اللي ذكرته، يسعد صباحك.
1: يعني واتسابات كتير عم تجي ومعظمها تعليق على موضوع الحكومة. خلينا نروح هلأ على موجز الفلك سافيو ونرجع منكمل التعليقات.
2: موجز الفلك،
1: لأنه النق ما بيخلص. أفضل برج لليوم مين حظه حلو؟ برج القوس. الحظ واقف حدك يا برج القوس، خصوصا بشيء له علاقة بالسفر، رح يكون عندك لقاء أو فرصة جديدة وما تتردد إذا انفتح قدامك باب جديد. أما يلي اليوم حظهم قليل فهني مواليد برج الجدي، المسؤوليات اليوم رح تخليهم يكونوا عصبية وضغط الشغل أيضا. حاول يا جدي انه ما تحمل كل شيء وحدك وخد استراحة قبل ما تحسم اي خلاف. لمين بدنا نقول هابي بيرثداي؟

هابي بيرثدي اليوم لتيم زبيب الصباح، وأيضا هابي بيرثدي لأماني حسين غمراوي، وبدي أقول هابي بيرثدي لميشيل قنبور الإعلامي، ميشيل قنبور صاحب موقع ليبانون ديبيت، عقبال المية يا ميشيل. وهابي بيرثدي كتير سبيسيال للممثلة القديرة، لنجمة الشاشة اللبنانية، نجمة العصر الذهبي للدراما اللبنانية، إلسي فرنينة. بدي إلا هابي بيرثدي سبيسيال مني لإلك يا ست إلسي، عقبال المية واشتقنا لك.

0: منتوقف مع موجز الأخبار ومنرجع منكمل صبحيتنا بعد الموجز.
1: صبحية ندى. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر. رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة. بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: عضو مجلس إدارة جمعية المصارف سعد الأزهري يتناول في الاقتصاد أولاً أوضاع القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: عندك وكالة سفر، معاملاتك لازم تضل سريعة، ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس. إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
0: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكبرى التاريخي إهدن.
2: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: صباح الخير، موجز أخبار التاسعة والربع من صوت كل لبنان. يجتمع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والرئيس جوزيف عون في قصر الإليزيه بعد قليل في لقاء مغلق. يليه لقاء يجمع بين الرئيس عون وكل من الملك الأردني والرئيس الفرنسي. وعلى طاولة البحث الوضع في لبنان عموما وفي الجنوب خصوصا في ضوء استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، إضافة إلى مرحلة ما بعد انتهاء مهمة اليونيفيل في الجنوب أواخر العام الجاري ومسار المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية، ومن ثم افتتاح جلسة اجتماع مسار العقبة لدعم القوات المسلحة اللبنانية. وستكون للبنان كلمة عند 11 بتوقيت باريس. شن الجيش الإسرائيلي غارات جنوبا على بلدتي المنصور ومجد الزون، فيما استهدف قصف مدفعي منطقة الدمشقية في بلدة كفر تبنيت. أما بقاع فسجل تحليق لطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق قرى شرق البقاع والسلسلة الشرقية في قرى سرعين التحت والفوق النبيشيت لخريبة جنتة يحفوفة والشعرة. هذا وقال الجيش الإسرائيلي بدأنا اختبارا مفاجئا لقياس الجاهز في مناطق عدة ولا مخاوف من حادث أمني. أشارت النائبة نجاة عون صليبة إلى أن بعض النواب طلبوا حزب الله بتقديم سبب لرفضهم تسليم علي الطاهر للجيش الإسرائيلي، ولكن لا جواب من قبلهم أو من قبل الحكومة، لافتة إلى أن الحكومة وعلى لسان رئيسها أكدت أهمية حصر السلاح بيد الدولة والانخراط في مؤسسات الدولة والمضي بمسار المفاوضات. وإذ رأت عون في حديث لصوت كل لبنان أن الأجواء في المجلس كانت متشنجة، أوضحت أن معظم الكتل النيابية طالبت بالرجوع إلى كنف الدولة وعدم أخذها رهينة لمشاريع خارجية. وعن مسار المفاوضات أكدت عون ألا خيار أمامنا سوى دبلوماسية على الرغم من الصعوبة والتعثر في هذا المسار بإصرار من رئيسي الجمهورية والحكومة، مشددة على أهمية تقديم الدعم للمفاوضات ومؤسسات الدولة ومن يقف خلفها لتقوية الموقف اللبناني وبناء الدولة. ردا على الانتقادات التي وجهها رئيس التيار الوطني الحر للحكومة، رأى النائب فادي كرم أن باسيل والذي لطالما شارك في حكومة الوحدة الوطنية كان يبرر بحسب قوله فشله بمنع البعض القيام بمهامه، وأنه يلعب لعبة المعارضة بطريقة سيئة جدا، موضحا أن مساءلة لحكومة مسألة مهمة ولكن المغالطات التي وجهها باسيل غير صحيحة وتهدف إلى التعتيم عما كان يقوم به سابقا. وأشار كرم في حديث لصوت كل لبنان إلى أن القوات قدمت ملاحظات على أداء الحكومة بشكل عام استنادا إلى مبدأ الفصل بين السلطات، لافتا إلى أن المشكلة تكمن في التنفيذ وليس في القرارات التي تمنع تنفيذها التركيبة اللبنانية، وبالتالي لا مكان للإزدواجية في هذا الموضوع. وعن أهمية مؤتمر الجيش اللبناني الذي يعقد في باريس، أوضح كرم أن المجريات السياسية في هذه المرحلة تسير بهدوء بانتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية الأمريكية. حياتيا، وبعد تضاعف سعر المازوت عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز اللبنانية الأبيض من الحجم الوسط في صالة الأفران من 75 ألف ليرة إلى 80 ألف ليرة، أي بزيادة 5000 ليرة.
4: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة. هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
0: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. بحث وزير الخارجية الإيرانية عباس عرقجي في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني لآخر التطورات الإقليمية وتبادل وجهات النظر. أفادت صحيفة فاينانشال تايمز بأن الاتحاد الأوروبي طلب من الصين تقييد صادرات السيارات الهجينة طوعية، لافتة إلى أن الاتحاد الأوروبي يسعى لخفض حصة السيارات الهجينة الصينية في السوق الأوروبية إلى نحو 15%. سجلت فرنسا 8000 وفاة إضافية بسبب موجات الحر. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: صبحية ندى.

0: ورجعنا معكم مباشرة على الهواء بصبحيتنا دا عبر إذاعة صوت كل لبنان. تحية لكل يلي انضموا لقلنا هلأ وهني على الطريق عم يسمعونا. تحية سبيسيال لإلي مفرج ومرسي على القلوب يا إلي.
1: حطت ايد على قلبي وقالت لي ما في حرارة. ما عندك قلب يا خسارة ما عندك قلب.
2: جون لدى بجون سمين كرام. والله من هلق للتنايم أنا نشتقلك وشتاق للمخرج الكريم وللإبداع اليوم اللي عم قدمه كل صباح. والله موضوعي هو مؤلم وحساس اللي هو المهندسون متقاعدون. يعني هالمهندس متقاعد مش شيء معيب إنه كل سنة ينطلب منه يروح على النقابة ويقدم شهادة وفاء حياة انه بعده طيب. بده يمضي انه بعده طيب. يعني بعصر الحجري ما صارت بعصر الاي اي والذكاء الاصطناعي انه بمية طريقة من بيته يقدر فيديو يثبت فيه انه هو بعده طيب. العيب يعني حتى ب 312 دولار يا عمي بالماضي كان المعاش الراتب 1800 دولار والإنسان تحت عيش بكرامته بده بين 2005 و 3500 دولار بالشهر. بتدفع النقابة معاش تقاعد 312. كيف المهندس اللي فقد فلوسه في البنوكي؟ نحن الحمد لله الله منعم عم نحطه على البنزينات مش كبرة ولا جبر. وهي إساءة لكتير ناس عم يسمعوني لأنه هون الناس اللي بتقبض 400 500 شو بتعمل يا عمي؟ مجلس طويل عريض مجلس نواب ما سمعنا أثر من أثار الناس الموجوعة بالبيوت العتيقة. كفى كفى كفى جهل. نحن عايشين بعصر حجري عصر حجري. مهندس يروح على نقيب يكون بعدي طيب. والله عيب. كل شيء بكتر بقول شوية ضمير شوية أخلاق عالي وخليه يتضبضب وشون قد الحملة. بكل أسف. يعطيك الألف عافية محمود أحمدية.
0: ولا يا محمود الأحمدية يلي عم تحكي بوجع كتير. مش بس المهندسين يلي بيتبهدلوا, كل مواطن لبناني بالنسبة لإله التقاعد هو بداية مرحلة قلق. يعني منشتغل كل العمر ومنكون ناطرين إنه نرتاح نستقر ونكون جمعنا خميرة أو يمكن متكلين على نظام تقاعد. إنما الصدمة الكبيرة بلبنان إنه نحن بقى نرجع نفكر كيف بدنا نأمن حياتنا من بعد ما نكون صرنا بالتقاعد. يعني بتشتغل سنين تتأمن مستقبلك وبتوصل للتقاعد بتكتشف إنه هالمستقبل بدك تواجهه وحدك وترجع تبلش عن جديد.

يا ست ندى صباح الخير، بس بدي اقول لك عن شغلي. بس احنا بدك تقدمي باسبور لبناني، بدي احمل باسبور 10 مليون، بس بيقول لك بدك تنطر 60 يوم، يعني بعد 60 يوم تجي بتراجع باسبور 60 يوم، ويمكن ما يخلص 60 يوم، بيقول لك بعد 60 يوم تجي بتراجعني. بدي اياه مستعجل، بيقول لك فيها 15 مليون، تدفع 15 مليون بتروح معه 15 أو 20 يوم ليعطيك الباسبور المستعجل. والكارثة انه حول 20 يوم بيروحوا من قيمة الباسبور، يعني ما بيعطيك الباسبور بعد 20 يوم، ووقت ما بتستلميه انت ببلش مفعول الباسبور، لا بيكون راح عليك 20 يوم. الشغلة التانية 60 يوم كمان تاع الباسبور العادة كمان بيروح عليك 2 شهر من قيمة الباسبور، مدة الباسبور. والشغلة الفضيحة الأكثر من هيك والشيء عيب ومقرف، بتروح على دائرة عم تساوي أي معاملة بيروح الواحد شخصيا ليسويها، بيقول له بتجيب كذا وكذا، بياخذ بيقول له اعطيني هويتك، تعطيه الهوية بيقول لك لا روح سوي لي إخراج عين، يا أخي ما معي هويتي، لا ما بيمشي ما بتمشي. إذا هيدي الهوية ما بتمشي على شو عم يتكلفوا ويطلعوها للعالم ويدفعوا العالم عليه؟ يكبها الواحد أو يكسبها ويكبها أفضل أشرف. واحد هويته بيقول له لا ما بتمشي جيب لي إخراج عين، ما بعرف عن شو هالقانون هذا. ربط الخبز 20 ألف ضربة وحدة طلعت، ما بعرف شو عاد لوين قديه او كيف بدهم يمشوا الوضع. بس الله يخليك يا ريت تشوفينا قصة هالباسبورات، لانه بلا ما نحكي افضل في ناس بتعمل الو بينزل على مديرية الامن العام، بيقدم على الباسبور عادي بعشرة مليون، وبيقعد يشرب فنجان القهوة ساعتين زمان وبياخد باسبوره وبيفل.

0: رسائل صوتية كتيرة بس كمان عندي ثلاث لقاءات بدي مرقهم, ولكن رح جرب مرق قد ما في من الرسائل الصوتية. بدي انتقل لعكار. عكار مش بس منطقة حلوة بطبيعتها, عكار عندها ذكرى, فيها ناس بيعيشوا من الأرض ومع الأرض, فيها تراث, فيها تنوع بيولوجي, فيها أنهار, فيها ضياع بعد محافظة كتير على خصوصيتها. بدنا نحكي عن لقاءات تقريف يلي للمرة الثامنة عم ينعقد ببرنامج منوع, بأفلام وثائقية عن البيئة, بمسابقة سينمائية, بنقاش وبتكريم أشخاص. تفاصيل أكثر رح نحكي عن هالموضوع مع مديرة التواصل والإعلام بلقاءات ريف جوال خوري. جوال صباح الخير.
1: صباح النور ندى.
0: جوال, السنة للمرة الثامنة عم ترجعوا تعيدوا لقاءات ريف بعكار, والسنة العنوان الأرض وأهلها. خبرينا عن برنامج السنة.
1: أكيد, شكرا. نحن مثل ما ذكرتي نحن بلشنا كمنصة ثقافية وبيئية متجذرة في عكار, بس كمان عم نشتغل على كل مستوى لبنان فينا نرجع له من 2019. والسنة هي الدورة الثانية وحبينا نحطها تحت عنوان الأرض وأهلها. بظل يعني حالة, فينا نسميها حالة طوارئ بيئية مستمرة بعكار وبلبنان, إن كانت يعني من جنوب لبنان اللي عم بتصير فيه يعني إبادة بيئية بحد ما حتى, أو من عكار من كل المشاكل البيئية. بس حابين كمان نضوي على كل أهل الأرض, ومنعني بالأرض وأهلها مسكة ملكية معينة. عم نحكي عن الأرض وكل أهلها, إن كانوا بشر, حيوانات أو نباتات, كلهم يعني اللي هم ما حدا بقيت بلد تاني, وكل هال يعني كل هالتوازن بصير إذا كان في توازن بيناتهم بالتعايش, وبأنه ومن هون نحن فكرتنا إنه هالتعايش مع بيئتنا بشكل عام هو كمان شيء أساسي يعني لحياتنا. وحياتنا برنامج مثل ما ذكرتي فيه كذا أنشطة, إذا بتحبي فينا نفوت فيه.
0: أكيد بدنا نحكي شو البرنامج كمان.
1: أكيد, شكرا. هلأ في كذا فعاليات بهالدورة, وهن هي دورة بالنسبة لنا كتير كتير مهمة, لأنه نحن خلال كل سنة 2026 يعني بلشنا نحضر لتربيات جديدة هي تربيات سينمائية تحت عنوان التنوع البيولوجي والسينما. هو برنامج أطلقته ب 2023, هو كتير فريد من نوعه لأنه بشكل تشاركي يعني نجمع صناع أفلام من لبنان وناشطين بيئيين, وهن بيشتغلوا على تربيات سينمائية إبداعية مش تقارير, تنسلط الضوء على واقع بيئي. والسنة هو تحت عنوان الأرض وأهلها. وفي 10 أفلام رح تنعرض لأول مرة يعني بيت بعكار, وهي كتير متنوعة بمواضيعها, يعني في مواضيع خاصة بمزارعين أو
0: بس كلها مواضيع بتتناول قضايا بيئية
1: 100%. وعندنا مسابقة أفلام القصيرة, يعني من ضمن هالعشر أفلام رح يكون عندنا لجنة تحكيم محترفة حتعطي كمان جوائز إلى جانب جائزة الجمهور والشباب. عندنا كمان ندوة كتير كتير مهمة هي بالتعاون مع بالشراكة مع المفكرة القانونية وبمشاركة الصحفية سعدة علاو عن بحث استقصائي كتير مهم نعمل عن أنهار عكار, وهو طلع مش من زمان يعني له يومين ثلاثة أعلنوا عنه, ورح تكون موجودة سعدة علاو بأرض عكار لتحكي عن هالبحث الاستقصائي وعن كل شيء استغلته يعني. ونحن بنتأمل كثير أن يكونوا موجودين.
0: وسعدة عندها خبرة كثير كبيرة, تحية لسعدة, خبرة بالأنهار بلبنان بالصدود, أنه أنا تبعت مرحلة كثير هيك شوي من تحضيراتها للصدود.
1: صح, 100%. صح, يعني عم تعمل عمل عظيم ونحن بنحب نحييها بالنسبة للعمل اللي عم تعمله يعني واللي هو ضروري. وكمان من ضمن الندوات عنا ندوة عن البذور وعن السيادة الغذائية مع, وانت حكيت كمان عن انه حنعمل تكريم. اكيد نحن حابين السنة نكرم شخصين, شخص من عكار اسمه هيكل مخايل, توفى السنة الماضية, وهيكل هو بالشامبو معروف كتير, الشامبو صارت من ورا هيكل كمان مزارع أسس يعني مثل أنه يعني نموذج للزراعة المستدامة والسياحة البيئية، وصارت مساحة لقاء عنده بالصندوق، ونحن رح نطلع لفوق نعمل كذا نشاط من ضمنهم رحلة بالطبيعة، وحتى يعني غدا عند ابنه توماس اللي كمان عم بكفي إرث بيو، وحنعمل تكريم كثير مهم لمناخليل، مناخليل الناشطة البيئية اللي دافعت عن الصوت المنصورة وعن حماية السلاحف،
0: عن حماية السلاحف الله يرحمها. نعم
1: والله يرحمها أكيد، وحيتضمن كمان يعني شهادات وفيلم قصير. ويعني شو انه يعني تكفي لك عنا برنامج للشباب كمان بالتعاون مع مدارس،
0: الشباب حاضرين بشكل أساسي ببرنامجكم يعني من خلال البودكاست، من خلال السرديات، من خلال هني حضورهم كناشطين بيئيين.
1: صح، نحن الشباب كتير مهمين، عنا برنامج اسمه سفراء ريف له 3-4 سنين ماشي، ونحن بنعطيهم مش بس معلومات ونعملهم يعني انه محاضرات ورحلات بالطبيعة، كمان بنعطيهم أدوات تهني كمان يصيروا سفراء للبيئة ويصيروا صورة وصوت للبيئة. يعني السبب اللي عم يستعملوا اليوم تليفوناتهم، حتى عم ندربهم كيف انت بتستعمل تليفونك حتى تتحكي عن منطقتك، عن ضيعتك وعن بيئتك، وهيدا شيء كتير مهم عنا.
0: كمان عندكم اهتمام خاص بالمرأة، مشروع الأرض امرأة.
1: صح، هيدا شيء كتير جديد السنة، ما كان موجود قبل، هو مشروع الأرض امرأة اللي حيكون ضمن لقاءات ريف، بس هو مشروع يعني انه يفوق لقاءات ريف، مشروع من يعني عامل نفسه مع الـ WPH واليو ان دي بي. هو نحن ليش نحن بنعرف نستعمل ترديات سينمائيه، وحببنا نخصص المراه من خلال هالشيء لانه تقدر هي كمان نعطيها اداه لتخبر قصصها، مش نحن نخبر قصص العلاقه بين المراه والارض، بس انه هي نعطيها اداه لهي تخبر قصص عن علاقتها بالارض. وعندنا كمان ستة افلام كمان لأول مرة رح ينعرضوا، وهم نساء عايشين بعكار وطرابلس والهرميل ومن مختلف الباك جراوند، يعني من خلفيات مختلفة، من يعني صبايا من بلاد الشام قاعدين هونيك عم بخبروا قصص، رح يكون كمان كتير مهم. وبدي زيد على هالشيء انه نحن عنا سوق كمان كتير مهم، عنا دايما السوق لأنه تنقدم كمان ونشجع المنتجات الغذائية والأعمال اليدوية، وبالأخص السنة لأنه الأرض امرأة عاملين كمان شيء مخصص كمان لإنتاج النساء المحليات يعني بعكار.
0: بس فينا نذكر ممكن من خارج عكار يكون في مشاركة بهاللقاءات؟
1: أكيد نحن كتير بيجي ناس من بيروت، وصرنا معروفين، ومثل ما قلت لك نحن عم نبرم لبنان مش بس بعكار. سنة الماضية نزلنا عجنوب، كانت الحالة بعدها مثل يعني أصلا ما وقفت الحالة تكون سيئة كتير، نزلنا وقتا بتشرين الأول وعملنا برنامج ثمانية طالعين على جنوب لنروح كمان هلأ. لأرجع على سؤالك، كل اللي حابب يجي أهلا وسهلا فيه، وبالعكس وفي الحقنا كمان على التواصل الاجتماعي، وإذا عنده سؤال لأنه في باصات بتطلع في اليوم عن عكار، بعرف أنه هي دايما الواحد بشوفها بعيدة وصعبة، بس هي وحياتك وقتها بتوصل بتنسي كل شيء يعني، وما في شيء كثير بعيد بلبنان يعني.
0: صحيح،
1: انه بقى اكيد يعني انه يعني من 25 ل 27 يعني اهلا وسهلا بكل اللي بحبوا يجوا، ونحن وخلينا نحتفل ونفتح نقاشات سوا، ويعني كله يعني نكون نحن كلنا مع بعض يعني كرمال عكار وكرمال البيئه كلها بلبنان يعني، وكل هالشباب والصبايا اللي عم يشتغلوا على الارض كرمال البيئه
0: إن شاء الله. يعني كلمة أخيرة بتحب تقوليها جوال، وتدعي الناس بين 25 و27 أيلول يكونوا موجودين بعكار وعم بيشاركوا بهالبرنامج.
1: صح، وأنا حابة بس أقول شغلة صغيرة، أنه للي بيصوت عكار نحن بترابلوس حنكون ب18 تشرين الأول حنعرض أفلام الأرض امرأة بمرسح، وقبله بأسبوع يعني ب10 تشرين الأول رايحين على الهرنل مع عقول حرة نعرض كمان أفلام الأرض امرأة، وكمان رح يكون في سوق
0: رح نرجع نحكي معك بهالجولات اللي رح تعملوها بترابلس وبالهرمل.
1: أكيد
0: نرجع مندوي عليها أكتر.
1: شكرا لك
0: مديرة التواصل والإعلام بلقاءات ريف جوال خوري.

0: كاذب مش كاذب.
1: ناطحة سحاب خيالية بمدينة نيويورك الأمريكية، كل جزء من هذه البناية فيها فراغات على الأطراف بشكل بيتحدى الجاذبية، وكأنه ممكن توقع على بعضها البعض. والتعليقات عم تنصب على فكرة أنه الأمريكان على ما يبدو لقوا طريقة حتى يتجنبوا 11 سبتمبر جديد بالمستقبل. بالتدقيق عن مصدر الفيديو بكتشف أنه أقدم نسخة منه لقيتها منشورة بنيسان 2024، وتحديدا من حساب على إنستغرام متخصص بالتصميم المعماري والإنتاج البصري. وبيذكر الحساب أنه هيدي البناية هي تصميم تخيلي اسمه كينكو تاور، وأنه تم استخدام الذكاء الاصطناعي كرمال يعملوا هالمشاهد الترويجية لإله، وأنه ما في ولا مخطط بعد لبنائه. أنا محمود غزيل وبرجع بلتقى فيكم الأسبوع الجاي مع كاذب مش كاذب.
0: كاذب مش كاذب.

الذكاء الاصطناعي عم يتطور بسرعة مش مسبوقة، كل يوم تقريبا منشوف تطور جديد ومنسأل حالنا رح نضل مسيطرين على هالتكنولوجيا. اليوم عم نسمع أصوات من كبار المسؤولين بقطاع التكنولوجيا، هالأصوات تدعو لإبطاء سباق تطور الذكاء الاصطناعي، وعم بدق نقوس الخطر بسبب أنظمة السلامة والرقابة، والبعض عم بحذر أنه ممكن نوصل لمرحلة ما يعود فيه إشراف بشري على الذكاء الاصطناعي. هل صحيح في خوف من يلي ممكن نواجهه بالمستقبل مع هالتكنولوجيا؟ تنحكي عن هالموضوع معي الياس عتيق. صباح الخير الياس، واشتقنا لك.

0: أنا وياك على الهواء عن الاي اي ونحكي دايما عن الحسنات تبعه وقديش بيساعد وقديش التطور مفيد، بس كنا كمان نحكي دايما وننبه انه انتبهوا ما فينا نصرف النظر عن فكرة انه هذا شيء كتير عم يتطور بسرعة وكتير عم يتقدم وما عم نلحق نحنا، يعني الدول ما عم تلحق تحط قوانين ونظم جديدة كرمال تقدر تضبط الاي اي بحال صرنا نحن منا قادرين نضبطه. بس شو يعني منا قادرين نضبطه؟ هيدي بلشت كلها ب 2023. بال 23 بيطلعوا نفس الاشخاص هلا طلعوا بيطلبوا من الدوله انه تعمل قوانين تحد من قدره الشركات على تدريب الاي اي، اوكي، لانه خوفا من انه الاي اي يفلت. اوكي، وقتها اذا نرجع لورا كان جي بي تي 2. اذا اليوم بنحكي مع جي بي تي 2 بنعرف قديش هو قديش مش ذكي نوعا ما بين هلالين، يعني جي بي تي 2 كان بعده كتير بطيء وحتى بهديك الايام كنا خايفين منه. سو اليوم من بعد هالتطور كله سوا بعدنا ستيل عم نخاف من اللي بنجهله. سو بلشت ب 23 مع هول الاشخاص، دل هذا الشيء دائما ينذكر انه الاي اي ما بنعرف كيف عم يتطور، دائما في احتمال انه يفلت من ايدينا. من اربع من ثلاث اشهر بلشت باوبن اي اي، الشركه اللي هي بتعمل شات جي بي تي، كانوا عم بيجربوا اختبار بالاي اي، بيظهر الاي اي من المكنه اللي حاطينها كرمال يعملوا تيستينج عليها، بيظهر وبيعمل هاكينج قرصنه لاكبر ويب سايت بالعالم عن اللي بيحط المودلز تبع الاي اي اسمه هاجينج فيس. هيدا الويب سايت بقلبه كل المودلز، يعني البرامج يلي بتشتغل اي اي موجودين عليه، بيعمل هاكينج له بفوت بيقدر يحصل على هدول المودلز. وكان هيدا اختبار بس وما عرفوا فيها اوبن اي اي لبعد ما صارت.
1: سو هيدي اللي شو خطورة هالموضوع الياس؟
0: نعم،
1: شو خطورة هالموضوع انه عمل هاكينج على كل هالبرامج؟
0: الخطورة انه نحنا ما كان حدا قاصد انه يعمل الهاكينج، اوكي، هن كانوا بوقتها طالبين منه يحل مثل اذا بدك تمارين للهاكينج، فهو لقى حلل براسه بدماغه الالكتروني انه انا تقدر حل كل هالكمية التمارين بدي يكون عندي اقوى قدرة اي اي. فشو اقوى قدرة اي اي؟ هذا الويب سايت عنده كل شيء في مودلز، يلا بروح جيب هالمودلز كلهم سوا كرمال تحل هذا الموضوع. ما كان قصده يعمل هاكينج كرمال تيأذي. فهذا هو اللي انا بالنسبة لي قصت انه يفلت، ما يكون حدا قاصد ويصير. بيرجع عندك من تاني ميلة فكرة انه في عالم بدها تعمل شر، يعني هي اصلا بدها تستخدم هالادوات كرمال تأذي. هلا الهايب الموجة اللي هلا طالعة بلشت من هيدي تبع اوبن اي اي لما فلت الاي اي، واكتر شيء ضربت من بعد ما واحد موظف من انتروبيك الشركة اللي بتعمل كلود اللي هو منافس لشات جي بي تي بيطلع بيقول انا بستقيل لانه نحن شركة ما عم نفكر بالمسؤوليات، ما عم نفكر بخطورة الاي اي، بس همنا نتقدم ونعمل مصاري. الاي اي كتير خطر وانا برأيي في احتمال 10% هو عم بيقول انا برأيي هو احتمال انه يقتل البشرية كلها سوا هو اكتر من 10%.
1: هيدا رأيه الشخصي.
0: العالم لما تسمع رقم بتفكر انه في دراسة من وراها، هو بس عم بيكب رقم، يعني ما فينا ناخدها انه لا عن جد هي فوق العشرة بالمية، بس بنفس الوقت ما فينا نغض النظر عن فكرة انه لا لازم نكون عنا قوانين ونظم تضبط الاي اي.
1: قدرين نعمل قوانين ونظم بعد لهلا انه نضبط الاي اي يعني، او فلتت القصص من ايدنا؟
0: لا فينا يا حوي، عملنا وقت النووي اخطر، يعني النووي بهديك الايام ما كان عنا الوصول للمعلومات وقدرة انه نعمل نظم وكلنا نمشي عليها عالميا بنفس الوقت، لانه كان التواصل كتير صعب، وعملوا بوقتها النوكلير باور النوكلير وابن كوميتي يلي هي بتضبط السلاح النووي. سو بعتقد منها هالقد صعبة انه يجوا يحطوا قوانين وضبط لكيفية استعمال الاي اي وكيفية تمرين الاي اي. يعني اليوم الاي اي مثل ما هو هلأ إذا

0: عرفنا نحن نستعمله بالشركات وحطينا قوانين مثل البنك. يعني البنك اليوم اذا بده يعمل ينزل سيستم عنده او بده ينزل حاله برنامج عنده مفروض يمشي على قوانين معينه لانه في عندك خطوره المصرف. لازم الشركات بس بدها تنزل اي اي عندها تكون عامله تدريب صحيح مدرب الموظفين بيعرفوا الموظفين انه الاي اي مش لعبه ما فينا نحط عليه كل المعلومات اللي بدنا اياها ونتركه يمشي بهالطريقه نقدر نمشي. بس انه من هلا لعشر سنين ينهي البشريه كثير هي كلمه كبيره يعني
1: بانيك كثير كبير يعني في ناس صدقتها وبنكت عليها. يعني هلا المقصود الياس بالتباطؤ مش انه نوقف تطوير الاي اي ولكن انه نعطي وقت اكثر للاختبارات للرقابه. يعني كل نظام بده يطلع جديد يكون فعلا صار في عليه اختبارات تيكون نظام آمن. هذا المقصود
0: صح. وكمان شغلي أنه بدنا نعرف أنه هول الشركات بيهمهم يطلعوا يعملوا هالبلبلة لأول شيء هيدا ماركتينج لألون. ثاني شيء إذا صار في قوانين بتحد من التطور الاي اي ما بقى في يجي شركات تانية وتجرب تنافسهم. سو بدنا نعرف كمان أنه هول بيفيدهم يطلع هدول البلبلة
1: توقف عندهم يعني بتصير محصولة عندهم. نعم
0: نعم.
1: يعني بدنا نقول للمستمعين انه مثل كل شيء يعني فيك نيوز وبيصير ترند وبيتأثروا فيه الناس بس بكل دايما هي حضر انتو كمان دايما بتكرروها انت وجونا انه الاي اي بدنا كمان نحن نكون عم نواكبه بوعي وبالتولز يلي نعرف نستعمله فيها. واكيد الضرورة هي يكون في قوانين ونظم بعدها عم بتنظم هالتطور التكنولوجي
0: 100%.
1: انا بدي اشكرك الياس عطيه بدي اقول لك كمان بنلتقى نرجع هيك اسبوعيا من هلا ورايح انت وجونا ورح ترجعوا محطه ثابته ببرنامجي
0: ممتاز.
1: شكرا لك.

0: عروستنا دار. أنا من مستمعي صوت كل لبنان بدير القمر، صرنا شي سنة تقريبا ما عم فينا نلقط صوت لبنان على الراديو، ما عم نلقطه إلا على التليفون على الإنترنت. بليز فينا نعرف شو السبب؟
1: سافيو أنت المخرج، راجع شو السبب ليه ما عم يقدروا بدير القمر يسمعوا على الإذاعة، إذاعة صوت كل لبنان؟ رح نسأل المسؤولين.

0: صبحية ندى.
1: مرسي على غنيتكم دابيتود يلي بعتلنا إياها مستمع، غنية ميلاي ماتيو. وبدي نقول لترند عم نشوفه على السوشيال ميديا كتير، ترند التمانينات. يعني كيف ما برمنا السوشيال ميديا بنشوف صور لفرنسا عنا مع شعر كان دارج بالتمانينات، صورة بالسيارات كانت دارجة بالتمانينات، وصور تليفونات، وكتير قصص متذكرة بالتمانينات. هالموضوع رح أحكي مع فرح قاسم تنشوف ليه هالترند رجع بقوة، وليه هالقد عم بيصير في تفاعل، وليه هالقد عم نفتش عن الماضي بصورة. فرح قاسم، صباح الخير.
2: صباح النور ندى، كيفك؟ شكرا لاستضافتي معك.
1: أهلا وسهلا فرح. بس بدي لك، نحن خلال اللقاء رح نوقف بعد شي دقيقة مع أسعار المحروقات، بس خبريني بالأول ليش التمانينات تحديدا هي يلي صارت تريند اليوم؟
2: هلا فكرة التمانينات لأنه مرتبط بفترة بيسموها الزمن الجميل، فهني مثل ما بيخبرونا عنا يلي عاشوها، ومثل ما نحن كمان بنشوف بالأفلام وبنسمع بنوع الموسيقى والأجزاء بهيديك الحقبة. وهي فاصلة بين حياتين، يعني قبل 80 كان حياة هادية من دون تكنولوجيا، بتعرف التليفون والرسالة كان تاخد شهر تتوصل. وحقبة تاني هلأ نحن عايشينا اللي هو عفو السرعة والتكنولوجيا والتعايش مع هيدا الزمن. بقى هون قدر يلمس عند الأشخاص اللي عيشوا هيدا ترند الحنين لهيدي الأيام، قدر يلمس الحشرية عند الأشخاص اللي ما عيشوا عند هيدا الجيل، إنه تيشوفوا هني كيف بدي يكون شكلهم، كيف بدي يكون الستايل تبعهم، الموسيقى والشعور يلي خلقوا.
1: فرح، قبل ما كفي معك صار وقت أسعار المحروقات، خلينا نشوف إذا بعدها على أسعار مبارح ولا زادت. خليكي معي.
3: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.
4: تبرد تبرد تبرد، تعا
5: تعا بولد تعا بولد، تعا
6: الهرمو سكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف،
7: تعا بولد تعا بولد، تعا
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون،
7: تعا بولد تعا بولد، تعا
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب، Let's make extra great again يا معلم.
7: تبرد تبرد تبرد، تعا

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
3: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 15/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,718,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,736,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,641,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,221,000 ليرة.
2: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
4: صبحية ندى.
5: وبنرجع للقائنا مع اللايف كوتش فرح قاسم تنحكي عن ترند الثمانينات وعن الحنين لهالزمن وقديه الناس عم تتفاعل معه. فرح، نحن معك. كنا عم نحكي انه قديه صار في تفاعل مع هالترند، وعم بتقولي شو السبب وقديه في حنين للثمانينات. برأيك الحنين لهالماضي بيعني انه نحن مش مرتاحين بحضرنا؟
6: لا، هلا مش بالضروري انه وقت نرجع للماضي انه نحن مش مرتاحين، بس نحن بطبيعتنا العقل بيرجع للامان، بيرجع لوقت يعني اذا هو عم يحس حاله تعبان بيرجع لوقت فائت فيه، يعني فائت الامان بيرجع لوقت لشخص معين بحسسه بالامان، لمكان معين بيرتاح له، او حتى ستايل لبس معين. اذا بطل موجود هيدا مش بيعني انه هو فقد الأمان، هذا يعني بس في شوية حنين، والحنين شعور لازم نعيشه ونحس فيه، بس أكيد ما منضل فيه على طول. يعني
5: هي بالحقيقة الثمانينات كمان ما كان فيها هيدا الأمان الكبير، يعني كنا عايشين الحرب، كنا عايشين حرب كتير بشعة بلبنان، ولكن رغم كل شيء في ناس بيقولوا منحن لهيدا المرحلة. برأيك لما بتعيشي هيدي النوستالجية، هيدا شيء بيكون صحي ولا في مشكلة؟
6: هلا أول شيء بدي أحكي عن نوعين من النوستالجية هون بهيدا الترند. في شيء اسمه نوستالجيا ماركتينج، يلي نحن الحنين، التسويق للحنين، هيدا مشي مع الناس اللي عاشوا هيدا الزمن وصاروا تذكروا كيف كان لبسهم وشعرهم وأشخاص كانوا موجودين معهم حنوا هلأ مش موجودين، وعملوا نوع من الترابط العاطفي معهم. والنوع الحنين الثاني هو اسمه أنيمويا، يعني حنين نحنا لزمن ما عشنا فيه. ليه؟ لأنه نحنا، أنت عم تقولي أنه نحنا عشنا كانت ثمانينات تجيل الحرب وهيك، بس الفكرة هي أنه الأفلام عطت مثل رومانتيك فيرجن على الثمانينات وأيام حلوة، بقى صار واحد عنده حشية يشوف حاله بهيدا الزمن يلي ما عايش فيه، يمكن يكون شكله أحلى أو لا، بس هي نوع الحنين برجع بقول لك شعور حلو. وأنا كلايف كوتش أنا عطول مالك لاين تبعوني بذكرهم أنه الشعور لازم نحس فيه. الحنين هو مثل الحزن، مثل الغضب، ومثل أي شعور، ما في شيء سلبي وإيجابي، هو نوع بيعطينا هيك مثل جرس إنذار أنه في شيء لازم نعمله. وبدل أقول أنه نرجع شوي للماضي، ناخد منه يلي بيناسبنا ومنوصفه بأيامنا هيدي تنتأقلم مع نحن مع أيامنا، ونقدر أنه نوظفه لمستقبلنا.
5: فرح، هل الصور القديمة يلي منشوفها أو منحب نحط حالنا فيها أو الغنية القديمة ممكن تكون علاج نفسي لقلنا؟ ممكن نكون عم نعمل ثيرابي من خلال هيدي نرجع نستعيدها؟
6: هلأ هي الموسيقى بيقولوا هي نوع من الثيرابي. انت بس
5: الموسيقى يعني كمان، بس انا ارجع اشوف صورتي انا بالثمانينات، شوف ايش كنا نعملها بالثمانينات، يعني بتعطي شويه راحه نفسيه كمان.
6: صح اكيد بتعطي شويه راحه نفسيه، بس بكون عندك خليط بين شعورين اللي هو الحزن والفرح. يعني انت تكوني مبسوطه عم بتسمعي بس نفس الوقت زعلانه. سو انت شو لازم تعملي هون؟ يعني ما لازم تضلك قاعده بهيدا الماضي او تقولي انه انا ليش بصير معي هيك. بدك تسالي حالك انه انا شو فيني هلا اغير، شو فيني اخذ من هونيك شيء حلو وحطه معي هون ويساعدني بحياتي، ان كان بحياتي الاجتماعيه، الحياه مع الاولاد، بالشغل وبكل شيء.
5: يعني من هيك اوقات بنقول او دائما بنقول ايام زمان كانت احلى، بنقول كانت احلى يمكن لانه انكوس شمال ذكرتنا هي اللي بتنتقي من الماضي اللحظات الحلوه.
6: صح، بس هي كمان انا بعتبرها برجع بقول لك انه احنا عقلنا بنقي الامان والكومفورت زون، وهون بسميها الزمن الاحلى. هلا بالنسبه لقلب ككوتشنج بقول لك انه الشخص اللي عم بيلاقي صعوبه يتاقلم بحياته وظف هالاشياء اللي اخذها من زمان مع اليوم، هو اللي بيقول ايام زمان كانت احلى، مشان تيهون عليه تيهون على حاله. يعني
5: طب الشخص لما بيكون دايما بيهرب للماضي، في كتير ناس بيضلوا يهربوا للماضي، شو لازم يسألوا حالهم؟ شو نقصهم اليوم؟
6: الهروب الماضي ما نحل. يعني الماضي في تنشبهه من مدرسة مرحلة وبتخلص، نتعلم منها مثل ما بيقولوا نتعلم كل المواد. إذا أنا بدي روح على جامعة أدرس مات بأخذ المات منه وبطوره. فأنا ما بسأل حالي ليه صار معي هيك وليه أخذ وليه درست كل هالأشياء وليه صار معي هيدي العجقة بحياتي. لا، بسأل أنا شو بقدر أعمل هلأ اليوم تأتغير.
5: ليك وين صرنا بالموضوع، يعني كنا عم نحكي عن الترند والصور اللي عم نشوفها واللي كتير هيك لفتت حشريت انه ما ضل حدا ما حط صورته بالثمانينات. حتى يلي كان لافت انه كنت شوف صبايا على الفيسبوك اعمارهم بالثلاثينات، يعني ما عايشوا فترة الثمانينات وحطوا حالهم بهيدا الكادر، وهيدا كمان كان لافت.
6: صح، لانه هو بيخلق شيء الشعور بيخلق كونكشن. حتى انا بنت صغيرة قلت لي شافت شعر أنا شعراتي مثل التيتا، يعني خلق شيء بجواتها أحساس حلو. وهيدا أنا هون بدي أعطي كريدت للأي آي بهيدا الزمن، خصوصي هلأ بعد ما سمعت المقابلة قبلي، إنه في أدفانتج هون إنه الجيل العمار الكبيرة عم تتواصل مع الصغيرة، عم فرجون الأي آي عم يساعدهم فرجون إني شو كانوا يلبسوا، شو كانوا يسمعوا أغاني، كيف كانوا يعيشوا اللقاءات سوا مع رفقاتهم من دون تليفون. الجامعة الحلوة عم يوصلوها للأولاد بطريقة حلوة، والأولاد عم بيشوفوا مش بس عم يسمعوا.
5: صحيح، يمكن بركي بيشوفوا وبيرجعوا بيتعلموا وبيجربوا.
6: صح اكيد.
5: لايف كوتش فرح قاسم، انا بدي اشكرك، وكمان بهيدا اللقاء بدي نوصل لنهاية صبحيتنا. مستمعينا بدي ودعكم، رح نغيب لنهار التلاتة، بغيب عنكم نهار التنين لظروف استثنائية، ومنرجع منلتقى الأسبوع المقبل يوم التلاتة. تضلوا بخير.
2: صبحية ندى عصوت كل لبنان.

0: التغييرات اللي دخلت على مراحل السلم التعليمي والحقول المعرفي ودمج كل المتعلمين ومن بين ذوو الاحتياجات الخاصة موضوع هالحلقة من شو رح ندرس مع البروفيسورة سمر زيتون والدكتورة ميشلين عون. تستضيف سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
1: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
4: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.

0: صقرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

0: عم زمر لك جديد توني كيوين بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.
1: تبرد الهرم سكر أو مسكر أنت رح بتضل معطر صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف
2: تعبورد
1: انترنتك صار تعبان تيك توك تيك يم سليمان كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون
2: تعبورد
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم
2: تبرد تبرد تبرد تعب

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة. ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.

0: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
1: صباح الخير، موجز أخبار العاشرة والربع من صوت كل لبنان. في قصر الإليزي التقى رئيس الجمهورية جوزيف عون نظيره الفرنسي إيمانويل ماكرون، ليليه اجتماع في فندق أنفاليد بين عون والعاهل الأردني عبد الله الثاني، ومن ثم توقع اتفاق بين الجانبين، فاجتماع ثلاثي، وذلك قبيل انعقاد الاجتماع التحضيري لمؤتمر باريس لدعم القوات المسلحة اللبنانية. وجه عضو كتلة اللقاء الديمقراطي النائب بلال عبد الله سؤالين إلى الحكومة، الأول يتعلق بعقد إدارة واستثمار ألعاب القمار الإلكترونية المبرم بواسطة شركة بيت أرابيا مع شركة OSS ومدى توافقه مع حقوق الدولة اللبنانية، والثاني يتعلق بعدم تشغيل معملي المحركات العكسية في الذوق والجي والكلفة المالية والاقتصادية المترتبة على ذلك وتحديد المسؤوليات. هنأ مفتي الجمهورية الشيخ عبد اللطيف دريان رئيس الحكومة نواف سلام بتجديد الثقة بالحكومة التي نالتها من النواب، وقال مهمة الحكومة الخروج بلبنان من النفق المظلم الذي يتخبط فيه إلى نور الإصلاحات التي بدأت تظهر معالمها رغم الظروف الاستثنائية التي يمر بها الوطن، وجدد دعمه ووقوفه إلى جانب رئيس الحكومة الذي يعمل جاهدا للخروج من المأزق الذي يعيشه لبنان، ودعا القوى السياسية إلى التعاون مع الحكومة والوقوف إلى جانبها ومؤازرتها لإنقاذ البلد مما يمر به من اعتداءات إسرائيلية وأزمات سياسية واقتصادية واجتماعية ومعيشية وإنمائية. من القاهرة وفي ندوة برعايته تحت عنوان الاستدامة المالية لأنظمة الضمان الاجتماعي في مواجهة التحديات والصدمات، أكد وزير العمل محمد حيدر العمل لمنح العمال المزيد من الأمان والاستقرار والثقة بالمستقبل، وسلط الضوء على عمل الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي في لبنان والمشاريع التطويرية التي أنجزت، ومنها قانون التقاعد والحماية الاجتماعية وتطوير وتحسين التقديمات الصحية للمضمون، إضافة إلى العمل على إنجاز نظام التأمين على البطالة وخطة التحول الرقمي، مشيرا إلى أن لبنان يعمل على مواجهة التحديات من خلال الإصلاح. تستكمل أعمال التسفيت على جسر لمديرج باتجاه البقاع، وتم تحويل السير إلى طريق صوفر الداخلية بحسب ما أفادت غرفة التحكم المروري. هذا وأعلنت قوى الأمن إغلاقها جزئيا المسلك الغربي لأوتوستراد طبرجة صباح اليوم وتحويل السير إلى الطريق البحرية لحين الانتهاء من أعمال الصيانة.
2: لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
4: تبرد تبرد تبرد تعال كعبولد كعبولد كعبولد كعبولد.
5: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
6: تعبولد تعبولد تعبولد.
5: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبولد تعبولد تعبولد.
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. أظهرت بيانات أولية لتتبع السفن صادرة اليوم أن عدد سفن شحن البضائع العابرة لمضيق هرمز تراجع إلى 3 فقط أمس، بانخفاض عن 12 سفينة في اليوم السابق بحسب وكالة رويترز. رفض النائب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس بيع قنابل زينة 2000 رطل لإسرائيل بسبب مخاوف من عدم استخدامها، بما يتوافق مع القانون الدولي. أعلنت قوى الأمن الداخلي السورية سقوط 3 من عناصرها في خلال تنفيذ مهمة لإلقاء القبض على مطلوب في الصنمين في ريف درعا، حيث فرضت السلطات حظر تجول. أعلنت روسيا استهداف منشآت عسكرية أوكرانية في كييف، فيما أعلن عمدة كييف إصابة 16 شخصا بينهم طفلان في هجمات روسية على العاصمة الأوكرانية. ارتفع عدد المفقودين من جراء الفيضانات التي ضربت منطقة حدودية بين نيبال والصين في أواخر أب الماضي إلى 6150 شخصا بحسب ما أعلنت هيئة إدارة الكوارث النيبالية. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: كنا
2: متأمل أن لبنان تلقف.
3: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
3: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم. إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
3: صوت كل لبنان.

0: موقف مسؤول مع ريبيكا أبو ناظر.
1: صباح الخير لكل الأصدقاء المستمعين عم بيتابعونا عبر صوت كل لبنان، وصباح الخير لكل مواطن اليوم عم بيفتش على قمة الخبز، لأنه اليوم هي من كرامة الإنسان وقدي صارت صعبة بهالأيام. ولكن دايما نحن عنا تفاؤل بالرغم من كل الصعوبات والتحديات اللي عم تواجه اللبنانية. فاليوم بسني كتير أني استضيف رئيس الأفران أصحاب الأفران في جبل لبنان الأستاذ أنطوان سيف، حتى معه نشوف موضوع الخبز، لأنه بالنتيجة الخبز هو صحيح لقمة الفقير، ولكن اليوم هاللقمة اليوم قديش صارت مكلفة بسبب أكيد كل المكونات يلي بتدخل فيها، بدءا من المحروقات انتهاءا بكيس النايلون. يمكن الناس ما بتعرف أنه 22% من كلفة الخبز هي المزوت المحروقات، فكيف بقية منيح اللي بعد في عنا أفران واقفة على إجريها وبالوقت زيته كمان على الدولة إنها تدعم الرغيف، لأنه ما بدنا يتدعمه لهيتهرب للخارج بقدر ما بدنا يتدعمه لأي إنسان ما ينحرى من لقمة الخبز. أستاذ أنطوان سيف أهلا وسهلا فيك. يعني ثاقبت اليوم من بعد صدور كمان قرار جديد من معالي وزير الاقتصاد بموضوع ربطة الخبز رفعها، والأسباب صارت معروفة، يعني هي موضوع أكثر شيء مثل ما قلت يمكن 22% من كلفة الرغيف هي على المطار، يعني اللي هي على المزود.
2: صباح الخير لكم الجميع. تفضلتي وبلشتي بموضوع ربطة الخبز وأهميتها. نحن أصحاب أفران وكنقابات نحن مش الهدف أبدا نرفع ربطة الخبز على المواطن، نعرف قديش أهميتها بهالظروف الصعبة، ولكن نحن عم نرفعها لنقدر نستمر وننتج ربطة الخبز للناس، لأنه هو هذا في رسالة هالعمل أكثر ما هو في تجارة الحقيقة، لأنه نحن على طول بنشتغل على الزيح وتحت الزيح، لأنه في ظروف كتير صعبة عم يمرق فيها البلد والمواطنين بشكل عام.
1: أجل حال انتظرتوا أسبوعين حتى يعني تخذ هذا القرار، وعلى مضض بعرف لأنه مريت عم تشتغلوا على الجرام على
2: صحيح. نعم، يعني تصوري من أسبوعين تقريبا طلع المزود حوالي 70 دولار الطن بظرف أسبوع، نزلت الوزارة بالتنسيق معنا أكيد 10 جرامات ربطة الخبز، بالرغم ما أنه وقت عم يطلع المزود 60-70 طن كتل كلفة التشغيلية عم تطلع، النقل والمواد الأولية التين بتدخل بصناعة الرغيف كله بيطلع،
1: لأنه عنا المزود للإنتاج وعنا البنزين للنقل.
2: صحيح. عادة تفضلتي حكيتي شوي عن موضوع المزود شو بيكلف من كلفة ربطة الخبز. 22% مزود للحريق، لأنه نحن نشتغل على المزود، وفي حوالي 8% اليوم عم يكلف سعر ربطة الخبز كهرباء، لأنه كل الكهرباء على المولدات، ومتعرف المزود قد حقه 1420 يمكن، اليوم عم يكلف 22% مزود للحريق للخبيز، وعم يكلف حوالي 8% كلفة الكهرباء ومولدات الكهرباء من لصناعة الخبز. من
1: خصوصا اليوم أستاذ أنطوان صناعة الكهرباء صناعة الرغيف ما عادت على الطريقة التقليدية، اليوم كلها حديثة وبتتطلب، لأنه الكميات اللي عم تطلع كمان من الأفران هي منها كميات قليلة، يعني اليوم إذا بتنقطع الكهرباء لنرجع ندور كهرباء قديش بيروح من الخبز كان أثناء الخبز، يعني هاي صرت أعرفها من خلال التواصل دايما معكم. من هيك وما فيكم تتكلوا على الطاقة المتجددة إن كان طاقة شمسية، لأنه ما بعرف إذا بتقدر تقوم بالأفران طاقة شمسية.
2: أكيد الطاقة الشمسية بتساعد وين ما كان، ما فيها تحل محل للموتور الكهرباء ولا فيها تحل الكهرباء. محل كهربة الدولة. الطاقة الشمسية كتير بتساعد لحد هلأ بقطاع الأفران، خليني أقول على الأقل بقطاع الأفران ما قدرنا وصلنا على مطرح تكون نحنا عنا طاقة بيئية 100% أو صديقة البيئة 100%، لأنه في صعوبة بتعرف الأفران منا موجود بمناطق نائية أو مناطق صناعية
1: بالبقاع
2: ولا بغيره بالشوارع تحت البنايات، ما نقدر نحن نركب طاقة الأفران بشكل عام يعني في بعض المؤسسات نحن ومنهم نحن أكيد موضوع الطاقة عم يساعدنا وعم نجرب قد ما فينا نقدر نركب الطاقة الشمسية نستعين بالطاقة الشمسية أو
1: إداريا
2: الطاقة الشمسية لحتى نقدر نخفف الكلفة ولحتى نقدر كمان نوفر شوية تلوث على البيئة بشكل عام.
1: أكيد بس الاتكال هو دايما على كهرباء لبنان وعلى المازوت، ولكن
2: كهرباء لبنان مثل ما نعرف
1: بس قديش عم تعطيكم ساعتين ومش مش كمان ساعتين مش بنفس الوقت يعني هي يمكن تكون بالليل صحيح. يمكن تكون بالنهار يمكن
2: صحيح. الاتكال على مولدات المازوت حاليا الاتكال 90% على مولدات المازوت، حتى اللي مركب طاقة ما بتقدر تغطي 100%، والطاقة بنعرف انه بالليل ما في طاقة، بايام ما بيكون في شمس، ايام تمرق غيمة، هي كل هيدي الامور
1: عم بيأمنوا عليكم المازوت.
2: ما فينا نلغي مولد الكهرباء لغاية الآن بوجود غياب شيء اسمه كهرباء الدولة.
1: عم يتوفر المازوت بالكميات اللي بدكم اياها او كمان في تقنين عليكم؟
2: لا ما في مشكله، عم يتوفر المازوت ولحد هلا ما في مشكله بموضوع المازوت عم يتوفر، بس اكيد المشكله هو بحق المازوت
1: اليوم، لانه نحن بنعرف انه لما بيستورد لبنان المازوت بده يستورده مكرر، ما في مكرر يعني عم يجي عن طريق تركيا، كمان هيدا عم بتاخر شوي، وكانت الدوله تستورد المازوت الاحمر اليوم ما عم تستورد، انما الاتكال على الشركات يلي هن الوحيدين عم يستوردوا المازوت الاخضر. من هيك سالتك اذا، لانه بعرف انه في فتره من الفترات عانوا المزارعين بالمناطق وعان بعض الناس لانه كانوا عم حتى المولدات عانت وعملت تقنين هي، لانه كمان يعني قدي كانت تاخد صار في طلب اكثر ما عاد يقدروا يلبوها. من هيك سالتك بموضوع الافران، لانه صارت الافران مثل ما قلت منا افران صغيره، صارت اليوم كلها يعني على تكنولوجيا جديده على
2: صحيح. كمان هاي التكنولوجيا يمكن فيها كلفة طاقة كهرباء أو مازوت، ولكن هي بتسرع الإنتاج وبتخفض الكلفة.
1: ولكن اليوم
2: إذا فرم ومكنة اليوم عنده طاقة إنتاجية عالية بيقدر يخفف الكلفة، ما يكون في أقل كلفته بتكون من الفرن البدائي كطاقة، لأنه عنده قدرة إنتاجية كتير
1: ولكن
2: عالية.
1: ولكن بالمقابل عندكم العمال اليوم، لأنه مع وزارة العمل بعرف إنه في اتصالات دائما، بس مش ضرائب، الرسوم اللي عم تدفعوها على العمال الأجنبية، لأنه لبنان للأسف ما عم يشتغل ما بيشتغل بالأفران، ما بيشتغل محطات البنزين، عم بتكون عمالة سورية أو عمالة مصرية إجمالا.
2: صحيح. بس أنا بدي قبل ما أوصل فوت بموضوع العمالة يرجع أحكي بموضوع المازوت شوي.
1: نعم.
2: تفضلتي حالتك نوهتي إنه المازوت
1: نعم
2: بلبنان كان يجي مازوت خليني أقول أحمر، عم يجي المازوت أزرق، هدي شغلة صحية إنه يكون المازوت الأخضر الأزرق المازوت الأخضر،
1: لأنه شغلة
2: صحية مكرر أكتر، صديق للبيئة أكتر، ووقت اللي بتستعملين كان بمولد الكهرباء أو تستعمليه عنا بالأفران بيكون حريقه 100%، بيقدر يعطي حرارة أحسن وصحيا أكتر للبيئة. أنا مع أنه يكون في مازوت أخضر بالسوق منه المازوت الأحمر، ولكن المازوت نحن بتعرفي ما نجيب مازوت خام، نحن نشحن منجيب من أو من تركيا أو من روسيا أو من اليونان أو من إيطاليا، بيجيبوا المازوت الخام بكرروه، نحن نرجع بلبنان بيستورد من هذه الدول الكبيرة. واليوم في شح بالمازوت لأنه بنعرف المشكلة بروسيا وبالخليج، في نقص بتصدير المازوت، صادرات المازوت حوالي 1,600,000 برميل يوميا بين روسيا والخليج بسبب أزمة مضيء هرمز، بسبب أزمة الحرب بين روسيا وأوكرانيا، مشان هيك شوي في شح بالسوق، بس ولكن الشركات بلبنان مشكورة بعدها عم تأمن هالمادة.
1: بدي نرجع على مادة تانية هي لا تقل أهمية الأساسية، القمح. هل صحيح. القمح متوفر يعني هلا اول شيء خلينا نطمن المواطن اذا عندنا مخزون ولا لا، عندنا مخزون حاليا؟
2: موضوع القمح بنرجع موضوع شوي العمال اللي بهمني احكي فيه، خلينا نحكي بموضوع القمح. موضوع القمح
1: نرجع للعمال،
2: موضوع القمح، موضوع القمح حاليا بلبنان في قمح بيكفي للشهرين، والقمح هيدا من شراء على اسعار رخيصه، يعني كان اليوم كلفه الطن عم توصل على لبنان مش من هلا، من اسبوع او اسبوعين كانت عم توصل الكلفه على لبنان بال $270 الطن، عم يكون هو بارضه بال 220 او 230 باوكرانيا اجمالا، لانه 85% الأوكرانية من استيرادنا للقمح هو من أوكرانيا.
1: ولكن الشحن
2: بسبب
1: اليوم
2: بسبب المشكلة اللي صاير بين روسيا وأوكرانيا بسبب الحرب
1: وارتفاع
2: صار
1: التأمين
2: في صعوبة صار في صعوبة بالتصدير بالاستيراد من أوكرانيا، مع العلم أنه القمح بأرضه المزارع اليوم في موسم قمح، المزارع عم ينزل السعر، نزل السعر 230 و240، نزل السعر بأوكرانيا لحدود 200 210، لأنه المزارع والتجار بده تطلع من القمح اللي بين إيديها، ولكن لوجستيا والشحن بالبحر عم يكون عم يكلف، لأنه البواخر عم تروح على مرافق سنوية مثل نهر الدردنيل من الدنوب الدنوب بين أوكرانيا ورومانيا. الموانئ هونيك في مرفق اسمه ريمي وإزميل، هودي مرافق كتير صغيرة عم يكون عليهم ضغط، البواخر عم تمطر فترة طويلة تقدر تجي دورة، وما بيقدروا هون مرافق يستوعبوا بواخر كبيرة طوناجة كتير عالي،
1: زيد عليها كلفة التأمين،
2: من هون بكلفة التأمين والتأخير اللي يحملوا يظهروا من هالمرافق الصغيرة وتيوصلوا على البحر الأسود، يرجعوا يفوتوا على المتوسط من البوسفور من تركيا، يرجعوا يفوتوا على البحر المتوسط، عم يكون في برمي كتير كبيرة، وعم يكون في وقت للباخرة تقدر تحمل وتقدر توصل على لبنان. مشان هيك متوقع بالفترة الجاية إذا ما صار في انفراج بين أوكرانيا وروسيا، متوقع أنه يوصل القمح لحوالي $310 الطن.
1: هون ساعتها أكيد بتأثر ترجع كمان أكتر على سعر ربطة الخبز.
2: إيه طبعاً طبعاً. هلأ نحن عنا
1: نوعية عنا جيدة حالياً،
2: شهرين وجاية 50,000 على البلد على الطريق بالبواخر. بتصور الوزارة هون رح تجرب تعدل بين السعر القديم والسعر الجديد وتاخد معدل عام لحتى تقدر نضل مسيطرين على كلفة القمح وكلفة الطحين. بس بأقصى حال إذا كان بده يوصل القمح على لبنان ب $310 الطن، بفتكر بالوضع الحالي إذا كان المزوت ما تحرك صعودا، بتصور أنه رح ينربطة الخبز اليوم 830 جرام تسعرت 830 جرام 80,000 ليرة.
1: مزبوط.
2: بفتكر إذا كان المزود ما ارتفع بتصور بينزل الجراماج ربطة الخبز ما بيطلع بقى سعرها حاليا إذا ما صار في صعود جنوني بموضوع المزود.
1: هون عم نقول نحن عن الخبز الأبيض، هو الخبز اللبناني
2: أكيد اليوم الخبز اللبناني، بس كل منتوجات الأفران بالنتيجة هي بدها تفوت على شيء اسمه أفران، إن كان الفرنجي ولا الكعك ولا الباجات حتى الجاتويات، كله هيدا
1: بده
2: ينخبز على أفران، أو بده مزوت لحتى تخبزي أو تطبخي، أو بده طاقة لحتى تنجي مكانات برادات إنارة إلى ما هنالك. كل الكلفة حتكون حتطلع إذا كان استمر المزوت بالصعود.
1: بالنسبة للقمح اللبناني كيف أو ما عم تستعمله؟ لأنه بعرف أنه كان يخلط القمح القاسي مع القمح الطري. نحن اليوم قادرين ننتج بلبنان؟ ما فينا نعمل اكتفاء بس إلى حد ما.
2: منا قدرة كتير كبيرة، بس عم تسعى وزارة الزراعة مع مزارعين القمح بالبقاع، لأنه شمالهم بالبقاع وبالعكار بالشمال ممكن يكونوا في مزروعات للقمح. صح، هو القمح قاسي بلبنان، يستعمل أكتر شيء للمعكروني ولا الفرخة والسميد، بس ولكن بالسابق وقت كان القمح مدعوم يمكن من 7 سنين 10 سنين، كانت وزارة الاقتصاد تشتري أو الدولة تشتري هالقمح من المزارع وتخلطوا 10% من القمح المستورد القمح الطري، وبتقدر هلأ تعمل هيك. انتاجنا منه كتير كبير بلبنان، يمكن 20-30 ألف طن تقريبا كل الموسم. نحن نتمنى أنه وزارة الزراعة والدولة يساعدوا المواطن أو يوجهوا هالمواطن ويحطوا آلية واضحة كيف بده يزرع القمح، ويعطوه الدعم التقني ويحددوا كيف نشتروه منه وبأي سعر، لازم يشتروه بسعر العالمي الدولي لحتى يقدر هالمزارع يقدر يستمر ويزرع، ويكون في آلية واضحة بالموسم كيف الدولة بدها تستلم الطحين، لأنه عم يصير أنه المزارع بيزرع القمحات بيحصدهم
1: بيصير
2: عنده قمح، ولكن ما عم يكون في آلية واضحة كيف يستلم
1: هالقمح بالسنين الماضية
2: كيف يقدر يوصل القمح على المطاحن. هاي الآلية بعد شوي منا كتير واضحة،
1: أتمنى
2: يكون في آلية واضحة نشجع المزارع.
1: وقت المزارع كانوا طالبين إنه مثل ما عم تجيبوا من برا عطونا لقلنا ما تخففوا لنا حتى نقدر نجيب ونزرع ونكتر مثل ما الواحد بيقول. بقى في سنة من السنوات من السنة الماضية بقى القمح بالمستودعات وما توزع صار في بلبلة بالموضوع. إن شاء الله السنة ما يصير في بلبلة. بنرجع للعمال اللي هي عنصر أساسي وكلها للأسف على الأجانب بلبنان، لأنه اللبناني يمكن ما بعرف إذا 1% بس تقول إنه اليوم اللبناني ما بيشتغل بالأفران، مع إنه الأفران كلها تطورت وصار تكنولوجيا، ولكن بعد اليوم العمالة والرسوم والإقامات قديش عم تاخد كمان وقت وزادتها
2: الوزارة. صحيح عم يكون في كلفة، كان في يكون في كلفة على ربطة الخبز من جراء الأجور للعمالة وكلفة العمالة الأجنبية. نحن موضوع الأفران ستربك اليوم، الأفران من وقت ما خلقت الأفران بلبنان بتعتمد على العامل السوري أو العامل الأجنبي.
1: نعم.
2: اللبناني إجمالا ما بيشتغل بالفرن، ونحن سعينا كتير مع وزير العمل الحالي والسابق ومع المؤسسة الوطنية للاستخدام.
1: نعم.
2: ومع نقيب عمال الأفران أنه نقدر نجيب عمال ونحن نعلمهم، حتى طرحنا على وزارة العمل أنه يكون في معهد ونحن نساعد بخبرتنا، مثل ما في معهد ليعلموا الباتسري أو الحلويات أو يعلموا المطبخ اللبناني أو الطبخ، يكون في معهد لحتى نقدر نعلم هالشباب كيف بيصنعوا رهيب الخبز. ولكن هاي بتعرف هذا بده قرار دولي، بده قرار وزارة،
1: حتى ولو أنتوا دعمتوا
2: مصاري.
1: يعني شو المطلوب؟ تدعم
2: نحن عم نطرح هالشي ومستعدين نحط خبرتنا لحتى نقدر نخلق مجالات عمل وتوظيف للشباب اللبناني. بس للأسف الشاب اللبناني ما بيشتغل بهيك نوع مهني، في مهن ما بيشتغل فيها الشاب اللبناني بالبيطون بالأفران، لأنه عمل شوي مضني وعمل في سهر بالليل وفي حرارة عالية. من هون الاتكال على العمالة السورية. العمالة السورية صارت عم تكلف، نعم اليوم

0: 40 مليون ليرة
1: بفوتوا بقلية معينة وبيرجعوا بيظهروا بقلية معينة بيرجعوا بفوتوا على لبنان بالتنسيق مع الأمن العام. وبس يرجعوا يفوتوا على لبنان عنا شهرين نقدر نعمل لهم إجازتهم وإقامتهم وضمانهم. وهالشي بتعرفي عم يكلف
0: العامل السوري كمان.
1: ايه لأنه أي عامل بدك تشغلي إذا أنت بدك تشتغلي صح أي عامل بدك تحطيه عندك على مليتك بده يكون مسجل بالضمان الاجتماعي والأجنبي ما بيستفيد. لو ما بيستفيد بده يكون مسجل بالضمان الاجتماعي
0: حتى لو ما بيستفيد كده ما قدرته
1: 17.5 من معاشه
0: بس هي ما قدرته يعني اشتغلتوها مع وزير العمل لأنه عم يقتطع من الراتب عم تدفع المؤسسة كمان بس ما حدا عم يستفيد.
1: صحيح
0: لو لبناني بيستفيد ولكن أجنبي ما بيستفيد.
1: نوع الضمان الاجتماعي نوع تعاضدي يعني في ناس بتدفع ما بتستفيد
0: مزبوط يعني بتكلوا على الشباب
1: بيستفيد
0: أكتر
1: بيستفيد الآخر اليوم. نعم. العمل السوري ما عندهم مشاكل الشباب اليوم بيشتغلوا بالأفران ما عندهم مشاكل صحية وبفتكر المعاملة بالمثل يمكن مش نفس الشيء بسوريا بس القانون بالعمل بلبنان بشكل عام العامل الأجنبي ما بيستفيد من الضمان ولازم يتسجل بالضمان. نحن عم نسجل عملنا بالضمان لأنه ما فيك تعملي له أوراق شرعية إجازة عمل وإقامة إذا ما كان مسجل بالضمان.
0: كل الأفران
1: وهون عم يصير في عنا كلفة عالية لأنه بدك تدفعي ضمان بدك تدفعي إجازة عمل
0: أول شيء قبلهم بدك تدفع التسوية
1: عقد والتسوية وعقد عمل وإنشورنس وكل هالتفاصيل
0: وهي بتتجدد سنويا ما هيك نقيب
1: كل سنة بتتجدد. صحيح كل سنة بتتجدد يعني العامل الأجنبي اليوم تقريبا بيكلف المؤسسة العامل العادي الفئة تلتي حوالي $2000 بالشهر أوراق. بدك ترجع تشوف قد بيكلف سكن لانه بدك تأمني له سكن قد بيفكر
0: في شروط صحيه كمان
1: قد بيفكر قد بيكلف نقل وقد ايه معاشه. اليوم الحد الادنى بلبنان بفتكر
0: 28 مليون ليرة
1: بيطلعوا يمكن $300 وشي بركي. اليوم الاجنبي بلبنان ما بيشتغل تحت $600 $20 بالنهار وبدك تأمني له كل هالأمور هيدي بقى العامل صار مكلف ومن هون عم ترتد الكلفة على ربطة الخبز.
0: أكيد بس هون نقيب ما قدرت توصلته مع وزارة العمل بهذا الموضوع يعني ما هيدي بدأ تعديل لقانون العمل بالمجلس النيابي خصوصا بما يخص
1: صحيح
0: العمالة لأنه أنه واحد يدفع وما يستفيد.
1: عندنا مشكلة أساسية نحن بتعرف قانون العمل بيقول كل ثلاث المؤسسات كل ثلاث لبنانية بده يكون مقابلون عامل
0: صحيح.
1: نحن الأفران مشكور وزير العمل الحالي مشكور فعلا وصلنا نحن وياه على مطرح انه لحتى نقدر نضل نأمن رغيف الخبز للناس وهالمؤسسات تضل تشتغل وتأمن هالسلعة وصلنا عملها نحن وياه انه يكون 50-50 لحتى نقدر نضل نأمن رغيف الخبز مش أكتر. ومشكور على تعاونه بهذا الموضوع ولكن برجع بقول لك جربنا نحن مع المؤسسة الوطنية للاستخدام جربنا مع نقيب العمال الأفران جربنا بكل الوسائل على السيتات تبعنا على سيتات الأفران نقدر نطلب عمال لبنانيين يشتغلوا بالأفران. حقيقة ما بتلاقي يعني اليوم عم نعاني نحن إذا بدك موظف عادي يشتغل بسارة عرض يبيع كمان ما في للأسف ما بعرف
0: حتى بالبيع
1: حتى بالبيع
0: وبالتوزيع
1: بالبيع شو في أو بده يجي تلميذ جامعي وبيكون وقته كتير محشور واللي هو تخصص تعرف شبابنا كلهم والحمد لله يمكن هي شغله كتير منيحة متعلمي واللي هو تخصص وعنده الخبرة تبعه واختصاصه ما بيشتغل بهيك شغلة أو بده شيء إداري أو بده يروح على مطرحتين يشتغل فيه. ولكن نحن على طول عم نتعاون مع تلاميذ الجامعة نقدر نحل هذه المشكلة بالمبيعات وفي طبعا بالإدارة وغير الإدارة في موظفين ثابتين
0: حتى بالعمال الأفراد. صحيح بتعملوا لهم أنتوا الإجازة وغيره بس في منهم بيبقوا السنة كاملة بيتركوا ما بيتركوا كمان بتعانوا منها هيدي.
1: صحيح هيدي مشكلة بالعمل السوري
0: وهيدي مشكلة عم بتصير
1: عم بترحب على المزارة ومشان هيك من زمان كان في عقد بين الأفران والضمان الاجتماعي أنه ندفع رسم على طون الطحين استهلاك طون الطحين مش على الفرد على المعاش لأنه العامل بنعمل له ورق وبيقعد خمس ست شهور، بيروح شهرين ثلاثة أربعة يكون هذا فعل وراءه وعم بدفع له ضمانه وإقامته وكلفته موجودة، بيظهر على سوريا وما فيك غير المصري، المصري بده يسافر وفي كلفة، هو ممكن يوعى تاني يوم يقوله أهله أنه عنا مشكلة، بيحمل حاله بركب السيارة بيروح، ما في شيء بأخر.

0: في معاناه مع العمال السوريين بهذا الموضوع، ولكن لا حول ولا، ما في بديل عن العامل السوري لغايه الايام بالافران. عم نجرب نتكل شوي على البنغلاتشي وشوي على الهندي وشوي على المصري، بس بعده العامل السوري هو العامل الانشط بهالقطاع.
1: صحيح. للاسف يعني هون يا ريت نقدر نوجه لها، في كتير اليوم ناس ما عاد عندها شغل، يعني بالعمر 55 يمكن عمر كبير تقدر يقعد بالأفران، بس لو التقى مثلا بهالعمر هيدا اللي بعد قادر ينتج، ممكن يتخفف له مثلا ساعات العمل، بنعمل مداورة، ممكن إذا بدنا ندعي هالفئة هيدا اللي قاعدة بلا شغل، يلي ما بقى عندها شغل، ما عندها رسمال وبدها تعمل شيء، ممكن واحد يراعي ظروفه الصحية وأعماره، يعني بدل ما يشتغل ما بعرف 6 ساعات أو 10 ساعات أو 8 ساعات، مني ما بعرف هون كيف الأفران بتشتغل يعني.
0: أكيد ممكن، أكيد ممكن. نحن كقطاع أفران ونحن كمؤسسي بالذات كمولان دور، نحن مستعدين نتعاون مع الناس بهذا الموضوع، والتعاون موجود. وبعدين مش وقت بيكون في مؤسسة فرن، صار فرن اليوم ما عاد فرن تقليدي
1: 100%،
0: ما عاد فرن تقليدي بس الأول ببيع خبز أو يدوي، يخبز يدوي على الحجر، صارت الأفران مؤسسات، والمؤسسات هيدي بيكون عندها أكيد أماكن معينة بإنتاجها أو بإدارة العمل تبعها، تقدر تخدم ناس وتوظف ناس بالحالات اللي عم تتفضلي فيها.
1: لأنه عنا
0: أنا بتوجه اليوم لكل الأفران يتعاونوا بهذا الموضوع، ونحن كمؤسسة أي حدا بده يشتغل يروح لعنا على قسم الاتشار الموارد البشريه، ممكن نحن نقدر نلاقي له عمل ولو مش بدوام كامل، لانه اوقات عندنا شغل بالليل وبالنهار، اوقات ممكن يكون عايزين دوام منه كامل،
1: لانه استاذ انطوان اليوم في كتير شريحه ما بقى عم تشتغل وبدها تستمر، وجمعيات يلي بتساعد قد ايه بدها تساعد لتساعد، يعني ما عندنا حالات، عندنا حالات نزوح، ولكن عندنا حالات ناس بعمر بعد قادرين ينجوا ولكن ما بقى عندهم انتاج، يا سكرت عم عملهم يا شركاتهم، يا كلنا بنعرف البلد شو عم بمر بصعوبات. فاليوم انا كمان بتوجه ومشكور انه اليوم الشغل مش عيب، انا دايما بقول للناس قد ما تتساعدوا بتساعدوا مرة ومرتين وبعدين.
0: صحيح.
1: بس الانسان كمان بحس حاله عم بيروح يصب على شغله او بعد الظهر بحس حاله عم ينتج عم يعطي العمل حلو، يعني قال اليوم قد ما بقول له مريت الراتب شو ما كان بيكفي انه عم بسد جزء من حياتكم الحاجة. مع من حاجتكم. بنتقل لموضوع اخر، يعني كمان هو موضوع الكلفات التانيين، يعني اليوم نحن الخبز عنا بلبنان ما بيتاخد وبينحط هيك على الطرقات تينشف، اليوم الخبز عنا في عنا الوزن مكتوب عليه، في عنا اسم الفرن، في عنا الربطة، في عنا الكيس النايلون، يعني ما منشوف في بعض البلدان بياخدوا هالخبز بيحطوه تينشفوه بطريقة، نحن عنا لا، بعدنا محافظين على نوعية الخبز من جهة، ومن جهة تانية على نظافة الخبز ووصوله للمستهلك. قدي مهم هالشي هيدا وقدي مكلف نقيب؟
0: أكيد، لكن صناعة الخبز بلبنان تطور كتير، ومن
1: أطور
0: من أكثر البلدان العربية تطورا لبنان بصناعة الخبز. من فترة كان في يوم الرغيف العربي من سنة ومرتين وأنا اشتركت فيه، والمرتين نسمع كل الدكاترة واللي بيشتغلوا بهذا القطاع شو كانوا عم يقولوا عن هذا القطاع بشكل عام بالدول وخاص بالدول العربية والدول العالم الثالث، وكانوا عم يحكوا قدي في هدر، والهدر هيدا ناتج عن عدم توعية عند المواطن، لأنه بأغلبية هالبلدين هيدي بعده القمح مدعوم والخبز كتير رخيص، بس بالنتيجة إذا أنت كبيتي خبز أنت عم تهدري المال العام،
1: شو بتعملوا فيه الخبز يلي ما بينبع؟
0: بس خليني كفي لك هالنقطة كتير مهمة بقى، وقت تهدري أنت خبز بتكوني أنت عم تهدري مال عام، لأنه بالنتيجة الدولة شارية هالقمح هيدا وبعملة صعبة وعم تعطي بسعر مدعوم. هيدي حالات الدول حوالينا عندهم هدر بأرقام شوي، من ذاكر الرقم بأرقام شوي كتير عالية، حسب ما كان انحكى بهذا اليوم العالمي للرغيف، وكان في مؤتمر عم يحكوا فيه كل الدول العربية ودكاترة وناس عندهم اختصاص بهذا الموضوع. بالنسبة للبنان قلت لك نحن بالنسبة لصناعة الخبز أكتر بلد متطور هو لبنان. لبنان كتير اشتغل على وطور صناعة الخبز، إن كان من ناحية المكننة، أغلبية المكننة اللي بتنتج خبز هي صناعة لبنانية، معامل لبنانية، وأصحاب الأفران بلبنان أصحاب المهنة كتير طوروا صناعة الخبز. اليوم أنا بأكد إذا كان هالخبز تاخذ من الفرن طبعا مستوفي شروط الصحيه، لانه الموضوع موضوع شروط الصحيه والنظافه كثير مهم للخبز يعيش.
1: عم بيصير في دوريات مراقبه؟
0: اكيد اكيد في مراقبه من وزاره الاقتصاد مشكوره، وانت بتعرفي كم محضر عاملين وكم 16 من سنه 2026 16,000 زياره وزاره الاقتصاد عامله ما بعرف كم الف محضر، مشكورين على قدر الامكانيات عم يبرموا على كل العالم. بس بدي ارجع اقول لك انه بلبنان تطور هالصناعة هيدي خلاها انه تعيش، خلى يكون في عدم هدر بالخبز وكب خبز، لانه ما بقى اول شيء صار غالي، ما بقى في مواطن بتصور عم يهدر خبز او عم يكب خبز، لانه صار هالخبز بطريقة انتاجه وبنظافة انتاجه عنده شلف لايف طويل، عنده حياة طويلة. بس راح اعطيك مثل، نحن قبل حرب السوريين، قبل حرب، قبل ما فات حرب بسوريا وفاتوا السوريين على لبنان
1: 2014،
0: وصل مصروفنا بالطحين اليومي ل 28,000 طن بالشهر، عفوا بالشهر
1: على سوريا
0: بالشهر 28,000 طن طحين كان بدنا بالشهر على ايام السوريين. بس قبل السوريين كان بدنا 21,000 طن، نحن اليوم بالتقنيات الجديده اللي عم تنشغل نحن بدنا 17,000 طن بس طحين بالشهر للخبز اللبناني. من هون خلينا نشوف قد ايه وفرنا عملي صعبه لبرا، قد ايه وفرنا مال عام، وقد ايه وفرنا كب خبز. وهذا
1: بالنسبه
0: خبز.
1: للتهريب، بعد في تهريب طحين ولا
0: ما بفتكر؟ لانه الوضع بسوريا احسن وكل شيء متيسر، وبفتكر الاسعار منا ارخص من عنا، او منا ارخص من عنا. نعم وبس اليوم المحروقات شوي بسوريا عم تطلع، عم نشوف مظاهرات بسوريا
1: صحيح.
0: ولكن بفتكر الحدود مضبوطة، مشددين كتير عم تعود تهريب، إن كان الأمن اللبناني ولا الأمن السوري، وإذا في تهريب بيكون كتير محدود.
1: نقيب اليوم الخبز اللي ما بينبع بنهاره مثلا شو بيصير فيه؟ بينزل سعره؟ بيرجع للأفران؟ شو بيصير يعني؟ ما كل شيء عم ينبع ما بعرف، لأنه مريت منلاقي ببعض السوبر ماركت أو مطارح السعر أقل من السعر الوزارة هي حطته. هودي هالأفران بيكونوا مش دفعين مثلا رسوم للدولة، أو بيكونوا مش مؤيدين، يعني كيف عندهم بتوفي هالربطة الخبز مثلا؟
0: خلينا هنا موضوعين. أول موضوع أصل المضاربة غير مشروعة، المضاربة موجودة بالسوق بدنا نحكي عنها، كتير مهمة هذه الشغلة. وجه الحديث للمسؤولين عن الوزارات اللي بيهتموا بهذا القطاع. في كتير أفران بلبنان، نحن في حدود 180 فرن بلبنان، مش كل الأفران مستوفية الشروط القانونية، يعني ما عنده رخصة وزارة صناعة، ما عنده رخصة وزارة صحة، ما عنده مسجل بالتفقة، ما عنده مالية،
1: ما عنده مراقبة دقيقة،
0: يمكن ما عنده مستوفي الشروط الصحية. هودي كلهم بيخلوا كلفة الانتاج عنده ضعيفة قليلة متدنية، وبيروح بالسوق بضارب ببيع أسعار متدنية. أنا بنشهد إن إحنا حاكين مع الوزارات المعنية بالموضوع، مع وزارة الاقتصاد بالذات، إنه كل القطاع لازم يتشرع، وكل القطاع لازم يكون تحت القانون، وكل القطاع لازم يكون مؤونًا لحتى الكلفة تكون متساوية عند كل الأفران، حتى ما حدا يبيع برخيص وحدا يبيع بالغالي. وهيدي مشكلة حقيقة بدها وقت تتعالج
1: أكيد، لأنه اليوم كمان في إلزمية الانتساب للنقابة، يعني الواحد ينتسب للنقابة في مرجعية بيكون. اليوم إذا لا سمح الله هذا الرغيف ما بيكفي يكون سعره أوطى من السعر الرسمي، بدنا نوعية، بدنا شروط صحية، بدنا يعني كمان هيدي لازم تدخل بي، وهيدي بند أساسي، وهيدي كلفة كمان إضافية على الأفران بين المي ونظافة المي، لأنه بيدخل بطحين المي يعني غير هيدي
0: طبعًا.
1: والسكر
0: يكون المي مكرر أو
1: مكيرة ما ينضيفة، يعني ما صحيح. ما لنا شغل الواحد على هيدي لقمة هيدي الرغيف، أنا عم نحكي صحيح. عن الرغيف نحن
0: صحيح.
1: اليوم نقيب مثل ما قلت، يعني إن شاء الله ما تزيد الأسعار من هلأ لشهرين، إن شاء الله يا رب إنه ما يصير فيه زودة محروقات أكتر، أو ما بنعرف نحن هون بلبنان من نام عشيه من قوم عشيه
0: صحيح.
1: ولكن خلينا دايما متفائلين من جهة، ومن جهة تانية خلينا نقول إنه ما دام مضبوطة دايما في سعر رسمي للرغيف ومضبوط يعني إلى حد ما، هذا الشيء بيعطي أمل للمواطن إنه عم يأكل الرغيف ومطمن باله.
0: لا الحمد لله منطمن المواطنين بهذا الموضوع، بعدين المواطن هو بيعرف يختار، أكيد صار بيعرف من وين بده يشتري ومين بده يأكل هالسلعة، كل الأفران خير وبركة، ولكن هو المواطن ما لازم يختار، هو المواطن بيعرف يختار النوعية والتاريخ تبع المؤسسات. المؤسسات اللي عندها تاريخ هي اليوم مجبورة تحافظ على اسمها،
1: خصوصا انه اليوم في افران صار عندها فروع بلبنان، ما عادت
0: مجبورة تحافظ على اسمها. بس انا برجع بشدد على الوزارات المعنية انه يتابعوا كل المؤسسات مش بس الافران، مثل ما نعرف عملوا حملة على مصانع الاجبان، نعرف شو لقيوا، اتمنى يعملوا حملة على الافران كمان، لحتى كل الافران اللي منه مشرى وضعه يتشرى وضعه، لتكون الكلفة
1: اكيد عندكم لايحة فيهم انتو،
0: اكيد لتكون الكلفة موحدة عند كل الناس. وانا بناشد كل الافران انه هذه سلعه كتير مهمه بكل الفقير وبكل الطفل وبكل الكبير والصغير،
1: وما بتفرق بين مواطن واخر
0: العجوز. هذه السلعه لازم تكون سلامه الغذاء فيها خط احمر، وهذه سلعه اساسيه للمواطن. كل مواطن في يقعد بدون لحمه، في يقعد بدون دجاج، في يقعد بدون خبز. بتمنى كل اللي بيصنعوا هالسلعه هي يكون في عنايه مشدده لها وباعلى معايير الجوده والنظافه.
1: وحتى الخبز يلي بيبقى يعني اذا ما رجع الافران يتوزع على الميتم، يتوزع على المؤسسات.
0: صحيح، هذا اللي عم يصير اليوم،
1: هذا مهم يعني،
0: هذا اللي عم يصير اليوم
1: لانه بيكون بعدها جودته منيحه. صحيح. مش ما
0: انت
1: بيكون انه
0: اليوم اذا انت اخذت ربطه خبز على بيتك فيك تاكليها ثاني يوم. كل مؤسسه عندها سياستها، حتى السوبر ماركت عندها سياستها، يمكن بتنزل لها سعرها ثاني يوم.
1: صحيح.
0: حتى تبيعها ما تكبها كمان الافران، او بيعطون للمؤسسات، او باخر الليل بينزلوا السعر معين،
1: بس ما بينعاد عجنة.
0: لا لا أبداً
1: هيدي
0: شغلة ممنوعة، هيدي شغلة ممنوعة وما حدا بيقبل فيها، لأصحاب الأفران بيقبلوا فيها وللوزارات بيقبلوا فيها. هيدي شغلة ممنوعة وما لازم تكون عم تصير. وإذا عم تصير أي فرن عم يعمل هالشي، أنا لو كنت أنا بهالقطاع وبشتغل بالقطاع ونقيب أفران، أي فرن عم يعمل هالشي بتمنى الوزارة تروح تسكره. سلامة الغذاء خط أحمر بالنسبة لنا.
1: عندي بعد سؤال لما ينتهي الوقت. بعرف يمكن نحن مش عم نصدر رغيف، ولكن عم نصدر منتجات لأنه
0: نعم.
1: اليوم الأفران ما عادت بس للرغيف، صارت
0: صحيح.
1: اليوم منتجات تانية بتدخل، يعني مثل ما قلت الكعك، بعض الأمور عم نقدر نصدر للخارج ولا
0: صحيح
1: لا؟
0: صحيح، الحمد لله. يعني اللبنانيين المنتشرين بالعالم، إن كان المقيمين بالعالم ولا التجار اللي بيشتغلوا بالمواد الغذائية واللي هن اللبنانيين،
1: حتى في أفران نقلت لبرا.
0: صحيح.
1: يعني
0: حتى الأجانب اللي هن غير لبنانيين بأمريكا أو بأوروبا صاروا عم يطلبوا هالسلع اللبنانية، وفي كتير تجار بيستوردوا من لبنان،
1: في أفران لبنانية
0: من هالمؤسسات، وفي أفران عملت فروع برا.
1: صحيح.
0: بس بيشتروا هالسلع اللي هي عندها حياة طويل بتقدر تعيش، عم يشتروها وعم يصدروا بعض الأفران نحن منهم على أمريكا على أوروبا، هالسلع اللي هي بتعيش 5-6 شهور. وهيدي شغلة كتير مهمة لأنه عم تخلي هالمؤسسات واقفة على جريها، واليوم الأفران
1: عم بتدخل عملة صعبة،
0: ما عادت مؤسسات فردية صغيرة.
1: صحيح.
0: أنا بعرف مؤسسات فيها 600 عامل، 700 عامل، 1000 عامل، 1000 موظف، يعني صارت مؤسسات كتير كبيرة لتقدر تستمر بهيك ظروف. أكيد لازم تفتح باب التصدير.
1: يعني كمان هيدي أول شيء صنعة في لبنان نفتخر فيها وين ما كان، مثل كل الصناعات. والشغلة الثانية بتدخل كمان عملة صعبة على البلد.
0: طبعاً.
1: بدل ما نحن يعني لأنه المستلزمات الأفران يمكن ما بعرف شو بتجيبوا من برا،
0: كل شيء النايلون، السكر، الخميري،
1: حتى كله شغل برا،
0: المحروقات ما في شغل لبنان، المحروقات
1: حتى النايلون ما في بلبنان،
0: القطاش
1: بس
0: تركوا فيها كيس النايلون بيصنعوها هون بس بيشوفونها مواد الأولية. نحن بنعمل إعادة تصنيع، يعني كله بده يجي من برات لبنان. كل المواد الأولية بتجي الخام،
1: هيدي غليت هيدي.
0: كل الخام النايلون بيجي الخام من برا، المواد الأولية الخام بتتصنع بلبنان، بس كل شيء خام للصناعة اللبنانية كله مستورد من الخارج، وهذا بس مستورد من الخارج عليك كلفة شحنه مزوت ونقل.
1: وارتفعت أسعاره، يعني ارتفعت
0: كله ارتفع.
1: يعني بالنهاية أستاذ أنطوان سيف اللي بنقدر نقوله إنه المهم تبقى تحت السيطرة، لأنه هذا رغيف.
0: لا إن شاء الله مو على المواطنين، إنه موضوع الخبز تحت السيطرة،
1: وهلا
0: مو على المواطنين إنه زاد الخبز 5000 ليرة، صحيح زاد وزنه كمان 30 جرام، وهالزودة 5000 هي زودة قمح، زودة مزود، وزودة أكلاف تشغيلية اللي تفضلتي هلا قلتي فيهم. كل المواد الأولية بفوتوا بالصناعة، بهيدي الصناعة، حتى المكنة، حتى الصيانة، كلها بتفوت بهيدي التكلفة. هال 5000 هي هي كل هيدي الكلفة، ومع الوقت زادت 5000 وزادت 30 جرام. هلأ إذا بده يصير تغيير بسيط بسعر المزود صعودا أو بسعر القمح، أنا بطمن أنه ما رح يطلع سعر الخبز كماني وايز كمصاري، يعني بتصور بينزل الوزن.
1: بينزل الوزن.
0: نعم.
1: وهون كمان بدنا نقول للمواطن اللبناني أنه إذا بده شغل بيقدر يتقدم على الأفران ويشتغل، لأنه هيدا مورد عايش كمان، والأفران بحاجة، وبتخفف على الأفران عمالة أجنبية. أنا بشكرك أستاذ أنطوان سيف، وبشكر كل الأصدقاء المستمعين اللي تابعونا اليوم عبر الصوت كل لبنان. بشكر ستافيو سعد اللي كان معي اليوم على هندسة الصوت. كانت معكم ريبيكا أبو نادر، نلتقى الخميس الجاي إذا الله رات.

0: موقف مسؤول من صوت كل لبنان.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
2: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
3: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها ومواد المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
2: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع
3: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
4: حتى القدير تما يزعل،
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
2: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.

0: فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بورد تع بورد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بورد تع بورد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بورد تع بورد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أسعدتم أوقاتا، إنها 11:15 في صوت كل لبنان. هذا موجز للأخبار. انتهى الاجتماع في قصر الإليزي بين الرئيسين جوزيف عون وإيمانويل ماكرون، لياليه بعد قليل اجتماع في فندق أنفاليد بين عون والعاهل الأردني عبدالله الثاني، ومن ثم توقيع اتفاق بين الجانبين، فاجتماع ثلاثي. ومن ثم ينعقد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية عند 12:00 بتوقيت بيروت برئاسة ماكرون والعاهل الأردني، على أن تكون للبنان كلمة فيما رجحت المعلومات صدور بيان ثلاثي مشترك بعد انتهاء اجتماعات باريس. وأفادت وكالة رويترز بأن قادة عسكريين أوروبيين وعرب سيجتمعون اليوم في باريس لتقييم احتياجات القوات المسلحة اللبنانية ومناقشة اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل. في ذكرى تفجير الإسرائيلي لأجهزة البيجر، وصفت السفارة الإيرانية في لبنان هذا التفجير بجريمة حرب كاملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية، داعية إلى اتخاذ إجراءات دولية بحق هذه الجريمة. في الميدان الجنوبي استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط موقع الدبش في قضاء النبطي، هذا وسجل تحليق للمسير الاستطلاعي الإسرائيلي على مستوى منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت. عقد وزير العدل عادل نصار اجتماعا مع القضاة سهيل عبود وأحمد رامي الحاج وأسامة منيمني قبيل جلسة مجلس القضاء الأعلى والتي يرتقب أن تصدر عنها التشكيلات القضائية الجزئية. مطلبيا، نفذت جمعية صرخة المودعين اعتصاما في ساحة رياض الصلح احتجاجا على خطة الانتظام المالي ودفاعا عن حقوق والأموال المحتجزة منذ سنوات.
4: لقاء الأحد 9:00 مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
6: الهرم مسكر او مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تعبولت
6: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
7: تعبولت
6: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: كبر

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نواصل موجز الأخبار من صوت كل لبنان. نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا كشفت فيه أن سيطرة الفريق الحوثي على مضيق باب المندب تمنح الفريق الإيراني نفوذا استراتيجيا متزايدا في المنطقة، وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطور يهدد حرية الملاحة الدولية ويعزز قدرة طهران على الضغط على خصومها. تعليقا على مشروع قانون العقوبات الأمريكية ضد روسيا وإيران، أكدت وزارة الخارجية الصينية أنه لا يحق لطرف ثالث التدخل في تعاون بكين مع دول أخرى. أفادت وكالة الأنباء السورية بأن محكمة الجنايات العسكرية بدأت جلسة النطق بالحكم بحق المتهمين بارتكاب انتهاكات في الساحل. لليوم الثاني على التوالي أغلقت القوات الإسرائيلية المسجد الإبراهيمي أمام الفلسطينيين وفرضت طوقا أمنيا في محيطه. هذا ولفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون عملية ضغوط للضم، وإسرائيل لم توافق على تنفيذ خطة السلام في غزة، مطالبا بوقف ضم الضفة الغربية خطوة بخطوة. ختام موجز الأخبار قدمناه من صوت كل لبنان.

صوت كل لبنان في دي تي ال. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 اف ام، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق vdlnews.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تع بولد تع بولد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان، الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام

0: القانون فيرسز السياسة مع المحامية حنان جواد.
1: أهلا وسهلا فيكم برنامج القانون فيرسز السياسة عبر صوت كل لبنان، أخبار البلد أو في تي في. لبنان بلد قائم على التعدد والاختلاف، لكن هل يستطيع القانون أن يحمي هذا الاختلاف من دون أن يتحول إلى انقسام سياسي؟ لمناقشة هذه الإشكالية نستضيف معنا الدكتور والمحامي روجيه كرام، وحضرتك كمان ناشط سياسي. أستاذ روجيه، هل الاختلاف بحد ذاته هو مشكلة سياسية، أم أنه المشكلة ببلش لما بتعجز الدولة عن إدارة هذا الاختلاف؟
2: لا أستاذ حنا، بطبيعة الحال الاختلاف منه هو بحد ذاته مشكلة. الاختلاف هو نتاج للتنوع، والتنوع هو واقع يعني بتتميز فيه كافة المجتمعات. نعرف نحن أنه ما في مجتمعات متماثلة بصورة كلية، إنما التعددية هي السمة الأساسية اللي بتلازم المجتمعات الحديثة والمعاصرة. حتى الإنسان الفرد هو بحد ذاته متعدد الانتماءات ومتعدد الهويات، وبالتالي ما في عنا هوية أحدية، إنما الهوية هي متعددة ومتفرعة. بالنتيجة السمة الأساسية للمجتمعات الإنسانية هي الاختلاف، وهون دور الدولة بيكمن بتنظيم هذه الاختلافات وضبطها. الإشكال لما الدولة بتجنح نحو خيارات معينة، إما بهدف صهر الاختلافات وتجاوزها دون أخذها بعين الاعتبار، إما الدولة بتعتمد آليات بحيث أنه بتعترف بالاختلافات وبتجرب أنها تأطرها بالصياغ ما بتتيح للأفراد هامش معين لحتى يتصرفوا خارج نطاق الجامعات أو المجموعات اللي هن بينتموا لها.
1: طب أستاذ، قبل ما نحكي عن الطوائف والجامعات، إذا ما نحكي شوي عن الفرد، هل لما بينتمي الإنسان لمجموعة دينية أو ثقافية أو اجتماعية، هل القانون بيحميه كفرد؟ يعني ما ناخد مثلا في لبنان، لا، القانون يحميه كفرد أم بيحميه أولا كجماعة؟
2: لا، هلأ كل دولة عندها خصوصيتها. بالنتيجة نحن بالواقع اللبناني القانون بيحمي المواطن الفرد، وكذلك الأمر بيأخذ بعين الاعتبار أنه هيدا المواطن عضو منتمي لمجموعة أو جماعة معينة، اللي هي بحالة لبنان الجماعة الأساسية اللي هي ضمن المشهد السياسي والاجتماعي هي الطائفة بطبيعة الحال. هلا هون وقعنا اللبناني بياخذ هيدي السمتين بعين الاعتبار. هلا هون بنعود نحكي طبعا بالسياق،
1: هلا نحكي بالتفاصيل أكثر،
2: أم أولوية العضو المنتسب لجماعة أكيد.
1: طب بموضوع الأولوية، إذا تعارض حقوق الفرد مع أو مصلحة الفرد مع مصلحة الجماعة، في تعارض حصل،
2: نعم،
1: مين لمين الأولوية؟
2: التعارض هو واقع قائم خاصة بالمجتمعات التعددية اللي هي مؤلفة من جامعات متعددة. هلأ هون نظريا اختلفت المقاربات، في المقاربات الفردية الكلاسيكية، هون فينا ندرج ضمن السياق ثلاث مقاربات أساسية. في عنا النموذج الليبرالي الكلاسيكي، هذا النموذج بيعطي الأولوية للفرد على الجماعة، وعندنا نماذج فردية مختلفة مثل النموذج الجمهوري اللي هو كان سائد بفرنسا بعد الثورة الفرنسية. أيضا نموذج بيعتبر أنه لا يفترض أن يكون في جسم وسيط ما بين الفرد والدولة، وأخذ أشكال راديكالية بظل شيء اسمه النموذج اليعقوبي، هذا اللي سائد بعد الثورة الفرنسية لفترة معينة، هو شديد الراديكالية لناحية فهمه لموضوع حقوق الأفراد بحيث أنه بيمنع وجود أي أجسام وسيطة ما بين الدولة والفرد. هلا بالمقابل،
1: وهذا الشيء واضح بالنظام المعاصر بأوروبا بشكل عام، مش بس
2: لا النظام المعاصر بأوروبا أكيد صار في تطورات. كلاسيكيا كانت الأمور عم تجنح باتجاه مقاربة فردية لحقوق الإنسان، يعني ما بتاخد الجامعات بعين الاعتبار. أما هلأ لا، صار في مقاربة أكثر انفتاحا لمفهوم التعدد والتنوع بحيث أنه بيتم الإقرار بحقوق جماعية معينة. هذا الشيء موجود بفرنسا، أو النموذج التقليدي اللي كان موجود بفرنسا اختلف مع الوقت. يعني حتى فرنسا اللي كانت أكثر شيء ملتزمة بهذا الإرث الجمهوري المتشدد لناحية فهمه للحقوق الفردية ابتعدت عن هذا النموذج، بالوقت اللي دول أوروبية تانية أو غربية تانية هي أكثر انفتاحاً تاريخياً لمنطق الجامعات من جملتها بريطانيا، ألمانيا، الولايات المتحدة وخاصة كندا.
1: طب الاختلاف لحد اللي نحنا بلشنا فيه سؤالنا، إذا ما نرجع للواقع اللبناني، طبعا أكيد لبنان مرق بمراحل بالتعامل بين الفرد والجماعة. يمكن بالنظام الحالي اللي هو الطائف تم الأخذ بعين الاعتبار بحقوق الجماعة، صحيح؟
2: صحيح.
1: اعترف بالحقوق الدينية والثقافية والاجتماعية للجماعات. طب بحال شو موقف القانون بحال هيدي الحقوق انتهكت؟ وهل هي يعني هل هيدا التداخل بين حقوق الجماعة وبين حقوق الفرد بلبنان وحسب نظام الطائف، هل هيدا الشيء تم إدارته؟ يعني لاحظوا النظام الحالي اتفاقية الطائف لاحظت هيدا التعدد؟
2: هي المسألة أبعد من مجرد اتفاقية الطائف، هي المسألة التاريخية بتعود لنظام يعني نظام الملل اللي كان موجود بالسلطنة العثمانية، بعدين صار في عنا نظام القائم مقاميتين والمتصرفية، وأعلن دولة لبنان كبير بال 1920 بال 26 دستور الأول للجمهورية اللبنانية. من وقتها في تكريس لحقوق الجماعات ضمن نطاق النص القانوني والنصوص التشريعية، وطبعا استكمل هذا الشيء مع اتفاقية الطائف يلي هي يلي أنهت الحرب الأهلية اللبنانية. ولكن بموضوع أولوية الجماعة أو الفرد، النظام السياسي اللبناني بطبيعة الحال هو بيعبر عن حضور الجماعات ضمن المشهد السياسي، ضمن التركيبة السياسية. هيدا ما بيعني أنه ما بياخد بعين الاعتبار حقوق الفرد المواطن، ولكن التعبير السياسي للمواطنين بيكون عبر الجماعات من خلال ما يسمى النظام الطائفي السياسي.
1: طب مش هيدا بيعطي سلطة للجماعة على الفرد؟
2: بطبيعة الحال بيعطي هامش معين، يعني ما فينا نقول أنها هي السلطة مطلقة، ولكن في هامش معين بحس انه التعبير السياسي عن الافراد ما بيكون فقط كمواطنين كافراد مواطنين، انما من خلال هيدا الجسم الوسيط اللي هو الطائفي بالحاله اللبنانيه.
1: طب بدستورنا اللبناني بنلاقيه عم يمشي بشكل بارالل، يعني بين حقوق او الاعتراف بخصوصيه الجماعه وبنفس الوقت بالمساواه بين المواطنين امام القانون.
2: تمام.
1: طب نحن هلأ عم نحكي نظريا شو مفهوم التعدد وإدارة الاختلاف، أو شو هو التعدد وكيفية إدارته، ولكن ما نحكي تطبيقيا بلبنان. يعني ما بدي أنا بس أقول أنه نظريا، إذا بدي أخذ منك جواب تطبيقيا أستاذ، هل الدستور اللبناني نجح يعني بهيدا المسارين، بين مسار التعدد وبين مسار المساواة؟ لأنه منشوف مثلا بالتعيينات، منشوف بالانتخابات وإلى آخره، حقوق الجماعة أوقات ما فيها مساواة، صحيح؟
2: نعم.
1: يعني مش عم بيكونوا مساويين،
2: في خلل. هو ما في مساواة ما بين الجماعات نفسها، وكمان هذا بيؤدي لخلل على مستوى المساواة ما بين الأفراد بطبيعة الحال. نحن عندنا الدستور اللبناني هو واضح، الدستور اللبناني وتركيبة لبنان والنظام السياسي اللبناني من الأول قام على تركيبة تعددية، وبالتالي أخذت بعين الاعتبار حقوق الجماعات وحقوق الأفراد. طبعا دستور بيلحظ خاصة بعد تعديلات الطائف أنه يفترض هيدا الموضوع يكون أثناء مرحلة انتقالية، وبالتالي ما يكون أمر مستدام. طبعا هذه المرحلة الانتقالية طالت، ويبدو انه بالافق المنظور ما في احتمال لتغييرها، يعني هلا ما بيوحي المشهد السياسي باحتمالات تغيير بهالاطار. حقوق الجماعات هي مكفولة بالدستور اللبناني، وكذلك امر حقوق الافراد بالدستور بالقوانين. مشكلتنا انه هون الجماعة صارت بمثابة جسم وسيط ضروري بالنسبة للفرد لحتى يعبر بواسطته للدولة، فهون الإشكال اللي نحن بنقع فيه. هلأ جواباً على سؤالك، هل في مساواة بين الجماعات؟ الأكيد أنه في منطق مشاركة، يعني النظام السياسي اللبناني بيكفر للمشاركة، ولكن هل في مساواة؟ بالنتيجة نظام السياسي هو بيعبر عن واقع، يعني إلى حد ما عن واقع ديموغرافي موجود ما بين الطوائف. بطبيعة الحال أنه بالنسبة للمسيحيين الطوائف الأكثر يعني حضورا على المستوى الديموغرافي أخذت الحصة الأكبر ضمن النظام السياسي، وكذلك أمر بالنسبة للمسلمين. هيدا طبعا بيولد خلل ما على مستوى الأقليات ضمن طوائف كل من الفئتين لحتى تتولى مواقع أو مناصب معينة ضمن الإدارة أو ضمن توزيع الرئاسات. من هون مثلا عندنا إشكال بما يتعلق بالعرف القائم على توزيع الرئاسات. مش المشكل، يعني أنا بقول هون ما المشكل بتمثيل الطوائف بحد ذاته، يعني هيدا الموضوع أكيد ممكن مع الوقت الواحد يتجاوزه، مش ضمن أطر فوقية أو ضمن حلول تفرض على المجتمع، إنما ضمن مقاربة أكثر.
1: طب وين المشكلة؟
2: الواقع بعين الاعتبار.
1: قلت لي مش المشكلة بتمثيل الطوائف، وين المشكلة؟
2: المشكلة بأنه يعني إذا نحن بدنا نحكي عن مفهوم المساواة بشكل مجرد، إنه النظام السياسي اللبناني بيخصص مواقع معينة لطوائف محددة، فهذا الشيء ممكن يخلق نوع من الغبن أو اللامساواة ما بين الطوائف وما بين الأفراد المنتسبين لهؤلاء لهذه الطوائف، وبالتالي هذا الشيء يعني مثلا شخص من طائفة أو بينتمي لأقلية معينة ما بيقدر يتبوأ مناصب معينة سواء برئاسات أم بالإدارات. هلأ نظام العرف الدستوري هو مجرد عرف على أهميته، ولكن هو عرف منه نص دستوري مكتوب. عم نحكي بموضوع العرف الرئاسي القائم على توزيع الرئاسات ما بين الطوائف الأساسية.
1: صحيح. هو مش موجود بالدستور.
2: هو
1: يعني
2: منه موجود. بالمقابل بما يتعلق بالمناصب الحكومية والرسمية ووظائف الفئة الأولى، المادة 95 من الدستور بعد تعديلها أسر اتفاق الطائف بتقول إنه تمثل الطوائف بصورة عادلة بما يتعلق بتشكيل الحكومة، تشكيل الوزارة، وكمان كمان بما يتعلق بمسألة وظائف الفئة الأولى، ولكن دون تخصيص أي موقع لأي طائفة. بالوقت يلي فعليا نحن من التسعين لحد هلأ صار في تخصيص مواقع لطوائف محددة.
1: هون العرف أصبح أقوى من القانون.
2: هون المسألة مش عرف بقدر ما هي ممارسة. يعني فينا نحكي عن موضوع توزيع الطوائف بين الرئاسات الثلاثة على أنه هي عرف دستوري، ولكن مسألة مشاركة الطوائف ضمن وظائف الفئة الأولى وتخصيص مواقع معينة لطوائف محددة، هيدي هي بحكم الممارسة حتى ما في أنا سميها عرف. يعني منا قاعدة لا عرفية غير مكتوبة ولا قاعدة تشريعية أو قاعدة دستورية، إنما ممارسة متعارف عليها ضمن النظام السياسي اللبناني.
1: طب هذا الشيء ما بيشكل دستور موازي لدستورنا؟ إذا يعني حتى نحن عرفيا مش قادرين نسمي التعيينات للدرجة الأولى موظفي الدرجة الأولى الثانية الثالثة.
2: لا هو منه دستور موازي، يعني بكل دول العالم في عنا دستور.
1: يعني مثلا أستاذ عفوا، فردا أحد الأشخاص قدم على ملاك الدولة كفئة أولى، بيقدر يطعن بنتيجة الامتحانات أو بنتيجة التعيين إذا كانت قائمة على الطائفية، بما أنه ما عندنا ما يمنع؟
2: طبعا بيقدر يطعم، لأنه هيدا فيه مساس بمبدأ المساواة أولا يلي هو حق مكرس دستوريا وقانونيا وبالمبادئ العامة للقانون. ثانيا لأنه نص الدستوري
1: في هيك حالات قبل؟
2: هلأ ما بعرف إذا فيه هيك حالات، ولكن أنا ما على حد علم أنه في عنا هيك حالات، يعني مش عم بيجي على ذكرتي حالة محددة. ثانياً النص الدستوري نفسه المادة 95 بتنص على عدم تخصيص أي مواقع لطوائف معينة، وبالتالي الهدف إشراك الطوائف دون وظائفها الأولى ولكن دون تخصيص المواقع. فأكيد هيدا بناقض المبادئ الدستورية والقانونية المتعارف عليها بلبنان.
1: طب هل إعطاء جماعة معينة ضمانات هو تمييز؟ فينا نعتبره تمييز؟ يعني مثلاً بنسمع بيقولوا لنقول قائد الجيش، أوكي، هل تخصيصه لطائفة معين يعتبر تمييز، أو رئاسة مجلس النواب حتى ما نكون نحن عم نحط طائفة معينة بشكل عام، هل هذا الشيء بيعتبر تمييز؟ عم نقول دستوريا نحن.
2: خلينا نحن هون كمان نوضح المصطلحات بشكل أو بآخر. موضوع التمييز ما بدنا نفهم بالنتيجة أنه هو بيحمل بالضرورة حمولة سلبية. ممكن يكون تمييز بالمعنى الإيجابي للكلمة، حتى في عنا مفهوم حديث ومفهوم التمييز الإيجابي. بكتير من دول العالم خاصة بالأنظمة التعددية بيتم إشراك الجماعات عبر مواقع معينة، أو لحتى ما نقول مواقع، عبر حفظ حقوق معينة لها أو كوتا معينة ضمن النظام السياسي أو الإداري. مش المشكل بمشاركة الطوائف والجماعات، المشكل لما منخصص مواقع معينة لجماعات محددة، ساعتها هيدا بيكون تمييز بالمعنى السلبي للكلمة.
1: طب فينا نحلها بالمداورة مثلا؟
2: طبعا، يعني المداورة هي احدى الحلول.
1: نعم.
2: ولا بل المداورة ما بتتطلب انه يعني لنفترض
1: يعني منشيل الحماية الطائفية عن المسؤولين والمواقع،
2: ما يكون في تخصيص لمواقع محددة. تماما.
1: طب هلأ نحن ذكرنا بشكل غير مباشر، حكينا عن الطائفية بتوزيع المراكز وإلى آخره. هل النظام الطائفي بلبنان كان بالبداية يعني كان آلية للحماية يفترض؟
2: نعم.
1: هل بقي آلية للحماية؟ هل الطائفية بقيت آلية للحماية؟
2: بالنتيجة بدنا ناخد نحن الواقع السوسيولوجي والأنتروبولوجي يلي أفضل تشكيل التوازنات السياسية بلبنان بالصورة يلي عليها اليوم. نحن قدام مجتمع تعددي تاريخيا، يعني ما بالضرورة أنه كل محطاته كان فيها تماسك ما بين الجماعات المؤلفة لألو. بوقت من الأوقات لقيت هيدي المجموعات أمام حاجة لأنها هي تعيش مع بعضها. من هون بحكم هواجس معينة.
1: طب هيدي طريقة لإدارة التعايش
2: طبعا،
1: بس نحن هلأ مش بس تعايش، نحن عنا سلطة بتنتج عن هيدا المجتمع.
2: تماما.
1: هل أصبحت الطائفية أداة لإدارة هيدي السلطة؟
2: صحيح. هو ما المشكل بمشاركة الجماعات؟ المشكل لما هيدي الجماعات بتختزل المواطن، مفهوم المواطن الفرد، وبصير هي الجسر اللازم والضروري لعبور الفرد من صفته هو كمواطن فرد للدولة. هون الطوائف لما بتختزل المجتمع بنفسها هون بيوقع الإشكال. فما المشكل مشاركتها ولا المشكل تكريس حضورها بالتمثيل السياسي أو ضمن الإدارة. المشكل لما هي بتختزل الفرد، المشكل لما الطائفة بتصير هيدا جسم الوسيط الضروري ما بين الفرد والدولة. هذا المشكل اللي نحن واقعين فيه.
1: طب شو الحاجز؟ نحن الفرق بين التعددية والطائفية فارق بسيط بعتقد.
2: نعم.
1: شو هو هيدا الفرق؟ يعني وين نحن بنكون تعددية وامتى بنصير طائفية؟ مثال لبنان.
2: تماما. يعني خلينا نوضح بين المصطلحات. التعددية هو سمة بتلازم المجتمعات يلي هي بتشهد تنوع أو تعدد بتركيبتها. الطائفية يعني مسألة مختلفة. الطائفية هي نزعة معينة عند الطوائف للتعبير عن نفسها من خلال يعني تصور للذات، أحيانا بيكون يعني بيقوم على حدة تجاه بقية الطوائف. هون بيكمل الإشكال. هلأ ما المشكل بالطائفة نفسها؟ يعني المشكل بالطائفية لما هي بتصير نزعة، إذا بدنا نحكي بمكان ما، عنصرية. يعني هون الإشكال بيوع. هلأ فينا نستخدم مصطلح مختلف. يعني كمان نحن هون دايما بنقول الطائفية، نحن نظامنا طائفي، نحن نظامنا السياسي نظام طوائفي بيقوم على إشراك الطوائف. بصير طائفي لما الطائفية بتتجذر ضمن البنية السياسية والمجتمعية وضمن التمثيل السياسي بشكل أنه بتختصر هي كافة الحلول، وهي بتسبب معظم المشكلات ضمن إطار هذا النظام السياسي.
1: نعم.
2: هون المشكلة بالطائفية، ما المشكل بالطوائفية وبإشراك الطوائف، إنما بالطائفية نفسها كنزعة قائمة على التمايز عن بقية الطوائف، أحيانا تأخذ طابع حاد و و و عنصر إلى حد ما.
1: حتى يستعمل، يعني مين فينا ما بيعرف أنه تستعمل الطائفي أو حماية هذه الطائفي كأداة للانغلاق على بعضها. يعني منلاقي الجماعة عنا بلبنان تحت أي تهديد، برأيها تهديد، بتنغلق على حالها وبتكون ما يشبه مجتمع عنده حماية ذاتية. هذا الشيء ترجم إذا فينا نقول حزب الله كحالي مش كنشاط

0: قدرنا نجوزها مع الوقت. يعني هون بنرجع بنحكي عن مسألة نهائية الوطن اللبناني، مسألة عروبة لبنان وكيفية التعاطي مع المحيط العربي. يعني هيدي الإشكالات تجاوزناها مع الوقت. هلا طبعا بعد في موضوع إشكالي تعرضت حضرتك لموضوع حزب الله، موضوع السلاح، بس عموما الطوائف بلبنان صار عندها مستوى من العقل السياسي، مستوى متقدم إلى حد ما، وبالتالي نحن صار عندنا مشتركات معينة ما كانت موجودة من 100 سنة. هيدي ممكن يؤسس عليها لناحية أنه نحن
1: طبعا حزب الله مشكلة من المشاكل.
0: طبعا هو مشكلة، هو مشكلة من المشاكل ما بدنا نخصه، ولكن إحدى المشاكل الأساسية وجود سلاح خارج إطار الشرعية، شرعية الدولة. يعني هون المشكل بأنه نحن لحتى نحدث نظامنا السياسي بدنا شوي نفكر بمنطق خارج الصندوق. يعني لطالما نحن اعتدنا خاصة ضمن أحزابنا العلمانية على أنه فكرة إلغاء الطائفية وإلغاء الطائفية السياسية
1: والعلمانية شعار لكتير سياسيين
0: تماما، شعار لكتير سياسيين، يعني كأنه حلول فوقية على مجتمع مش بالضرورة بيشبهه. أنا يلي بلاقيه بالنتيجة أنه ناخد وعنا بعين الاعتبار نجرب أن نطور هيدا الواقع. تطوير هذا الواقع ما بيكون من خلال حلول نظرية فوقية، ما بيكون من خلال حلول راديكالية، إنما بيكون من خلال حلول قادرة أن تنهض بالمجتمع، تاخد تراكماته التاريخية، كل آليات التحديث اللي هو عم بمر فيها. والمجتمع اللبناني هو إلى حد كبير ضمن المجتمعات العربية، ضمن هالبيئة اللي هي محيطة فينا، من المجتمعات اللي بتتميز بالسمات حدثية.
1: طب أستاذ، حضرتك شاركت بكتابة قوانين ومراسيم، هل عقلية المشرع، يعني بخبرتك هل عقلية المشرع بلبنان تواكب تطور المجتمع اللبناني اللي حضرتك عم تحكي عنه؟
0: قبل ما يعني تواكب موضوع تطور المجتمع اللبناني، المشرع وأبعد من المشرع كمان النخب السياسية مفروض أنها تطلع على نتاجات اللي هي متعلقة بإدارة التعددية خاصة بالدول الغربية. يعني في عنا تراث هائل بهذا الموضوع. يعني السجال الأبرز مثلا نحن بعالمنا الحاضر ضمن الفلسفة السياسية هو بيتعلق ما بين يعني المنطق الليبرالي التقليدي اللي بيقوم على أولوية الفرد، أو المنطق الجماعاتي اللي بيقوم على أولوية الجماعة على الفرد. نحن بعيدا عن المشرعين، نحن النخب السياسية ما زالت بعيدة عن هيدا الإطار اللي يفترض بالضرورة أن تكون مواكبة له، خاصة ببلد مثل لبنان. يعني ضروري أن نحن نطلع على هيدا التطور، وبالتالي هيدا الإسقاطات للمفاهيم التقليدية، يعني افتراضا مفهوم العلمانية. يعني حتى بسياق اتفاق الطائف بسياق 90 كانت الفلسفة السياسية كليا مختلفة، صار في تطور هائل من وقت لحد هلأ. نحن هون ما بدنا نوقف على جمود النص السوري، إنما النص السوري يفترض أنه يأخذ الواقع بعين الاعتبار، التطور الفكري اللي
1: عم بيصير هيدا الشيء.
0: لا طبعا ما عم بيصير هالشيء، لأنه ما في عنا حوار صريح، لأنه في عنا تجميد للواقع مثل ما هو، لأنه في خشية من أنه أي تغيير ولو صغير أنه يؤدي لانهيار الوضع بالبلد. وهيدا يلي مفروض أنه نظهر بقى من هيدا الحذر المبالغ فيه باتجاه تطوير نظام السياسي. مش يعني مثلا نفترض موضوع إلغاء الطائفية السياسية، هذا العنوان العريض اللي ورد بمقدمة الدستور بعدد من نصوصه، المادة 22 24 95 من الدستور. من الخبرية هي حلول فوقية، برجع بقول يعني خلينا هل الموضوع المعالجة التراكمية يعني تكون مدروسة على أطر هادئة حذرة واعية بتواكب واقع المجتمع، المتغيرات يلي بالحظها، هواجس الطوائف والجامعات، وبالتالي مفروض أن نكون مطلعين على ما يجري بهذا العالم. لأن احنا عالمنا اليوم هو محكوم بالتعددية بفعل ظواهر التداخل والعولمة والهجرة. يعني ما في مجتمع إلا ما هو مجتمع بالضرورة مجتمع تعددي بعالمنا الحاضر. فمفروض نكون مطلعين على تجارب الباقيين، على النماذج الفكرية، على النماذج العملية اللي طرحت بهالإطار، ناخد منها، ما نوقف عند جمود نص دستوري معين.
1: طب أنت وين بينتهي النص الدستوري؟ وين بتبلش السياسة بلبنان؟
0: النص الدستوري بكل بساطة هو ممكن يكون بنتيجة توافقات معينة على إدراج نص. هذا نص بشكل إطار مبدئي لا أكثر ولا أقل، ولكن ضمنيا بيكون في اتفاق ما بين الفرقاء على تعطيل هذا النص بحيث انه نحن ما بنطبقه لاعتبارات محددة.

0: محدد الحفاظ على توازنات معينة لحتى كل واحد يحافظ على بالنتيجة تماما الكوتا أو الحصة اللي هي محفوظة له. هون بيتعطل النص الدستوري ببطل يفكر,
1: يعني هون عم يتقاسم السلطة
0: طبعا, ببطل يفكر صانع القرار بأي آلية تغييرية, فبتتصل الأمور على الاستمرار بالواقع مثل ما هو دون أي محاولة للتفكير خارج
1: السلطة. هذا الشيء اللي نحن عم نعيشه أصلا بمختلف الملفات اللبنانية
0: طبعا, طبعا للأسف.
1: يعني ما هو شو اللي بيصير الخطاب السلطة دايما أنه هيدا التقاسم للسلطة هو نوع بيأمن نوع من الاستقرار, يعني هاي الحجة اللي هني بيستعملوها. يعني حتى في بعض الأحيان لو واحد بعض الأطراف اللبنانية بحرب داخلية, طب هيدا الشيء عن جد بيمنع, يعني إذا أنت عطيت قسم من هذه السلطة مش مداورة, نحن قلنا المداورة حل, ولكن تقاسم السلطة هل هو عن جد بيمنع حروب؟ يعني بلبنان بهالقد تعددية وهالقد انغلاق في بعض الأحيان كطوائف, هل هذا بيمنع الحرب تقاسم السلطة؟ يعني جيت قلت له خلص خد قسم من السلطة تنفس الاحتئان, وهل التلويح بهيدي الحرب يعني أداة تبني دولة؟
0: بطبيعة الحال. يعني خلينا نميز بين شغلتين, ما بين تقاسم السلطة بين الفرقاء السياسيين وما بين مشاركة الطوائف وضمان مشاركتها ضمن النظام السياسي. مشاركة الطوائف هو أمر مرغوب فيه طالما نحن ما عم نحكي عن صيغة علمانية تقليدية يلي هي
1: السياسة. طب أساس شو الإطار اللي ممكن نعتمده يكون فيه مشاركة للطوائف وبنفس الوقت مش تقاسم للسلطة؟ يعني هل في هيك نموذج بنقدر نطرحه؟
0: طبعا هون رهان على الشباب, هون رهان على نشوء فكر جديد بالبلد هو جامع بياخد بعين الاعتبار هيدا الراتب رابط الاطار العام المشترك اللي هو المواطنه, بيحاول انه يعزز المساحات المشتركه ما بين المواطنين. هون اهميه تشكيل احزاب او قوى سياسيه جديده, قوى سياسيه جامعه بتنصت لهواجس الطوائف دون يعني ما يكون الهدف يعني فرض حلول نظرية يعني بمكان ما جواز الزمن. مش الهدف العلمانية كإطار جامد هيك نفرضه على المجتمع, إنما بدها تكون أي حلول مرنة بما فيها العلمانية, يعني منه هو مفهوم مطلق ومجرد وفوقي مثل ما يتخيل البعض. بهلسية بنتيجة عملية تراكمية تاريخية يكون أكيد أنه مع الوقت المجتمع اللبناني هو مجتمع أهل لحتى يوصل لمستوى معين يعزز فيه المشتركات القائمة بين الأفراد والطوائف يلي هن مشكلين له.
1: طب إذا حمينا الأقليات والجماعة وحافظنا على هذا المبدأ, هل ممكن أن هذا الشيء يؤدي لعدم حماية الفرد كفرد؟ يعني مثلا بلبنان الحصول على الخدمات بدك تسترد زعيمك
0: تماما.
1: طيب هاي الجماعة انحمت حقوقها, ولكن هيدا الفرد الذي لا ينتمي إلى هذه الجماعة بمعنى سياسيا إيديولوجيا إلى آخره, هل بيحمي القانون؟
0: القانون بيحمي كفرد ضمن إطار حياته الخاصة, ولكن إذا بنحكي عن
1: الممارسة
0: المجال العام بالنتيجة لحتى نكون واضحين, ممارسة حق الفرد بالوصول للمجال العام والاستفادة من المنافع المشتركة بلبنان هي بتكون عبر الطوائف. مشكلتنا أنه لا, نظامنا السياسي بهالمكان هيدا هو جامد. الدول يلي عرفت كيف بدها توازن ما بين حقوق الأفراد وحقوق الطوائف كان هدفها ضمان مشاركة الطوائف والحفاظ على خصوصيتها وعدم تمكين جماعة معينة من الاستئثار بالأوضاع السياسية والاجتماعية, وبالتالي تأمين المشاركة للجميع. ولكن بالمقابل في عنا حقوق الأفراد, وحقوق الأفراد هي الأولوية اللي يفترض دايما أخذها بعين الاعتبار, وتكريس حقوق الطوائف أو الجماعات ما أبدا مش مفروض بيفهم فيه أنه ممكن يؤدي لاستئثار الطوائف أو لطغيان على الفرد, إنما يفترض أن تكون الأولوية دائما للمواطن الفرد. هيدا نحن بلبنان للأسف معنا يعني مش المشكل بمشاركة الطوائف, بل لابد من مشاركة الطوائف, ولكن المشكل أنه هالهوامش اللي هي متاحة أمام الأفراد بما يتعلق بالتعبير السياسي هي ضيقة جدا, وبحيث لا يتاح لهم فعليا وعمليا انه يشاركوا الا عبر هيدا الجسم الوسيط اللي هو الطائفي.
1: طب استاذ، ممكن يكون النظام المدني او العلماني او الديمقراطي، الديمقراطي التوافق المتطور مش التوافق على العادة اللبنانية، نعم، هو الحل بلبنان
0: تماما،
1: نعم.
0: ولبل ممكن يعني نلاقي نظام معين بياخد وقعنا بعين الاعتبار، يعني مش الهدف برجع بقول فرض نموذج محدد، لا، لبل وقعنا اللبناني ممكن يعني بالاخر اذا نحن بدنا ناخد نظام سياسي لبناني هو عنده هيدي الخاصيات الثلاثه، يعني شيء منها هو نظام مدني وهو نظام علماني وهو بالذات الوقت هو نظام توافقي،
1: نعم.
0: وما في شيء بيمنع الجمع ما بين هول الانظمه الثلاثه. ضروري انه نحن يعني نبلش نفكر بطريقه لتطوير هيدا النظام، مش لان اني لعب عليه بصوره جذريه، تطويره من خلال ادوات واقعيه تشابه المجتمع، تلامس حاجاته، تنصت لهواجس الطوائف، مش من خلال حلول فوقيه.
1: ما استاذ، ممكن هلا نحن عم نحكي عن المدنيه او العلمانيه، المشاهد يفكر انه لا، هيدي الدوله بتلغي الدين، او هيدي الدوله بتهدد الطائفي، التوجه الطائفي الديني، هل هذا الشيء صحيح؟ يعني اذا نحن بدنا نشرح له شو يعني دوله مدنيه او علمانيه. اكيد
0: لا، اكيد مش بهالمعنى. الدوله المدنيه هي الدوله اللي بالنتيجه بتمكن الفرد للوصول للمؤسسات او للتعبير عن ذاته بصفته مواطن. الدوله العلمانيه هي الدوله، يعني هون كمان مفهوم العلمانيه تطور مع الوقت. ببدايات العلمانيه اخذت بمكان ما منحى فهم على انه هو ضد الدين او بمواجهه السلطه او المؤسسه الكنسيه او المؤسسه الدينيه. العلمانية عرفت مع الوقت تطورات كثيرة هي يفهم فيها حياد الدولة تجاه الأديان، حيث أن الدولة ما بتتبنى دين معين، ما بترجح ديانة معينة على غيرها، إنما بترك المجال لكافة اللاعبين، كافة الأديان، كافة الطوائف بأنه تعبر عن حالها. لا بل تطور مفهوم العلمانية، يعني هيدا الفصل الجامد اللي كان يفهم فيه بالماضي ما بين الدولة والدين، اليوم الدولة العلمانية بتسمح للأديان تعبر عن نفسها بصورة أو بأخرى، حتى أنها تكون موجودة بالمشهد العام أو بالحيز العام. وبالتالي الفهم التقليدي تم تجاوزه مع الزمن. العلمانية منا هي ضد الدين، هي أحد الآليات لإدارة التنوع والتعدد داخل المجتمع. عرفت تطورات كتيرة مع الوقت، وأكيد مفهوم العلمانية اليوم بيت أكثر تعددية، منه مفهوم إسقاطي، منه مفهوم أحادي مثل ما كان يفهم بالماضي،
1: منه مفهوم جامد بالمفهوم.
0: طبعا طبعا.
1: طب أستاذ، عنا بلبنان المسؤول أو الزعيم بيحتاج لطائفته حتى يوصل للسلطة. طب هل هيدا، ما بدنا نرجع نحكي عن المساوئ، ولكن هيدا مش دليل انه نحنا ما بنقدر نغير طالما قانون الانتخاب، لانه هو اكتر شيء بيربط هيدا الفرد بالسلطة، قانون الانتخاب طالما عم بيتم حسب التقاسم الطائفي والتحاصص الطائفي، طب طالما نحنا عم ننتخب هذا الزعيم من طائفته مش كممثل عن الأمم، ممثل عن هذه الطائفة، طب مش هيدا شيء بيتركنا بمكان ما بتخلف سياسي وبتخلف اجتماعي؟
0: هيدي النقطة يفترض انه تأخذ
1: بعين
0: الاعتبار، يتم التركيز عليها ونجرب انه نلاقي حلول معينة بهدف تطوير الواقع اللبناني مش ابقائه مثل ما هو. بس كمان ضمن سياق المعالجات اللي صارت بدنا ناخذ بعين الاعتبار انه في تطور مهم، لما كنت حضرتك عم تحكي السيزي حنان قبل شوي عن موضوع قانون الانتخاب. موضوع قانون الانتخاب عرف تقدم نوعي من خلال الانتقال من النظام الاتري للنظام النسبي. نظام النسبة ولو كان هو موضوع ضمن ضوابط وآليات معينة ممكن تحد من النسبية بمفهومة المجرد، بس هذا ما بيمنع أنه أتاح مشاركة يعني أفراد أو قوى سياسية بالماضي ما كانت قادرة أنها تتمثل ضمن النظام السياسي اللبناني بسبب النظام الأكثري، النظام الانتخابي.
1: صار في عنا خرق.
0: تماما، صار في عنا خرق، وبالتالي هيدي العملية منا بتصير هيك بشحطة قلم، إنما هي مسار تراكمي مع الوقت. هيدا الخرق ما رح يبقى محدود نطاقه، حتى لو افتراضا يعني
1: توقع بالانتخابات الجاية يصير عنا فرق خرق.
0: أنا انتبهي، يعني ما براهن على انتخابات جاية، أنا براهن على مسار تطوري مرحلة تراكمي. أنا بلاقي أنه نحن بلشنا نأسس لنوع من التغيير ضمن نظام السياسي اللبناني أو ضمن المجموعات اللي هي عم تتولى السلطة، باعتبار أنه هو قانون الانتخاب وعملية الانتخاب بحد ذاتها هي اللي عم تمكننا من الوصول للسلطة. هون هيدا الاختراق والخرق اللي عم بيصير ممكن كان محدود بآخر انتخابات، ممكن يتوسع مع الوقت، مش بالضرورة بالانتخابات اللاحقة، كمان هون بدنا نشوف الاستفافات والخطاب السياسي، يعني موضوع التناتش والكباش السياسي وين عم بيصير. بس أكيد أنه على الأقل هيدا من شأنه يفتح الثغرة مع الوقت بفعل عملية تراكمية تؤدي لتطوير النظام السياسي ومشاركة هذه الفئات أكثر وأكثر.
1: طب أستاذ، كفقرة أخيرة بدي أسألك سؤال صريح.
0: نعم.
1: وبجاوبني بصراحة، هل الطائفية بلبنان مشكلة اجتماعية أم سياسية؟
0: يعني لحتى نرجع نميز، الطائفية هي بالآخر مكون أساسي بلبنان، وجود الطوائف هو غنى.
1: طائفية
0: تماما، الطائفية هي مشكلة اجتماعية بالنتيجة ومشكلة سياسية. مشكلة اجتماعية لأنه بالآخر بنلاقي الطوائف قدر الإمكان بتجرب أنه تنعزل عن نفسها، أنها تنوضع ضمن أطر جامدة، أنها ما تسمح بنوع من الاختراق الثقافي ومن قبل طوائف تانية. هون بيحولها الموضوع لمشكلة اجتماعية، وطبعا هي مشكلة سياسية لأن النظام السياسي هو شبه مقتصر على تمثيل الطوائف أو مشاركتها عبر أشخاص هن الأكثر تعبيرا عنها، يلي هن إذا بدك واقعيا يلي بيكونوا أكثر شيء متشددين بخطابهم الطائفي، يلي بيستجيب له أو أقل بيحاول
1: الغرائز
0: تماما بأنه هو عم يستجيب لهواجس.
1: طب إلغاء الطائفية في لبنان هل هو ممكن ولا هو بس شعار سياسي؟
0: هو طبعا بالوقت الحالي هو شعار سياسي، هو النص الدستوري كرسه، ولكن هو عمليا شعار سياسي. هل هو ممكن؟ ايه ممكن مع الوقت، ولكن برجع بقول مش بحلول فوقية. الغاء الطائفية كعبارة، يعني انا ما كتير بحبها بقدر ما بحب انه نستخدم عبارة تجاوز الطائفية، بحيث انه ناخد بعين الاعتبار واقع مجتمعنا، نجرب ان نطور فيه، مش برجع بقول إنه نفرض عليه حلول فوقية ممكن تؤدي لتدهور أوضاعنا الوطنية بدل
1: طب المواطن بدل في لبنان هو مواطن أولاً؟ المواطن في لبنان أو عضو في جماعة؟
0: نظرياً المواطن في لبنان
1: واقعياً
0: هو طبعاً نظرياً ودستورياً وقانونياً المواطن هو مواطن، واقعياً بما يتعلق بالتعبير العام بالحيز العام بالمشاركة السياسية أكيد هو بالأساس فرد منتمي لجماعة
1: للأسف. طيب هل في إمكانية أنه ندير هذا الاختلاف بشكل إيجابي، ولا هو قدر سياسي بلبنان أنه خلص هذا قدرنا ما بنقدر نحن ننتج؟
0: أول شيء بدنا ننطلق،
1: يعني أنت شايف بالتراكم في أمل أو اتجاه لهذا الشيء؟
0: أكيد في أمل، الواحد ما في عيش لولا فسحة الأمل، هيك بيقول المثل. بالنتيجة خلينا نطلق من المسلمة أنه الاختلاف هو سمة أساسية، وهو يفترض دائما مقاربته من الناحية الإيجابية، ولكن هيدا الاختلاف يعني هل هو قدر؟ هو قدر طبعا، قدرنا نعيش مع بعض، قدرنا أنه نكون مختلفين عن بعض، ولكن وين بصير لقدر بالمعنى السلبي للكلمة؟ عندما نحن منحول اختلافاتنا لسبب للتنازع والصراع مش للتعايش، يعني بدل ما انه يكون الاختلاف مدعاة للانقسام، مفروض انه نتبنى نحن شعار الوحدة دون اطار التنوع.
1: طب استاذ، اذا ما نغير بالبلد قانون او نظام سياسي ام ثقافة مواطن كحل، شو بتختار؟
0: انا برأيي يعني اذا بدنا نفكر بمنطق يعني مجتمعي، لا طبعا الامر بيجي بالاساس نتاج الثقافة المجتمعية، وبالتالي التغيير الثقافي هو الاساس، ولكن القانون او النظام السياسي ممكن يكونوا ادوات او عوامل مساعدة باتجاه الدفع لتسريع هذا التأخير، ولكن اساسا بده يكون المجتمع مهيأ. فالتغيير الثقافي هو اللي يفترض انه نجرب ان نبني عليه ونطور بالموضوع، لانه هو المفتاح لك الحل.
1: المحامي رجاء كرم والاستاذ الجامعي، بدي اتشكرك لوجودك معنا بالحلقه اليوم.
0: شكرا لك،
1: وشكرا لكل اللي تابعنا ببرنامج القانون فيرسز السياسي عبر صوت كل لبنان في تي في واخبار البلد.
2: القانون فيرسز السياسة مع المحامية حنان جواد.
3: القانون فيرسس السياسة ترأبوك الخميس 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان وموقع أخبار البلد وفي تي في. لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكم على مدار الساعة.
4: في قلب العاصمة بيروت وبجوار عدد من المستشفيات الكبرى يرتفع مركز واحة الحياة أوازيس دوفي الأول والفريد من نوعه في لبنان للرعاية الصحية ذات الجودة العالية للراشدين والمسنين وإعادة تأهيل المصابين بأمراض طويلة الأمد وغير حادة. خدمتنا في أوديفي تشمل رعاية المصابين بأمراض دون الحادة ومتوسطة، رعاية المصابين بالألزهايمر والخرف، رعاية المرضى في المرحلة الأخيرة من حياتهم، الرعاية الملطفة، العناية بكبار السن والرعاية الاجتماعية. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفية شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
5: عضو مجلس إدارة جمعية المصارف سعد الأزهري يتناول في الاقتصاد أولاً أوضاع القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. الاقتصاد أولاً برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: أثنى على أن تلت بلدي أصيل.
1: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة جافيل لاكروا ليتر بدولار واحد، جيل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.
2: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم اياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: الهير مسكر او مسكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
1: تعبورت تعبورت
0: تعبورت لا كتير شوب هيك كتير شوب، let's make extra great again يا معلم.
1: تبريد تبريد تبريد تعبورت.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: هذا عرض للأخبار من صوت كل لبنان. في باريس افتتح الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون المؤتمر التحضيري لدعم الجيش اللبناني بحضور الرئيس اللبناني جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني. وكان الرئيس عون بحث مع الرئيس ماكرون في قصر الإليزي الجهود المبذولة من أجل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في ضوء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية واتفاق الإطار. وشكر عون نظيره الفرنسي على الدعم الذي تقدمه فرنسا للبنان ومتابعته الشخصية لأوضاعه وحرصه على تعزيز سلطة الدولة سيادتها ودعم مؤسساتها الرسمية والأمنية والعسكرية. وثمن رئيس الجمهورية المبادرة التي أطلقها الرئيس الفرنسي مع رئيسة حكومة إيطاليا من أجل مرحلة ما بعد انتهاء يونيفيل أو ولاية يونيفيل، وتم الاتفاق على متابعة التواصل وتعزيز سبل التعاون في مختلف المجالات، لا سيما في المجال الاقتصادي والطاقة واستئناف التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية. قال نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج براكس: بكل أسف بسبب التصعيد في الخليج العربي والبحر الأحمر والحرب الروسية الأوكرانية، فإن صفيحة المازوت ستلحق بزميلتها صفيحة البنزين، ستتخطى عتبة $30 غدا الجمعة. احتجاجا على تعليق مفعيل قانون العفو العام، وجهت مجموعة من السجناء اللبنانيين رسالة إلى المجلس الدستوري وإلى المعنيين، يدينون في خلالها إخراج فقط السجناء السوريين، معتبرين أن تجار الدم والسياسة يبيحون العفو لأنفسهم ولمن يخصهم ويحرمونه على غيرهم. رأى السجناء أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حول المجلس الدستوري من مؤسسة وطنية جامعة إلى ساحة للنزال السياسي ووسيلة لكسرهم، مطالبين بوضع باسيل عند حده. أشاد وزير الخارجية يوسف رجي في خلال لقائه السفيرة المصرية علاء موسى في زيارة وداعية بالجهود التي بذلها في خلال فترة عمله في تعزيز العلاقات الأخوية المتينة التي تربط لبنان بمصر، وبدوره في دعم التنسيق الثنائي على مختلف الأصعدة السياسية الاقتصادية والثقافية. موسى أكد من جهتها أن مصر ستبقى كما كانت سندا للبنان وداعمة ثوابته ووحدته ودوره العربي. أعلنت قوى الأمن إقفال الأوتوستراد الشرقي لمدينة صيدا بالاتجاهين اعتبارا من اليوم وغدا اعتبارا من الرابعة عصرا، تزامنا مع مهرجانات صيدا الدولية. ودع الدير القمر النائب السابق ورئيس حزب الوطنيين الأحرار السابق النائب السابق دوري شمعون في مأتم مهيب وقد وري في الثرى في مدافن العائلة. لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى، كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: تصدت القوات المسلحة اليمنية لهجوم حوثي من 3 محاور جنوب وغرب مأرب. شدد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش على أن الثقة مع إيران ستتطلب سنوات عدة لأننا واجهنا عدوانا كبيرا. قضت محكمة الجنايات في سوريا بأحكام بين الإعدام والمؤبد والسجن 20 عاما بحق 3 متهمين بأحداث الساحل. قالت كييف إن روسيا استهدفت سفينة ترفع علم تنزانيا كانت متجهة إلى ميناء أوكراني، ما أدى إلى مقتل قبطان السفينة. في الخبر الأخير في هذا العرض، أكدت السلطة الفلسطينية أن عدم منح الولايات المتحدة الأمريكية لرئيسها وفده تأشيرة لحضور الاجتماعات الأممية غير مبرر. بهذا نأتي إلى ختام عرض الأخبار من صوت كل لبنان.

تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

0: عمزة مرلك، جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إليسا با. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال. أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
1: لا بلشي بنور حجار.
0: ليه؟
1: ببيع
0: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
1: حتى القدير تما يزعل،
0: والقدير إلي متري وسارة عبدو ان شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم اخر همي، ابتداء من 3 ايلول على خشبة مسرح مونو.

0: بدكن أعلى نسيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الأعلان في لبنان.
1: تبرد تبرد تبرد تع
2: تع بولد تع بولد تع
3: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
1: تع بولد تع بولد تع
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
1: تع بولد تع بولد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: كنا
3: متأمل. أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
5: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312.
6: في وداع الرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار النائب السابق دوري شمعون، نستعيد من أرشيف صوت كل لبنان حلقة من برنامج انت مين مع غناء ميوني، أذيعت بتاريخ 26 شباط 2012.
7: صوت كل لبنان. خلف المهنة وراء الشهرة بعيدا من الضوء في وقت فراغك، انت مين مع غنى الأميوني.

0: يترأس منذ 1990 حزب الوطنيين الأحرار الذي أسسه والده رئيس كميل شمعون سنة 1958، من أشد المناهضين للوجود السوري في لبنان، ومن أكبر منتقدي النائب ميشيل عون، نائب عن المقعد الماروني في دائرة الشوف. إنه ميشيل دوري كميل شمعون، أهلا وسهلا فيك.
1: وفيك شكرا.
0: عرفنا عن سعادتك سياسيا، هلأ بعيدا عن السياسة، النائب دوري شمعون، أنت مين؟

0: حلو هالكلام ساعات النايب.
1: أنا لو كان صوتي حلو هالقد كنت بغني لك أنا مين. النائب دوري شعون ابن دير القمر ربي ببيت يلي كان فيه شخصيتين مهمين كتير، كميل شمعون وزلفة تابت شمعون. وكميل شمعون ما كان توصل اللي توصل عليه سياسيا واجتماعيا لو ما كان فيه بجنبه زلفة شمعون. وأنا بالنسبة لي تعرفي على صغر خصوصا كانك ببيت سياسي بينك أن نشوفه بالويكند، لأنه من عبكرة نروح على المدارس بكير، من عشية نكون نايمين بكير قبل ما هو يكون سرب. صفة العلاقة مع مين؟ العلاقة مع الأم أكتر ما يكون. صفة العلاقة بيننا وبين زلفة شمعون مثل ما علاقة مع شيخة كبيرة، وكانت بالفعل لطيفة كتير ومهذبة كتير، وبذات الوقت تعرف تفهمنا أنه في إشياء بتنعمل بالحياة وفي إشياء ما بتنعمل، والعلاقة كانت كتير طيبة كتير جيدة. يعني أنا بتذكر يمكن معيت علي شي مرة مش أكتر.
0: أنت ما كنت تسمح لتعيط عليك؟
1: إيه كانت أولا تتفهمنا، تتفهم أنه الولاد لازم يلعبوا، الولاد لازم يترزلوا، الولاد إذا كانوا عملوا شغلة مش معناتها أنه
0: خلص آخر الدنيا يعني،
1: أنه عملوا خطية طويلة عريضة. ومن جهة تانية كانت تمضي وقت تفهمنا شو اللي بيسوى ينعمل شو اللي ما بيسوى ينعمل، وبكل لطف وبكل عبلك مثل أختي كبيرة أكثر ما يكون.
0: النائب دوري شمعون شو أخذ من طباع الوالد رئيس كميل شمعون الله يرحمه ومن طباع الوالدة ست زلفة؟
1: من طباع الوالد أخذت دفاع عن القانون واحترام الناس.
0: نعم.
1: كميل شمعون بقى لآخر فترة من حياته وقت اللي كانت صعب عليه أنه يقدر يقاف من الكرسي، إذا فت عنده أقل واحد ليسلم عليه كان يصر أنه يقاف ليسلم عليه. بعدين بالنسبة لاحترام القوانين أنا شايفه لكميل شمعون بعدة ظروف، ظروف صعبة كثير وقت اللي كان القوانين يعني كان مثل واحد عايش بالأدغال بأول الحوادث عنا هون، وفوضة ميليشيات والفوضى العامة اللي كانت موجودة وعدم وجود قانون وعدم وجود حكومة. كان كميل شمعون بمدرسة احترام القوانين وباحترام الأصول وباحترام الناس وباحترام القيم، كان رجل مهم كتير كميل شمعون من الناحية.

0: شو بتعني هالتواريخ لسعادة النائب دوري شمعون؟ 8 نوفمبر
1: مش فايق
0: مش فايق؟
1: وقت اللي خلقت ما كنتش فايق
0: لهلأ شو بيعني لك اليوم؟ يوم مثل ما تلغيره؟
1: بيعنيني انه ختيرت سنة زيادة
0: سنة زيادة؟ ما بتحب تكبر بالسنة يعني؟ في ناس انه بيحبوا انه انيفرساري
1: منيح هلا وصلنا على 80 يعني بدنا هي
0: العمر كله ما شاء الله بدي لك على
1: لا منتقبلها مثل ما بيتقبل واحد غير شيء بس انه بيضلوا عنده تمني انه ان شاء الله سنة الجاي مثل نرجع نقدر نعيد بزيت الطريقة يعني بس عادة عن هيك اللي حلو فيها انه بيكون في عندي كدير من دارك عائلتك وولادك واحفادك واللي ما عندك اياهم اكيد وجو عائلي مع الاصحاب
0: اللي يا سعادة النائب ان شاء الله بيصيروا عندك
1: احفاد ان شاء الله اكيد هلا مش مجوزة
0: لا
1: طبعا بس مع الأصحاب ما كل شيء هذا بالفعل بهمني أكثر ما يكون إنه بيكون ظرف إنه ندعك الأصحاب القدامى اللي ربينا نحن وياهم ويكون موجودين وبعدنا قادرين ننبسط بالحياة.

0: برجك برج العقرب ساعة تنهي بدوري شمعون.
1: نعم.
0: بتتابع أوروسكوب ولا ما بيعني لك؟
1: بيقولوا لا ما بتابع. شو بدي تابع؟ ما زي بيقولوا
0: كاذب المنجمون ولو صدقوا.
1: لا لا بيقولوا لي اللي مختصين بالأوروسكوبات إنه برج العقرب برجين.
0: يعني
1: في الأول قسم منه يلي خلانين بأول قسم هني مختلفين تماماً عن الخلانين بتاني قسم.
0: نعم.
1: يعني بيقولوا في كتير من الأسترولوجا ودي بيقولوا إنه لا في 13 برج مش 12 برج. سكوربيون أو العقرب هني اثنين. أول يلي خلقانين بأول دكان أو بأول 15.
0: أنت من الأوائل يعني؟
1: أنا من الأوائل. نعم.
0: ما بتعرف شي عن برجك أبدا؟
1: ما بعرف شي. بعرف أنه مش أنا البعص، التاني البعص.
0: 30 ديسمبر 1930، شو بعد بيحمل هالتاريخ؟
1: هيدا تاريخ زواج كمان شمو أكتر من هيك من لسوء الحظ، بعد في حدا منهم موجود يعني. وحتى هني وقت اللي كانوا موجودين تانيتهم ما كانوا يعملوا ذكرى،
0: ما كانوا يعملوا أبدا ذكرى.
1: وأنجأ كان يفوق، إذا كنا شوب ما كان يبقى مشغول بالسياسة. أنجأ كان يفوق
0: ب 23 سبتمبر 1952
1: وقت لعمل رئيس الجمهورية.
0: عم بمتحن الذاكرة عندك ساعة
1: النايب. بعد ما خرفت
0: لا ما شاء الله، إن شاء الله العمر كله، بس ما شاء الله عم تفاجئني إنه بسرعة البديعة اللي عندك. 7 أغسطس 1987.
1: 7 أغسطس
0: يعني 7 آب
1: 87.
0: مش ذاكر؟
1: ذكريني.
0: بتلاتة أبريل كان تاريخ؟
1: 3 أبريل عيده،
0: تاريخ ميلاد.
1: 7 أغسط وقت التوفى يعني.
0: صحيح. بهاليوم شو بتعمل بسبعة أغسط؟
1: مبدئيا نحن هي توفيت ب14 أغسط.
0: صحيح.
1: وتوفى ب7 أغسط. هذا من نقي نهار سبت بين التنتين أو أقرب شيء للتنتين، ومنعمل قداس بدال الأمر ذكرى تنيته زلفه وكمين.
0: شو بتذكر بعد إذا رجعنا لأيام الطفولة ورجعنا عقارب الزمن للورا ساعة النايب؟ شو بيذكر النايب دوري شمعون من طفولته؟
1: نحن صار في محطات مهمة بطفولتنا. أول شيء وقت اللي فاتت الجيوش الحليفة على لبنان، اجت طيارات وقتها تضرب الكاس خانة ببيروت وقصص من النوع. وتذكر في رصاصة طايشة اجت بجدينة عنا بالبيت بالأشرفية. وقتها قرروا انه الهيئة يمكن عملية تكبر، مشوا يا جماعة هيك مدارس ما فيه على دير القمر. ما طلعنا على دير القمر لا وقت تفاجأنا انه بعد شهر زمان الجيوش الحليفة، الجيوش الإنجليزية بشكل خاص مع شوية جيش فرنسي والجوليست وقتها، اجوا من جزين وفاتوا على الشوف عن طريق جزين. نحن كان في عنا بدير القمر جيش فرنسي تبع فيشي، كان في قوة موجودة بدير القمر مع شوية مدفعية من هول المدافع البيخة تعمل صوت أكثر ما بتأذي. صاروا يقوصوا باتجاه اللي جاي فيه حلفاء وهوديك يردوا، هيدا يقوص بمدفع صغير وديك يقوص بمدفع كبير، ونصاب بدير القمر بش 300 أزيفة منهم. اجت بجنينة عنا برات جنين جدي بشوي، بعرفنا شوي شو هي الأنابل شو الضرب شو على صغر الحمد لله.
0: انحرمت من شيء بطفولتك ساعة النايب كونك بيت ببيت سياسي ورئاسة تحديدا، يعني يمكن كان بالحراسة.
1: لا رئاسة كنت صرت راشد.
0: صحيح.
1: وبالرئاسة غير موضوع، بس ببيت سياسي مر علينا ظروف وقت اللي جوا أخذوا كميل أخذوا على رشحية. اجى الجيش الفرنسي وقتها طوق البيت وفاتوا على البيت لها. سأبت كنا بالأشرفية، سأبت انه ضابط اللي اجى شوي ابن عائلة قبل انه الوالدة تعمل له شنطة صغيرة، لكن مش عمون حطت له وقتها بنطلون فضال يلي كان أول بنطلون فرنجي لبسه عبد الحميد كرامي، لأنه وقت اللي جيبوه هو بيصنعوا على رشية، ما كان عنده بنطلون يلبسه، وكانوا اتنيناتهم بزيت القهوش، كان مش عمون بيعطيه بنطلون بنطلوناته حتى يلبسه، كان أساسا يلبس عربي ما كان يلبس فرنجي عبد الحميد كرامي. هيدي من جملة القصص بنحكى. عاد عن إنه فات لعندي على الأوضة نحن أنا وداني نايمين، فاتوا شو كان عمري أنا سنة 43، كان عمري 12 سنة يعني. فاتوا العسكر الفرنساوي صار ينبشوا بجواري لعب نبشوا على سلاح، قد ما نرفزنا امتى أنا شلت نقفتي قلت له خذي برونيسا بور فوتر أرمي بزتيت اللي هيك إجا بدي يضربني وقتها. بعدين مرقنا بظروف اللي هي كمان وقت اللي نعيم غبغب الله يرحمون يلي تقوص وقتها قدام البرلمان.
0: نعم.
1: طلعوا وقت الجيش الفرنسي أمر أن ينزلوا أول علم لبناني على البرلمان اللبناني، بيقوم نعيم غبغب بأوس العسكري اللي طلع حتى شو اسمه بأوصول نعيم غبغب بسبوه برقبته بس إصابة خفيفة، بعدين صار يخدني معهم مثل غطا، نروح بالسيارة أقعد أنا ورا عندي كنزة صوف يعني باليدوية، نايم غبغب قاعد قدام، وشوفير من بيت أبو نذر سيء نصال حد وين في مراكز فرنسوية، كانوا كمبيت لهم حيطان هيك من برا التصويني، من فوق التصويني إذت لهم نبلي نضلنا مكفيين، وأنا حامل أنا بالواحد.
0: كنت تعرف شو حامل بإيدك؟
1: تعرفنا عليهم كلهم الحمد لله بكير. من هذه الأشياء اللي هو بتذكرها بعدين كفت ووفت، إنه وقت اللي تعين كمي شمعون بلندن العائلة راحت معه.
0: نعم.
1: شو اللي كان ناقصنا ما شفناه من نوعية أنابل بدار الأمر تعرفنا عليها بلندن، كان ألمانيا عم تضرب لندن بالصواريخ الكبيرة بالأنابل الطائرة كانوا يسموها flying bombs، كانت ترج منطقة كلها سوا. وين كنا يعني مطرح اللي عم يضربوا بمنطقة ويستمنستر، وين في البرلمان الإنجليزي، وين في وزارة الخارجية، وين في وزارة الدفاع، وين كنا بالمحور هيدا ونزلين ضرب إني حضرت على المحور هيدا، كانت ترج البنية كلها سوا.
0: بفترة المراهقة هون بلشت تتفتح عين النائب دوري شمعون أكتر وأكتر على الأسلحة، على شؤون سياسية يمكن ما كنت تنتبه لها أنت وصغير ساعة النائب.
1: لا أنا كنت انتبه لها، أنا رحت على المدرسة كنا عم ندرس بالابتدائية بالجامعة الأمريكية بالإنترناشنال كوليج في الإليمنتري سكول، كنا عم ندرس هناك، كنت روح معي فرد سبعة بشنتي،
0: فرد سبعة بجيبته
1: نمرة سبعة مشان
0: كنت تسحبه قدام أصحابك بالمدرسة؟
1: لا ما أسحبه قدام، بس سحبته مرة كانوا الفرنسوية ناصبين
0: كمين؟
1: مش كمين، لا عاملين حاجز مع الحدد ونحن طالعين على دار الأمر.
0: قد كان عمرك هون بتحديدا يعني؟
1: كان عمري 12 سنة.
0: 12 سنة
1: أوصت أنا على الفرنسوية حتى زيحهم الضرب، حتى مرقنا وبينا مكفيين على دار الأمر.
0: كنت بتعرف تستعمل السلاح هنا لما كان عمرك 12 سنة؟
1: أنا جاني بارودة صيد كان عمري 5 سنين، كان يجفت أطول مني.
0: ما كنت تخاف البارودة أبدا؟
1: لا على زغر نحن تعودنا على كميشة موصيات.
0: صحيح، كان دايما نترافقوا ب
1: دايما ما نشوفه نحن لكميشة، ما قلتلك برد الجمعة ما نشوفه
0: بالويكند،
1: نشوفه بالويكند ويخدنا على مشوي صيد، وهو اللي عرفنا على لبنان بالفعل يعني جغرافيا إذا كان بدك جميع أنحاء لبنان رايحين عليها، حتى بسوريا كنا نروح على ترعى وجبل الدروز المناطق هذه كلها نروح نصيد عجلة.
0: كنت مشاغب بصغرك يعني؟
1: لا
0: مش مشاغب، انضباطي، ولكن ممنوع حدا ياكل حقه لنايب دوري شمعون.
1: يعني ممنوع حدا اكيد، مش انه
0: ما بتتنازل عن حقك بسهوله اكيد.
1: لا ما نخليهم يدعسونا الينا بسهوله.
0: أي ما تبلش يعني مع كل هالعواصف نوعا ما اللي كنت عايش فيها لطفل مش هينة يعني يربى بهيك جو، ممكن تأثر ويكون عنده انعكاسات سلبية على المدى البعيد عنده لطفل؟
1: لا مش وقت بيكون عندك مثل زلفة وبي مثل كميل، لا السلبية ممنوعة.
0: حلو كتير هالكلام.
1: بعدين الإيمان هو كتير، كان صحيح إنه ما روح على كنيسة كل يوم، بس كان في ستة الله يرحمها مولى بي أطوانات كانت كتير تقي، وتروح كل يوم على الكنيسة كل يوم مصبوش الصبح الساعة 7 تروح تحضر الساعة 7، كان دايما هي تعملنا دروس كان بدك بالإيمان.
0: ست زلفة غير الطابع الإيجابي اللي تركته لعائلته على الوطن، شو كان عندها إنجازات وشو قدمت للوطن؟
1: إنجازات مهمة كتير، من الإنجاز اللي هيك قصته حلوة، مهرجان بعلبك إجا وقتها من السفارة الروسية بعتوا إكسبير بالفولكلور وكانت تروح معه ويبربوا بمناطق اللبنانية كلها يشوفوا اللبس حتى يعملوا اللباس تبع الرأس الدبكات والأساس الغديك، هو من ناحية الموسيقى ومن ناحية اللباس كان مستشار، وصممت هي وهي وبعض الأصحاب أول لبس لأول حفلة فولكلور لبناني ببعلبك.
0: أي سنة عم تحكيني؟
1: بحكيك سنة 56، وقت اللي اجت سنة 58 كانت فاتحة مطرح ما كانوا يعملوا بالقصر الجمهوري يعملوا مجلس وزراء، هذا البيت بالأنطاري كانت مخبية، ما كانت الخياطة كانت فاتحة أتولي تعمل أول لباس للفولكلور تخيط بالقصر الجمهوري بإشراف إلهي.
0: عملت لك شي لباس خاص لساعتك؟
1: لا أنا ما كنت شروس. بس وقت اللي صار فيه الهجوم على القصر الجمهوري أو محاولة هجوم على القصر الجمهوري سنة 58 أول شغل يشغل لباله اللباس هيدا كله، ضبطهم كلهم بشنط كبيرة وطلعون، وقتها طلعت إشياء أنه كمان شمعون عم بهرب غراضه من قصر الجمهوري، كانت عم تهرب خيفاني أنه خصوصا اللباس اللي هو موجود أنه يروح. بقى هيك صار من الأشياء الظريفة يعني واحد بيحكي فيها، طبعا في اهتمامها كمان كان بالموسيقى بشكل عام وبالرسم، لأن كانت ترسم هي كتير منيح، وساعدت كتير من الرسامين اللبنانيين بوقتها من الأكاديمية اللبنانيز، ساعدتهم أن ياخدوا بورس ويروحوا على فرنسا يتخصصوا. وبالموسيقى كمان زاد شيء، جابت أنيس فليحان من أمريكا اللي هو سلمته الموسيقى وقتها بالأكاديمية اللبنانيز. شغلة التانية اللي كانت بهتم فيها كتير، أسست مدرسة للعميان أو للصم باب عبدة وبعد الحديث هلأ ماشي، بقى هذه كانت تعطيها اهتمام كتير كمان.
0: بتتردد علي هلأ ساعتك؟
1: أنا إيه، ما أنا عايش باب عبدة حد منه.
0: طب اليوم من هو خليفة ست زلفة كسيدة أولى إذا بدي أحكي؟ مين بتحس بزمننا اليوم كسيدات أوائل هن شبيهات إذا بدي أقول ست زلفة؟
1: هلا كلهم عم بيعملوا، بتعرفي بوقت عاملة رئيس الجمهورية بدك ولا ما بدك، في إشياء مشكورة تقوم فيها وتعملي فيها. يلي عملت مؤسسة كويسة هي مدام هراوي،
0: ست منى.
1: ست منى عملت مؤسسة كويسة، وعذكرة ست منى كمان مسميه زلفة، كانت معجبة كتير بزلفة مسميه بنت زلفة، عملت من الناحية هذه مؤسسة لا بأس بها أبدا. ونشكرهم كلهم، يعني كل واحد بيساهم بالميدان.
0: بس يقال أنه من الصعب أن تتكرر ست زلفة،
1: ومن الصعب أنه يتكرر كمان من جهتين.
0: صحيح.
1: شوفي بتاريخ الدول، مش أنه عنا نحن بس، يعني بتاريخ الدول كلها بتلاقي بيمرق كل 50-60-100 سنة بيمرق شخص اللي هو شوي بيبرز أكثر من غيره. كمان شعون بالنسبة أنا، مش لأنه بي، يعني لأنه يلي عمله كمشاهون من مشاريع بأيامه يشبه لدرجة من درجات، مثل أنه إنجلترا إجاها تشيرشل واحد، ألمانيا إجاها أدناور واحد، فرنسا إجاها دغول واحد، لبنان إجاها كمشاهون واحد. هلا إن شاء الله بيكتروا أمثاله كتير، بس أنه لحديت هلا عم نشوف أنه إذا كمشاهون وقت كان رئيس الجمهورية شيء، وبقية رئيس الجمهوريات شيء تاني.
0: ساعات النائب بكل هالفترة، يعني خاصة بفترة المراهقة، كيف بلشت تكتشف الرجل بداخلك؟
1: ما بعرف انه كيف بلشت تكتشف الرجل،
0: يعني بلشت تنطفت بمطرح معين على الغلط، انه لا انا ما بقبل، انا الرجال، انا إلي كلمتي، ممنوع حدا يسكتني.
1: شوفي لا، انا بكل شيء ربيت مربى بروتستانتي شوي، يعني كان في كتير تأيد بالقيم المسيحية، انه هذا شيء بنعمل وهذا شيء ما بنعمل. كان دائما الرفض هو اشمئزاز من الاشياء اللي هي ضد التعليم اللي تعلمناه. بعدين من حظي كمان

0: دلع وقت اللي فيه البعض بيقول لا المي بيت دي ما فيه ولا البرة في هوا ولا شو اسمه برقنا فيهم كلهم هود برقنا بالتلج وبجليد وبالمي البرد ومن جميعه الدلعة هذه كلها اللي هي تزعج مش كل أصابع إيديك مثل بعضهم.
1: صحيح. قلبك كل هالفترة وين كان؟
0: من ناحية الوطنية كان دايما بلبنان ولا مرة عاطفيا كان بدك أكتر من أنه وطنيا بس عاطفيا كبينة بلبنان. أنا أكلين من جري جليلة دار الأمر أكلين من جري قد ما بدي قولي كنا مضي وقتنا بالصيد ياما في صيد بعد ونأخذ البوريد من عبكرة ونسرع بها جبل.
1: تذكر أول مرة دق قلبك فيها ساعة النايب؟
0: أول قلبي مرة. على شو حسب؟
1: ما عطفة أكيد.
0: كان عمري 12 سنة.
1: 12 سنة؟
0: نعم.
1: بالمدرسة؟
0: لا.
1: وين؟ بدار الأمر
0: بالأشرفية. بعين سحلتة.
1: وعين سحلتة؟
0: كنا نحن نطلع مضي اسم الصيفية عند بنت عمة للولد دي عند كلودا تابت يعني صارت كلودا نصيف فيما بعد كان عندهم بيت كبير بعين سحلتة براس التل هيك وعالتل المقبيلة كان في أوتيل فيكتوريا يلي كان دايما ملين أجانب أكتر ما هو ملين غير شيء. كان في بنت حلوة صغيرة هيك بلجيكية. هيدي كانت أول دقة قلب.
1: أول دقة قلب.

0: وبعدين؟
1: بعدين شو حاطط حداد أنا؟
0: كيف ارتبطت وكيف تم النصيب؟
1: هذه الشيء بتصير مع الكل مثله مثل غير الواحد بيتعرف وبينغرم وبيعتبر أنه الشخص هو الشخص اللي بده يشاركه بحياته، والأساس بده يكون فيه على ليلي ما بين الشخصين هودي بده يكون فيه نوع من انسجام ببعض الأمور، وإلا العملية بتخربط كده سوا.
0: أكيد.
1: وهكذا صار. تم من

0: مع دخولك المعترك السياسي ومع انشغالاتك بهالمعترك قدرت تنجح وتتفرغ بكتير من المجالات البعيدة عن السياسة. خلينا نبدأ من عالم اليخوت. يعني كيف بلشت قصة سعادة النائب دوري شمعون مع عالم اليخوت؟
1: قبل كل شيء بحب البحر.
0: بتحب البحر؟
1: تعودنا بأيامات اللي كان بعد بأيام الحرب، يعني وقت كان في بعد الجيش الإنجليزي هون، كان الصيد ممنوع بعدة مناطق. كمان شمعون معود يطلع بالبرية، قرر أنه يصيد سمك، ومشان هيك عاد اشترى البيت بالسعديات، لأنه روح على السعديات مطرح بيروح عادة كل أهل دار الأمر وقت بينزلوا على البحر بينزلوا كانوا على منطقة السعديات. هو عنده ذكرى من أيام بيو، نروح على السعديات نصيد سمك بالسعديات طبعا، وبسباحة كنا نحب السباحة كتير، وصار في تعلق بالبحر. ومن ثم رحت على إنجلترا. بإنجلترا كان في عندي واحد صاحبي، أنا وياه كنا نحرق كتير نبني أشياء، بنينا هونيك فلوكية صغيرة، شخطورة صغيرة، كنا في نهر منه بعيد كتير نروح بهاي الفلوكية صغيرة، وحبيت الشخطير. اجت فترة من بعد ما كان عندي معمل أنا بخلدي بالزمنات، كل شيء ما عدا بحر يعني، بس إنه حديد وقبريات وسط، طار المعمل كله سوا، سرقوا لنا إياه الحمد لله مشان القضية وقتها. بدأت سلة بشي معود اشتغل بإيدي وأعمل، قررت أنه أعمل لانش
0: هيك؟
1: ايه
0: من ولا شيء
1: قررت أنه أعمل لانش، وأنه استعمل مش الخشب، استعمل الفايبر جلاس يعني، لأنه هيدا اللي كان مستقبل للعملية. طلع نوعا ما شو اسمه، أنا غيرنا عملنا أحسن، ومن هناك صار معمل
0: وبعده كفى لهلا. ومين مستلم المعمل؟
1: كميل هلأ. كميل ابني مستلم المعمل.
0: طب من عالم اليخوت قدية تقريبا اليخوت اللي بتصنعها أمتارهم إذا بدنا نحكي شوية تفاصيل؟
1: هلا بيعمل لحديت 50 أدم تقريبا.
0: 50 أدم؟ وفي أقبال بلبنان؟
1: في أقبال بسدي أقبال بلبنان وغير لبنان. كميل صار مصدر على الجوادلوب وعلى المارتينيك

0: من عالم اليخوت إلى عالم الزراعة وإنتاج مزروعات بيو، وهيدي ما بيدخلها يعني مواد كيميائية؟
1: ممنوع.
0: ممنوع كيف؟ ممنوع.
1: في اليوم رش اللي هو بيو وفي سواد اللي هو بيو،
0: يعني
1: مش داخل له شيء كيميائي أبدا، وبيعطيك بالنسبة للرش بيعطيك الحماية الكافية حتى الحشرات ما تكلك الشجر تبعك والزهر والثمر، وبالنسبة للسواد زيت الشيء. كل شيء على مفروض يكون معمول على أصوله. أنا كان في الوالد كان بالزمانات صيد السمون،
0: أوكي،
1: وكان في بيقولوا ملطش سمامين بوادي نبع صفم، منطقة نبع صفم، عند صديقه نجيب علم الدين اللي عنده شافة أرض هناك لتلة هيك صغيرة كان ممرأ الأسمامين. من هون لهون اشترى من نجيب علم الدين المزرعة وزرعها وقتها مثل ما كانوا يزرعوا، تشكيلي من كل شيء، شوية تفاح شوية انجاص شوية دراء شوية من جميعه. بس مرقت الحوادث وصار في اهمال والشجر كله عتي وما عاد عمل يعطي. بحكي مع واحد صاحبي مندي زراعي انه شو بسوى نعمل بالارض، قال لي والله احسن شيء تجيب نوعية معينة من التفاح. قال لي اوكي ابشر. نقبنا الارض وسوينا عجلاني وجبنا شاتل من برا وزرعنا ومشيت وكبرنا وصار عندنا تفاح كفاية.
0: هلا بتصدر تفاح يعني لبرات لبنان؟
1: صدرت تفاح، صدرت تفاح على الخليج.
0: وغير التفاح
1: هلا عم نعمل من تفاح عم نعمل أبل تشيب، كيف تشيب تبع البطاطا،
0: التشيبس
1: إيه بس مش مقلي.
0: كيف
1: نشفت نشيف بفران خاصة ما قالوا شيء أبدا، يعني هي التفاحة نعملها شرايح
0: اوكي
1: ومنفوتها بفرن مدة معينة
0: يعني مشوية شوي بتكون محمرة
1: إيه. وبعدين بنعبيها بكيس مثل تشيب تفاح وخلي التفاح ومربى التفاح
0: مربى
1: ودبس التفاح.
0: دبس التفاح هي أول مرة بسمع فيها يعني دبس التفاح. شو فوايده؟
1: مثل كل التفاح، يعني كل شيء إنتاج من التفاح مثل دواء بيستعمل،
0: كلها مواد 100% طبيعية.
1: الخل التفاح بيقولوا لك لازم تشربي كل يوم ملعقة خل على الريق. في كتير ناس بيعملوها بيشربوها.
0: تعملها؟
1: أنا ما بعمل شيء بس في كتير بيقولوا لك لازم تشربي وفتير بيعملوها ما يدخل التفاح على الريق.
0: هلا اليوم بعد في عنا أكاديمية كمان رئيس كاميل شمعون.
1: أكاديمية لا ما عندك أكاديمية
0: ما بقى فيه.
1: في عندك شو؟ في عندك مؤسسة كاميل شمعون،
0: مؤسسة
1: اللي هي مؤسسة المساعدة الاجتماعية. ومن جملة الأشياء عم جرب نعمل مشروع زراعي لحتى نساعد أصحاب الأراضي خصوصا منطقة الشوف إنه ترجع لأراضيها. إن شاء الله من هلا لأول صيفية كون العملية بلشت تمشي وبلشنا نرجع الناس شوي شوي على أراضيها، لأن اللي بيجي اليوم ما عنده خيارات كثير اللبناني، يبي يجي على المدينة يشتغل بالمدينة ونطلع من المدينة بطل يقدر يعمل شيء، واللي عمل يخلي كل هالضيعة فاضي، يعني بتمرق بضيعة شوف بالشتوية عم بتصوفر بيطلعوا ويكندر صايرين، والويكندرز الحمد لله يا أما في عزوات يا أما في تهاني يعني
0: انشغالات،
1: ما تشوفي إنه هالأراضي عم تشتغل وبرد الجمعة يبقى ما في حدا يعني في الهوية.
0: ساعة نايب دوري شمعون مع كل هالانشغالات متنفسك وين؟
1: بشغلي.
0: متنفس هو شغلك؟
1: أنا وقت اللي بلاقي إنه بعمل شغلي اللي هي نجحت بالنسبة لي أنا بتنفس.
0: هذا كتير. شو بتتنفس؟
1: بتنفس بنبسط إنه عملت شيء.
0: بتتنفس حرية؟
1: الحرية عندي إياها لك مربى
0: رئيس الوطنيين الأحرار بعد يعني ايه بالدم تشربها
1: ايه والحرية مربع عندنا نحن بالنسبة للموضوع هذا. لا اللي بتنفسه إنه أنا علمتني أمي يكون منتج
0: حلو productive بالحياة.
1: هي ايه هي كانت ترسم كثير حلو وعلمتني على الرسم، أنا جايز الوحيد اللي أخذ الدراسة هو جايز الرسم وقت كنت بعدني صغير بحب الرسم. وقت اللي بكون عملت لي الشغله هيك رسمت كان بدك بجذوري رسم بمعنى دروينج يعني او ديزاين او رسمه، لا بس تخطيط واحد صمم له
0: بلانينج
1: صمم له ولانه نجحت. هيدي بالنسبه لي انا مهمه.

0: كيف علاقتك اليوم ساعة نايب مع الموسيقى؟
1: مع الموسيقى؟ منيحة.
0: منيحة؟ بتسمع موسيقى يعني من وقت للتاني؟ بتحرص على سماع موسيقى معينة؟
1: بسمع بعد لا بصدنا وقت، بس انه بسمع موسيقى مثلا ما بحب الأوبرا مثلا. بحب شوبان. وبحب من الموسيقى العربية دبكة والزجر.
0: حلو كتير.
1: وبعدين بحب الموسيقى اللاتينية ساوث أمريكان أو الإسبانيولية. على فكرة كان في افتتاح لمهرجان موسيقى بطير بيت مري.
0: صحيح.
1: كان في موسيقى إسبانيولية من أول طبقة. طلعنا حضرنا ورجعتني تقريبا شيء 60 سنة لورا بقيمات اللي كان لبناني عج كله سوا.
0: بالفن والموسيقى.
1: بالفن والموسيقى الإسبانيولية
0: تحديدا.
1: والأمريكية اللاتينية أكثر ما يكون، شوية فرنساوي طبعا.
0: كيف علاقتك مع الشحرورة صباح؟
1: أسلمتها صباح. معلقة قديمة كثير.
0: في خبر من الأخبار اللي شفتها يعني بالرشاش، النائب اللبناني دوري شمعون يزور الشحرورة صباح للإطمئنان على صحتها مع بنتك.
1: مزبوط، زلفة.
0: أنت وبنتك زلفة.
1: وأخذنا لها درع صغير.
0: صحيح.
1: سكاري.
0: مع سؤال الرئيس كميل شمعون، بعدك بتحكي معها لهلا؟ بعدك على اتصال ولا
1: صحتها معدي طيبة؟
0: معدي كتير
1: نسول عز. بس عزمتها صبوحة من زمان صعب نحن وياه.

0: كلمة أخيرة سعادة نايب دوري شمعون.
1: بدي أشكرك على البرنامج، لأنه أولا بعيد عن سياسي اللي هو بيدفع الكيل، لأنه الواحد بيحكي سياسي وبيسمع سياسي، وبعدين الموسيقى نقيت يا حلوة واستقبالك حلو وشكرا.
0: أهلا وسهلا فيك. الإذاعة إذاعتك سعادة النايب، أنا بتشرف أني صادفت شخصية مرموقة مثل حضرتك، نشأت ببيت هو المثل الأعلى للبيت اللبناني وللمجتمع اللبناني وللوطن عامة. أهلا وسهلا فيك.
1: ميرسي، الله يخليك.
0: مستمعينا، مع تحيات غنى الأميوني وشرب الخالد، لهون بنوصل لختام أنت مين. موعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل.
2: إذن في يوم وداع الرئيس السابق لحزب الوطنيين الأحرار النائب السابق دوري شمعون، استعدنا من أرشيف صوت كل لبنان حلقة من برنامج أنت مين مع غنى الأمنوني، أذيعت بتاريخ 26 شباط 2012.

مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو vdlnews application.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: بنص لبنان بدك ويني، في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبكفي وصغير وبدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
2: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، مانجا مصرية الكيلو ب 97 ألف ليرة، حامض بلدي الكيلو ب 125 ألف ليرة.

0: رصيدك خلص، نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم تي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
1: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايماً كبيس.
2: تبرد تبرد تبرد تعا
3: تعبولد تعبولد تعا
4: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبولد تعبولد تعا
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان. كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبولد تعبولد تعا
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: أثنى على امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. عقد رئيس الجمهورية جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا ثلاثيا في قصر لزان فاليد بباريس، وذلك قبيل افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. بحث القادة سبل تعزيز التعاون والتنسيق، إضافة إلى الجولة الجديدة من اجتماعات العقبة لدعم الجيش اللبناني وتمكينه من أداء مهامه بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي. كما تناول البحث التصعيد الإقليمية مع التشديد على تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة. تطرق الاجتماع إلى التطورات في غزة والضفة الغربية والقدس. شدد عون على أهمية ترابط أمن المنطقة وضرورة بلورة استراتيجية أمن إقليمي مشتركة تقوم على التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي ومشاريع الطاقة. جنوبا، تحركت آليات إسرائيلية من بلدة لخيام باتجاه سهل مرج عيون. قال مصدر عسكري إسرائيلي لقناة الحدث إن أي محاولة من حزب الله لإعادة بناء قدراته ستقابل برد فوري. أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الجلسات النيابية أكدت ألا خروج من الوضع المأزوم الذي نعيشه في لبنان إلا عبر حل المعضلة الرئيسة، وهي الأجنحة العسكرية والأمنية غير الشرعية في طليعتها حزب الله. جعجع وفي بيان رأى أن الوقائع أشارت إلى أن أكثرية الشعب اللبناني يساند الحكومة التي تمثل إرادته وتطلعاته مقابل أقلية ضئيلة كانت قد عاثت خرابا وفسادا في البلاد، داعيا القوى السياسية المعارضة التي لم تلتحق بعد بركب الدولة إلى أخذ الوقائع بعين الاعتبار والتصرف على هذا الأساس. بعد مروري أكثر من 15 عاما على شغور وظائف الفئة الثانية في ملك وزارة الصناعة، عين الوزير جو عيسى الخوري 11 رئيس مصلحة، مؤكدا أن هذا الإنجاز الذي تحقق سابقة، وهنأ المعينين على كفاءتهم وجدراتهم واستحقاقهم هذه المناصب. لقاء الأحد التاسعة صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
3: تأمين أوريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.
4: الهرم السكر أو مسكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
5: تعبورت تعبورت تع،
4: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
5: تعبورت تعبورت تع،
4: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: أدانت وزارة الدفاع التركية هجمات الحوثيين على السعودية، اعتبرتها تهديداً للاستقرار الإقليمي، لافتة إلى أن تهديدات الحوثي في باب المندب تضر التجارة البحرية العالمية. أدانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار السويد منع أحد دبلوماسيها من مواصلة مهامه في السفارة الإيرانية في ستوكهولم، مشيرة إلى أنها أبلغت السفير السويدي ضرورة مغادرة أحد الدبلوماسيين السويديين إيران في خلال 48 ساعة. رفضت وزارة الخارجية الفلسطينية قرار واشنطن تمديد القيود على منح تأشيرات لمسؤولين في السلطة وأعضاء منظمة التحرير، معتبرة أن أي قيود تمنع مشاركة الوفد في اجتماعات الأمم المتحدة تتعارض مع التزامات دولة المقر. هذا ودعت الوزارة الإدارة الأمريكية إلى إعادة النظر في القرار ووقف سياسة العقوبات والقيود. الخبر الأخير من السودان، حيث أطلق الجيش السوداني عملية برية واسعة في محاور إقليم كردفان. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: التغييرات اللي دخلت على مراحل السلم التعليمي والحقول المعرفي ودمج كل المتعلمين ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة، موضوع هالحلقة من شو رح ندرس مع البروفيسورة سمر زيتون والدكتورة ميشلين عون. تستضيفهم سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان. برامج منوعة وأخبار من لبنان والعالم من وسائل إعلامية صديقة تسمعوها على صوت كل لبنان يومياً بالأوقات التالية: 1:30 بعد الظهر وعشرة ليلاً RT روسيا اليوم، 6:45 مساءً سبوتنيك
1: إذاعة سبوتنيك،
0: 8:45 ليلاً نشرة أخبار الـ MTV، 8:30 ليلاً أسعد الله مساءهم مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعات ومذيعية، 9:30 ليلاً BBC نيوز عربي، كل الخبر كل الأخبار، أخبار الكل عصوت كل لبنان.
2: حنين، رحلة بأرشيف الأحداث، البرامج، الأخبار والأغنيات. عودي لأصوات ومحطات بترجع من الذاكرة ناس وأحداث. حنين الجمعة 10:30 صباحاً مع شادي معلوف على صوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: أوازيس دوفي، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص الحائز على اعتماد اللجنة الدولية المشتركة في الولايات المتحدة JCI، مع الختم الذهبي لما يقدمه من خدمات ذات نوعية وجودة. 16 طابقا في قلب بيروت على مساحة أكثر من 16,000 متر مربع، 131 سريرا في غرف مجهزة بأحدث التقنيات الطبية والواي فاي. يؤمن مركز ODV العناية الدائمة والمؤقتة للمرضى مع إمكانية متابعة الأطباء العاملين في مستشفيات أخرى مرضاهم. للمعلومات 01-42-52-62 oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
3: تعبولت
2: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
3: تعبولت
2: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
3: إبري

0: الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج آرتي روسيا اليوم، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
4: اسأل أكثر.
5: تحية طيبة وأهلا بكم في اسأل أكثر. نفى مصدر عسكري في حركة أنصار الله اليمنية بشكل قاطع وجود أي خطر من جهة اليمن يستهدف مدينة مكة المكرمة أو غيرها من المقدسات، حيث أكد المصدر أن ترويج مثل هذه الأخبار التي اعتبرها كاذبة غرضه التشويه وخلق حالة من الاستعطاف في العالم الإسلامي. من جهتها دانت وزارة الخارجية السعودية إطلاق الحوثيين طائرة مسيرة باتجاه مكة المكرمة معتبرة أنه استفزاز لمشاعر المسلمين حول العالم، وشددت على أن هذا الاعتداء يعد تكرارا لممارسات الحوثيين في استهداف وانتهاك المشاعر المقدسة. وتأتي هذه التطورات في وقت أشار فيه مسؤولون عراقيون إلى تورط طرف ثالث في استهداف خط أنابيب شرق غرب السعودية. فما الأبعاد السياسية لاستهداف مكة المكرمة؟ وكيف ستتعامل الرياض مع فرضية الطرف الثالث في استهداف خط أنابيب شرق غرب السعودية؟ هل هناك طرف ثالث وراء استهداف مكة المكرمة بالإضافة لخط النفط السعودي شرق غرب بعد نفي الحوثيين وفصائل عراقية بالتورط فيه؟ جيبوا على خيارين نعم أم لا. لحوار اليوم معي من الرياض الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد الحبابي، ومن بيروت مدير مركز دال للإعلام فيصل عبد الساتر. مرحبا بكما ضيف الكلمين على شاشة ترتي. أبدأ معك دكتور محمد الحبابي، كيف قرأت هذا النفي الحوثي؟
6: أسعد الله مساءكم أستاذ الغالي ومساء مشاهديكم في قناة روسيا اليوم، سعيد بالاستضافة وأرحب بالضيف الكريم. سيدي، الأدوات إيرانية والتنفيذ حوثي عراقي، وإليك التفصيل. الحوثيون يا سيدي دخلوا صنعاء واستولوا عليها في 21 سبتمبر 2014 وقاموا بهدم أكثر من 200 مسجد، هذا في اليمن. أما ما حصل منهم في المملكة العربية السعودية ففي 2017 أطلقوا على نطاق ومجال مكة المكرمة صاروخ باليستي وتم التصدي له. وبالأمس ليس على الطائف، ليس على جدة، ولا على أي مدينة في المنطقة الغربية، على حرم مكة المكرمة، بيت الله المعمور، الحرم المكي الشريف، أطلقوا طائرة مسيرة وتم التصدي لها. أما ما يذكر في العراق فالأمور وضحتها جهاز الاستخبارات السعودية الذي يقوده الأستاذ خالد الحميدان، وسلمت إلى محمد عبد الأمير الشمري مدير مكتب فخامة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي العراقي، والعملية تمت في ميسان. بالنسبة للتخطيط هناك ثلاث مناطق،
7: نعم.
6: البصرة، واسط، وميسان وديالة، لكن التنفيذ كان من منطقة ميسان في حدود عراقية
5: يعني
6: إيرانية.
5: يعني أنتم لا تقيمون أي وزن لهذا النفي الحوثي ونفي الفصائل العراقية
6: اسمها بحيرة الطيب.
5: دكتور محمد،
6: والذي قام بالتنظيم هو
5: دكتور محمد
6: عبد الله، ضابط إيراني أرفع رتبة من إسماعيل قاني ويقال مرتبط ب.
5: نعم، يبدو بأن الصوت لا يصل إلى ضيفي دكتور محمد الحبابي، سأعود إليه عندما يتم إصلاح هذا الخلل. أستاذ فيصل عبد الستار، يبدو بأن هذا النفي الحوثي لا يقنع المملكة العربية السعودية، وبالنظر إلى المشاهدات السابقة التي استهدف فيها الحوثيون أهدافا مدنية في السعودية، ليس مستغربا من وجهة نظر السعودية طبعا أن يكون الحوثي وراء ذلك.
8: تحياتي لك ولضيفك الكريم ولكل المشاهدين. طبعا ليس المطلوب إقناع السعودية
7: بعد أن يكون هناك نفيا رسميا من الجهات التي وجهت إليها الاتهامات، ليس علينا إلا أن نقبل بهذه يعني نقبل بهذا النفي، وعلينا أن نعالج فعلا إذا ما كان هناك يعني وثائق وأدلة تدين الجهات التي يعني أعلنت عنها السعودية. أما الأصل في هذه القضية، يعني علينا أن نبحث لماذا السعودية الآن تبحث عن إدانات في هذا الإطار، ولماذا تستخدم مكة المكرمة لكي تجلب حالة استعطاف بهذا الشأن، لأنها تلقت هزيمة كبيرة ومدوية الآن فيما يجري في على أرض اليمن، وبالتالي هي تحاول الآن أن تستنهض وأن تستعطف العالم العربي والإسلامي أنه يا غيرة الدين، مكة المكرمة هي قبلة المسلمين، هي بيت الله الحرام، وبالتالي هناك من لا يأبه لهذا الأمر ولا يقيم وزنا لعاصمة المسلمين ولقبلة المسلمين. وهذا الأمر نعرفه تماما، يعني سبق للسعودية أن قامت بمثل هذا الأمر في 2017. وفي حارس الازدهار بالمناسبة، السعودية استطاعت أيضا أن تجمع العديد من الدول من الغرب والشرق ودول عربية وإسلامية، لكن أيضا هذه العملية لم تفضي إلى شيء، لأن أصل الموضوع الذي يعني على أساسه انفجرت هذه الحرب، السعودية هي المدانة وهي المطالبة بوضع حد لهذه الحرب الظالمة على الشعب اليمني منذ سنوات طويلة وإلى الآن، وخاصة بعد الاتفاق الذي حصل. المطلوب من السعودية أن تلتزم بما تم الاتفاق عليه وترفع الحصار عن الشعب اليمني.
8: ولكن
7: لماذا تذهب إلى مزيد من التصعيد والاستعطاف؟
8: أنت تقول لي بأن المملكة العربية السعودية والطرف الحوثي، لكن الطرف الحوثي يقصف المملكة العربية السعودية، يعني أيديه ليست بريئة تجاه المملكة العربية السعودية، وفي بداية الحرب على إيران هناك فصائل عراقية قصفت المملكة العربية السعودية واستهدفتها، بالتالي أن نصور الأمر وكأن يعني هذه الفصائل أو أن الحوثي لا يستهدف المملكة مطلقا، هذا ليس صائبا مطلقا.
7: أنا لم أقل أن اليمنيون لم يستهدفوا السعودية، يعني هل يحق للسعودية أن تستهدف اليمن وأن تقتل الشعب اليمني ولا يحق لليمنيين استهداف السعودية؟ أبدا لم أقل بذلك على الإطلاق، وأنا أعرف تماما أن اليمنيين استهدفوا الكثير من المناطق داخل السعودية،
8: يعني هم المتهمون، يعني المتهم الأول
7: من طلق
8: هو الحوثي بالتالي، وهناك
7: نعم.
8: إذا كان السعودي يتحدث عن أدلة وعن وقائع، فبالتالي الطرف السعودي يعني يتحدث عن أدلة ووقائع.
7: يا سيدي، أولا السعودية مساحتها يعني تتجاوز 2 مليون كيلومتر مربع، يعني نحن نتحدث عن بلاد شاسعة، ويحق لليمنيين استهداف السعودية في أي مكان.
8: نعم.
7: أما موضوع مكة المكرمة بعيدا عن يعني عما ادعته السعودية في هذا الإطار، فنحن نتحدث عن مسار، هل حدث وأن اليمنيين استهدفوا مكة المكرمة؟ أبدا على الإطلاق. حتى عندما ادعوا هذا الأمر في 2017 لم يكن هناك من أدلة مقنعة، وإنما كانت القضية هي في محاولة استعطاف. طيب منذ 2017 إلى 2026 الآن، يعني
8: نعم.
7: اليمنيون استفاقوا حتى يكون هناك
8: نعم.
7: استعداد
8: عاد إلينا الآن الدكتور محمد،
7: ثم ماذا يفيد هذا في إطار هذه الحرب؟
8: سعود إليك أستاذ فيصل، فقط أنوه أن الدكتور محمد الحبابي لم يكن يسمع ما تقول، الآن عاد إلينا. دكتور محمد تسمعني الآن؟
6: سيدي
8: نعم.
6: أسمعك بوضوح.
8: نعم. طيب. دعني فقط أشرح لك لو سمحت لي.
6: أتفق معه جملة.
8: نعم. دعني فقط يعني أشرح لك، ضيفي كان يتحدث بأن الحوثي يستهدف المملكة العربية السعودية، لكن الحديث الآن عن مكة المكرمة هدفه هو استعطاف مشاعر المسلمين، إدخال مكة المكرمة كمدينة مقدسة عاصمة للعالم الإسلامي، هو ابتزاز مشاعر المسلمين حول العالم.
6: لا يا سيدي، الحوثيون عندما احتلوا صنعاء في 21 سبتمبر 2014، وما بعدها 12 سنة دمروا أكثر من 200 مسجد أذاهم في اليمن. أما ما حصل في السعودية 2017، صاروخ باليستي محدد المكان تم اعتراضه في النطاق والمدى والمجال لمكة المكرمة. بالأمس يا سيدي ليس على جدة ولا على الطائف ولا على ينبع، بل في المدى والمجال المحرم في مكة المكرمة طائرة مسيرة وتم اعتراضها وتدميرها.
8: يا دكتور
6: ما يقوم به كذلك العراقيون.
8: يا دكتور ما الهدف؟
6: يوضح العراقيون. يعني
8: العراقيون سأدعك تكمل، لكن إذا كنا نصور بأن الحوثي استهدف مكة المكرمة وهو كما قال الأستاذ فيصل لم يستهدفها على مدار المواجهة مع المملكة العربية السعودية. ما الأهداف السياسية العسكرية من وراء هذا الاستهداف؟
6: يا سيدي الحوثي لا يراعي إلا ولا ذمة، عندما احتل جزئيا مضيق باب المندب الموت لأمريكا الموت لإسرائيل اللعنة على اليهود، قال سفن إسرائيلية أمريكية تمر سعودية لا، بمعنى هو يتلون وهو حرباء يتلون كما تسمح له الظروف. هم يا سيدي قتلوا اليمنيين داخل اليمن، من لا ليس له خير في أهله فغيره أنكى وأمر. الحوثيون يا سيدي يقاتلون لأجل القتال، يذهبون بالمقدرات خارج اليمن، يسرقون اليمنيين.
8: ما الذي سيحققه طيب من استهداف مكة المكرمة؟
6: الرجال والنساء والأطفال.
8: يا دكتور محمد،
6: لذلك لماذا نستغرب هذا منهم على السعودية أو غيرها؟
8: اشرح لي يا دكتور محمد، ما الذي سيحققه الحوثي من استهداف مكة المكرمة وهو لم يستهدفها سابقا؟ ما الفائدة؟
6: يا سيدي هم قالوا على رأسهم شيطانهم الذي سيهلك بإذن الله عبد الملك الحوثي، قالوا ليس لنا غرض في الرياض، غرضنا في مكة والمدينة. هم يا سيدي نسخة مجوسية صفوية من إيران، وهم يا سيدي لا يراعون إلا ولا ذمة. هم زيدية ضالة، ليسوا زيدية معتدلة.
8: يا دكتور محمد لو سمحت لي مرة أخرى، مرة أخرى يا دكتور محمد، أنا لو سمحت لي أنا مرة أخرى أعيد السؤال لك، وجهة نظرك وتعبر عنها، لكن أتمنى عدم الدخول في الأمور الدينية، هذه ليست منصة لمناقشة الأمور الدينية. مرة أخرى أسأل سؤالي وأجبني عليه لو سمحت بدقيقة سريعا، ما الهدف الذي يمكن أن يحققه الحوثي من وجهة نظر السعودية في استهداف مكة المكرمة؟ أجبني عن هذه النقطة بالتحديد لو سمحت.
6: سيدي هم استهداف مكة المكرمة والمدينة جزء من التركيبة الحوثية وقالوها كما قالها قاسم سليماني وأبو مهدي المهندس، لا نستهدف رياض أو غيرها، نرغب في مكة والمدينة. لذلك يا سيدي هم قالوها بألسنتهم وفسرتها أفعالهم، وهم يا سيدي على النهج الإيراني الصفوي المجوسي يودون.
8: وصلت الفكرة، وصلت الفكرة،
6: هي مكة المكرمة،
8: وصلت الفكرة يا دكتور محمد. مرة أخرى فقط لو سمحت، عدم الدخول في الأمور الدينية، يعني نحن هذه ليست حلقة لبحث الأمور الدينية. أستاذ فيصل عبد الساتر، ما تعقيبك على ما يقوله الدكتور محمد من دون الدخول مرة أخرى كما أنوه في الأمور الدينية؟ هذه ليست حلقة لمناقشة الأمور الدينية.
7: يعني الحقيقة الدكتور محمد لم يقدم لي شيئا لكي أناقشه، لأنه عمليا هو ابتعد عن الموضوع ودخل في أمور دينية لا علاقة لنا بها، وهذا أمر يعني ممكن أن يتحدث عنه الجميع في منابر أخرى.
8: لا هو قال لك، قال لك بالحرف قناة روسيا اليوم. يعني الحوثي تحدث عن استهداف مكة، نعم، وقاسم سليماني تحدث عن استهداف مكة، يعني استهداف، وحتى أبو مهدي المهندس، استهداف مكة هو جزء من عقيدة الحوثي، من عقيدة الإيراني.
7: هذا غير صحيح على الإطلاق، لم يقل هذا أحد على الإطلاق، هذه ادعاءات زائفة ليس لها أي أساس. فليقدم لي تصريح واضح بالصوت والصورة أن قاسم سليماني قال مثل هذا الأمر. بالعكس، يعني حرمة الكعبة عند المسلمين حرمة واحدة عند الجميع، ولا يمكن لأحد أن يعني يتجاوز هذا الأمر. لكن بعيدا حتى عن هذا الموضوع، ودعني أقول لك بصراحة، حرمة المسلمين وحرمة دماء المسلمين هي أعظم بكثير من حرمة الكعبة، وهذا فيه كلام واضح من النبي ومن كل الذين يرمون سيرة النبي. لكن لا أريد الدخول هنا في نقاشات يعني عقيمة، يعني أنه عمليا إذا ما قلت أن حرمة دم المسلم أهم من الكعبة سيغضب آخرون، وعلما أنه حديث مروي عن النبي. لكن بكل الأحوال الهدف الأساسي من استهداف مكة ما هو غرضه؟ يعني إذا كان اليمني يستطيع أن يصل إلى جيزان ونجران وأبها وخميس مشيط وربما الرياض وربما جدة، لماذا يريد أن يستهدف مكة؟ ما هو الهدف من هذا الأمر؟ يعني إذا كان هناك بحسب الادعاء السعودي أن مسيرة جاءت إلى نطاق مكة الجوي، الطائرات الإسرائيلية بحسب كل غرف الملاحة والتتبع والرصد الطيران قالوا أن الطيران الإسرائيلي خرج بعض الأحيان في سماء مكة واستهدف اليمن في الغارات التي استهدف بها اليمن. إذا كانت
8: يعني
7: الحرمة للأجواء شيء،
8: هل هناك طرف ثالث يحفر هذا الاستهداف؟ هل
7: طبعا
8: حتى موضوع فصل هذا موضوع ما أول تحدثت أول عنه
7: أولاً
8: ما تحدث عنه المسؤولون العراقيون ما تحدث عنه المسؤولون العراقيون أشاروا إلى طرف ثالث. من هو هذا الطرف الثالث؟ يعني إسرائيل، أمريكا، دولة أخرى، أوكرانيا مثلا؟
7: هذا احتمال موجود، يعني لا يمكن لأحد أن ينفيه، لكن الاحتمال الأول أن السعودية نفسها يعني قدمت اتهامات دون أن يكون هناك أي أدلة ودون أن يكون هناك أي وثائق في هذا الإطار. ما ادعاه الضيف الكريم في أن السعودية أرسلت إلى الحكومة العراقية، الحكومة العراقية بالمناسبة في المرة السابقة السعودية هاجمت مقار الحشد الشعبي وقتلت من العراقيين واستشهد عدد من قادة الحشد الشعبي، علما أن السعودية لم تكن لديها أدلة واضحة في أن فصائل المقاومة العراقية هي التي استهدفت خط الأنابيب. هل تكرر هذه المرة السعودية هذه الغلطة، علما أن رئيس الوزراء العراقي لا زال إلى الآن يحتفظ بعلاقة جيدة مع السعودية رغم النقمة الشعبية؟
8: هذا الطرف الثالث الذي يتحدث عنه
7: الطرف الثالث. قلت
8: من المستفيد؟
7: قلت أن الطرف الطرف الثالث كشفت عنه جورالزيلين بوست اليوم بأن إسرائيل وأمريكا اجتمعا وقررا أن يكون هناك مساندة للسعودية من قبل إسرائيل. عندما تتطوع إسرائيل لتكون مساندة للسعودية، إذن علينا أن نرى ما هو الهدف الإسرائيلي في هذا الموضوع، والأرجح أن إسرائيل ممكن أن تقوم بهذا العمل.
8: الفكرة. دكتور محمد الحبابي، أليس هناك يمكن أن نقول صوابا فيما يتحدث عنه الأستاذ فيصل عبد الساتر من مصلحة إسرائيل أن تكون هناك حرب ما بين إيران ودول الخليج، أن تشعل هذه المنطقة بأن تصبح الحرب ما بين دول المنطقة، وبالتالي كيف تقيمون؟ يعني حتى الرئيس الأمريكي ترامب تحدث عن ذلك وتحدث عن هذا الأمر، كيف تقيمون فرضية أن إسرائيل يمكن أن تقف وراء هذا الاستهداف لإشعال الأمر بين الطرفين؟
6: يا سيدي أقدر الضيف الكريم، ولكنه يخلط الأوراق. اليمن يا سيدي حدد ما فعلوه من خلال الأقمار الصناعية وطائرات الأواكس، وصورت كل الأمور، وإذا كنا في مكان للمحاكمة ستقدم هذه الأوراق، بمعنى الأمور مثبتة وإلى حد بعيد. أما فيما يخص الشأن العراقي فهو كذلك يخلط الأوراق. خلية أنشئت برجل اسمه حامد عبد الله ويسمي نفسه أحيانا مصطفى، ومعه خلية من 6 إلى 12 شخص حددوا بالاسم، جاءوا من منطقة
8: لكن ضيف يقول إسرائيل
6: قرب نهر يروج، قرب بحيرة الطيب أو تجمليها. يا سيدي قدمت الأسماء من المخابرات السعودية،
7: يعني ربما
6: الأجهزة لدينا أقمار صناعية.
7: هذا تقرير المساهد، هذا تقرير المساهد
8: سعود لك. لكن ضيف يقول إسرائيل يا دكتور محمد، ضيف يقول إسرائيل
6: غير صحيح. يا سيدي لا نرمي بالأمور على عواهنها. فخامة رئيس الوزراء علي فالح الزيدي سلمت له الأوراق، وقال جميل الشريفي قائد العمليات ومدير الشرطة إقالتهم أكبر دليل على أنهم متواطئون ومهملون، بمعنى الأمور مثبتة لا تحتاج إلى ضرب ودع أو شغل عرافة أو ضرب احتمالات، الأمور مثبتة. نحن في المملكة العربية السعودية

0: سيدي الأسدي ظالم مظل. أنا أتكلم عن الحديث الذي قاله المتحدث باسم الحكومة حيدر الجبوري والذي ذكر حامد عبد الله، وارجعوا إلى التقرير وذكر العناصر المشقة عن النجباء وحزب الله والجماعات الولائية، وقال أنها ميليشيا لم تسمى بعد. الأمور محددة يا سيدي، لماذا نغالط وندخل أوكرانيا؟
1: لا نحن لا نغالط يا دكتور، يا دكتور
0: سلاحها
1: يا دكتور، لو سمحت لي هذه ليس لو سمحت لي، نحن لا نقدم مغالطات. أنا قلت لك ونقلت لك مقابلة أجراها مراسلنا في العراق مع علي الأسدي، هو الذي تحدث، هو يغالط هذا، هذه طبعا وجهة نظره للضيف، وبعد عدة أشهر تحدثت وسائل إعلام إسرائيلية عن ذلك. سأعود إليك أستاذ فيصل عبد الساتر. ضيفي يقول لماذا
0: ارجع إلى قبل يومين حيدر الجبوري يا سيدي.
1: سأنقل هذا لضيفي،
0: حيدر الجبوري المتحدث باسم الحكومة.
1: سأنقل هذا لضيفي يا دكتور محمد. أستاذ فيصل عبد الساتر، لماذا يعني نسعى للحديث عن إسرائيل وأوكرانيا والولايات المتحدة وضيفي يتحدث بأن كل الأوراق والثبوتات والأدلة قدمت لي الحكومة العراقية وبالأسهم وبالصورة كما تحدث ضيفي قبل قليل، خلية كاملة يعني؟
2: علينا أولا علينا أن نفرق بين الحدثين، بين الحدث الأول الذي فيه استهداف لمكة بمسيرة ادعت السعودية أنها أتت من اليمن واستطاعت أن تسقطها، والحدث الثاني أنه استهدف خط النفط شرق غرب من قبل بعض فصائل المقاومة العراقية. ويدعي الضيف الكريم بأن متحدث باسم الحكومة العراقية أشار بالوقائع وتسلمت الحكومة العراقية وثائق في هذا الإطار، ويعني قدم لنا لائحة من الأسماء. أعتقد أن يعني الفصائل العراقية أجابت عن هذا الأمر عندما تقول لا، وعندما تقول السعودية بنعم، وعندما تقول الحكومة العراقية بنعم، سيكون هناك لجنة تحقيق، علما أنه من حق الفصائل العراقية أن ترد على ما فعلته السعودية بالعراقيين وبالحشد الشعبي، وهذا أمر طبيعي لأن السعودية اخترقت سيادة العراق وقتلت من قتلتهم، وخرج رئيس الوزراء العراقي ليحاول يعني لملمة القضية بتأجيل زيارته إلى السعودية، علما أن كانت النقمة كبيرة من العراقيين.
1: ولكن يا أستاذ فيصل، المملكة العربية السعودية المملكة العربية السعودية تدافع عن سيادتها، يعني كما يحق للعراق ويحق لإيران أن يدافع عن سيادتها، المملكة أيضا تدافع عن سيادتها.
2: جيد، أنا لم أقل أن الأمر غير ذلك، لكن السعودية قامت دون أن تقدم أي دليل على أن فصائل المقاومة العراقية هي التي قامت بهذا الأمر، علما أن كان هناك شطط في هذه الرواية من أصلها، ثم قامت بهذه العملية. اليوم جاء هذا الرد، ربما يكون هناك من يعني في العراق قام بهذا الأمر، ربما لا، لكن أتحدث هنا عن الوقائع. فصائل المقاومة العراقية قالت أنها لم تقم بهذا العمل، كما أن أنصار الله قالوا أنهم لم يقوموا بأي عمل من شأنه أن يستفز مكة.
1: الضربة الثانية شارك فيها الأمريكي، عفوا الضربة الأولى شارك فيها الأمريكي.
2: أولا لا يستبعد أن يكون الأمريكي هو الذي يعني يخلط كل الأوراق في المنطقة، خاصة أن الذي جرى بين أمريكا وبين القوات اليمنية في الوقت السابق، وأنت تعلم أن هناك يعني مواجهات وغارات، لم يتوانى ترامب عن ارتكاب المجازر بحق الشعب اليمني ودمر الكثير من المواقع والمنشآت. وعندما جاءه الرد اليمني باستهداف بعض المدمرات وبعض السفن، توصل إلى ما يشبه الاتفاق بينه وبين القوات اليمنية، واليوم هو يقول بشكل واضح وصريح أنه لن يدخل في هذه المعركة ولن يدخل ولكن في هذه المواجهة. وهذا يجب أن يكون درس السعودية.
1: أليس عجيبا أن يرفع الحوثي شعار الموت لأمريكا ويتحدث مع أمريكا ويجلس مع أمريكا ويقيم معها علاقات ويوقع معها اتفاقات يعني؟ وفي الشارع الموت لأمريكا.
2: يعني إيران تقول يا سيدي، إيران تقول الموت لأمريكا، الموت لأمريكا ليس هذا يعني أن نبقى في حرب مدى العمر، الموت لأمريكا له علاقة بمبدأ سياسي، روسيا تعتبر أمريكا عدو في السياسة وأمريكا تعتبر روسيا عدو في السياسة، لكن يجلسان وهناك قمة بينهما وهناك الكثير من الأمور المشتركة.

0: إيران وأمريكا على مدى 47 عاما العلاقات بينهما تمر عبر دولة ثالثة أو بمفاوضات غير مباشرة، والموت لأمريكا شعار دائم في إيران.
1: نعم.
0: لكن هذا لا يعني أن لا يكون هناك أي جولة من جولات التفاوض، وهكذا فعلت لي. القوات اليمنية إذا أرادت أن تقول الموت
1: نعم.
0: لأمريكا هذا لا يعني أن تبقى على حالة يعني حرب دائمة مع الأمريكيين، وهذا أمر طبيعي. البيان الأول
1: نعم.
0: لما حصل في يعني في العملية العسكرية الواسعة لليمنيين قالوا أن السفن السعودية فقط هي الممنوعة، وأنهم لم يعني يريدوا أن يضايقوا الملاحة الدولية.
1: دكتور محمد الحبابي، ما هي أوراق الرياض الآن لمواجهة كل هذه الاستهدافات من اليمن أو حتى من العراق شمال وجنوب، وبالتالي هل يمكن أن تطور المملكة أو أن تصعد من حدة ردودها؟
2: سيدي، في المواجهة مع الجماعة الحوثية لدينا نوعين من المواجهة. عندما تأتي صواريخ أو مسيرات من الحوثي فالرد على مصادر النيران حالي، وهو أمر من القائد الأعلى للقوات المسلحة، بمعنى لا نتوقف بل يتم الرد حالا. أما الدخول في حرب يمنية فنحن بالتأكيد نقول للحوثيين غلبوا جانب الدبلوماسية وأوقفوا الحرب وأوقفوا المزيد من دماء اليمني. النازحين في منطقة الساحل 182,000 لعيون من هذه؟
1: نعم.
2: الحوثي يا سيدي يقتل، يتسبب في النازحين، يؤذي اليمن. وعندما نقول له ابحث خط سياسي اقتصادي مع اخوانك
1: شكراً.
2: في المجلس الرئاسي القيادي مع
1: شكراً.
2: الدكتور رشاد محمد العليمي يذهب الى ايران
0: بس
2: ويقول له
0: يعني اولا
1: شكرا لكما الى نتائج التصويت. هل هناك طرف ثالث وراء استهداف مكة المكرمة وخط النفط السعودي شرق غرب بعد نفي الحوثيين وفصائل العراقية بالتورط فيه؟ 80% أجابوا نعم، 20% أجابوا لا. كل الشكر لضيفي من الرياض الكاتب والباحث في العلاقات الدولية الدكتور محمد الحبابي، ومن بيروت مدير مركز دال للإعلام فيصل عبد الساتر. شكرا أيضا موصول لكم مشاهدينا على حسن المتابعة، هذه تحية وإلى اللقاء.

كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: بطفولته دعا الصغار ما يخافوا ويأمنوا بلبنان الحلم.
1: يا مباركة بين النساء.
0: وبشبابه رتل فصلى مرتين والتزموا بعده بالأغنية الراقية.
1: شو بحبك يا وطني.
0: فارس من الأربعة الفنان نادر خوري ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News. ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: عضو مجلس إدارة جمعية المصارف سعد الأزهري يتناول في الاقتصاد أولاً أوضاع القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. الاقتصاد أولاً، برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب، الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.
2: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر، قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي، هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير ب$60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
2: تكريما لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة باتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية. فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تعرفوا أكثر؟ www.patchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
3: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. جاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة سكر 5 كيلو ب $3.40، بن نجار 180 جرام ب $2.90.

0: بدكن اعلان يصيب بنسبه استماع 76%؟ ما لكم الا الراديو. نقابه الاعلان في لبنان.
1: الهرمو سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تعبولت
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تعبولت
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: عن الشبيب الطيبة
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة
1: ترامب بيشرب تفاحتين
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرت أخبار الثانية والربع من صوت كل لبنان ليوم الخميس 17 أيلول 2026، تبث أيضا عبر إذاعة الشرق الأوسط في كندا وراديو تومورو في أستراليا مع جاكلين بولوس أبو زيد ومريم العلي جبور ومن تنفيذ سافيو بوصعب.

طابت أوقاتكم. عناوين النشرة: باريس تخطف الأنظار اليوم، مؤتمر دعم الجيش اللبناني برئاسة ثنائية وبمشاركة 17 دولة. عون وماكرون وعبدالله الثاني يبحثون دعم الجيش وسبل تعزيز أمن المنطقة وترقب بيان ثلاثي مشترك. رئيس الجمهورية بحث ونظيره الفرنسي وقف الاعتداءات الإسرائيلية وتعزيز التعاون بين لبنان وفرنسا. سلام يترأس جلسة لمجلس الوزراء عصرا تبحث إنشاء بعثة أوروبية مدنية عسكرية لدعم تنفيذ القرار 1701. الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت جنوبا والطيران المسير استطلع أجواء الضاحية والبقاع. تراجع عدد السفن التي عبرت هرمز اليوم، والقوات اليمنية تصد هجوما حوثيا في مأرب.

0: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا Gently Switch من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
2: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل إلو طعمه.
3: الهرم سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت
3: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: إبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. يتركز الحدث اليوم في باريس مع الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش والقوى الأمنية الذي سعى إليه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. المؤتمر سبقته سلسلة لقاءات بدأت بين الرئيسين ماكرون وجوزيف عون الذي التقى الملك الأردني عبدالله الثاني قبل أن يعقد لقاء ثلاثي بحث في حاجات الجيش لتمكينه من القيام بالمهام المطلوبة منه بمشاركة 17 دولة. وفيما تبحث الحكومة عصر اليوم اقتراح تشكيل قوة دولية تحل محل قوات اليونيفيل التي ستغادر نهاية العام الجاري منعا لأي فراغ أمني، تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية جنوبا وتوزعت بين قصف وغارات وتفجير. إقليميا تبقى سيطرة الحوثيين على باب المندب والتحكم بالممر المائي الاستراتيجي محل قلق دولي لم تنضج المساعي لإيجاد حل له بعد. والبداية من باريس.
1: إذن تتجه الأنظار إلى ختام اجتماعات باريس مع ترجيح صدور بيان ثلاثي مشترك عقب انتهاء اللقاءات، فيما انعقد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني على أن تكون للبنان كلمة في خلال المؤتمر. قبيل بدء أعمال المؤتمر عقد رئيس الجمهورية جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون اجتماعا ثلاثيا في قصر ليزانفاليد في باريس قبيل افتتاح المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي. بحث القادة سبل تعزيز التعاون والتنسيق إضافة إلى الجولة الجديدة من اجتماعات العقبة لدعم الجيش اللبناني وتمكينه من أداء مهامه بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي. كما تناول البحث التصعيد الإقليمية مع التشديد على تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة. تطرق الاجتماع إلى التطورات في غزة والضفة الغربية والقدس. شدد عون على أهمية ترابط أمن المنطقة وضرورة بلورة استراتيجية أمن إقليمي مشتركة تقوم على التعاون الاقتصادي الأمني والسياسي ومشاريع الطاقة.
0: وكالة رويترز أفادت بأن قادة عسكريين أوروبيين وعربا سيجتمعون اليوم في باريس لتقييم احتياجات القوات المسلحة اللبنانية ومناقشة اقتراب انتهاء مهمة اليونيفيل. وكانت العاصمة الفرنسية قد شهدت سلسلة لقاءات بدأها الرئيس جوزيف عون باجتماع مع ماكرون في قصر الإليزي، تلاه لقاء مع الملك عبدالله الثاني في فندق إنفاليد، ثم تم في خلاله توقيع اتفاق بين الجانبين قبل أن يعقد اجتماع ثلاثي جمع عون وماكرون والملك عبدالله الثاني. الرئيس عون بحث مع نظيره الفرنسي سبل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في ضوء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية واتفاق الإطار، وثمن عون الدعم الفرنسي للبنان مشيدا بمتابعة ماكرون الشخصية للملف اللبناني وحرصه على تعزيز سلطة الدولة وسيادتها ودعم مؤسساتها الرسمية والأمنية والعسكرية. كما أشاد رئيس الجمهورية بالمبادرة الفرنسية الإيطالية للمرحلة التي تلي انتهاء ولاية اليونيفيل، واتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون خصوصا في المجالات الاقتصادية والطاقة، كما بحثا استئناف أعمال التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية.
1: يناقش مجلس الوزراء في جلسته اليوم اقتراح وزارة الخارجية إنشاء بعثة أوروبية مدنية عسكرية في لبنان لمدة 3 سنوات بهدف دعم تنفيذ القرار 1701 وتعزيز سلطة الدولة وتوطيد احتكارها السلاح. بحسب المقترح تتولى البعثة دورا استشاريا وتدريبيا من دون أن تكون قوة قتالية أو تنفيذية، على أن تدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي في تطوير قدراتهما المؤسساتية والعملياتية. يركز عملها على حماية الحدود البرية والبحرية وتعزيز إدارة المعابر والمرافق ومكافحة التهريب وتطوير قدرات الاستخبارات والاستطلاع. كما ينص المقترح على أن تكون البعثة منفصلة عن يونيفيل وليست بديلا منها مع استثناء منطقة جنوب الليطاني من نطاق عملها. يحتاج إنشاء البعثة قرارا رسميا من الحكومة اللبنانية إضافة إلى اتفاقية تحدد وضعها القانونية وامتيازاتها وحصاناتها وسط ترحيب وموافقة مبدئية من وزارتي الدفاع والداخلية والأجهزة الأمنية المعنية.
0: أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الجلسات النيابية أكدت ألا خروج من الوضع المأزوم الذي نعيشه في لبنان إلا عبر حل المعضلة الرئيسة وهي الأجنحة العسكرية والأمنية غير الشرعية وفي طليعتها حزب الله. ورأى جعجع في بيان أن الوقائع أشارت إلى أن أكثرية الشعب اللبناني تساند الحكومة التي تمثل إرادته وتطلعاته مقابل أقلية ضئيلة كانت قد عاثت خرابا وفسادا في البلاد، داعيا القوى السياسية المعارضة التي لم تلتحق بعد بركب الدولة إلى أخذ الوقائع بعين الاعتبار وتصرف على هذا الأساس.
1: في المواقف أيضا أوضح النائب فادي كرم أن المشكلة تكمن في التنفيذ وليس في القرارات التي تتخذها الحكومة، وبالتالي لا مكان للإزدواجية في هذا الوضع. أشار كرم في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن المجريات السياسية في هذه المرحلة تسير بهدوء بانتظار نتائج الانتخابات الإسرائيلية والأمريكية، مشددا على ضرورة تقديم الدعم التقني والعسكري للقوى الشرعية للوصول إلى استتباب الأمن والاستقرار وجذب الاستثمارات.
2: يعني صار طرحه السياسي كتير منخفض المستوى، كل عمره هو بيشارك بالحكومات ويقول انه انا ما عم بقدر اعمل لانه ما عم بيخلوني. اليوم بده يلعب لعبة المعارضة بس عم بيلعبها بشكل سيء جدا، لانه عم بيسوق لامور خاطئة ومساءلة الحكومات مسألة مطلوبة بالعمل الديمقراطي. الحكومة كل شيء عم تعمله اليوم والوزارات وخاصة وزارة الطاقة انه يطلعونا من الشورى اللي هو ادخلنا فيها لما كان هو بحكومات مثل هالحكومات. كان لنا ملاحظات نحن كتكتل من شارك على أداء الحكومة بشكل عام، لأنه هيدا هو الفصل بين المؤسسات. كلنا بنعرف أنه مش الحكومة هي الموقفة عملية تنفيذ حصرية السلاح وضبط السيادة بالوطن، لأنه معروف كيف تركيب اللبنانية اليوم المجريات بهالفترة هي مرحلة ستاند باي، أنه اليوم في انتخابات بإسرائيل، في انتخابات بأمريكا. بهالوقت هيدا عم يسعى لبنان مع أصدقائه لتحسين وضع القوى الأمنية وليس فقط الجيش، حتى نذهب إلى قوى أمنية فاعلة ونافذة لاستتباب الأمن ولتأمين الاستقرار لحتى الاستثمار يقدر يجي على لبنان. هي بحاجة أنه تأمن الدعم التقني والدعم العسكري لحتى تقوم بهذا الدور وتحسن أدائها، ومن هين الأجهزة اللبنانية الأمنية والأجهزة العسكرية اللبنانية، في عندها كفاءات وعندها قدرة.
0: النائبة نجاة عون صليبة أشارت في حديث إلى صوت كل لبنان إلى أن الحكومة وعلى لسان رئيسها أكدت أهمية حصر السلاح بيد الدولة والانخراط في المؤسسات الشرعية والمضي بمسار المفاوضات. وأوضحت النائبة عون صليبة أن الدعم الذي يقدمه مؤتمر دعم الجيش المنعقد في باريس ليس ماليا بقدر ما هو معنوي ويهدف إلى تقوية الجيش اللبناني.
3: رئيس الحكومة قال اللي عنده حل أفضل نحن مفتوحين إيدينا لحتى يتفضل يعطينا إياه. كان في تصويب كتير كبير على بناء الدولة وعلى الرجوع إلى كنف الدولة وعلى مسؤولية الدولة، بس مسؤولية الأحزاب كمان. ما فيهم يدلوا يطلبوا من الدولة إعادة إعمار وهن مش مخروطين بالدولة أو ما عم بيشتغلوا لبناء الدولة. كان حزب الله أنا بالنسبة لي بالطريقة اللي كان عم بيبرر فيها ما كانت مقنعة لأي أحد. كان حزب الله عم بيقدر يبرر كل هيدي الأخطاء اللي عم بيعملوها وكل هيدي المسببات للدمار اللي نحن عم نعيشه. خطوة كتير كبيرة لأنه رح يكون في عدد كبير من الدول عم بيجتمعوا لحتى يشوفوا كيف بدهم يساعدوا الجيش، مش بس ماليا بس كمان بالطريقة اللي لازم الجيش يقوي حاله حتى يقدر يستلم زمام. يعني عشنا وشفنا أنه صار القرار السياسي والقرار الدولي كله عم بيصب نحو دعم
4: القوى الشرعية
3: الجيش اللبناني والقوى الشرعية. نحن ما عندنا خيار غير الطرق الدبلوماسية. هلأ المفاوضات تتعسر من غير البنود، مش هيدا المهم. المهم أكتر أنه يكون في دعم لهيدي المفاوضات لحتى يقوى المفاوض اللبناني. نحن إذا قررنا نبني الدولة نوقف وراء مؤسسات الدولة وندعم الأشخاص اللي موجودين اليوم بالدولة، حبيناهم أو ما حبيناهم مش هيدا الموضوع. موضوع أنه ننقذ البلد.
0: في باريس، وفي افتتاح أعمال المؤتمر التمهيدي لمؤتمر العقبة الخاص بدعم الجيش والقوى الأمنية، قال رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون: نجتمع في مرحلة مفصلية لدعم الجيش وقوى الأمن في لبنان، ولبنان يعيش حربا مدمرة يدفع شعبه ثمنها باهظا. وقال: أكثر من 4000 شهيد، بينهم 399 امرأة و261 طفلا، جراء الاعتداءات الإسرائيلية التي طالت الطواقم الطبية والإغاثية والإعلاميين ومؤسسات الدولة ودور العبادة. لبنان اتخذ خيار الدولة التي تبسط سلطتها على كامل أراضيها، ويكون السلاح وقرار الحرب والسلم حصرا بيدها. وأضاف رئيس الجمهورية إن حصر السلاح ليس مطلبا دوليا مفروضا على لبنان، بل خيار لبناني ومصلحة وطنية. لبنان التزم بما تعهد به، لكن ترسيخ الاستقرار لا يتحقق مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية ووجود إسرائيل في أجزاء من الأراضي اللبنانية. وأضاف: نطلب من شركائنا موقفا واضحا لتنفيذ ما تم الاتفاق عليه كاملا، واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. وتابع رئيس الجمهورية: مع التحولات المرتقبة في دور اليونيفيل، يجب أن يكون الانتقال منظما وألا يؤدي إلى أي فراغ أمني. وقال: ما يحققه الجيش اليوم بإمكانات محدودة يستطيع أن يحقق أضعافه إذا توفرت له الإمكانات اللازمة. إذن نحن نقرأ كلمة رئيس الجمهورية في افتتاح أعمال المؤتمر التمهيدي لمؤتمر العقبة. الرئيس عون قال: نريد الخروج من اجتماع باريس بخريطة طريق وجدول زمني واضح لانعقاد المؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي.
1: ونواصل تقديم الأخبار عبر صوت كل لبنان. في الجنوب، استهدفت المدفعية الإسرائيلية محيط موقع دبشي في قضاء النبطي منطقة الدمشقية في كفر تبنيت، في حين أغار الطيران الحربي على بلدتي المنصور ومجد الزون. جنوبا أيضا، تحركت الآليات الإسرائيلية من بلدة الخيام باتجاه سالم رجعيون، هذا وسجل تحليق للمسير الاستطلاعي على مستوى منخفض في أجواء الضاحية الجنوبية لبيروت.
0: نبقى في الجنوب، حيث نفذ الجيش الإسرائيلي منذ قليل تفجيرا في مدينة بنت جبيل. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو: سنسقط النظام في إيران، وسنقضي على حماس، وسنسقط حزب الله في لبنان. بقاعا سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق قرى شرقي البقاع والسلسلة الشرقية من قرى السرعين التحت والفوق، النبشيت، السفري، الخريبي، جنتا، يحفوفة والشعرة. وسط هذه الأجواء، قال مصدر عسكري إسرائيلي لقناة الحدث إن أي محاولة من حزب الله لإعادة بناء قدراته ستقابل برد فوري. وفي ذكرى التفجير الإسرائيلي لأجهزة البيجرز، وصفت السفارة الإيرانية في لبنان هذا التفجير بجريمة حرب كاملة الأركان وجريمة ضد الإنسانية، داعية إلى اتخاذ إجراءات دولية بحق مرتكبي هذه الجريمة.
1: عقد وزير العدل عادل نصار اجتماعا مع القضاة سهيل عبود وأحمد رامي الحاج وأسامة منيمني قبيل جلسة مجلس القضاء الأعلى التي يرتقب أن تصدر عنها التشكيلات القضائية الجزئية.
0: بعد مرور أكثر من 15 عاما على شغل وظائف الفئة الثانية في ملاك وزارة الصناعة، عين الوزير جوعي سلخوري 11 رئيس مصلحة، مؤكدا أن هذا الإنجاز الذي تحقق سابقة، وهنأ المعنيين على أو المعينين على كفاءتهم وجدارتهم واستحقاقهم هذه المناصب.
1: مطلبيا، نظمت جمعية المودعين تحركا في ساحة رياض الصلح لمطالبة الحكومة ومجلس النواب بخطة عادلة لاسترداد حقوقهم تخللها إحراق للإطارات. شهد التحرك إشكالا بين المحتجين والقوى الأمنية أدى إلى سقوط جرحى.
0: واحتجاجا على تعليق مفعيل قانون العفو العام، وجهت مجموعة من السجناء اللبنانيين رسالة إلى المجلس الدستوري وإلى المعنيين تدينه من خلالها إخراج فقط السجناء السوريين، معتبرة أن تجار الدم والسياسة يبيحون العفو لأنفسهم ولمن يخصهم ويحرمونه على غيرهم. ورأى السجناء أن رئيس التيار الوطني الحر النائب جبران باسيل حول المجلس الدستوري من مؤسسة وطنية جامعة إلى ساحة للنزال السياسي ووسيلة لكسرهم، مطالبين بوضع باسيل عند حده.
1: بعد تضاعف سعر المازوت، عدلت وزارة الاقتصاد والتجارة سعر ربطة الخبز اللبناني الأبيض من الحجم الوسط في صالات الأفران من 75,000 ليرة إلى 80,000 ليرة لبنانية، يعني بزيادة 5,000 ليرة. في السياق عينه قال نقيب أصحاب محطات المحروقات جورج براكس: بكل أسف بسبب التصعيد في الخليج العربي والبحر الأحمر والحرب الروسية الأوكرانية، فإن صفيحة المازوت ستلحق بزميلتها صفيحة البنزين وستتخطى عتبة $30 غدا الجمعة.
0: تصدت القوات المسلحة اليمنية لهجوم حوثي من 3 محاور جنوبي وغربي مأرب. في غضون ذلك نشرت صحيفة واشنطن بوست الأمريكية تقريرا كشفت فيه عن أن سيطرة الفريق الحوثي على مضيق باب المندب تمنح الفريق الإيراني نفوذا استراتيجيا متزايدا في المنطقة. وأشارت الصحيفة إلى أن هذا التطور يهدد حرية الملاحة الدولية ويعزز قدرة طهران على الضغط على خصومها.
1: أدانت وزارة الدفاع التركية هجمات الحوثيين على السعودية، اعتبرتها تهديدا للاستقرار الإقليمي، لافتة إلى أن تهديدات الحوثي في باب المندب تضر التجارة البحرية العالمية. بحث وزير الخارجية الإيرانية عباس عراقجي في اتصال هاتفي مع قائد الجيش الباكستاني عاصم منير آخر التطورات الإقليمية وتبادلا وجهات النظر.
0: المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش شدد على أن الثقة مع إيران ستتطلب سنوات عدة لأننا واجهنا عدوانا كبيرا. في الغضون أظهرت بيانات أولية لتتبع السفن صادرة اليوم أن عدد سفن شحن البضائع العابرة لمضيق هرمز تراجع إلى 3 فقط أمس.
1: أدانت وزارة الخارجية الإيرانية قرار السويد منع أحد دبلوماسييها من مواصلة مهامه في السفارة الإيرانية في ستوكهولم، مشيرة إلى أنها أبلغت السفير السويدي بضرورة مغادرة أحد الدبلوماسيين السويديين إيران في خلال 48 ساعة.
0: تعليقا على مشروع قانون العقوبات الأمريكية ضد روسيا وإيران، أكدت الخارجية الصينية أنه لا يحق لطرف ثالث التدخل في تعاون بكين مع دول أخرى.
1: رفض النائب الديمقراطي بمجلس النواب الأمريكي غريغوري ميكس بيع قنابل زنة 2000 رطل لإسرائيل بسبب مخاوف من عدم استخدامها بما يتوافق مع القانون الدولي.
0: لليوم الثاني على التوالي أغلقت القوات الإسرائيلية المسجد الإبراهيمي أمام الفلسطينيين وفرضت طوقا أمنيا في محيطه. تزامنا لفت الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريس إلى أن الفلسطينيين في الضفة الغربية يواجهون عملية ضغوط للضم، وإسرائيل لم توافق على تنفيذ خطة السلام في غزة مطالبا بوقف ضم الضفة الغربية خطوة بخطوة. في غضون ذلك أكدت السلطات الفلسطينية أن عدم منح الولايات المتحدة الأمريكية لرئيسها ووفده تأشيرة لحضور الاجتماعات الأممية غير مبرر.
1: إلى السودان، حيث أطلق الجيش السوداني عملية برية واسعة في محاور إقليم كردفان. والآن هل تسألين يا جاكلين عن الجو؟ غدا الجو غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تتكاثف الغيوم في خلال النهار، تصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة غزيرة، أحيانا تكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة.
0: ختاما تذكير بالعناوين: باريس تخطف الأنظار اليوم، مؤتمر ودعم الجيش اللبناني برئاسة ثنائية وبمشاركة 17 دولة، عون ماكرون وعبدالله الثاني بحثوا دعم الجيش وسبل تعزيز أمن المنطقة، وترقب لبيان ثلاثي مشترك، رئيس الجمهورية في افتتاح الأعمال: نريد الخروج من المؤتمر بخريطة طريق وجدول زمني واضح لدعم الجيش. سلام يترأس عند الرابعة جلسة لمجلس الوزراء تبحث إنشاء بعثة أوروبية مدنية عسكرية لدعم تنفيذ القرار 1701. الاعتداءات الإسرائيلية تواصلت جنوبا، والطيران المسير استطلع أجواء الضاحية والبقاع. صفارات الإنذار تدوي في إحدى المستوطنات عند الحدود مع لبنان. تراجع عدد السفن التي عبرت هرمز أمس، والقوات اليمنية تصد هجوما حوثيا في مأرب.
1: كانت هذه نشرة الأخبار من صوت كل لبنان.

0: خاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: يومياً عبر صوت كل لبنان، نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً والثالثة بعد الظهر. IPT حدك بكل محطة.
2: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، انسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
3: لا بلشي بنور حجار.
2: ليه؟
3: ببيع
2: نور حجار الستاند اب كوميديا اللي منه ممثل، وإلي متري
3: حط القدير تميزع،
2: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح مونو.
4: تبرد تع
5: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبورت
5: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يا ام سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبورت
5: لا كتير شوب هيك، كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
4: تبر

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.

0: بطفولته دعا الصغار ما يخافوا ويأمنوا بلبنان الحلم.
1: يا مباركة بين النساء.
0: وبشبابه رتل فصلى مرتين والتزموا بعده بالأغنية الراقية.
1: شو بحبك يا وطني.
0: فارس من الأربعة الفنان نادر خوري ضيف لبنان الحلم الخميس 3:30 بعد الظهر مع ريتا الخواند عصوت كل لبنان.

0: الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com. في أوازيس دوفي واحة الحياة، بالإضافة إلى العناية المستمرة بالمصابين بالأمراض دون الحد والمتوسطة، أودي في سوشيال كلاب يؤمن من 9 صباحا حتى 4 بعد الظهر الاهتمام والعناية بأحبائكم بإشراف فريق من المتخصصين. نشاطات مسلية، اجتماعية، رياضية، فكرية، مكتبة، كمبيوتر، نقاشات وغيرها من الخدمات. للتفاصيل زوروا موقع oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام، أو اتصلوا بنا على 01-42-52-62. واحة الحياة، Oasis de Vie، الأشرفية، شارع أديب إسحاق.
1: الهرم سكر او ما سكر، انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع باوري تع باوري تع،
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع باوري تع باوري تع،
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: صوت كل لبنان. نشرة الأسعار النفطية بالاشتراك مع IPT.
5: تم تحديد السعر الأعلى لبيع المحروقات السائلة للمستهلك بحسب وزارة الطاقة والمياه على الأراضي اللبنانية اعتباراً من 15/9/2026 على الشكل التالي: بنزين خال من الرصاص 95 أوكتان 20 لتر ب2,718,000 ليرة، بنزين خال من الرصاص 98 أوكتان 20 لتر ب2,736,000 ليرة، ديزل أويل للمركبات الآلية 20 لتر ب1,641,000 ليرة، قارورة الغاز 10 كيلوغرام ب1,221,000 ليرة.
4: نشرة الأسعار النفطية مع IPT الساعة 10 صباحاً و3 بعد الظهر. IPT، حدك بكل محطة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رينتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رينتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
0: في أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: بنص لبنان بالدكواني في مسرح كله حياة لو تياتر. قريب على الكل، 305 كراسي على القد، كبير وبيكفي وصغير وبيدفي. هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم. إيد بإيد منحافظ على تراث المسرح اللبناني. لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178. لو تياتر، المسرح بإيدك تطير أفكارك.
1: خيرات من محاصيل الحبوب بتقدم لكم إياها غاردينيا جراندور، لا يبقى غذائكم سليم.

0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تما يزعل،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اتنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
0: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة، كفتة بقر برازيلي أو لحم مفروم برازيلي الكيلو بستة دولار وتسعين سنت.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: فأرة فأرة من تراثنا عرق امتلت بلدي أصيل.
2: تبرد
3: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
2: تع بورد تع بورد تع
3: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بورد تع بورد تع
3: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
2: تبري

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: موجز 3:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. في باريس شدد رئيس الجمهورية جوزيف عون خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي على ضرورة الخروج بخريطة طريق وجدول زمني واضحين لانعقاد المؤتمر، مؤكدا أن ما يحققه الجيش بإمكانات محدودة يمكن أن يتضاعف في حال تأمين الدعم اللازم. وأكد عون أن لبنان اختار حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، مشيرا إلى أن ترسيخ الاستقرار يبقى مرتبطا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من أجزاء من الأراضي اللبنانية. وفي ملف الجنوب دعا عون إلى انتقال منظم مع أي تحول مرتقب في دور اليونيفيل بما يمنع حصول فراغ أمني، مطالبا الشركاء الدوليين بموقف واضح لضمان تنفيذ الاتفاقات واحترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. ولفت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت الطواقم الطبية والإغاثية والإعلاميين ومؤسسات الدولة ودور العبادة، مشيرا إلى سقوط أكثر من 4,000 شهيد بينهم 399 امرأة و 261 طفلا. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد أن دعم الجيش اللبناني ومساعدته هو أمر حاسم ليحل مكان الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في جنوب لبنان. في جديد الميدان الجنوبي نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرين في وادي السلوق، كما نفذ تفجيرا آخر في مدينة بنت جبيل. إلى ذلك أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن الحدث في منطقة المنارة ومارجليوت بالجليل الأعلى انتهى، في حين أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف في أجواء الجليل الأعلى. وكانت وسائل أعلام إسرائيلية قد أفادت بأن صفارات الإنذار دوت في مستوطنة المنارة عند الحدود مع لبنان خشية تسلل طائرة مسيرة. أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستسقط النظام في إيران وستقضي على حركة حماس وستسقط حزب الله. يناقش مجلس الوزراء عند الرابعة اقتراح وزارة الخارجية إنشاء بعثة أوروبية مدنية عسكرية في لبنان لمدة 3 سنوات لدعم تنفيذ القرار 1701 وتعزيز سلطة الدولة واحتكارها للسلاح. وتتولى البعثة دورا استشاريا وتدريبيا لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، خصوصا في حماية الحدود والمعابر ومكافحة التهريب وتعزيز قدرات الاستخبارات والاستطلاع. والبعثة ليست قوة قتالية أو بديلا عن اليونيفيل، كما يستثني نطاق عملها منطقة جنوبي الليطاني، فيما يتطلب إنشاؤها قرارا حكوميا واتفاقية تحدد وضعها القانوني.
4: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
5: هيدي عينة عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا جن 3 سويتش من أوتس، بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل يخدكن ويجيبكن 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
6: حرية الطريق هو أمان التغطية، تأمين دراجتك النارية هو أولويتنا. تأمين شامل من كومن ابتداء من $15 بالسنة لتنطلق على الطريق وانت مطمن لأنك محمي من كل الجوانب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
7: تبرد
8: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
7: تبرد
8: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
7: تبرد
8: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
7: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: عودة إلى عرض الأخبار من صوت كل لبنان. أعربت وزيرة التربية ريما كرامي عن سعادتها بالأخبار الواردة من الجنوب اللبناني حول انطلاق العام الدراسي، مؤكدة أن استمرار التعليم يشكل رسالة تمسك بالحياة والأمل وبحق الطلاب في التعلم. لفت المتحدث باسم الداخلية السورية إلى أن المجموعات الخارجة عن القانون في السويداء تشكل تهديداً أمنياً. أفاد مصدر دبلوماسي للأفبي بأن أنقرة سلمت كييف وموسكو مسودة اتفاق لوقف الهجمات في البحر الأسود. ختام الموجز من صوت كل لبنان.

0: أنا لبنان تلقى فجأة.
1: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
2: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
1: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف، لكن اختلافنا لا يعني خلافنا. خلينا نفكر، نختلف ونتحاور.
2: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام، وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان.
4: كبرت كبرت كبرت تعبولت
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
4: تعبولت تعبولت
5: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
4: تعبولت تعبولت
5: لا كتير شوب، هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي إهدن.
2: صوت كل لبنان. لبنان الحلم مع ريتا الخوند.
3: أهلا بكم وأهلا بضيفي بحلقة اليوم من لبنان الحلم الفنان نادر خوري. بدأت علاقته بالفن من الطفولة وكبر على المسرح ودرس الموسيقى ودخل عالم الكبير منصور الرحباني يلي اختاره ليغني منفرد بمسرحية الوصية. هيك كبر نادر خوري في حضن الفن الراقي، ثم تعاون مع مروان وغادي الرحباني ليترك بصمة خاصة بعدد من الأعمال المسرحية الرحبانية ويصير فارس من فرسان الغناء الفرسان الأربعة، الفرقة يلي حملت صوت لبناني مختلف وغنت للناس وللوطن وللأرض وتناولت بأعمالها قضايا ووجع لبناني بيشبهنا. نادر خوري المغني والملحن والممثل ومدرب الصوت والأداء يلي قدم أعمال وطنية وإنسانية ودينية كتيرة وناجحة هو ضيف لبنان الحلم اليوم ليعرفنا على نادر الإنسان والمواطن اللبناني. مع أطيب التحيات مني ومن الزميل سافا

0: لبنان الحلم. نادر خوري الفارس صاحب الصوت اللبناني الأصيل، أهلا وسهلا فيك.
1: أهلا فيك مدام، مرسي على الاستضافة، ومرسي لإذاعة صوت كل لبنان، مرسي لسافيو، وإن شاء الله بنعمل حلقة حلوة إذا الله راد.
0: أكيد بوجودك رح تكون حلوة. لما كتبت المقدمة حسيت أنه ممكن اختصار نادر خوري بثلاث كلمات: فارس الفن والرسالة. هيدولي أنا كتبتهم، بشوفك هيك، أنت شو تعليقك؟
1: حلو فارس الفن
0: حلو. والرسالة، لأنه ايه؟ الفن يلي قدمته من زمان لليوم بيحمل رسالة.
1: ايه، أنا بعرف أنه من أنا وصغير بسعى يكون في رسالة بمشروعي الفني.
0: نعم،
1: اليوم أضفت باللقب اللي عطيتيني فارس يعني الكلمة. أوكي، أنا فارس من الفرسين الأربعة، بس اللقب جديد حلو، حبيت
0: فارس الفن والرسالة. مسيرتك الفنية غنية كتير. أنت بلشت كنت صغير، كنت شاب صغير أو حتى صبي صغير،
1: بتذكر ولد عمره 10 سنين
0: بالتلفزيون بالأول، ما
1: صح
0: هيك؟
1: صح.
0: ابتديت بعمر صغير وعشت تجارب مختلفة كملت بعضها وأنتجت نادر خوري الفنان صاحب الخبرات المتراكمة. أي مرحلة بتعتبرها الأهم يلي عملت نادر مثل ما هو اليوم؟
1: طبعا كل مرحلة كان لها نكهتها، كل مرحلة كانت مدمج بشخصيتي. اليوم أنا بهذا العمر بقدر أقول انضجت، بس ما في قفة ولا مرحلة، لأنه الخبرية مثل السنسلة، بس تشيلي شغلة بتفرط السنسلة،
0: تفرط.
1: أو المسبحة إذا بدك، بس تقص المسبحة بتفرط الحجار. وأنا لا، يعني من طفولتي حبيت الأصالة الفنية، حبيت الأعمال الاستعراضية، حبيت الأعمال الهاتفة، هودي من طفولتي. نظرا لترجيل الصوت اضطريت وقف، لأنه أنا بلشت غني، ولما شهرت غنيتي وكل الناس بتتذكرها لتخاف ويا صغار،
0: حطيناها بالبروموسيون.
1: كانت أغنية مميزة جدا، مش لأنه أنا بس اللي اشتغلوا الأغنية، يعني الشاعر موسى صغيب الله يطول بعمره، والدكتور جوزيف عنديري الملحن، لما عملوا هالغنية ما كانت بتشبه ولا غنية، يعني ولد عم بيحكي عن لبنان الحلم من عمر 11 سنة، يعني عم بيحكي عن كيف نحن بنحلم بهذا الوطن، حكيوا بهالغنية.
0: نعم،
1: وهذا الشيء ما نقلته أنا، تأثرت فيه وحبيته واعتبرته رسالتي رح تكون بالحياة. يعني من هون بقلك أنه هيدا الرسالة من أنا وصغير. فجينا من بعد ترجيل الصوت، كان في حروب بلبنان، جيت بدي أرجع بلش عن جديد، لقيت ما بقى لي مطرح. كانت بلشت الشركات العربية تفوت وتغزي السوق اللبناني موسيقيا، ويفرضوا علينا هني شو بدون.
0: نعم،
1: ونحن نقبل للأسف. كان ملجأ اللي أنا بحبه بكل معنى الكلمة، هو المسرح الرحباني مع أستاذ منصور مثل ما ذكرتي.
0: ايه، وابتديت
1: وبلشنا
0: وكان عندك سولو يعني بوقت قصير مبدئيا، ما هيك؟
1: سولو طوله دقيقة و11 ثانية.
0: لا لا، قصدي انه ما كان صار لك زمان.
1: لا لا لا لا،
0: وانعطيت سولو
1: من اول عمل،
0: من
1: عمل الوصية، يعني سنة 93.
0: نعم،
1: كنا عم نتمرن على المسرحية. انا فتت ككاورس، يعني فايت وبدي بلش عن جديد، وهذا الطفل الصغير خلص نسيته. انا بدي بلش عن جديد. بتذكر بإحدى التمارين بقوم أستاذ منصور من بعد ما كان سمع صوتي بالأول تقبلني يكون بالكورال، بيسأل بيقول وينو نادر؟ كان يقول نادر. رفعت إيدي قلت أنا هقته في شيء خير يا عبد دخيلي. قال لي هاي الغنية أنت بدك تغنيها.
0: حلو كتير،
1: يعني ما بخبريك ملا نيشان تعلق على صدري بعمر 20 سنة. يعني داش كنت فخور أنا أنه أنا رح غني بهذا العمر وبمسرح الرحباني، وبمسرح أنا بحلم فيه من أيام اللي كان عمري 5 سنين، لأنه البابا الله يرحمه كان يشتغل بكازينو لبنان، وأنا روح ألعب بالكازينو. كنت روح مع بي على الكازينو وأبرم على خشبة المسرح وقول أنا بس أكبر بدي أجي لهون، وفعلا حقق الحلم.
0: صح. لو طلبت منك تختار مجال واحد أو فن واحد، أنا عددت شوي من النشاطات الفنية أو المواهب الفنية اللي عندك إياها، وقلت أنه بدنا نلغي أشياء كتيرة ونخلي شغلة، شو بتحتفظ نادر؟ شو بتترك وشو بتخلي؟
1: قد ما في فوضى عم بتصير اليوم بأيامنا، بنقي وبختار وبضلني عليها مدرب الصوت.
0: مدرب الصوت. هلأ هون أنا سؤالي بيقول أنه أنت اخترت ناس تدربون، بفتكر أنك ما بتدرب مين مكان، يعني بده يكون عنده مقومات معينة.
1: لا لا لا لا لا، كل حدا بيحب،
0: كل حدا بيحب الدرب.
1: بس اشتغلت ببرنامجين أو ثلاثة كبار، The Voice، X Factor، كان في بروغرام اسمه تالنتين كمان.
0: كنت بالجوري،
1: كنت بالجوري وبالThe Voice مرنت، بX Factor كنت عم مرن كمان، وبيسمعونا من سنتين على الام تي في كمان كنا عم نمرن الشباب. في عنا بلبنان كمية أصوات رائعة، نحن بكل بناية وبكل حي وبكل بيت في صوت حلو، بس في صوت ما بيعرف يغني، والمغنى منه صوت حلو، المغنى هو أداء، المغنى هو حضور، المغنى هو لفظ، المغنى هو نفس. هودي الأشياء المفقودة عند الكتار أنا بحب أرجع ضوي عليهم وأرجع مرن فيهم، تبركي بركي نقدر نخلص هالفن بركي.
0: يعني أنت عم بتساعد هالشباب والصبايا على اكتشاف نفسهم وصوتهم.
1: صح.
0: بالبداية نادر، بالأول الأول، مين يلي ساعدك تكتشف نفسك أنت؟
1: أكيد محبتي للموسيقى من أنا وصغير، من قبل 3 سنين 4 سنين، يعني دايما بخبرها الخبرية كانت تبقى مقطوعة على الكهرباء وما في أسانسور وأنا قاعد على درج البنية عم غني، اللي طالع ونازل عم بي يعني عم بي يلعب لي بشعرات إنه حبيبي عمو هذا الصغير عم بغني، مبسوط فيي مهضوم. أنا أكيد دعم أهلي، قدروا يكتشفوا هيدي الموهبة، لبولي كل رغباتي باللعب اللي طلبته أنا وصغير، دربكي صغيرة، أكورديون صغير، بيانو صغير، أورج صغير، فيولون صغير، هو اللعب اللي كنت أنا أطلبه، ما كنت أطلب غير شيء يعني. أول حدا بيعرف بالموسيقى كان إسا جوزيف خليفة الملحن الكبير، والست ميمي فرح، كانوا من الداعمين من بعد أهلي، شجعوني لحديت ما عملنا لتخاف ويظهر مع دكتور جوزيف عنديري، كمان علمني كتير وقلوا بالفضل علي على كل شيء أنا اكتسبته منه، ورجعت أنا بالجامعة زدت معلومات وثقافة أكتر وأكتر.
0: أنت تخصصت بهالمجال هيدا صح؟
1: جامعة الروح القدس بالكسلين.
0: نعم. حاليا شو في عنا شي جديد؟ شو عم بتحضر؟
1: شو عم بحضر؟ في نمط موسيقي بحبه كتير وبعشقه كتير، هو الجاز. مع الموزع والمؤلف الموسيقي كمال صيقلي بالوقت الحاضر عم نشتغل على بروجي في اورينتال جاز، يعني هالاشياء الحلوه اللي عنا اياها نحن بارشيفنا اللبناني او بارشيفنا العربي. استاذ كمال شاطر كتير بهذا المجال، وعمل شغله سمعني اياها او عدد شغلات سمعني اياهم وحبينا الفكره، وهلا نحن البروجي تبعنا بالاضافه لشغل الفرسان او باراليل، يعني
0: نعم هيدا شيء خاص فيك انت.
1: نادر هيدا نادر ما له علاقه بالفرسان، يعني شيء ما بيشبه الفرسان بيشبه نادر وحده بشيء نادر بحبه. رح يشوفوا الناس قريبا عدة اشياء مميزه.
0: ومع الفرسان شو في اشياء جديده؟
1: هلا في اغنيه جديده رح تنزل قريبا جدا، كنا سجلنا باول الصيفيه اغنيه دخلك يا قمر الحلوين، والأغنية الثانية تسجلت بس بعد ما نزلناها، إن شاء الله هلأ قريبا من هلأ لعشرة أيام أو جمعتين.
0: بالإضافة للسفر أكيد والجولات، ما هيك؟
1: بديسمبر إذا الله راد أنا رايح على أمريكا، نادر وحده مش الفرسان.
0: لحالك مش الفرسان. نعم.
1: وفي غير إشياء بنحكي عنها بس تتأكد، هوديك بعد ما تأكد.
0: إذا نحن هلأ عرفنا هيك لمحة سريعة عن شو عم تعمل شو رح تعمل، بدنا نتوقف لحظات كمان مع صوتك مش نادر لحاله مع الفرسان، ونرجع منتابع لقائنا مع نادر خوري.
1: يلا.

0: لبنان الحلم. نادر خوري كمان مرة أهلا وسهلا فيك. هالأغنية هيدي من كتابة وتلحين
1: وتوزيع
0: غادي الرحباني. موجه له تحية، كان ضيفي من
1: ألف
0: فترة.
1: ألف تحية.
0: وغناء الفرسان الأربعة يلي أنت واحد منهم. أقولك إذا هالزعمة فلوا هل سيتحقق لبنان الحلم؟
1: أبدا.
0: حتى لو الزعمة فلوا؟
1: لو فلوا
0: ومين بده يفل لحتى يتحقق؟
1: نحن لازم نفل.
0: نترك لبنان لحاله؟
1: لا لا لا لا لا. نحن اللي لازم نبني المواطنة جواتنا. نحن تينهض هيدا الوطن لا زعمة ولا غير زعمة.
0: نعم.
1: بدنا نبلش كل واحد منا بحاله.
0: نبني المواطن يلي فينا.
1: صح.
0: نعم.
1: شو يعني مواطن؟ شو يعني فينا؟
0: هذا اللي بدي أسألك يا أعطيني تعريف أول شيء المواطن بشكل عام.
1: المواطن أنا مثل ما بشوف المواطن إنسان بيحترم الآخر. بيتقبلوا بيفهموا بيعرفوا.
0: هيدي شو قوية يا نادر. هيدي بداية كل شيء اسمه مواطنة وشراكة بوطن واحد.
1: صح.
0: نعم.
1: اليوم أنا إذا بتسأليني شو بتغير بهالوطن؟ ما بغير شيء، لأنه نحن أطيب ناس بالدنيا، من ضيافتنا، من ملقينا، من محبتنا، من سهرنا، من جمعتنا، من أفراحنا، كيف منفرح، كيف منحزن. نحن شعب مميز. بس للأسف بزمن، يعني أنا بروح على وزيرة التربية أو وزير تربية، مطلق أي حدا بوضع برنامج بالمدارس، درس كل يوم مش مرة بالشهر، بعرف التلميذ والطالب انه يتقبل خيه الاخر.
0: وشو بدنا نعمل بالموجودين بالبيت اذا كانوا عم يشتغلوا بشكل معاكس لهالبرنامج اللي بدنا نعطيهم اياه للولاد بالمدرسة؟
1: لا، اذا الولد بالمدرسة، يعني حدا مبارح عم بيقول لي ابني صار عم بيتحداني لأنه بالمدرسة عم بعلمه التحدي. أنا إذا بعلمه بالمدرسة أنه أنت عليك تقبل الآخر وتحترم
0: المواطنة، نعم،
1: تتقبله من مختلف الأديان والطوائف. قبل الأديان، يعني نحن طائفيا بين بعضنا ما بنحترم بعضنا. أنا شوف شو بيبسطني دايما، بسأل السؤال إذا صرت مثل هيدا الزلم اللي عم يسعى أنه أنا صير مثله، شو فرحته بهالدنيا؟ طب ليش مش كل واحد منا بينبش على فرحه، بيسعى انه يعمل وطن، بيتقبل الاخر، ومن هون ببلش شيء اسمه وطن. قبل ما نروح على زعمائنا عم بيعملوا مصالحهم، عم بيعملوا دفوريتهم، عم بيعملوا حكي عنها الاستاذ غادي باحدى الاغاني تبع الفرسان، بارتهاناتهم للخارج، للسفرات، و و و و و انا بلش من المدرسه. وبالمدرسه قبل غير المواطنة بعلمه الموسيقى. موسيقى الموسيقى اللبنانية بردها على المدرسة. يعني أنا علمت، كانوا يجوا لعندي التلاميذ يوصلوا لعندي بهيك بإشمئزاز إنه نحن بدنا نغني بالعربي. كانوا خجولين بلبنانيتهم. هيدا الحق على المدرسة. يعني المدرسة بس تفوتي على الجاردوري بحطوا لك فرنسي، انجلي، اسبانيول، ايطاليا.
0: نعم. وبالبيت نحن منكفي بعدين مع المدرسة كمان، ما بنحكي مع اولادنا عربي.
1: نيجي نسأل انه ليش هالولاد ما بحبوا العربي؟ طبعا كل نهار بلاقط تشات عم بيحكي، عم بيكتب باللغة اللاتينية، عم بيكتب تشات. طب كيف بده يحب العربي؟ يعني هودي النقط الصغار بيعلموك تحبي هيدي الارض، وبيعلموك تأسسي لهيدي الارض. انا ما من إن الأشخاص اللي بلقي لهم هيدا الحق عليه وهيدا الحق عليه. كل واحد منا
0: مسؤول،
1: عنده أنيعته.
0: نعم.
1: يعني إذا بدي واسع شوي بكار الحديث، كل إنسان بيعطيك وجهة نظره جاي وجهة نظره من أنيعة اكتسبها لسبب ما.
0: صح.
1: هيدا السبب أنا ما بحبه أو ما بيقنعني، بس أنا يجب أن أحترمه. يعني أنا لما بيقول لي واحد هيدي الشغلة هيك، نابعة هاي الشغلة ووصل لهيدي القناعة لأنه كذا وكذا، بدي أعرف أحترم. بس أعرف أحترم بلش أعمل وطن. اليوم عم نسمع كتير بالجينزي أنه هودي هن المستقبل. على راسي. أنا بحترمهم.
0: ذكرني من أي عمر لأي عمر، أي سنة؟ من آخر التسعين يمكن، أو
1: لا
0: أو من
1: الألفين،
0: من الألفين لهلأ. ايه؟ هيدول الجنزي. نعم.
1: عظيم.
0: نعم
1: عظيم. أنا اليوم بعدني بشوف إنسان أكبر مني بشهر بعيط له أستاذ وبحترمه. للأسف هالجنراسيون الجديدة ما عندهم احترام، مع يعني هن معلمينه أنه أنتوا الصح، هن صح وأنتوا المستقبل، بس أنتوا منكن بعدكن الحاضر، لأنه بدكن ناقصكن كتير نضج تتعملوا.
0: حتى هون أنا بدي بس أقطعك لأقول شغلي، أنه حتى بالبيت الاحترام مفقود، ما في مام أو داد أو ماما وبابا بالأسامي.
1: بالأسامي
0: بالأسامي ما في خالته وعمته وخاله أبدا.
1: يعني أنا في شاب صاحبي عنده ابنه كان عمره 4 سنين، شو نادر كيفك؟ طلعت في مرة طلعت ببيه إنه
0: ولو
1: إذا مش من اليوم بده يتعلم يحترم الأكبر منه، طب كيف بدنا نعمل وطن؟
0: نعم نعم.
1: يعني برجع بغلطك إنه فلة الزعمة مش الحل. أكيد تغيير الزعمة هو الحل، بس فلته نحن بحاجة لقياديين يحكموا بهالأرض.
0: أكيد أكيد.
1: ويخططوا وما يرتهنوا لحدا، كل واحد يعمل مشروع يفكر يبني هالأرض. يفكر يطور هالأرض.
0: أنت غنيت للبنان، انتقدت لبنان الواقع بمجموعة من الأغاني،
1: صح؟
0: تحدثت كمان عن الأرض، عن الناس، هيدا على المسرح، بعيدا عن المسرح وبعيدا عن الأغاني والشعارات. هلأ خليني ما بدي أحكي عن الوطن، أنا بدي أحكي عن لبنان. أنت شو بيعني لك لبنان؟
1: لبنان أنا مثل ما قريت عنه بالكتاب المقدس، وقف الله. أنا هالقد بآمن بهيدي المقولة.
0: نعم.
1: مقولة، مش ما فيها شيء بيصدق، ما في شيء أنا إذا إذا مش مثبتة، أنا بقول لبنان وقف الله. هيدي الأرض عن جد، هيدا البلد، هيدا الوطن جني على الأرض. أنا بحلم بهيدا الوطن، بعشق إذا بدك مبدعيه اللي ورطوا الدنيا ذوق، بعشق على صعيد الموسيقى نحن صنعنا مجد أغنية ما كانت موجودة من خلال عاصي، منصور، صباح، فيروز، وديع، رومي لحود، وليد غلمية، نصري، ملحم بركات،
0: نعم،
1: زكي نصيف. هودي الناس مين بيكونوا؟ بيجي بيسألك حدا إنه ما بيعرف مين وإزا يعني إذا لحن. هيدا ما لحن، هيدا عمل صنع، صنع عمل صنعة صار اسمها غنية إلى من سنة 45 لليوم، بس نغنيها بيرقص قلبنا.
0: نعم.
1: بال 15 سنة أو 20 سنة أنا مسؤول عن كلامي، لليوم فيك تسمي لي غنية صمدت أكثر من جمعتين. أنا بعدني لليوم بفوت على المسرح بقول طلوا حبابنا طلوا، قلبي بيرقص قبل ما الناس يرقصوا. عمر الغنية 80 سنة.
0: صحيح.
1: لأنه فيها شعر، فيها موسيقى، فيها حبكة ذوق، فيها صناعة. بس نرجع نفكر، مش انه انا بدي اعمل ترند، بدي اعمل قفشة وبهيدي القفشة بنجح. هي بتنجح جمعتين، عمرها جمعتين.
0: صحيح. نعم. تضرب وبعدين خلص.
1: عبد الوهاب، عبد الوهاب كان يقول هودي في ايع صابون، يعني بس تنفخي بالصابون بحرحروا عينيك وبتخلص تحرحرة.
0: نعم.
1: خلص خلصت. نعم. وهودي الاغاني للأسف يعني فيهم كلمة ضارب الغنية او نافرة بالغنية تنجح الغنية.

0: بيسألوا 3 مرات نادر استاذ نادر، والله انا نادر والله، لانه اجمالا الفنانين.
1: معقوله انت عم بترد مش عم نحكي مع الاسيستنت تبع
0: مثلا؟ من زمان قال جان ماري رياشي بيقتلوا حالهم تينشهروا، وبعدين بحطوا عوانات قد شاشة السينما تمعود حدا يحكيون. انه انا شو ليش شو لمين عم بشتغل اذا بدي اقعد بعيد عن هود الناس؟ انا زلمة بلبس الاسبادري تبعي وبمشي باسواق جوني وبسلم على العالم وبنبسط بالعالم.
1: نعم.
0: وهلا اللي ما برد اللي ما بقول لي بونجور ماني مضطر له بونجور، لانه انا من غير ماني من غير كوكب، انا مثلي مثله، ومن ما بفرض حالي على حدا. انا زلمة بيشبه كل الناس، وهيدا التميز اللي براس بعض الفنانين اللي موجود ما بيشبهني. اذا عم تسأليني انا زلمة بحب كون عفوي، بحب كون طبيعي، بحب اطلع على المسرح وحدي بدون ما يفوت معي
1: ميل. هذا يعني مواطن لبناني هيلثي،
0: هيلثي
1: بصحة لبنانية. صح. جيدة.
0: صح.
1: عندك جنسية غير الجنسية اللبنانية؟
0: لا.
1: ليه
0: بده يكون عندي؟
1: نكتار بالنسبة للمستقبل، للولاد، للسفر، لضمان الشيخوخة ببعض البلدين. ما فكرت ولا مرة أنه يكون عندك جنسية تانية؟
0: لا.
1: ما فكرت بالهجرة ولا مرة أو الغربة؟
0: يمكن لو بقدر أعيش برات هون كنت كنت فكرت يمكن، بس هل قد بعشق هالأرض؟ مش حكي يعني، مش أنه حكي مقابلات وحكي منمق وحلو وجميل، لا. هل قد بعشق هيدي الأرض؟ هل قد بتعني لي؟ مؤخرا من حوالي 10 سنين بلشت اتعرف اكثر على طبيعة هالارض بالهايكينج. يعني صار عنا مجموعة اصدقاء نروح نمشي سوا ونكتشف شو يعني هيدي الارض، شو يعني انك تشارجع اطراب هيدا الارض. بس تمشي كيف انت بتشارجي سيلولاريك، نفس الشيء بصير بس تمشي على اطراب، تتغذي بالطاقة الايجابية من الارض، لأنه عن جد شيء ما بينوصف. وأنا بنصح كل حدا بدون الأدوية وبدون كل هالتفاصيل يروح يعمل كيور على على على على, على طبيعة أرضه.
1: بما أنك أرضه. أنت ناشط وبتمارس هالهواية الحلوة، في شيء منطقة بس تكون موجود فيها بتحس حالك أنه أنت هلأ بلبنان الحلم؟
0: وادي أنوبين.
1: نعم.
0: يعني لما تمشي بوادي أنوبين من كذا تريل وبتشوفي هالمغاور وبتشوفي هالمطارح اللي حفرتها الطبيعة واللي حفروها جدودنا وقديسيننا، وبتلاحظي هودي المقاومين الأول اللي تحدوا كل الاضطهادات، بتأمني بأكثر وأكثر.
1: ما كان عندهم صواريخ ولا كان عندهم،
0: كان عندهم
1: مدافع،
0: كان عندهم إيمان.
1: إيمان وحب لهالوطن. نعم.
0: هيدي المنطقة الأكثر شيء بحس حالي يعني واقف بيني وبين زيتي وعم بتحسر، عم بتحسر على خلافاتنا الداخلية للأسف بين بعضنا، واللي ولا مرة تعلمنا من هود الناس اللي كانوا قدوة بسيرتهم الذاتية. هيدا الشيء بزعلني، بس عن جد سحر، وهذا أنه بين سحر.
1: بدي أسألك عن مزاجك بهالفترة اليوم، هاي الخلافات وهاي دي الأشياء اللي عم بتصير والحروب اللي صارت والخوف والتعتير والغلا والفقر، الناس بتحسها بمزاج، مزاج عام مليان تشاؤم. أنت اليوم كيف مزاجك؟
0: بضل في بصيص أمل، بصيص أمل بضل.
1: في يعني أمل.
0: إذا بدنا نستسلم للي عم يعملوه فينا ما رح نقدر نكفي. بضل في بصيص أمل نقدر نحن نسعى نغير. يعني أنا ولا يوم، أنا على صعيد الفني والموسيقي والغناء، ولا يوم رح ساهم بهذه الفوضى. بيقولوا لي أنه أنت مشهور بالأغاني الراقية، أنت مشهور بالتراتيل، وأنت مشهور تقدر تغني أغاني فيون هايصة. إيه، وعم غني أغاني فيون هايصة وعم طول على الدنيا وعم هايص. بس أبعد من هيك، الأغاني الهابطة ما رح ساهم فيها. أنا رح ضلني واقف صد منيع بوجه هذه الفوضى.
1: لو رجعنا لورا لـ 1920، هل كنت بتفضل أنه ألا يعلن لبنان الكبير ونبقى على لبنان جبل؟

0: لبنان أو أنت مع لبنان الكبير يلي صار الجمهورية اللبنانية؟
1: لا أنا مع لبنان الكبير.
0: لو ما ضمت بيروت، تعرف أنت بيروت كانت ولاية عثمانية مستقلة،
1: صح.
0: لو ما ضمت إلى لبنان الكبير وصارت هي العاصمة، في شي منطقة تانية بلبنان بتحس أنه أنت لو صح لك تختار تختار هذه المدينة؟
1: بختار جوني.
0: ليه؟
1: جوني هي
0: شو بتفرق جوني عن بيروت؟
1: جوني هي وسط لبنان إذا بدك. هي
0: قلب لبنان.
1: قلب لبنان.
0: قلب لبنان.
1: إذا بتيجي بتطلع على الخريطة بتشوفي جوني هي القلب، يعني الوسط، ومركز جوني وطبيعة جوني وعضرة حريصة وفتحة إيديها. بختار جوني.
0: لبنان الواقع بيتميز بموقعه الجغرافي يلي أثبتت الأحداث المتعاقبة والأشياء اللي ذكرت بالتاريخ أنه سيف ذو حدين. لو أنت بتملك قدرات خارقة وقلنا لك فيك تنقله لهاللبنان إلى موقع آخر على الكرة الأرضية، لوين كنت بتاخده نادر؟
1: بالقوة الخير أم بعد كل اللي حواليه
0: بخليه محله،
1: بفصل كل اللي حواليه يمين شمال جنوب، بفصل كل شيء وبخليه هو محله.
0: نعم.
1: لأنه مناخه وجماله مطرح ما هو. وبعد الانتوراج كله.
0: يوم التنين كنا 14 أيلول، عيد الصليب، أكيد عيد كتير كبير ومهم بنحنا ديننا المسيحي، إنما كمان ذكرى مؤلمة جدا، ذكرى استشهاد بشير. هل لبنان الحلم 10452 كيلومتر مربع مات بموت بشير؟ أو
1: هيكي في كتير شباب ماتوا من بعد الباش الله يرحمه، وعلى خطى بشير وعلى خطى غيره كمان من ال، يعني ما بدي أحصر، خليني يكون لبناني مش مسيحي. في كتير ناس بالشمال استشهدوا ما كانوا مع بشير، في كتير ناس بالجنوب، في كتير ناس بالبقاع كانوا كنت مثل ما ذكرت لك بأول حلقة، في عندهم إيمان بقضية هن شايفينها. أنا بشوفها يمكن غلط بس هن شايفينها صح، ويمكن بالنسبة لهم بشير غلط. يعني هون بنوقع بالخلافات بين بعضنا، بس في ناس استشهدت من الطائفة المسيحية تكملوا خطى بشير، وما رح يموت الحلم، أكيد ما رح يموت، بدنا نضلنا نسعى.
0: والمساحة اليوم نحن فقدنا 6% من هالمساحة بالوقت الحاضر، يعني نحن اليوم صرنا 9825 كيلومتر مربع، هل سنرجع يوما على 10452 برأيك الشخصي؟
1: بدك نغوص، بدنا 3 حلقات إذا بدنا نغوص.
0: لا أسئلة هيك سريعة وأجوبة سريعة.
1: هذا أنا مؤمن بقصة المخطط اللي عم بيهدف لإقصاء أرضنا وتصغيرها، هذا مخطط. بس ما في شيء بدون بالظلم. 400 سنة العثمانية حكمونا وظلمونا وقهرونا وسفر برلك وزل وعبادة وعبودية، ورجعنا نهضنا، وإيماننا كبير رح نرجع ننهض بإذن الله.
0: العلم اللبناني اعتمد ب 7 ديسمبر 1943 إلى لبنان الحلم، رح تاخده زيته
1: أكيد.
0: أو رح تغيره؟
1: لا.
0: زيته أنشيد الوطني
1: بأرسته وبلون الدم اللي فيه وببياض التلج اللي بالوسط.
0: جميل. النشيد الوطني، أنت مغني مرنم ملحن مدرب صوت، بتعتمده نفسه اليوم بال 2026
1: أكيد.
0: أي منطقة بلبنان بتحس انه يعني هذه منطقة لازم يكون في اهتمام فيها من كل الفعاليات؟
1: كل منطقة. كل منطقة عندها جماليتها. هلأ طبعا في مثلا تنقول أرز لبنان، هيدا وجداننا، هيدا راسنا، هيدا سقفة جبران، سقفة اللي قرينيهن عن جبران، هالمنطقة المميزة بدها اهتمام أكيد. جوني بدأ اهتمام كتير، بيروت بدأ اهتمام، طرابلس بدأ اهتمام، عكار بدأ
0: يعني
1: اهتمام.
0: بكل منطقة عنا شيء لازم انه نهتم فيه ونضوي عليه ونبرزه، ما هيك؟
1: انا بقول ونجينا من كلمة انا، منبلش بنقطة بقلب بيتنا، منصلح هيدا البيت، قديش كبر هالعيلة، منظبط هيدا البيت وجاري بيكون عم بيظبط بيته كله بيزبط. فالكل لازم يشتغل يعني كل رئيس بلدية
0: من البيت إلى الحي إلى المدينة إلى المحافظة وهكذا دواليك.
1: لجنة بناية ما بيتفقوا.
0: صحيح.
1: أنا أتحدى بكل لبنان لجنة بناية متفقة مع التانية. يعني عناصر لجنة البناية بيختلفوا.
0: نادر رح أسألك هيك كم سؤال على السريع يعني. بدي أعرف
1: ما رح طول
0: يعني. اختر لي مرحلة زمنية مرقت على لبنان لو كان بمقدورك كنت بتحولها إلى زمن دائم للبنان.
1: من سنة 43 لل 75
0: بلبنان الحلم أدي الحد الأدنى للأجور
1: على القليلة 3000 دولار.
0: بلبنان الحلم كيف أقساط المدارس؟
1: بدها كتير دراسة تقدر هال 3000 دولار تقيم بالعائلة وتقيم بالمصاريف كلها.
0: بلبنان الحلم الدفع باللبناني أو بالعملة الأجنبية؟
1: للأسف فارضين علينا العملة الأجنبية بس أنا بفضل تكون باللبناني.
0: بالكاش أو بالكارت؟
1: لا الكاش أحلى ريحة المصاري أحلى.
0: مع أنه صارت كتير هلأ شغلي بالنسبة للاقتصاد العالم صح. يعني بلبنان الحلم قدي عمر التقاعد؟
1: في يكون 75
0: ما هيك؟ أنا هيك كمان
1: 75 يعني وللأسف مثلا بتيجي بتشوفي أنه واحد دفع كل حياته لعمر ال 64 ضمان وخبار وقصص بيوصل على عمر ال 64 بيوقفوا له ضمانه ما أنا بحاجة لهيدا الضمان لعمر ال 64
0: صحيح صحيح. بلبنان الحلم في ضمان للشيخوخة؟
1: للأسف بعد ما قدروا يعملوا ضمان للشيخوخة للأسف.
0: بلبنان الحلم نحلم فيه نحلم فيه يصير
1: ان شاء الله ان شاء الله.
0: التجنيد الالزامي للشباب والصبايا معتمد بلبنان الحلم؟ المطار الواحد؟
1: لا كذا مطار.
0: اكثر من مطارين؟
1: اكثر. حتى بالبقاع لازم يكون في مطار.
0: مثل اي بلد بالعالم نادر بتتمنى انه يكون لبنان الحلم
1: مثل ما بسموه سويسرا الشرق؟
0: سويسرا
1: هو سويسرا.
0: سويسرا مثل سويسرا
1: يعني لما كانوا يقولوا باردون عم بقطشك لما كانوا يقولوا رايحين نصور بلبنان رايحين ناخد فلومي نصور بأحضان الطبيعة اللبنانية من كل الدول العربية كانوا يجوا. هذا بحلم فيه أنا.
0: صحيح.
1: ويرجع.
0: بدي أسألك أنت هلأ شو بتحب أنه نسمع؟
1: في غنية بآخر أيام سقراط اسمها يا سفيني بحبها كتير بصوتي
0: نادر خوري
1: بسمعنا إياها

0: لبنان الحلم. نادر خوري، شو هالروعة هاي؟
1: هيدي الغنية غير انه بعشقها، بعشق القدرات الصوتية اللي فيها، اللحن، الحبكة، كل ما بسمعها بيوقف شعر بدني، بتذكر استاذ منصور كان واقف ورا الازاز وفتت، مش انا قوي، مني قوي، فتت حطيتها وان شوت في مطرح بعدها لليوم، بتحس جواتي صوتي قاشط شوي صغيرة. وقف سبلي قال لي شو بتغني حلو، سبلي وقال لي شو بتغني حلو، قلت له خليني صلح، قال لي اطلع، قلت له بدي صلح هاي الجملة، قال لي اطلع
0: حبة مثل ما هي،
1: مثل ما هي. يعني الله يرحم ترابه استاذ منصور،
0: الله يرحمه. بعد عنا دقيقتين،
1: يلا يلا يلا
0: بدنا نركض ركض جوي بكوكب احلامك. اهم حلم عند نادر الطفل الصغير
1: لبنان،
0: اهم حلم عند نادر خوري الرجل الناضج
1: عائلته،
0: اهم حلم عند نادر الابن
1: اهلي،
0: متزوج
1: متزوج،
0: اهم حلم عند نادر الزوج،
1: ولادي ومرتي وعائلتي والحي كله،
0: اهم حلم اب للجميع، بي الكل يعني،
1: لا مش ما بقدر اكون بي للكل، بس بكون بي صالح بيكفيني.
0: اهم حلم عند نادر الفنان،
1: نرد مجد الاغنية اللبنانية على الخريطة العربية اللي كسحونا فيها للأسف. نعم. انا حقيقي وما بكذوب وما بسير، نرد الخريطة على الخريطة، نرد الأغنية اللبنانية المحبوكة بالشعر والموسيقى.
0: أهم حلم عند نادر المواطن اللبناني،
1: احترام الآخر.
0: وأهم حلم عند نادر الإنسان،
1: الإنسانية.
0: كلمة أخيرة، عم نتسابق نحن وسافيو،
1: يلا سافيو خلصنا، خلص مش هنطول عليك.
0: كلمة أخيرة،
1: مرسي على المقابلة المميزة، بالطرح، بالأسئلة، بحضورك المميز، بثقافتك، بالسيرش اللي عملتيه عن نادر خوري وعن كل حدا بتستضيفيه، مميزة كالعادة.
0: تسلم.
1: صوت كل لبنان، ألف تحية لمستمعيه، وإن شاء الله ما نكون كترنا حكي، وإن شاء الله إذا خلفنا حدا برأيه ما ينتقدنا كتير ويقوس علينا، لأنه بزمن السوشيال ميديا صار كل واحد بيشتمك وبيمشي، لأنه أنت مش عزبه.
0: ما في حدا يقوس عليك إلا بوردي نادر خوري. أول شيء أنا بدي أشكرك كتير،
1: يعني لا خليني قبل بس قبل ما نخدم، مثلا هديك النهار كنت عم بأكل بمطعم، إجا صورني صاحب المطعم، قال لي شو بتحب تأكل، شو بتحب تعطي رأيك، عطيت رأيي هيك أنه عفويا وحطه على السوشيال ميديا. عم بقرا اليوم الصبح حدا كتب لي شو اكل بلاش عم تمدح له المطعم، يعني لا رحت اكلت ودفعت ودفعت الزياده، يعني
0: يعني حتى الكلمه الحلوه لازم تكون في مقابله شيء لواحد
1: الاولى.
0: هلا انا بدي اقول لك انت افرحتنا وامتعتنا. شكرا. ونورتنا، شكرا نادر خوري،
1: ميرسي لكم، ثانك يو.
0: كمان شكرا لكم على رفقتكم، على استماعكم. شكرا سافيو أبو صعب. نلتقى الخميس المقبل دايما مع لبنان الحلم. اعداد وتقديم ريتا الخوند. تشاو تشاو.
2: لبنان الحلم، عصوت كل لبنان. واحة الحياة، أوازيس دو في، المركز الرعائي الاستشفائي المتخصص لرعاية المصابين بالأمراض دون الحادة والمتوسطة. من خدماته العلاجات الفيزيائية والمهنية المتخصصة كعلاجات النطق والعلاج الحركي والانشغالي للمرضى المقيمين ولرواد المركز النهاري، ما يؤمن التعافي بعد جراحة أو مرض أو إصابة بإزعاج أقل وفعالية أكبر. واحة الحياة، ODV، الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01-42-52-62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
3: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرد غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدالله.
4: لا بلشي بنور حجار.
3: ليه؟
4: ببيع.
3: نور حجار الستاند اب كوميديا لمنه ممثل وإلي متري
4: حتى القدير تميزع
3: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
5: عضو مجلس إدارة جمعية المصارف سعد الأزهري يتناول في الاقتصاد أولاً أوضاع القطاع المصرفي وقانون الفجوة المالية والمفاوضات مع صندوق النقد الدولي. الاقتصاد أولاً برنامج غرفة التجارة والصناعة والزراعة في بيروت وجبل لبنان مع الصحفي الاقتصادي ألفونس ديب الجمعة 9:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

0: فأرة من تراث نعرة امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
2: اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل، فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.
3: شو رأيك بهجات الكبيس؟ وبسواني مع جاردينيا جراندور بصير مفتاح للشهية. جاردينيا جراندور وسنتنا دايما كبيس.

بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو الزلقة أشقوان بلان سولي لوقية بدولارين و40 سنت، مرتدلة تليان نيجروني لوقية بدولارين و20 سنت.

0: مورتا.
1: الهرمز سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
0: تع مورتا مورتا
1: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
0: تع مورتا مورتا
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
0: تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد تبريد ت

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: هذا موجز للأخبار من صوت كل لبنان. يناقش مجلس الوزراء منذ الرابعة اقتراح وزارة الخارجية إنشاء بعثة أوروبية مدنية عسكرية في لبنان لمدة 3 سنوات لدعم تنفيذ القرار 1701 وتعزيز سلطة الدولة واحتكارها السلاح. تتولى البعثة دورا استشاريا وتدريبيا لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، خصوصا في حماية الحدود والمعابر ومكافحة التهريب وتعزيز قدرات الاستخبارات والاستطلاع. البعثة ليست قوة قتالية أو بديلا من يونيفيل، كما يستثني نطاق عملها منطقة جنوبي الليطاني فيما يتطلب إنشاؤها قرارا حكوميا واتفاقية تحدد وضعها القانوني. يواصل الطيران المسير الإسرائيلي تحليقه في أجواء العاصمة وصولا إلى الضاحية. وفي تطورات جنوبا، استهدف قصف مدفعي متقطع لمرتفع علي الطاهر عند أطراف النبطي الفوق طال تفجير بلدة المنصوري. لليوم الثالث على توالي تستكمل بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في وزارة المالية. تتركز المناقشات على استكمال العمل على الإطار المالي متوسط الأمد لخمس سنوات وتنسيق الأولويات المالية والقطاعية. خصص الاجتماع الأول لبحث البنية التحتية والطاقة بمشاركة مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال العامة والهيئة الناظمة للكهرباء، فيما تناول الاجتماع الثاني موضوع الإنفاق الاجتماعي بمشاركة مديريات الموازنة والخزينة والدين العام في وزارة المالية والمعهد المالي والاقتصادي في وزارة المالية. أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط قواته صباح اليوم مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد. رصد محققون أمميون ارتفاعا في تصاعد حدة القمع والترهيب ضد المحتجين في إيران. قال متحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية المتحدث إسماعيل بقائي إن أي اعتداء على الأماكن المقدسة الإسلامية لا سيما مكة المكرمة والمدينة المنورة والمسجد الأقصى أمر مدان. أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخص وجرح آخرين بسقوط شظايا أثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. وفي الخبر الأخير، أعلن مسؤول تركي رفيع أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيترشح مجددا لرئاسة تركيا في انتخابات مبكرة في العام 2028. بهذا نأتي إلى ختام موجز الأخبار من صوت كل لبنان.

0: تخاطر بسلامة عائلتك اختار رنتوكيل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكيل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وأنت

التليفون ركز معي شوي هون تعبوري لا كتير شوب هيك كتير شوب Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة وحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين.

التغييرات اللي دخلت على مراحل السلم التعليمي والحقول المعرفي ودمج كل المتعلمين ومن بينهم ذوو الاحتياجات الخاصة، موضوع هالحلقة من شو رح ندرس مع البروفيسورة سمر زيتون والدكتورة ميشلين عون. تستضيفهم سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحاً عبر صوت كل لبنان.

عم بتخبوا منيح القلق، التوتر، التعب والإحساس بالعجز قدام مشاكلكن، بس في أيام بتحسوا إنه خلص مش قادرين بقى تكملوا، صح؟ صار في مطرح تقدروا تتنفسوا فيه شوي، تفهموا حالكن أكتر، تلاقوا حلول لمشاكلكن. تابعوني بليتل تشويسز وخلونا ساعدكن. أنا كارلا كيشيشان وكيم، المعالجة ومدربة التنمية البشرية وتطوير الذات المعتمدة، تنحكي سوا عن اللي عم بتحسوه وما عم بتقولوه. Little Choices الجمعة 4:30 بعد الظهر على صوت كل لبنان. على فكرة تغيير صغير ممكن يريح كتير.

راديو رما وقفة إخبارية 5:15 عصرية، أخبار، تحليل، أحوال جوية، والسبت والأحد حياتي قيمة مع الأب شرب الشلالة. راديو رما على صوت كل لبنان.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: أخبار من اليونيفيل. في وقت لا يزال فيه الوضع الأمني في جنوب لبنان هشاً، يواصل حفظة السلام في اليونيفيل توطيق الدمار الواسع الذي طال البنى التحتية المدنية في جميع أنحاء الجنوب، من العديسي إلى الخيام وبنت جبيل وعيت الشعب والناقورة، إضافة إلى بلدة المنصوري حيث تم تسجيل المزيد من أعمال الهدم مؤخراً. ويؤثر هذا الدمار على المنازل والخدمات الأساسية، ما يترك العديد من المجتمعات المحلية أمام طريق طويل وشاق نحو التعافي. الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل يقدم لنا مزيداً من التفاصيل.
2: يواصل حفظة السلام في اليونيفيل توثيق ما يشاهدونه في المجتمعات المحلية في مختلف أنحاء منطقة عملياتنا، وما نراه هو دمار واسع النطاق وكبير طال البنى التحتية المدنية. فقد دمرت أحياء بأكملها، كما لحقت أضرار جسيمة بشبكات الطرق والمياه والمنازل. ويعرب حفظة السلام أيضا عن قلقهم من حالات بدا فيها الدمار ممنهجا. في نهاية المطاف يقع تأثير هذا الدمار على المدنيين، فلا يزال الكثير منهم نازحين ولا يستطيعون العودة إلى مجتمعات دمرت فيها المنازل والبنى التحتية الأساسية. وحتى عندما يتمكن الناس من العودة، فإن حجم الدمار يعني أن إعادة بناء المنازل واستعادة الخدمات وإعادة إحياء المجتمعات ستستغرق سنوات.
1: وتظهر التحديات التي تواجه المجتمعات المحلية في جنوب لبنان أيضاً في الأضرار التي لحقت بالمدارس والمستشفيات وغيرها من الخدمات الأساسية. ووفقاً لوزارة الصحة العامة، تضرر 17 مستشفى، فيما أغلقت 3 مستشفيات لأنها تقع في مناطق يوجد فيها تواجد للجيش الإسرائيلي. وأفادت وزارة التربية والتعليم بأن 38 مدرسة رسمية وخاصة دمرت، فيما تعرضت 164 مدرسة أخرى لأضرار جسيمة أو متوسطة. ويمتد الدمار أيضاً إلى إحدى أبسط احتياجات أي مجتمع، وهي المياه. ووفقاً لتقييم مؤسسة مياه لبنان الجنوبي، حتى تموز 2026 تضرر 175 خزان مياه و16 محطة ضخ رئيسية و124 بئر عادي وارتوازي، إلى جانب أضرار أخرى. وتقول المؤسسة أن الأرقام آخذة في الارتفاع مع استمرار أعمال الهدم. أما الناطق باسم اليونيفيل تيلاك بوخاريل فيوضح أن شهر آب شهد زيادة ملحوظة في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان.
3: During August, UNIFIL observed a marked increase since late June in Israeli military.
2: خلال شهر آب لاحظت اليونيفيل زيادة ملحوظة في النشاط العسكري الإسرائيلي في جنوب لبنان عن أواخر حزيران، وسجلت ما مجموعه 3686 مقذوفا بمعدل يقارب 120 مقذوفا في اليوم. مع تصاعد التوترات يدفع المدنيون مرة أخرى الثمن الأكبر، ولا تزال عائلات كثيرة نازحة لأنها لا تستطيع العودة إلى القرى التي يوجد فيها الجيش الإسرائيلي أو لأن منازلهم هدمت، ويجبر آخرون على تغيير روتين حياتهم اليومية بسبب انعدام الأمن وحالة عدم اليقين. ولا يزال حفظة السلام في اليونيفيل على الأرض، نواصل رصد التطورات والإبلاغ عنها والتنسيق مع الأطراف وتسهيل الجهود الإنسانية حيثما أمكن، بما في ذلك دعم الأشخاص الذين نزحوا أو عادوا إلى قراهم. ولا يزال دورنا يتركز على دعم الاستقرار والمساعدة في تهيئة الظروف التي تمكن المدنيين من العودة إلى مجتمعاتهم والبدء بإعادة بناء حياتهم. إننا نؤمن إيمانا راسخا بأن القرار 1701 لا يزال يشكل الإطار لتحقيق الاستقرار الدائم، لكن ذلك يتطلب التزام الأطراف ودعمها، إذ لا يمكن بناء استقرار دائم فوق الركام، بل يتطلب ذلك مجتمعات يستطيع الناس العودة إليها وترميم منازلهم وخدماتهم خدماتهم الأساسية وإعادة بناء حياتهم.
1: في الأول من أيلول نظم حفظة السلام الهنود في اليونيفيل حملة للمساعدة الطبية في بلدة حلتة، حيث قدموا العلاج الطبي والأدوية اللازمة لأهالي البلدة، ولا سيما للأشخاص الذين يواجهون صعوبة في الوصول إلى مرافق الرعاية الصحية. وتأتي هذه المساعدة في وقت تحاول فيه المجتمعات المحلية في جنوب لبنان التعافي من تداعيات النزاع الأخير الذي أثر على الوصول إلى الخدمات الأساسية بما فيها الرعاية الصحية. كذلك في 29 آب استأنف حفظة السلام الهنود أعمال الصيانة الأسبوعية في حديقة الصداقة في بلدة الفرديس التي بقيت خالية من الزوار خلال النزاع، وشملت أعمال الصيانة التنظيف وأعمالاً أخرى لإعادة الحديقة إلى مظهرها وحالتها الصالحة للاستخدام من قبل المجتمع المحلي. في الأول من أيلول تبرع حفظة السلام في اليونيفيل من جمهورية كوريا ب 46 مترا مربعا من الخزائن الخشبية للمكتبة العامة في بلدة برج الشمالي، وستساعد الخزائن في تنظيم الكتب والمواد التعليمية وتخزينها والحفاظ عليها، بما يوفر للأهالي والطلاب بيئة تعليمية أكثر تنظيما وسهولة في الوصول إليها، فيما يجهد المجتمع للعودة إلى حياة طبيعية. مؤخرا نظم القطاع الشرقي في اليونيفيل حملة للتبرع بالدم دعما لمستشفى مرجعيون الحكومي، وشارك في عملية جمع الدم طاقم طبي من المستشفى إلى جانب حفظة السلام في اليونيفيل، وكان قد تم اختيار المتبرعين مسبقا وفقا لفئات الدم التي طلبها المستشفى، بما يضمن أن تلبي المبادرة احتياجاته المحددة. وساهمت حملة التبرع في تعزيز مخزون الدم المتوفر في مستشفى مرجعيون، فيما يواصل حفظة السلام في اليونيفيل دعم القطاع الطبي كلما أمكن في ظل الوضع الصعب في جنوب لبنان والضغط الذي تواجهه الخدمات الأساسية.
0: ما تخاطر بسلامة عائلتك، اختار رنتوكل بويكر، رش آمن، نتائج مضمونة وخدمة ما بتترك مجال للخطأ. اتصل فينا على 01-285-111. رنتوكل بويكر، أمان وراحة بال مع كل خدمة.
4: ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
5: بفهد سوبر ماركت جوني وفهد سوبر فاليو زلقة، جافيل لاكروا لتر بدولار واحد، جل للغسيل أومو لترين ونص بأربع دولار وتسعين سنت.

0: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
1: من أجود أنواع العنب والتفاح اللبناني، خل طبيعي 100%. غاردينيا جراندور، خل لبناني طبيعي وصحي.
2: تكريماً لرائدة التصوير الفوتوغرافي بلبنان ماريل خازن، بتستضيف جمعية أزل معرض لصورة من تنظيم معهد الفنون بالعالم العربي بالتعاون مع المؤسسة العربية للصورة والمعهد العربي للمرأة بالجامعة اللبنانية الأمريكية، يوم الجمعة 25 أيلول 2026 الساعة 6 المساء بمبنى الكوبرا التاريخي. اهدن

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: رصيدك خلص؟ نزل بوب أب وشرج خطك ألفا أو أم دي سي بأي وقت ومن أي مكان بكبسة واحدة.
2: أسنى عرق امتلت بلدي أصيل.
3: تبرد تبرد تبرد تع
4: تعبولد تعبولد تع
5: الهرمو سكر أو ما سكر، انت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
6: تعبولد تعبولد تع
5: انترنتك صار تعبان. تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
6: تعبولد تعبولد تع
5: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
6: تبرد تبرد تبرد تع

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: بين باريس والجنوب، دعم الجيش على الطاولة والتصعيد الإسرائيلي يواكب البحث عن قوة بديلة لليونيفيل.
4: مساء الخير جراما من صوت كل لبنان، مع جاكلين بولس أبو زيد ومريم آل علي جبور ومن تنفيذ وسام قنواتي.

0: العناوين.
1: خلينا نعرف ان المؤتمر ما بيمشي بدون رضا امريكي وتمويل خليجي اللي هو على راس السعوديه. هل شروط الاساسيه هي بدون نزع سلاح حزب الله؟ نحن مش رح نساعد لبنان ولا جيش لبنان. نحن قدام تحدي كبير.
2: يسود التوتر والحذر الشديدين معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما في فترة بعد الظهر، حيث شن الطيران الحربي أكثر من 3 غارات على بلدة المنصوري.
3: التشرذم يلي حصل بيننا هو اللي دمرنا. التشرذم يلي حصل داخل 14 أدار هو اللي دمر 14 أدار.
4: وفي رج رما أيضا نعون في افتتاح المؤتمر التحضيري، ما يحققه الجيش بإمكانات محدودة يتضاعف في حال تأمين الدعم اللازم. مكرون دعم الجيش اللبناني ومساعدته أمر حاسم ليحل مكان الجيش الإسرائيلي غير الشرعي في جنوب لبنان. مجلس الوزراء برئاسة سلام يبحث إنشاء بعثة أوروبية مدنية عسكرية لدعم القرار 1701. قرى جنوبية تحت العدوان الإسرائيلي قصفا وتفجيرا، وحديث عن حادث أمني عند الحدود انتهى بسلام. نتنياهو متواعدا: سننهي حزب الله وحماس وسنسقط النظام الإيراني. إشكال في خلال تحرك جمعية المودعين يوقع عددا من الجرحى، وسعر ربطة الخبز إلى ارتفاع. ضحية وجريحان بشظايا مسيرة يمنية استهدفت الطائف في السعودية، وجبهة إيران تبحث عن إطفائي.
0: وفي راديو رما أيضا خاص مع الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد جورج نادر والأحوال الجوية.
5: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحا مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
6: هيدي عيني عن اجتماعات البناية هالأيام. خففوا عن حالكم ستريس، الحل عنا. جيم 3 سويتش من أوتس بيصرف أقل من مايكروويف، بيضل ياخدكم ويجيبكم 100 مرة بلا كهرباء، وأهم من هيك بيركب على الطاقة الشمسية. اتصلوا على أوتس على 1539 لتعرفوا أكثر.
7: من كل أنحاء العالم توابل وبهارات بتقدمها غاردينيا جراندور ليصير الأكل له طعمه.
8: بدك تسافر؟ لازم تأمن مع كومن لحتى ما تعتل هم إذا صار لك شي، لأنه نحن رح نتكفل بالدفع المباشر لمقدمي الخدمات الطبية بكل أنحاء العالم. تأمين السفر مع كومن بأفضل الأسعار وأفضل تغطية ابتداء من $8. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comin.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
9: الهرمو سكر او ما سكر انت رح بتضل معطر، صاحب الموتور مكيف وانت قاعد بلا مكيف.
10: تعبورت تعبورت تع
9: انترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون ركز معي شوي هون.
10: تعبورت تعبورت تع
9: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.
10: كبر

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
1: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: مساء الخير. في باريس لبنان أمام محطة دولية مفصلية عنوانها دعم الجيش وتعزيز قدراته، فيما يترقب ما ستفضي إليه الاجتماعات التمهيدية من خريطة طريق وجدول زمني واضحين لمؤتمر الدعم، كما طالب رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون في كلمته. وفي الجنوب تواصلت الاعتداءات الإسرائيلية، وقد تخللها خبر عن حادث أمني على الحدود والاشتباه بمسيرة أطلقت من لبنان، بالتوازي مع تهديد بالقضاء على حزب الله أطلقه بنيامين نتنياهو. وفيما يبحث الرئيس عون عن مساعدات للجيش لتمكينه من القيام بالمهام الملقاة على عاتقه، يناقش مجلس الوزراء برئاسة الرئيس نواف سلام اقتراح تشكيل قوة أوروبية مدنية عسكرية تتولى دورا استشاريا وتدريبيا في ظل التحضيرات للمرحلة المقبلة ما بعد اليونيفيل. وبين المسار الدبلوماسي في باريس والتطورات العسكرية في الجنوب والبحث الحكومي في آلية المرحلة المقبلة، تتجه الأنظار إلى قدرة الدولة على تثبيت الأمن وتعزيز حضورها في وقت يؤكد فيه لبنان تمسكه بحصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة. وإلى التفاصيل مع مريم.
4: يا جاكلين، تتجه الأنظار إلى ختام اجتماعات باريس مع ترجيح صدور بيان ثلاثي مشترك عقب انتهاء اللقاءات، فيما انعقد الاجتماع التحضيري لمؤتمر دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية برئاسة الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني، على أن تكون للبنان كلمة في خلال المؤتمر. رئيس الجمهورية جوزيف عون شدد في خلال الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي على ضرورة الخروج بخريطة طريق وجدول زمني واضحين لانعقاد المؤتمر، مؤكدا أن ما يحققه الجيش بإمكانات محدودة يمكن أن يتضاعف في حال تأمين الدعم اللازم. وأكد عون أن لبنان اختار حصر السلاح وقرار الحرب والسلم بيد الدولة، مشيرا إلى أن ترسيخ الاستقرار يبقى مرتبطا بوقف الاعتداءات الإسرائيلية وانسحاب إسرائيل من أجزاء من الأراضي اللبنانية. في ملف الجنوبي دعا عون إلى انتقال منظم مع أي تحول مرتقب في دور يونيفيل ما يمنع حصول فراغ أمني، مطالبا الشركاء الدوليين بموقف واضح لضمان تنفيذ الاتفاقات احترام سيادة لبنان وسلامة أراضيه. لفت إلى أن الاعتداءات الإسرائيلية طالت التواقم الطبية والإغاثية والإعلاميين ومؤسسات الدولة ودور العبادة، مشيرا إلى سقوط أكثر من 4000 شهيد بينهم 399 امرأة و261 طفلة.
3: الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد من جهته أن دعم الجيش اللبناني ومساعدته هو أمر حاسم ليحل مكان الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في جنوبي لبنان. وقبيل بدء أعمال المؤتمر، عقد رئيس الجمهورية والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني والرئيس الفرنسي اجتماعا ثلاثيا في قصر إنفاليد بباريس قبيل افتتاح المؤتمر الدولي، وبحث القادة سبل تعزيز التعاون والتنسيق إضافة إلى الجولة الجديدة من اجتماعات العقبة لدعم الجيش وتمكينه من أداء مهامه بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي، كما تناول البحث التصعيد الإقليمي مع التشديد على تكثيف الجهود الدولية للتوصل إلى تهدئة شاملة ومستدامة، وتطرق الاجتماع إلى التطورات في غزة والضفة الغربية والقدس، وشدد عون على أهمية ترابط أمن المنطقة وضرورة بلورة استراتيجية أمن إقليمي مشتركة تقوم على التعاون الاقتصادي والأمني والسياسي ومشاريع الطاقة. وأفادت وكالة رويترز بأن قادة عسكريين أوروبيين وعربا سيشاركون في اجتماع باريس اليوم.
4: وكانت العاصمة الفرنسية شهدت سلسلة لقاءات بدأها الرئيس جوزيف عون باجتماع مع ماكرون في قصر الإليزي، تلاها لقاء مع الملك عبدالله الثاني في فندق أنفاليد تم في خلاله توقيع اتفاق بين الجانبين. الرئيس عون بحث مع نظيره الفرنسي ماكرون سبل وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية في ضوء المفاوضات اللبنانية الأمريكية الإسرائيلية واتفاق الإطار. ثمن عون الدعم الفرنسي للبنان مشيدا بمتابعة ماكرون الشخصية الملف اللبناني وحرصه على تعزيز سلطة الدولة وسيادتها ودعم مؤسساتها الرسمية والأمنية والعسكرية، كما أشاد بالمبادرة الفرنسية الإيطالية للمرحلة التي تلي انتهاء ولاية يونيفيل. اتفق الرئيسان على مواصلة التنسيق وتعزيز التعاون خصوصا في المجالات الاقتصادية والطاقة، كما بحثا استئناف أعمال التنقيب عن النفط والغاز في البلوكات اللبنانية.
5: خاص راديو راما ضيف راديو راما لهذه الليلة الخبير العسكري العميد المتقاعد جورج نادر، أهلا وسهلا بك.
6: أهلا فيك.
5: أمال كبيرة تعقد في ظل المشاركة الأمريكية في دعم الجيش اللبناني، هل التوقعات كبيرة بالحصول على مساعدات عسكرية كافية أم أن سقف الدعم سيبقى محدودا؟
6: لدي منى مشجعة لأنه في شروط من قبل راعي المؤتمر اللي هي أمريكا والسعودية أكثر شيء، ولو كان المؤتمر عم ينعقد بفرنسا بس نحن نعرف أن المؤتمر ما بيمشي بدون رضا أمريكي وتمويل خليجي اللي هو على رأس السعودية. هل الشروط الأساسية هي بدون نزع سلاح حزب الله نحن مش رح نعطي مش رح نساعد لبنان ولا جيش لبناني؟
5: نعم.
6: لذلك نحن قدام تحدي كبير اليوم في نزع سلاح حزب الله هو شرط أساسي لدعم الجيش وتمويل الجيش. الدعم بيصير بتقديم أسلحة وتدريبات وعتاد متقدم ومتطور، تمويله بيجي من دول الخليج العربي. الأسلحة هي بتجي من الغرب وتحديدا من أمريكا وفرنسا، والغرب حاطط هذا الشرط الأساسي والممولين الخليجيين العرب كمان حاطين هذا الشرط الأساسي. فإذا نحن إذا بدنا نروح كدولة ما عنا براسنا مقتنعين أن نحن بدنا ننزع سلاح حزب الله حتى نقدر ناخذ هل المساعدات وندعم الجيش مثل ما لازم ندعم ويصير جيش متطور ويحاكي التطور اللي عم بيصير اليوم بالأرض. بنعرف احنا اليوم الحروب كلها عم تلغي بعض العقائد العسكرية وتحط محلها عقائد تانية اللي هي سلاح الجو والمتيرات والتكنولوجيا والاي اي وكلها سوا. اذا نحن ما واكبناها بصير متخلفين. كل هودي بدون تمويل وبدون مصدر للتسليح وتموين، واللي بيمولنا حاطين علينا هذا الشرط، فإذا هذا الشرط هو الأساس.
5: نعم، وما أبرز أنواع الأسلحة والمعدات التي يحتاجها الجيش، دفاعية أم هجومية؟
6: الحقيقة هذه بترجع للجيش، هو اللي بيحط أولوياته وحاجاته من الأسلحة والمعدات. بس اليوم نحن مثل ما قلت لك نحن اليوم قدام تطور تكنولوجي متسارع جدا. حرب أوكرانيا وحرب غزة وحرب لبنان غيرت العقائد العسكرية وحطتنا قدام واقع كثير مهم، أنه التكنولوجيا غلبت العقيدة وغلبت العقائد وغلبت الإيديولوجيا. شفنا شو عم بيصير في شرب لبنان. اليوم التكنولوجيا هي الأساس، والتكنولوجيا أكثر شيء بسلاح الجو والمسيرات وبالذكاء الاصطناعي. شفنا امبارح أمريكا ضربت إيران 70% من الأهداف اللي حددتها القيادة الأمريكية بإيران حددت الذكاء الاصطناعي. لذلك نحن اليوم بدنا نواجه هذا التطور العلمي والتكنولوجيا المتسارع اللي مش عم نقدر نلحقه، بدنا نواجهه. وطبعا الجيش واعي لهالأمور وأكيد بيعرفوا شو طالبين هي الجيش وشو حاجاتهم، بس أنا الحقيقة ما بعرف بالضبط شو حاطين احتياجات أو كأولويات عندهم هن. أكيد هي بتعرف شو بتحتاج من أسلحة ومن عداد ومن ذخائر ومن وسائل تكنولوجية متقدمة.
5: الخبير العسكري العميد المتقاعد جورج نادر، شكرا جزيلا لك.
4: في المواقف أوضح رئيس حزب القوات اللبنانية سمير جعجع أن الجلسات النيابية تأكدت لا خروج من الوضع المأزوم الذي نعيشه في لبنان إلا عبر الحل المعضلة الرئيسة هي الأجنحة العسكرية والأمنية غير الشرعية في طليعتها حزب الله. جعجع رأى في بيان أن الوقائع أشارت إلى أن أكثرية الشعب اللبناني يساند الحكومة التي تمثل إرادته وتطلعاته مقابل أقلية ضئيلة كانت قد عاثت خرابا وفسادا في البلاد، داعيا القوى السياسية المعارضة التي لم تلتحق بعد بركب الدولة إلى أخذ الوقائع بعين الاعتبار والتصرف على هذا الأساس.
3: يناقش مجلس الوزراء منذ الرابعة جدول أعمال من 14 بندا، منها اقتراح وزارة الخارجية إنشاء بعثة أوروبية مدنية عسكرية في لبنان لثلاث سنوات تدعم تنفيذ القرار 1701 وتعزز سلطة الدولة واحتكارها للسلاح، وتتولى البعثة دورا استشاريا وتدريبيا لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي خصوصا في حماية الحدود والمعابر ومكافحة التهريب وتعزيز قدرات الاستخبارات والاستطلاع. البعثة ليست قوة قتالية أو بديلا من اليونيفل كما يستثني نطاق عملها منطقة جنوبي الليطاني، فيما يتطلب إنشاؤها قرارا حكوميا واتفاقية تحدد وضعها القانوني. الوزير يوسف رجي أوضح في خلال دخوله إلى الجلسة أن مقترح الاتحاد الأوروبي يهدف إلى دعم الجيش وقوى الأمن لوجستيا ولا علاقة له بالمفاوضات مع إسرائيل أو بأمن الجنوب، إلا أن معلومات نسبت إلى وزيرة البيئة أفادت بتأجيل البحث بإنشاء البعثة الأوروبية إلى جلسة لاحقة.
4: سلسلة اعتداءات إسرائيلية على عدد من قرى الجنوب رصدها مندوبون حسين معنا.
7: يسود التوتر والحذر الشديدين معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية لا سيما في فترة بعد الظهر، حيث تشهد الأجواء الجنوبية تحليق مكثف للطيران الحربي الذي ينفذ غارات وهمية فوق العديد من المناطق، كما شن الطيران المعادي عصر اليوم أكثر من 4 غارات مستهدفا بلدة المنصوري. كذلك يشهد الساحل الجنوبي تحليق مكثف للطيران المسير الذي يحلق أيضا فوق معظم القرى والبلدات في كل القطاعات. العدوان الإسرائيلي تواصل أيضا بالقصف المدفعي الذي استهدف اليوم مواد سلوك لأكثر من ساعتين، كما استهدف مرتفع علي الطاهر وكفر تبنيت والدبشة والنبطي الفوق وسربين وأطراف ميفدون. أما مسلسل الإبادة العمرانية والتفجيرات اليومية فقد طالت اليوم بلدة المنصوري بأكثر من 8 تفجيرات حتى الساعة، كما استهدفت بيت يحون وبنت جبيل. أيضا تقوم قوات العدو الإسرائيلي بعملية تجريف للطريق الرئيسي بين وادي سلوك وبلدة بني حيان. كذلك سجل اليوم تحركات لافتة لآليات ودبابات العدو على طرقات سهل الخيام ورب 30 القنطرة وطلوسة مركبة والطيبة دار سريان. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
4: في حصيلة محدثة قالت وزارة الصحة إن 4386 شهيدا و 12407 جرحى سقطوا منذ 2 آذار الماضي، ما يرفع الحصيلة منذ 8 تشرين الأول 2023 إلى 8953 شهيدا و 30643 جريحا.
3: وقالت وسائل إعلام إسرائيلية إن إسرائيليين دخلوا إلى جنوب لبنان مقابل موقع العباد بتأمين من الجيش وأقاموا صلوات عشية رأس السنة العبرية. إلى ذلك أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن حدثا في منطقة المنارة مارجليوت بالجليل الأعلى انتهى، في حين أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف في أجواء الجليل الأعلى. أما في الضاحية الجنوبية فيسجل تحليق للمسير الاستطلاعي على مستوى منخفض.
4: بقاعا سجل تحليق للطيران الإسرائيلي المسير على مستوى منخفض فوق قرى شرق البقاع والسلسلة الشرقية من قرى سرعين التحت والفوق نبيشيت السفري الخريبي جنتا يحفوفة والشعرة. وسط هذه الأجواء قال مصدر عسكري إسرائيلي للحدث إن أي محاولة من حزب الله لإعادة بناء قدراته ستقابل برد فوريا. وفي السياق عينه أكد بنيامين نتنياهو رئيس الوزراء الإسرائيلي أن إسرائيل ستسقط النظام في إيران وستقضي على حركة حماس وستسقط حزب الله.
3: خلص الاجتماع الذي عقده وزير العدل عادل نصار مع أركان مجلس القضاء الأعلى وضم رئيس المجلس القاضي سهيل عبود، النائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج، ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أسامة منيمني إلى احتواء الخلاف، وعودة القاضي الحاج إلى حضور جلسات المجلس على أن تبحث التشكيلات القضائية الجزئية في جلسة لاحقة.
4: مطلبيا نظمت جمعية المودعين تحركا في ساحة رياض الصلح لمطالبة الحكومة ومجلس النواب بخطة عادلة لاسترداد حقوقهم تخللها إحراق للإطارات. هذا وشهد التحرك إشكالا بين المحتجين والقوى الأمنية أدى إلى سقوط جرحى.
3: بعدما تضاعفت أسعار المازوت، رفعت وزارة الاقتصاد والتجارة ثمن ربطة الخبز 5000 ليرة.
4: ودع حزب الوطنيين الأحرار ودير القمر وعائلة الرئيس الراحل كميل شمعون النائب السابق دوري شمعون بمشاركة حشد شعبي وسياسي تقدمه ممثل رئيسي الجمهورية والمجلس النيابي النائب فريد البستاني. صلاة الجنازة أقيمت في كنيسة سيدة التلي عند 3 PM قبل أن يوارى الجثمان في مدافن العائلة التي تقبلت التعازية بعد الدفن، على أن تنتقل التعازية غدا إلى كنيسة مار جرجس وسط بيروت. التشييع شهد كلمات عدة لأصدقاء وأحفاد دوري شمعون، أبرزها لنجله النائب كميل شمعون الذي قال: ما زلنا حتى اليوم نواجه المتاعب عينها التي نبهنا إليها.
8: وهذا إنسان ما بينتسى، لأنه هذا جزء من تاريخنا، هذا جزء من الناس اللي كتبوا مستقبلنا ويلي تنبوا كتير من المشاكل يلي واجهناها على طول السنين. خلينا كلنا موحدين، لأنه بدون ما نكون موحدين ما فينا ننجح. التشرذم يلي حصل بيننا هو اللي دمرنا، التشرذم يلي حصل داخل 14 أدار هو اللي دمر 14، التشرذم يلي صار بقرن شهوان زيت الخبرية، بقى اليوم قوتنا وحدتنا.
3: أكد رئيس مجلس القيادة اليمني أن الدولة لن تسمح بتحويل المكاسب الميدانية المؤقتة للحوثيين إلى أمر واقع، مشددا على أن أي تطورات ميدانية لن تغير هدف استعادة مؤسسات الدولة وكامل أراضي البلاد. وأشار إلى أن القوات الحكومية قادرة على استعادة زمام المبادرة في الساحل الغربي، لافتا إلى تعرض الحوثيين لضربات في عدد من المحاور. قائد أنصار الله عبد الملك الحوثي قال من جهته إن شعبنا يتصدى للعدوان والحصار السعودي الأمريكي المتواصل منذ 12 عاما.
4: في الموازاة، أعلن الدفاع المدني السعودي مقتل شخص وجرح آخرين بسقوط شظايا أثر اعتراض مسيرة في محافظة الطائف. وفي سياق متصل، أدانت وزارة الدفاع التركية هجمات الحوثيين على السعودية اعتبرتها تهديدا للاستقرار الإقليمي، لافتة إلى أن تهديدات الحوثي في باب المندب تضر التجارة البحرية العالمية. في المقابل، قالت الخارجية الإيرانية إن مجرد الادعاء باعتراض مسيرة متجهة إلى مكة لا يشكل أساسا لاتهام أي طرف، مؤكدة إدانة أي اعتداء على الأماكن المقدسة لسيما مكة والمدينة والمسجد الأقصى.
3: أعلن الحرس الثوري الإيراني إسقاط قواته صباح اليوم مسيرة أمريكية من طراز MQ-9 في أجواء جزيرة قشم جنوبي البلاد. في غضون ذلك، شدد المستشار الدبلوماسي لرئيس الإمارات أنور قرقاش على أن الثقة مع إيران ستتطلب سنوات عدة، لأننا واجهنا عدوانا كبيرا. نبقى مع الشأن الإيراني، إذ رصد محققون أمميون ارتفاعا في تصاعد حدة القمع والترهيب ضد المحتجين في إيران.
4: أعلن مسؤول تركي رفيع أن الرئيس رجب طيب إردوغان سيترشح مجددا لرئاسة تركيا في انتخابات مبكرة العام 2028.
3: أفاد مصدر دبلوماسي بأن أنقرة سلمت كييف وموسكو مسودة اتفاق لوقف الهجمات في البحر الأسود.
4: نذهب معا جميعا إلى الجو. الجو غدا غائم جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة. يتكون الضباب الكثيف على المرتفعات، تتكاثف الغيوم في خلال النهار، تصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة وغزيرة، أحيانا تكون مصحوبة ببرق رعد ورياح نشطة. كان في راديو رما من باريس إلى الجنوب. دعم الجيش على الطاولة والتصعيد الإسرائيلي يواكب البحث عن قوة بديلة من يونيفيل. عون في افتتاح المؤتمر التحضيري ما يحققه الجيش بإمكانات محدودة يتضاعف في حال تأمين الدعم اللازم. ماكرون: دعم الجيش اللبناني ومساعدته أمر حاسم ليحل مكان الوجود الإسرائيلي غير الشرعي جنوبي لبنان. مجلس الوزراء برئاسة سلام يبحث إنشاء بعثة أوروبية مدنية عسكرية لدعم تنفيذ القرار 1701. قرى جنوبية تحت العدوان الإسرائيلي قصفا وتفجيرا، وحديث عن حادث أمني انتهى عند الحدود اللبنانية. نتنياهو متوعدا: سننهي حزب الله وحماس وسنسقط النظام الإيراني. إشكال في خلال تحرك جمعية المودعين يوقع عددا من الجرحى، وسعر ربطة الخبز إلى ارتفاع. ضحية وجريحان بشظايا مسيرة يمنية استهدفت الطائف في السعودية، وجبهة إيران تبحث عن إطفائي. كان في رج رما أيضا خاص مع الخبير العسكري العميد الركن المتقاعد جورج نادر والأحوال الجوية. شكرا.

0: على الاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على الموقع الإلكتروني VDLnews.com.
1: الهرمو سكر أو ما سكر، أنت رح بتضل معطر. صاحب الموتور مكيف وأنت قاعد بلا مكيف.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: إنترنتك صار تعبان، تيك توك تيك يم سليمان، كبوا لهيدا التليفون، ركز معي شوي هون.
2: تع بوري تع بوري تع.
1: لا كتير شوب هيك كتير شوب. Let's make extra great again يا معلم.

0: وين الشبيب الطيبة؟
1: عم نشرب اكسترا تفاحتين.
0: تفاحتين؟
1: اخضر واحمر.
0: هي تفاحة واحدة وزعبونا من الجنة.
2: ترامب بيشرب تفاحتين.
0: ترامب بيشرب تفاحتين لمعلوماتك.
3: بنص لبنان بدك ويني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكم وعروضكم المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
4: نبقى هلأ مع فترة من اعداد وتقديم اذاعة سبوتنيك من موسكو إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
5: مستمعينا الأعزاء أهلا وسهلا بكم
6: في إطلالة جديدة عبر راديو سبوتنيك
5: مباشرة على الهواء من موسكو.
6: سبوتنيك نكشف ما يخفيه الآخرون.
7: برنامج حصاد الأسبوع.
8: سبعة أيام من المتغيرات المتسارعة، ملفات فتحت وأخرى أغلقت، وأحداث هزت العواصم وصنعت العناوين. طوينا أسبوعا كاملا والآن حان وقت الحصاد. أهلا بكم مستمعين الكرام إلى برنامجكم الأسبوعي حصاد الأسبوع من استوديوهات سبوتنيك في موسكو، معكم أنا محمد جمعة. وفي حلقة اليوم، نازا يهز إسرائيل غضب واستنفار وحملات مضادة للرد عليه. تحت وطأة التهديد الإسرائيلي، أطفال غزة يودعون الطائرات الورقية ويفقدون آخر متنفس لهم. ونبدأ التفاصيل مما تشهده إسرائيل من حالة استنفار وغضب متصاعد اتجاه فيلم نازا الذي يوثق الجرائم الإسرائيلية بحق المدنيين في قطاع غزة، وحصد جائزة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي. وفي آخر التداعيات، أعلن رئيس أركان الجيش الإسرائيلي إيال زامير أنه وجه المدعي العسكري العام إلى بحث الإجراءات القانونية الممكنة ضد فيلم نازا والمتورطين فيه، كما وجه إلى تشكيل فريق للتعامل مع ما وصفها بالادعاءات الكاذبة ضد الجيش بمشاركة خبراء من إسرائيل والعالم. للنقاش في هذا الموضوع ينضم إلينا المحلل السياسي الأستاذ مصطفى إبراهيم. أهلا بك أستاذ مصطفى في برنامجنا حصاد الأسبوع. وأبدأ معك من أثار الفيلم الوثائقي الإسرائيلي نازا الحائز على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في مهرجان البندقية السينمائي الدولي 83، ردود فعل غاضبة واستنكارا واسعا من السلطات الإسرائيلية. أسألك، إذا كانت الدولة تهدد بسحب جنسية المخرجين بسبب أعمالهم، فهل يمكن اعتبار إسرائيل ديمقراطية حقيقية أم أنها لجأت إلى قمع حتى مواطنيها؟
9: يعني هذا سؤال شائك بالنسبة لنا كفلسطينيين. نحن ونظرة إسرائيل إذا كانت ديمقراطية وادعائها أنها من الدول الوحيدة الديمقراطية في الشرق الأوسط وأنها هي الفيلا في الغابة كما يوصفها بعض المحللين الإسرائيليين، أو كما قال براك يهود براك رئيس الوزراء الإسرائيلي السابق في إشارة إلى أن إسرائيل دولة ديمقراطية، ربما هي صحيح تجرى بها الانتخابات ونظام سياسي ديمقراطي وإعلام حر وغيرها من المؤسسات الدولة التي تعمل بشكل ديمقراطي، لكن مع ذلك بالنسبة للفلسطينيين هي دولة احتلال تقمع وتقتل وتحتل، وهي بمثابة حكم عسكري في الضفة الغربية والآن في قطاع غزة، وتحرم الفلسطينيين من حقوقهم بالرغم من توقيع على وقف اطلاق النار. قضية فيلم نازا والمخرج يوفال أبراهام تشوز ورشيل هو جزء من هذه الحرب التي تستخدمها إسرائيل الآن ضد كل من يغاير للرواية والدعاية الإسرائيلية التي تحاول القول أنها دولة ديمقراطية، وأن ما بثه هذا الفيلم هو تهديد للجنود الإسرائيليين وسيعرض حياتهم للخطر، وأنه اتهام قد يرقى إلى ارتكاب إسرائيل جرائم حرب. هذه هي إسرائيل، الدعاء الديمقراطية هو داخليا فقط، ولكن على المستوى الفلسطيني هي لا علاقة لها لا بالديمقراطية. وأيضا يتضح من خلال تصريحات والهجوم الكبير من نتنياهو وباقي الوزراء الإسرائيليين تجاه المخرجين، وأنه يجب محاكمتهما وعرضهما على القضاء، وأنهما هددا سمعة إسرائيل ويشكلون خطر على الجنود الإسرائيليين. هذا يثبت البون الواسع أو الفجوة ما بين الادعاء أن إسرائيل دولة ديمقراطية وكونها دولة احتلال، وهذا يثبت حتى في الداخل الإسرائيلي أن حرية الرأي والتعبير التي تدعيها إسرائيل هي حبر على ورق عندما يتعلق المواضيع بالموقف الأمني أو ما يقوم به الجيش الإسرائيلي خلال سنوات ثلاث من الإبادة وما زالت مستمرة. توضح ذلك جليا أن إسرائيل بعيدة كل البعد عن أن تكون دولة ديمقراطية، طالما هي دولة احتلال تتنكر لحقوق الآخرين. حتى التصنيفات الداخلية في إسرائيل ما بين ما يسمى يمين وسط، يسار صهيوني، كل هذه إذا نظرنا إلى ما يسمى يسار على سبيل المثال أنه لا تنطبق على هذه الشروط، كونه اليسار ينطلق من العدالة والعدالة لجميع البشر. أيضا هذا تعبير حقيقي عن حقيقة دولة إسرائيل أنها دولة احتلال، وكل ما تدعيه من احترامها للحريات الأساسية هو يظهر دائما في مثل هذه الحوادث والهجوم الكبير الذي شن على مخرجي الفيلم الذي عرض أمام العالم ونال ترحيب شديد جدا من الحاضرين، وأيضا إشادة من كثير من وكالات الأنباء والصحفيين والكتاب والمحللين.
8: وإلى أي مدى يعد استخدام اتهامات الخيانة لفرض رقابة على الأفلام الوثائقية مقبولا من منظور حرية التعبير ومعايير حقوق الإنسان الدولية؟
9: طبعا يعني مبادئ حقوق الإنسان واضح، ومعايير حقوق الإنسان أكثر وضوحا، وما نصت عليه الاتفاقيات الدولية، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، المادة 19 التي تتحدث عن حرية الرأي والتعبير والحق في التجمع السلمي والمشاركة السياسية وغير هذه من المعايير والمبادئ التي نصت عليها أيضا الاتفاقية الدولية للحقوق، المعاهدة الدولية للحقوق المدنية والسياسية.

0: للدفاع عن جنودها والدفاع عن أن إسرائيل دولة ديمقراطية مخترقة حقوق الإنسان وعدم احترام ما نص عليه أيضا قانون أساس دولة الاحتلال فيما يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وغيرها من الحقوق التي تدعي إسرائيل أنها تمارسها ويمارسها الإسرائيليين داخل إسرائيل. لكن في كل مرة تثبت إسرائيل أنها بعيدة كل البعد عن احترام مبادئ ومعايير حقوق الإنسان.
1: وأسألك أيضا إذا كان يحق للحكومة أن تتجاهل شهادات جنودها بشأن جرائم الحرب وأن تمارس بدلا من التحقيق في الحقائق اضطهادا سياسيا ضد مرتكبيها.
0: طبعا هي من يقرر وهي من يضع السياسات وهي من اتخذ القرارات في شن حرب إبادة ما زالت مستمرة حتى الآن. إسرائيل منذ سنوات احتلالها وهي ترتكب جرائم حرب وصدرت عديد من القرارات سواء من مجلس حقوق الإنسان الذي شكل أكثر من لجنة تحقيق وتقصي حقائق واتهام إسرائيل بارتكاب جرائم حرب في غزة منذ العدوان 2008-2009 2014-2021 وصدر قرار من مجلس حقوق الإنسان في العام 2021 على أثر العدوان الذي كان في شهر 5 آيار من العام 2021 وحضرت ومنعت إسرائيل لجنة التحقيق للحضور إلى الأراضي الفلسطينية المحتلة في أكثر من مرة للتحقيق في جرائم الحرب. وإسرائيل لم تفتح أي قضية جنائية ضد أي من جنودها إلا في حدود ضيقة. على سبيل المثال كانت هناك جريمة ارتكبت في الأول من أغسطس آب 2014 في مدينة رفح عندما فعل الجيش ما يسمى أمر هانيبال والذي يسمح للجيش الإسرائيلي بضرب كل شيء وقتل في حينه أكثر من 135 فلسطينيا جراء هذا القرار. وفي حينه طالبت منظمات حقوق الإنسان الإسرائيلية أيضا وبعض الصحفيين الإسرائيليين بفتح تحقيق جنائي وفي حينه كان وزير الدفاع موشي بوغي يعلون الذي رفض أن يفتح تحقيقا جنائيا في هذه الحادثة وأيضا في غيرها من الحوادث التي والجرائم التي ارتكبت. فما بالك في حرب الإبادة التي لا تعترف إسرائيل حتى الآن بأنها ترتكب جرائم حرب وتمنع أيضا لجان التحقيق الدولية. بالأمس أو أول أمس كان هناك تصريحات لفولكر توكر المفوض السامي لحقوق الإنسان في الأمم المتحدة بضرورة السماح للجنة تحقيق دولية للدخول إلى غزة للتحقيق في جرائم الحرب لأن مهما كانت التقارير الإعلامية وتقارير منظمات حقوق الإنسان فيما يتعلق بالكشف وفضح هذه الجرائم إلا أنه لجان التحقيق يجب أن تكون على الأرض وأن تشاهد مسرح الجريمة وتصدر تقاريرا مهنية وفنية حول هذه الجرائم نوع الأسلحة زوايا إطلاق الصواريخ أو الدخائر تجاه المباني والمدنيين الذين استشهدوا خلال حرب الإبادة والذي بلغ عددهم نحو 73700 ألف فلسطيني وأكثر من 174 ألف فلسطيني أصيبوا. هذه أيضا إسرائيل لم تفتح ولا مرة تحقيقا جنائيا. كانت هناك بعض التحقيقات العابرة وإن كانت مثلا كقضية الجندي أزاريا في العام 2015 عندما قتل شاب فلسطيني من عائلة الشريف وثارت ضجة في إسرائيل عندما عرض هذا الجندي على المحاكمة ولم يعني وحكم بمدة مخففة وغيرها من الحوادث والنماذج الكثيرة في التي حدثت ضد الفلسطينيين.
1: استاذ مصطفى، ما علاقة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي العسكرية التي تؤيد عمدا قتل عائلات بأكملها بهدف تصفية فرد واحد بالقيم الديمقراطية المعلنة وبمبدأ الإنسانية؟
0: يعني علاقة استخدام أنظمة الذكاء الاصطناعي هذه يعني مخرج الفيلم يوفال إبراهيم يوفال أعتقد أنه في العام 2023 في 1/12 أعتقد 2023 كتب تحقيقا استقصائيا مطولا وبشهادات أيضا من جنود إسرائيليين ومن ضباط في جهاز أو في شعبة الاستخبارات العسكرية أمان عن كيفية استخدام الجيش الإسرائيلي الذكاء الاصطناعي الاصطناعي في

0: قتل الفلسطينيين، وهذا إسرائيل تعتبره عملا مشروعا بالرغم من الاحتجاجات الدولية على بعض الشركات الدولية التي شاركت في تطوير الذكاء الاصطناعي واستخدمته إسرائيل في عمليات القتل. أعتقد أن هذا يعني مخالف طبعا للقيم الديمقراطية وأيضا لا حقوق الإنسان، لأن استغلال هذه التطبيقات واستغلال التكنولوجيا في القتل، وإسرائيل دولة منتجة على فكرة لأنظمة التجسس كبيجاسوس وغيرها من الأنظمة التي تعتبر انتهاكا خطيرا لحقوق الإنسان، فما بالك عندما يتعلق الأمر بقتل فلسطينيين وتحديد العدد الذي يجب أن يقتل، وقتل الآلاف من الفلسطينيين بهذه الطريقة عندما توضع الأهداف ضمن خطط معينة وعدد الشهداء وعدد المصابين، وفي النهاية تقول إسرائيل أن هذه أضرار جانبية، وهذا ربما ما تحدث عنه الفيلم وترجمه الفيلم أن نازا هو يعني اصطلاح عسكري استخباراتي عسكري إسرائيلي لتقدير عدد الفلسطينيين الذين سيقتلوا والتعامل مع الضحايا كأرقام، وهذه مستمرة. طبعا هذا مخالف للقيم الديمقراطية ومعايير حقوق الإنسان والمبدأ الإنسانية الذي ما زال يتجسد حتى الآن بقتل الفلسطينيين، بحرمانهم، بحصارهم، بفرض العقوبات الجماعية، بالتجويع وبالقتل ومنع الأدوية وانتشار الأوبئة طبعا. لكن هذا يعني يجب أن يلقى على عاتق العالم والمجتمع الدولي أن إسرائيل بادعاءاتها أنها دولة ديمقراطية هذا غير صحيح، إذ أن المحكمة الجنائية الدولية فتحت تحقيقات جنائية، وهناك مذكرة اعتقال بتوقيف نتنياهو ووزير الأمن السابق يوآف جالانت للتحقيق معهم في جرائم حرب ارتكبت في قطاع غزة. لكن الولايات المتحدة الأمريكية فرضت عقوبات على قضاة الجنائية الدولية، أقيل خان المدعي العام للجنائية الدولية بتهم يعني لم تثبت صحتها. هذا هي إسرائيل، ادعاء الديمقراطية شيء وممارستها شيء آخر، وهذا ما تمارسه من عمليات قتل وإرهاب وتحالفات مع الولايات المتحدة الأمريكية، بعض الدول الأوروبية التي أيضا شاركت في الحرب على غزة بطرق مختلفة، سواء بالدعم السياسي الدبلوماسي، تزويد إسرائيل بالذخائر، بالأسلحة المتنوعة، كل هذا مخالف لمبدأ الديمقراطية والإنسانية والتي تدعيها إسرائيل.
1: وهل يشير عرض هذا الفيلم إلى تنامي المقاومة لأساليب الحرب داخل المجتمع الإسرائيلي؟ يعني هل يمكن أن تقود هذه الحادثة البلاد بشكل خطير ولا سيما قبل الانتخابات؟
0: يعني أعتقد هذا الفيلم لن يؤثر في تنامي المقاومة لأساليب الحرب داخل المجتمع الإسرائيلي، لا علاقة له بذلك. الآن نحن في مجتمع ما يسمى مجتمع الثكنة العسكرية، وأيضا منذ بداية الحرب تشكل ما يسمى بالإجماع القومي الصهيوني على تأييد الحرب والاستمرار بها وقتل الفلسطينيين، وإذا لاحظتم أنه خلال الحرب لم تكن هناك مظاهرة واحدة للدعوة إلى وقف الحرب، وما يقوم به أعضاء أو قادة المعارضة الإسرائيلية من انتقادات نتنياهو هي فقط لأنه لم يعلن مسؤوليته عن الفشل كما يسمونه أو الإخفاق عن 7 أكتوبر، وأنه مطالب بلجنة تحقيق رسمية. لكن إسرائيل تغيرت بشكل كبير جدا، ليس كما كان على أثر حرب لبنان في 1982 وتشكيل يعني بعض القوى اليسارية كحركة السلام الآن، حزب ميرتس، والمظاهرة الضخمة التي عمت شوارع إسرائيل للدعوة إلى وقف الحرب وفتح لجان تحقيق. إسرائيل الآن يعني كان هناك ما يسمى اليسار الصهيوني من بعض الأحزاب التي انبثقت عن حزب العمل، الحزب الشيوعي، كانت هناك قوى سياسية تؤمن إلى حد ما بأن الاحتلال يجب أن يتوقف. لكن منذ سنوات وصعود نتنياهو لسدة الحكم، بل من قبله من وزير رئيس الوزراء في 2002 في حينه يهود براك الذي قال لا شريك لدى الفلسطينيين للذهاب بالسلام، هذا ينطبق أو يعني ذكرته مثلا لأن إسرائيل تغيرت بشكل كبير وتنزاح إلى يمين اليمين، ولا ترى في حق ووجود الفلسطينيين في الأراضي الفلسطينية المحتلة، بذريعة أن إسرائيل بعد 7 أكتوبر ما زالت تعاني اضطرابات ما بعد الصدمة، وأن ما يجري حتى الآن يشاع أنه كردود فعل على 7 أكتوبر، لكن أعتقد أن هذا تحول خطير، وأن العقيدة الأمنية الإسرائيلية تحولت بشكل إجرامي أكثر مما كانت عليه في السابق، وما يجري في قطاع غزة هو من تطهير عرقي ودفع الفلسطينيين للهجرة الذين يعيشون في ظروف إنسانية كارثية وصعبة. لا أعتقد أن يعني قد تكون هذه الحادثة أو هذا الفيلم يشكل تغييرا في الإسرائيل أو قد يؤثر على الانتخابات، هذا لا علاقة له في الانتخابات، ربما حتى ملفات أخرى قد تكون بفشل نتنياهو أو بالدعوة إلى إسقاط نتنياهو قد تكون عامل مؤثر بسيط، لكن في هذه الحالات أعتقد أن لا مكان لهذا التغيير في إسرائيل أو التأثير في الانتخابات، لأنه لا توجد قوى سياسية إسرائيلية تطالب أو تتحدث عن حق الفلسطين. الإعلام الإسرائيلي منذ الحرب كله تحول إلى ما يسمى في إسرائيل الهسبراء والدعاية المضادة، والإعلام الإسرائيلي اعتقل فلسطينيين من الداخل الذين عبروا عن مواقفهم معارضة للحرب، في كتاب رأي، في أعضاء كنيسة، كما هو الآن يعني بعض أعضاء الكنيسة يحرضون على القائمة العربية المشتركة أو على القائمة الموحدة، أو أنه لا يجوز لأي حزب سياسي إسرائيلي أن يكون حليفا مع هذه الأحزاب. يعني هذا أعتقد لا مكان له في دولة الاحتلال أن يكون هناك تغيير على الصعيد الداخلي الإسرائيلي.
1: كيف تساهم السينما برأيك كقوة ناعمة في تغيير سياسات الحكومات أو حتى الحكومات نفسها؟
0: يعني إيماننا كبير بالسينما كأداة من أدوات حرية الرأي والتعبير، فضح الانتهاكات، التعبير عن الواقع المعاش سواء بشكل عادي فبالك عندما يتعلق الأمر بالفلسطينيين، وهو ليس أي فيلم. نتذكر فيلم محمد بكري المرحوم محمد بكري جنين جنين، الذي صور فيلم على أثر الجرائم التي ارتكبت في جنين بعد 2002 عندما اجتاحت إسرائيل مدن الضفة الغربية ودمرت مخيم جنين. كانت أيضا هناك ثورة عارمة ضد الفيلم من جميع الاتجاهات الإسرائيلية باستثناء بعض الأطراف الإسرائيلية مما يسمى اليسار الصهيوني، لكن لا أعتقد أن لهذا تأثير. قد يكون هذا التأثير لدى الأحزاب المعارضة، لدى فئات الشباب، الكتاب، الحركات الاجتماعية، لكن للأسف حتى المظاهرات التي انطلقت في أمريكا أو تنطلق حتى الآن في أوروبا لم تغير في سياسات الحكومات باستثناء بعض الدول، ولكن هذا لم يؤثر بشكل كبير. إسرائيل يعني لو يؤثر هذه الأفلام سواء هذا الفيلم نازى أو قبله من الأفلام لم يغير كثيرا، قد يخلق رأي عام، لكن هذا الرأي العام لم يستطع حتى الآن الضغط على الحكومات لتغير مواقفها. ربما بعض الأمثلة التي حدثت قبل ذلك، لكن الحكومات سواء في إسرائيل أو في دول أوروبا أو في العالم، حتى العالم العربي وهو آخر من يعلم في هذه القضايا قد يشاهد ويصفق، لكن كل هذا لا أثر له لا في إسرائيل ولا أعتقد أنه وكما نراه أنه يؤثر في الحكومات الإسرائيلية. صحيح أن الفيلم الذي عرض نازى وتصفيق لمدة 25 دقيقة من الحضور، لكن هذا التصفيق لا مكان له لدى الحكومات سواء الأمريكية أو الغربية أو حتى داخل الحكومة الإسرائيلية.
1: المحلل السياسي الأستاذ مصطفى إبراهيم، كنت معنا ضيفا عزيزا في حصاد الأسبوع، شكرا جزيلا لحضرتك. ونبقى في فلسطين، حيث يعيش الأطفال في قطاع غزة تحت وطأة الحصار والتهديد المستمرين، حتى وصل الأمر إلى ألعاب الطفولة، فقد تحولت الطائرات الورقية من مجرد لعبة بريئة يلهو بها الصغار إلى مصدر تهديد إسرائيلي، ومن متنفس للأطفال إلى سبب للاستهداف. هذه اللعبة البسيطة تعتبر جزءا من ذاكرة الطفولة وهوية اللعب في الموروث الفلسطيني، المصنوعة من أدوات خفيفة ليست حادة وليست متفجرة، واجهت فجأة اتهامات والتهديدات إسرائيلية، فتحولت من رمز للفرح إلى سبب للخوف. وفي هذا السياق المؤلم قال طفل رياض محمود لوكالة سبوتنيك:
2: بطير وبحب طير، وبعدين صار اليهود يطير واحد طارة ورقي يقصفوه، صرنا نخاف على حالنا وصرنا ما نطيرش طباق عشان ما نتعرضش لخطر، ما يقصفناش اليهود نضلنا أمنين، ما نصعبش على حالنا ونطير طباق ويقصفوه، احنا منلعبش منطلعش منسويش ولا اي حاجة، نضلنا في الخيمة العادية.
1: ويضيف الطفل قصي ابو شلوف لسبوتنيك ايضا:
3: كنت صاحبها طير، بس لما قالولنا ما نطيره بطلنا طير، كنا ضلنا كل يوم في الخيمة، ايش نعمل، احنا ضلينا في الخيمة سنة، حرمونا من الشرب، حرمونا من الاطباق، وحرمونا من كل حاجة، اخلي من هان كل يوم يجيب شحنية واخلي كل يوم، هو الطير طبعا عشان هي المفضلة بتلعب فيها، احنا ما نحبه كنا، بس قالوا لنا الجيش قال ممنوع الطير، نفسنا نلعب مع الأولاد، يعني حرمونا من كل حاجة، ممنوع لما تطلع حان اليهودان وحطوا لك خط أصفر عشان ما يطلعوش الأولاد، وهي بس وحطوا.
1: بدوره قال النازح منزل العرجة لوكالة سبوتنيك:
0: طلع انت في عينين الطفل بيشرح لي شهر، لانه اليوم تعال طلع للسماء، السماء يعني تعال قبل شهر كانت حفلة في الجو، انا بقول لك راسلي كان عندي يعني اكتر من 40 طبق يكون مثلا عرض لي 10 وهذا يكون شاري مني، وحفلة في الجو ويقعد الولاد يلعب مع بعض ويخش الاطباق على بعض ويش الناس تكون مبسوطة والاطفال مبسوطة، يعني اليوم الطفل في وجه ابوه والمشاكل بتزيد، فاليوم حرموا من كل اشي الاطفال، يعني في طفل من الاطفال بقول للدور الفات عندهم هيحرمونا روحة البحر، يعني رسم تعالطة كلام طفل لكن كلامه كبير وكلامه هادف وعارف هو اش بيحكي، فسياسة انه حرمان الاطفال هذه سياسة، مش انه قصة تهديد، طائرة الورقية عمرها ما شكلت تهديد، ولانه طائرة ورقية مصنوعة من ادوات بسيطة لا ادوات حادة لا متفجرات، والطفل عمر 10 سنين او اقل او اكتر 12 سنة ما لش عجو المقاومة وانه يرعب وانه يقاتل، فاهم، انما مجرد لعبة هي.
1: وقال المحلل السياسي زكريا ثابت أيضا لسبوتنيك:
4: الطائرات الورقية بالموروث الفلسطيني في قطاع غزة هي جزء من ثقافة اللعب لدى الأطفال، شكل بيان الجيش الإسرائيلي الخاص بالمخاطر التي تهدد إسرائيل من الطائرات الورقية صدمة لدى الأطفال الفلسطينيين تحديدا، وصدمة لدى الجمع الفلسطيني سيما وأن الطائرات الورقية هي جزء من ثقافة الأطفال الفلسطينيين الذين سنويا في مثل هذه الأسابيع وفي مثل هذا الموسم يطيرونها من باب الدعم النفسي ومن باب اللعب واللهو. واضح أن قرار الجيش الإسرائيلي يحمل أبعادا عسكرية وسياسية سيما مع اقتراب الانتخابات الإسرائيلية وتراجع حظوظ اليمين المتطرف برئاسة بنيامين نتنياهو في الفوز في الانتخابات. يبدو أن بنيامين نتنياهو يبحث عن ذرائع وعن مبررات لاستمرار أو لزيادة حدة المعركة في قطاع غزة والقصف وقتل الفلسطينيين وتشريدهم والتضييق عليهم. أما الطائرات الورقية لم يثبت أنها في يوم من الأيام تشكل خطرا.
1: مستمعينا الكرام، نتابع معكم ملفات حلقة هذا اليوم من حصاد الأسبوع والتي أرافقكم فيها أنا محمد جمعة. في الشرق الأوسط وخاصة في دول الخليج التي باتت تفقد ثقتها في أمريكا بسبب الحرب الأمريكية الإيرانية وتغير خطط واشنطن المستمر، وقد دفع هذا التصعيد وزيري خارجية السعودية والإمارات لبحث سبل توحيد المواقف واحتواء الأزمة. عن أزمة الثقة هذه قال لسبوتنيك الباحث السياسي والخبير بالشأن الإيراني الدكتور طلال عتريسي:
5: من المفترض أن تكون القواعد العسكرية الأمريكية الموجودة منذ سنوات في بلدان الخليج مصدر ثقة وحماية وأمن لهذه الدول، خاصة من إيران والتي بدأت بعد الحرب العراقية الإيرانية. كان من المفروض أن تكون هذه القواعد بالنسبة إلى دول الخليج الأساس الذي يحمي هذه الدول ويدافع عنها، ولم تتعرض دول الخليج لأي اختبار في هذا المجال إلى أن حصلت الحرب الأمريكية الإيرانية، وتبين أن هذه القواعد والصواريخ الموجودة فيها لم تحمي دول الخليج، ولكن كانت تدافع عن الصواريخ التي تنزل على الكيان الإسرائيلي، يعني كانت ترد على هذه الصواريخ الإيرانية، وبالتالي أصبحت دول الخليج يعني بين نارين، نار الصواريخ الإيرانية التي تسقط في القواعد العسكرية الأمريكية، ونار الصواريخ الأمريكية التي تخرج من هذه القواعد، وبالتالي لم تعد تشعر بالأمن، وأصبحت تدفع ثمن حرب هي غير معنية بها، وهي ليست طرف مباشر فيها، بل أصبحت متورطة في هذه الحرب بسبب وجود القواعد العسكرية الأمريكية على أرضها. لهذا السبب دول الخليج لم تعد تثق بالحماية الأمريكية، وبالتالي هي كما بدأ يظهر إلى العلن بدأت تفكر في هل نستمر في هذه الثقة التي تبين أنها غير مجدية، هل نذهب إلى التفاهم مع إيران، هل نشكل تحالفات إقليمية مختلفة. يبدو بتقديري أن الأمور تسير في هذا الاتجاه بغض النظر عن ما يمكن أن تصل إليه، لكن فقدان الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية كضامن أمني أعتقد أنه انتهى بالنسبة إلى دول الخليج. ربما يساعد دول الخليج على تفكير بشكل مختلف تراجع الثقة بالولايات المتحدة الأمريكية من كثير من دول العالم ومن كثير من أصدقائها وحتى من حلفائها. ربما هذا الوضع يشجع دول الخليج أيضا على تفكير بضمانات أمنية بعيدة عن الولايات المتحدة.
1: كشف تقرير للمفتش العام للبنتاغون عن أزمة نقص حادة في الذخائر والمخزونات الاستراتيجية الأمريكية نتيجة عملية الغضب الملحمي ضد إيران، والتي بلغت تكلفتها 33 مليار دولار خلال 4 أشهر فقط. نال قطاع الذخيرة منها النصيب الأكبر بنحو 22.3 مليار دولار. عن خوض صراعات طويلة الأمد ومتعددة الجبهات في آن واحد علق عليه لسبوتنيك مدير مركز القادة لدراسات الشرق الأوسط وإيران الدكتور هشام البقلي قائلا:
6: تقرير كشف عن وجود فجوة بين القوى العسكرية الأمريكية وبين قدرة القاعدة الصناعية على تعويض الذخائر عالية الاستهلاك بالسرعة المطلوبة، خصوصا في ظل وجود عدد من الجبهات مفتوحة في غزير الحرب. فبالتالي يعني ده أدى إلى وجود نقص استراتيجي في المخزونات العسكرية واختناق القاعدة العسكرية أنها تبدأ تعمل عملية التعويض وإعادة إمداد للقوات الأمريكية اللي موجودة في أكثر من منطقة في التوقيت الحالي. فبالتالي ده أظهرت الحرب الإيرانية بشكل كبير جدا. مسألة خوض إيران خوض الولايات المتحدة الأمريكية الحرب طويلة الأمد هي في الأساس مش من الاستراتيجيات الأمريكية، أو بالمعنى الأكثر وضوحا الاستراتيجية الأمريكية دائما بتعتمد على فكرة سرعة السيطرة على الموقف وفرض قوتها هي في الموقف مع الاستعانة بحلفاء بيكونوا معها بشكل أو بآخر، زي ما شفنا سابقا في أفغانستان، شفنا في العراق. فبالتالي بيكون عملية الاستنزاف للقدرات العسكرية أو للذخائر العسكرية والصواريخ وغيرها بتكون أقل كتير من الحاصل حاليا بالنسبة لإيران، لأن إيران قدرت إن هي تستمر في عملية القتال لفترة أطول على مدار الأشهر الماضية مع توقع أكثر باستمرارها لفترة أطول.
1: وإلى مشروع المحو الاستئصالي في فلسطين، وكيف تحيك إسرائيل شبكة التطهير العرقي لتفكيك الوجود الفلسطيني في الضفة، حيث كشف تقرير حقوقي جديد لمنظمة بتسليم الإسرائيلية عن هذا المشروع، وهو مخطط استعماري متسارع يستهدف تفكيك الوجود الفلسطيني بالضفة الغربية. حول أبرز آليات الضغط الواردة في تقرير هذه المنظمة تحدثت لسبوتنيك الباحثة في العلوم السياسية والمتخصصة في الجيوبوليتيكا الدكتورة رانيا حتي.
7: أعتقد أن هناك نقطة مهمة جدا يجب التوقف عندها قبل الدخول في مضمون هذا التقرير، وهي هوية الجهة التي أصدرته. نحن نتحدث عن بيت سليم، وهي منظمة إسرائيلية لحقوق الإنسان وليست منظمة فلسطينية أو عربية، وهذا أمر مهم سياسيا، لأن التقرير يعكس وجود خطاب نقدي من داخل المجتمع الإسرائيلي نفسه تجاه السياسات الإسرائيلية في الضفة الغربية وتجاه حكومة نتنياهو. التقرير الجديد الذي نشرته المنظمة يحمل عنوان مشروع المحو، تقول فيه إن ما يحدث في الضفة الغربية لا ينبغي النظر إليه كسلسلة من أحداث المنفصلة، وإنما كمنظومة متكاملة تعمل على تفكيك شروط استمرار الحياة الفلسطينية الجماعية في الضفة. يعني كما أن التقرير هذا يستند بحسب المنظمة إلى أكثر من 2000 شهادة جمعتها منذ تشرين الأول 2023، إضافة إلى توثيق يمتد لعقود. وهنا تأتي أهمية مفهوم المحو، يعني اسم هذه المنظمة الذي تستخدمه بتسليم. المنظمة لا تقصد بالمحو فقط القتل والتهجير المباشر، إنما تقصد أبعد من ذلك، تفكيك الظروف التي تسمح للفلسطيني بالبقاء على أرضه أو في الضفة وممارسة حياته كفرد أو جماعة. وأبرز هذه الآليات يعني هي العنف والترهيب، سواء من الشرطة أو القوات الإسرائيلية أو من المستوطنين المسلحين بحسب توصيف هذا التقرير. ثانيا، هناك تقييد الحركة، الحواجز والبوابات وأغلاق الطرق والقيود على التنقل والوصول إلى الأراضي والعمل وغيرها من إضعاف البنى الاجتماعية والسياسية الفلسطينية على سبيل المثال، ومنع البناء والتخطيط العمراني والهدم خصوصا في مناطق تواجه فيها تجمعات فلسطينية خطر الإخلاء. لذلك فإن جوهر تقرير بتسليم هو أن المحو وفق توصيفها لا يعني اختفاء الفلسطينيين، إنما تفكيك الشروط التي تسمح له بالبقاء كمجتمع فلسطيني. وأنا أعتقد أن هذه هي النقطة الأساسية التي يجب أن نتنبه إليها. الصراع على الضفة الغربية هو في جانب كبير منه صراع على الجغرافيا والديموغرافيا، وهذا ما يجعل المسألة جدا خطيرة، لأن التغيير الواقع الجغرافي والديموغرافي لا يحتاج دائما إلى إعلان رسمي عن ضم الأرض، يمكن أن يتم تدريجيا بالقدم وخلق ظروف تجعل حياة السكان أكثر صعوبة، وهذا ما يحدث في جنوب لبنان من هدم وتجريف لمنع إعادة إعمار ومنع إعادة الحياة إلى سكان الجنوب. هنا يعني تطرقت إلى هذا الموضوع، كون النهج الإسرائيلي هو نهجا مستمرا ومتعمدا في التهجير لمراحل أخرى للاستيطان فيما بعد في هذه الأراضي.
1: ونبقى في فلسطين أيضا، حيث تتصاعد في القدس المحتلة اعتداءات المستوطنين على المسيحيين وأماكن عبادتهم وسط غياب المحاسبة وحماية قوات الاحتلال، فيما يحذر ممثلو الطوائف من تهديد وجودي يطال الأرض والوجود. المتحدث باسم الطائفة الأرمنية في القدس سيروب ساجيان سلط الضوء على تدهور الأوضاع هناك، واعتبر أن السنوات العشر الأخيرة شهدت تحولا كاملا في المشهد. عن الدوافع الرئيسية لجرائم المستوطنين المتطرفين تحدث لسبوتنيك من القدس الناشط الاجتماعي أسامة برهم.
8: يعني المسلمين والمسيحيين في مدينة القدس يعيشون في أحياء داخل بلدة قديمة وحتى خارجها كعائلة واحدة. يعني القصة بدأت منذ العهد العمرية، أغلب حراس الكنائس والأديرة في مدينة القدس هم المسلمين، هم المدافع الأول. لا فرق في مدينة القدس ما بين مسيحي ومسلم، نسكن جنبا إلى جنب، نتشارك الأفراح، نتشارك المناسبات، نتشارك بيوت العزاء،
4: حتى من الشهداء من أوائل الشهداء في مدينة القدس في انتفاضة 87 كان من الإخوة المسيحيين من حارة النصارى في مدينة القدس. فلا بد من الإشارة قبل كل شيء على شكل الحياة في مدينة القدس. بيننا وبينهم لا يوجد فرق، يعني لا يتم منادات أحد بأنه مسيحي في مدينة القدس، الكل سواء. بخصوص الدوافع، حقيقة هي دوافع دينية وعنصرية واضحة، يعني الفرق بين الاعتداءات السابقة والاعتداءات بعد 7 أكتوبر. اليوم حسب وزير الأمن الداخلي إيتمار بن غفير هو يبارك الاعتداءات على الكنائس، يعني نذكر جيدا حينما يبصق أحد المستوطنين عند الأديرة والكنائس تبارك الحكومة ويبارك اليمين المتطرف ويقولون أن هذا شعيرة من شعائر الديانة اليهودية، هذا نهج في الديانة اليهودية، يعني هو محبب أن يتم البصق على الصلبان، أن يتم البصق على إخواننا المسيحيين. لم نجد في الحكومة الإسرائيلية من يستنكر، يعني تم الاعتداء في الآونة الأخيرة على سيدة مسيحية في زيها الديني، تم الاعتداء عليها من أحد المستوطنين وتم الإفراج عنه بعد أيام بحجة أنه غير سوي عقليا، وهذا يذكرنا جيدا بمن أحرق المسجد الأقصى المبارك في عام 69، يذكرنا في الكثير من القتل. دائما ما كان الجناة حسب الطبيب النفسي هم ليسوا أصحاء، فحتى الاعتداء على المسيحيين في مدينة القدس ليس له رادع، على العكس تبارك الحكومة ويبارك المستوطنين هذا الاعتداء.
1: إلى أفريقيا، وبالتحديد إلى جلسة مجلس الأمن بخصوص السودان، حيث حثت أبو ظبي مجلس الأمن الدولي على توسيع نطاق حظر توريد الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان وكافة أطراف النزاع وشبكاتهم بهدف وقف التدفق وحماية المدنيين ودعم السلام. عن الاحتمالات الواقعية لدعم مجلس الأمن الدولي لمبادرة الإمارات وفرض حظر شامل على الأسلحة، قال الإسبوتنك مدير إدارة العمليات والدعم في أكاديمية أنور قرقاش الدبلوماسية الدكتور عبد الله سالم العامري:
9: موقف دولة الإمارات واضح، وأولويتنا هي وقف معاناة الشعب السوداني والحفاظ على وحدة السودان وسيادته وسلامة أراضيه. أما بخصوص الاحتمالات الواقعية لدعم مجلس الأمن، هناك مؤشرات إيجابية أقدر أقول، خاصة أن مجموعة واسعة من أعضاء مجلس الأمن أبدت تأييدا قويا لتوسيع حظر الأسلحة ليشمل جميع أنحاء السودان بحسب ما تم الإعلان عنه بعد المفاوضات الأخيرة. لكن في النهاية الوصول إلى اتفاق يعتمد على قدرة أعضاء المجلس على تجاوز الخلافات السياسية والتوافق على إجراءات عملية وفعالة تتناسب مع الوضع الحالي في السودان. أولا، الحظر الشامل ممكن يحد بشكل كبير من وصول الأسلحة والذخائر إلى جميع الأطراف المتحاربة والشبكات اللي تزودها، ويقلل مقدراتها على الاستمرار في العمليات العسكرية، وهذا بدوره ممكن يفتح المجال أمام وقف القتال والعودة إلى الحل السياسي. كذلك ممكن أيضا حظر الأسلحة يساعد في تخفيف العنف وحماية المدنيين وتسهيل وصول المساعدات الإنسانية بشكل آمن وسريع إلى المدنيين ومن دون عوائق.
1: استقبلت جيبوتي نحو 1400 يمني خلال اليومين الماضيين بعدما فروا من مناطق تشهد تصعيدا عسكريا على الساحل الغربي لليمن، مع تغيرات متسارعة في خريطة السيطرة الميدانية. عن التحديات الاقتصادية والاجتماعية التي تواجهها جيبوتي حاليا في ظل استيعابها لهذا التدفق الكبير من النازحين، تحدث لسبوتنيك الخبير في الشأن اليمني الدكتور معن دماج:
10: هو في البداية يعني علاقة جيبوتي باليمن هي علاقة وثيقة، وجزء كبير من التركيب السكاني الجيبوتي هم من أصول يمنية، يعني كمواطنين، لا تحدث عن اللاجئين أو العمال. بالنسبة لهذا التدفق طبعا العدد الضخم من اللاجئين كان يعني توجهه باتجاه محافظة عدن وأرياف تعز وحتى مناطق أبعد باتجاه حتى مأرب، وهذه ظاهرة ملازمة يعني يمكن رفضها في كل حالة تقدم الحوثي، أنه ما أن يسيطر الحوثي على أي منطقة حتى نلاحظ خروج كثيف للسكان في عندما تحدث عن الحالة الأخيرة والتي كان ربما لها طابع مفاجئ بعد انهيار جبهات المقاومة الوطنية، تقريبا السكان في مناطق حيث والخوخة كانوا يواكبون القوات المنسحبة، ويعني ربما الجزء الأكبر هي مناطق ليست كثيفة السكان عليها، الجزء الأكبر من المواطنين واكبوا وسبقوا ولاحقوا بالقوات من كل المناطق اللي دخلها الحوثيين، وهذا طبعا ربما يعبر على طبيعة الحرب وعلى طبيعة موقف سكان هذه المناطق من القوات الحوثية. الآن طبعا جيبوتي زي أي بلد سوف تواجه ضغوط، لكن من حيث المعلومات الأولية جزء كبير من 1400 الذي وصلوا إلى جيبوتي، إضافة إلى أن بعضهم صيادين هم يعني من القوات البحرية التي كانت في زقر وفي حنيش، وهؤلاء طبعا يتوقع إجلاءهم في وقت قصير إلى اليمن، وأعتقد أنه بعض الإجراءات طبعا جيبوتي تتحمل يعني مثل كل الدول المنطقة تتحمل جزء من أعباء الحرب، ويمكن وصف موقفها حكومتها بأنه موقف متعاون مع اليمنيين وتقدم التسهيلات حسب إمكانيات.
1: وفي أوروبا حيث واصلت أسعار الغاز ارتفاعها حتى تجاوزت مستوى $1,000 لكل 1,000 متر مكعب لأول مرة منذ 22 من ديسمبر 2022. عن العوامل التي أدت إلى حالة الزعر هذه في سوق الطاقة تحدث لسبوتنيك المتخصص في قطاع النفط والطاقة عاصم جهاد.
11: الغاز أصبح اليوم أحد أهم أعمدة أمن الطاقة العالمي، وخصوصا في أوروبا وآسيا، لأنه يدخل في توليد الكهرباء والتدفئة والصناعة، وأي اضطراب في إمداداته ينعكس سريعا على الأسعار والاقتصاد، كما أن سوق الغاز الطبيعي المسال أكثر حساسية من النفط الخام تجاه اضطرابات النقل والممرات البحرية، لأن خيارات التعويض السريع تبقى محدودة. حالة الذعر الحالية لم تنتج عن عامل واحد بل عن تزامن عدة ضغوط في وقت حساس جدا. العامل الأول هو كما معروف هو اضطراب الملاحة في مضيق هرمز الذي تمر عبر نحو 20% من تجارة الغاز الطبيعي المسال عالميا، وخصوصا صادرات قطر والإمارات، ومع تراجع يعني حركة الناقلات وتعطل جزء من الإمدادات بدأ السوق يشعر بنقص حقيقي وليس بمجرد يعني مخاوف يعني نفسية وغير ذلك. العامل الثاني أن أوروبا أصبحت أكثر اعتمادا على الغاز الطبيعي المسال بعد تراجع الغاز الروسي الذي كانت حصته تصل سابقا إلى نحو 45% من وارداتها. أما العامل الثالث فهو اقتراب فصل الشتاء في وقت تبلغ فيه المخزونات الأوروبية نحو 67%، ما يزيد المخاوف من صعوبة تعويض أي نقص طويل الأمد. لذلك نحن أمام معادلة تجمع بين نقص فعلي في الإمدادات وخوف من نقص أكبر لاحقا، يعني وهناك يعني بالتأكيد المنافسة المتزايدة بين أوروبا وآسيا على الشحنات البديلة مع العوامل التي ذكرناها مجتمعة هي التي تدفع السوق إلى حالة الذعر وترفع الأسعار إلى هذه المستويات.
1: ونبقى في أوروبا حيث شهدت طلبات اللجوء إلى دول الاتحاد الأوروبي تراجعا بنسبة 17% خلال النصف الأول من عام 2026، مسجلة نحو 332 ألف طلب في أدنى معدل نصف سنوي منذ عام 2021. عن طبيعة هذا الانخفاض في الهجرة إلى أوروبا تحدث لسبوتنيك الباحث في الشأن السياسي الدكتور أحمد الزين.
12: هناك تقرير من دول الاتحاد الأوروبي تتحدث عن انخفاض طلبات اللجوء عموما في النصف الأول من عام 2026، حيث يعني استقبل الاتحاد الأوروبي 232 ألف طلب لجوء بانخفاض يعني ما نسبته 17% عن الفترة نفسها من العام 2025، وهو أدنى مستوى يعني منذ عام 2021. وقد مثل السوريون يعني الانخفاض الأكبر بنسبة 73%، وهذا يعود يعني إلى سبب الانتقال السياسي في سوريا وسقوط نظام بشار الأسد، مما يعني استقر الوضع في سوريا نسبيا، مما يعني انخفض عدد اللاجئين السوريين إلى أوروبا. ولكن يعني الوضع في سوريا لم يبقى مستقرا، وأصبح فيما بعد هشا بسبب صراع الجماعات المسلحة، وبسبب يعني الأزمات الاقتصادية وغلاء المعيشة. يعني هذا الوضع الأمني والاقتصادي الغير يعني غير المضمون والغير مستقر، هو طبعا يعني أعاد تدفق اللاجئين السوريين إلى الاتحاد الأوروبي، رغم أن هناك اتفاقيات تعاون بين الاتحاد الأوروبي وبين الدول المنشأ أو دول العبور، ولكن هذه يعني كانت إعادة تشكيل لمشكلة الهجرة وليس حلها بالكامل، يعني كما يعني جاء في تقرير وكالة الاتحاد الأوروبي للجوء يقول بأن لا يجب تفسير هذا الرقم المنخفض من طلبات اللجوء كدليل على حل دائم لمسألة الهجرة، فالأنماط والظروف تتغير بسرعة، وأي صراع جديد وتصعيد يعني في المنطقة أو أزمة اقتصادية قد يغير المعادلة فورا. إذن الخلاصة، الانخفاض في طلبات اللجوء في أوروبا هو مدفوع بعوامل مؤقتة أكثر ما هو نابع من حلول جذرية دائمة، فالسياسات الجديدة للحكومة الأوروبية وفرض القيود الصارمة على اللجوء وطلبات اللجوء والتشديد على الحدود وإجراءات التدقيق يعني قد تقلل الطلبات اللجوء وأعداد المهاجرين واللاجئين، ولكنها لا تعالج الأسباب الجذرية للنزوح من دول المنشأ بسبب يعني لا تزال الحروب والصراعات والمخاطر الجيوسياسية والتصعيد في الشرق الأوسط وفي أفريقيا لا تزال قائمة، ولم يعني يحدث حتى الآن، وإذا لم يحدث حتى الآن من تصعيد أو زيادة في الانخفاض، فإن هذا لا يعني ذلك أن هذه الزيادة لن تحدث في المستقبل. فطبعا نشهد يعني الآن نشهد فترة هدوء ربما نسبي في تغيير تركيبة الجنسيات والمسارات، ربما انخفض تدفق أعداد اللاجئين السوريين، ولكن هناك المشكلة لا تزال قائمة، لأن هناك تدفق زائد من المهاجرين من جنسيات أخرى مثل الصومالية والسودانية والبنغلاديشية. إذن ليس هناك تراجعا دائما ولا انخفاضا دائما في طلبات اللجوء، ولو حتى بوجود الاتفاقيات التعاون بين الحكومات الأوروبية ودول العبور، التي هذه ربما تنهار تحت وطأة الضغوط الاقتصادية والأمنية والتصعيد، التي يعني هي الأسباب المباشرة التي تدفع اللاجئين للهجرة رغم كل الإجراءات المتخذة.
1: وفي ملفاتنا الأخرى، من مدينة كاترينبورغ الروسية التي شهدت فعاليات المهرجان الدولي للشباب بمشاركة وفود من دول مختلفة وفنانين وفرق فنية روسية وأجنبية مع 10,000 شاب وشابة من 191 دولة، بينهم 5000 روسي و5000 أجنبي، إضافة إلى 1000 مشارك تتراوح أعمارهم بين 14 و17 عاما. على هامش المهرجان قال رئيس اللجنة الوطنية المغربية المشاركة في مهرجان الشباب الدولي نبيل بلقاس في تصريح خاص لسبوتنيك:
13: شركة يعني هي تاريخية بالنسبة لنا في المغرب، أزيد من 95 مشارك مغربي من المغرب يعني يأتي الآن إلى يكاترينبورغ، هذه مشاركة غير مسبوقة بالنسبة للمملكة المغربية في كل الإيفنتات والمسابقات يعني والمنتديات في روسيا، وبالتالي هذه المشاركة بالنسبة لنا مهمة، وكذلك يعني تحوز على دعم من سفارة روسيا الاتحادية بالرباط وكذلك جميع الشركاء والمؤسسات الشركة لنا، ونرغب يعني من خلال هذه المشاركة أنه نعزز حضور يعني المملكة المغربية وكذلك حضور روسيا الاتحادية داخل المملكة المغربية، بعيدا عن أنهم أحضروا يعني السيفنيرز وأحضروا يعني جميع الأمور يعني الخاصة بالتراث المغربي والثقافة المغربية، لكنهم كذلك أحضروا خبرتهم وأحضروا تجربتهم الطويلة يعني في مجالاتهم المختلفة، يعني هناك يعني صحفيين جاءوا بخبرتهم الصحفية الطويلة في المغرب، هناك أشخاص يعني من الدبلوماسيين ولا الخبراء يعني في العلوم السياسية اللي جاءوا بالخبرة لمشاركتها مع الشباب الروسي ومن دول أخرى، وبالتالي يعني هذا هو أهم يعني شيء بالنسبة لنا، هو أن المشاركين المغاربة يشاركون تجربتهم وخبرتهم مع جميع المشاركين من روسيا ومن دول العالم، لكن طبيعة الحال جهزنا يعني أمور خاصة يعني لإحضار حتى جزء من الثقافة المغربية إلى هنا إلى يكاترينبورغ.
1: بدوره تحدث وزير الشباب الجزائري مصطفى حيداوي في مقابلة مع سبوتنيك:
14: تهتم الجمهورية الجزائرية بتشجيع الشباب حتى ينخرط في الدبلوماسية الشبابية، ولذلك نحن سعيدون جدا بوجود شبابنا هنا في روسيا في هذا المهرجان الكبير الذي يجمع الشباب من مختلف أنحاء العالم، 191 دولة، رقم معتبر، رقم كبير جدا، 10,000 شاب، رقم كبير جدا. طبعا هذا سيساهم في تعزيز ثقافة السلم وتعزيز ثقافة التبادل بين الشباب والتقارب بين الشباب، بما يشجع الإبداع بإذن الله. كان مهرجانا ناجحا، نتمنى التوفيق لشباب الجزائر وكل شباب العالم المشارك في روسيا.
1: وعلى هامش المهرجان أجرت سبوتنيك مقابلة مع الدكتور عبد الإله السباهي ضيف الشرف في المهرجان العالمي للشباب والكاتب العراقي والمشارك في المهرجان العالمي للشباب والطلاب عام 1957، حيث تحدث عن كيفية انعكاس مشاركته في مهرجان عام 1957 في كتبه:
15: لم أكن كاتبا، ولكن في السنين الأخيرة رحت أنظر للحياة بشكل آخر. قبل تلك المدة كنت منشغلا بالحياة نفسها، كيف تعمل، كيف تحصل العمل، كيف ترعى، بلا كل الصعوبة. عندما جئت إلى الدنمارك سنين قليلة عملت في مدرسة وعلم الأطفال المهارات اليدوية كوني كنت سائق ذهب يوبيلير، وعندما تقاعدت لم يبقى شيء، وأنا لا أحب النظر في الشباك وشرب الكونياك، أردت أن أعطي شيئا للناس، فرحت أكتب. في البداية كتبت كتابا عن مهرجان الشباب في موسكو 1957، أسميته أولاد المهرجان، نشر في دمشق في سوريا. بعدها نشرت كتبا ترجمتها من الروسية إلى العربية، لأول مرة ترجم ريكليتشينيا بارون ومنكاوزن ليلي برينس، وكتاب يتحدث عن الأحجار الكريمة علميا يدرس في الجامعات، أضفت إليه ما علاقة الأحجار بالبشر بالإنسان، الطبيعة تؤثر علينا أيضا نحن نؤثر عليها، كيف تستعمل الأحجار، ماذا كتبوا عن الأحجار تاريخيا، كيف هاي الأحجار تؤثر على الناس، كيف تشتري الأحجار الكريمة، كيف تبيعها، كيف تصونها، ما علاقتها بالتاريخ، بالسحر، ما علاقتها بالصحة، وإلى آخره. خمس سنين أنا أعمل على هذا الكتاب لكي أعرف ما تأثير الأحجار الكريمة على الإنسان قبل أن أكتبها. زرت متاحف عدة لأرى الألماس كيف يؤثر، تشاهدون في لندن تاور أكبر ألماسة في وقتها في العالم، في موسكو قبو في الكريملين فيه أحجار لا توصف، أحجار كريمة، ألماس وزمرد، منها أحجار نادرة مثل شاه وأورلوف. ذهبت إلى ألمانيا المدينة التي دفنت بالأرض ونسيت اسمها الآن، هناك دريزدن، الحجر الألماس الخضراء سميت باسم دريزدن. زرت طهران عاصمة إيران، فتشت عن فيها متاحف رهيبة جميلة جدا. كتبت الكتاب لمدة 5 سنين، كتبت كتبا أخرى تجاربنا الحياتية الخاصة، وآخر كتاب كتبته الذي أهديت ذكرياتي تلك الأيام الشباب عندما كان عمري 24 أو كذا 25 لا أذكر، في موسكو زمن العزلة اسميته. عشت في غابة لمدة شهر كامل وحيدا، أحيانا أمشي كما كان يمشي جدنا آدم بدون ملابس ولا يوجد بشر.
1: وجه السباهي الرسالة إلى الناس في جميع أنحاء العالم قائلا:
15: رسالتي إلى العالم إذا وصلت، أنا إنسان بسيط ولست عالما أو ذاك الإنسان المهم، أنا من أبسط الناس، عشت فقيرا وعشت مشردا وإلى آخره، لم أجد في الحياة شيئا أهم أو أصدق من الحب بين البشر والطبيعة وحب الطبيعة. كل القيم الأخرى كاذبة، أو لا نقول كاذبة وإنما اجتهادات البشر، من الأديان إلى الأراضي إلى الجغرافيا إلى الأفكار، كلها مصطنعة، نحن اخترعنا حتى ربنا نحن اخترعنا، لأنه كل القوى التي تتحكم بنا هي أكبر من طاقتنا. إذا أردنا نعيش عيشة سعيدة يجب أن نسرح الجنود، لا توجد ميزانيات حرب، لا توجد حدود، وبذلك ما موجود في الطبيعة يكفي البشر كلهم وأضعاف هؤلاء البشر، لا جوع ولا حرمان إذا نحن لم نكن طمأط. بحياتي أنا سمعت عندما أسمع مليونير كلش كبيرة، كيف يكون الإنسان مليونير؟ الآن تريليونير، ماذا يعملون في هذه النقود؟ كيف جمعوها؟ كيف يصرفوها؟ لماذا الناس تجوع في كل مكان وهم يملكون كل شيء؟ أين العدالة؟ أين الله؟ أين الأديان؟ في كل مكان يقتلون الناس ويجوعون، وهناك 100,000 لا يعرفوا كيف يعملوا من نقودهم. نصيحتي للإنسانية أن يتركوا الحدود ويسرحوا الجنود ويعمروا الأرض وهي تكفينا كلنا، وتلغى الحدود، أينما تريد اذهب عش، لأن كل شيء متوفر.
1: إلى هنا نهاية الحلقة، كنت معكم أنا محمد جمعة، إلى اللقاء.
16: مستمعين الكرام، إلى هنا تنتهي إطلالتنا لهذه الساعة، بعد الفاصل نتابع وإياكم البث لساعة أخرى
17: عبر أثير إذاعة سبوتنيك من موسكو.
16: هنا إذاعة سبوتنيك من موسكو،
17: نكشف ما يخفيه الآخرون.
18: ملفات ساخنة، نبحث، نناقش، نحلل، نتابع التفاصيل أولا بأول. ملفات ساخنة، برنامج يلقي الضوء على كل الملفات مع باقة من أبرز المحللين والمسؤولين.
19: أهلا بكم مستمعينا الكرام في هذه الحلقة من ملفات ساخنة، معكم فيها عبد الله حميد.

0: خلال لقاء نظيره الفلسطيني محمود عباس في القاهرة، جدد الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي رفض بلاده لأي خطة لتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة. جاء ذلك بعد ساعات من إعلان وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس استعداد الجيش للقضاء على حركة حماس وتنفيذ خطة الهجرة في القطاع الذي يسكنه نحو 2 مليون فلسطيني. زيارة الرئيس الفلسطيني تزامنت مع رفض واشنطن للمرة الثانية منح الوفد الفلسطيني بقيادة أبو مازن تأشيرات الدخول للولايات المتحدة لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة، وهو ما اعتبره مسؤول فلسطيني بأنه جاء بناء على طلب إسرائيلي بهدف حرمان فلسطين من لحظة سياسية تاريخية دولية تتمثل بالاعتراف بدولة فلسطين أمام أهم منصة دولية. وفي موازاة ذلك، شدد الرئيس السيسي خلال لقائه الرئيس عباس على دعم مصر للسلطة الوطنية الفلسطينية وجهود تحقيق التوافق بين مختلف القوى الفلسطينية، مشددا على رفض القاهرة كافة أشكال التصعيد والانتهاكات الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني. من جانبه، رفض عباس المساس بوحدة الأرض الفلسطينية أو بالمؤسسات السيادية للدولة، مؤكدا أن غزة جزء لا يتجزأ من الدولة الفلسطينية، وأنه لا بديل عن الشرعية الفلسطينية، وأنه لن يسمح بفصل القطاع عن الضفة والقدس الشرقية. فما الأبعاد السياسية لزيارة الرئيس الفلسطيني للقاهرة، وإلى أي مدى يمكن أن تسهم في بلورة موقف عربي موحد لدعم القضية الفلسطينية على المستوى الدولي؟ في هذه الحلقة نتشرف بتواجد الكاتب الصحفي المصري الأستاذ إبراهيم الدراوي معنا في استوديوهات سبوتنيك. أهلا بك أستاذ إبراهيم.
1: أهلا أستاذ عبد الله، وأهلا بالسادة المستمعين.
0: ونتشرف كذلك بضيفنا الكريم من القاهرة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، الدكتور أيمن الرقب. أهلا بك معنا دكتور.
2: أهلا بك أستاذ عبد الله، تحياتي لك وللأستاذ إبراهيم.
0: أهلا وسهلا بالضيفين العزيزين. أبدأ بالأستاذ إبراهيم الدراوي، ما أهمية هذه الزيارة خلال هذا التوقيت وهذه المرحلة للقضية الفلسطينية، زيارة الرئيس عباس إلى القاهرة؟
1: يعني أعتقد أن زيارة الرئيس الفلسطيني جاءت للقاهرة بعد عدة ملفات. طبعا احنا شايفين التطور اللي موجود سواء كان في قطاع غزة أو الضفة الغربية أو القدس بالنسبة للقضية الفلسطينية، ووضع السلطة الوطنية الفلسطينية كسلطة وطنية فلسطينية. وأيضا خلينا نقول أن تصريحات الزعيم مروان البرغوثي اللي بعث فيها برسالة لحركة فتح للتوحد، وأنه من الممكن أن يرشح نفسه في الانتخابات القادمة والرئاسة طبعا، وأيضا خلينا نقول التحالف اللي قام به القيادي محمد دحلان، وخاصة خلينا نقول يعني أن محمد دحلان مش جديد على العمل القيادي في السلطة الوطنية الفلسطينية أو في منظمة التحرير أو في العمل المقاوم. يعني هو خلينا نقول حتى بعد 7 أكتوبر كان هناك فريق من يعني فتح محمد دحلان كانت تقاوم في قطاع غزة، يعني ما تركوش مجال المقاومة. وأيضا كان لو نظرت لما يحدث في قطاع غزة هنجد أن في دعم غير محدود من قبل محمد دحلان إلى قطاع غزة وما يحدث فيه. فأصبح النهاردة محمد دحلان أصبح رقم، ومعظم الناس دلوقتي بتقول من الممكن أن يكون قادم. وبالتالي أنا أعتقد أن الرئيس الفلسطيني جاء من أجل عدة ملفات، أهمها رفع التحالف اللي قام به محمد دحلان مع حماس والجهاد وغيرها، وخاصة أنه فشل فريق الرئيس الفلسطيني حركة فتح في إقناع بعض الفصائل في التخلي عن محمد دحلان. وبالتالي أنا أعتقد أن القاهرة هنا يعني سيكون لديها ردود للرئيس الفلسطيني. يجب الوحدة، يعني الوحدة بين محمد دحلان فتح وفتح، بين حماس وفتح، بين السلطتين، توحيد السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة والضفة الغربية والقدس والمقدسات. يعني القاهرة خلينا نقول منذ 7 أكتوبر وهي تسعى لتوحيد الصف الفلسطيني، وكلنا نعرف والدكتور أيمن يعرف أن ملفات المصالحة الوطنية الفلسطينية منذ أن 2007 حتى هذه اللحظة في أدراج المخابرات العامة المصرية وتعلم كل ما فيها، وللأسف الشديد الأيديولوجيات والاختلافات بالمناسبة سواء في فتح أو في حماس أو في الجهاد. يعني احنا كنا بنصل إلى مرحلة يعني خلاص قاب قوسين أو أدنى من الاتفاق، وبالتالي نجد واحد راح طالع قال لك لا مش متفقين. هذا هو الشأن الفلسطيني. من هنا أنا أعتقد أن القاهرة بتسعى لثلاث حاجات. أول حاجة توحيد الصف الفلسطيني، اثنين توحيد الصف العربي تجاه القضية الفلسطينية، وتوحيد الرأي العام الدولي. والقاهرة نجحت، والرئيس عبد الفتاح السيسي نجح بالفعل في توضيح الصورة لزعماء العالم، ورأينا الاختلاف بعد طوفان الأقصى. النهاردة فرنسا فين؟ 12 دولة بتطالب بدعم القضية الفلسطينية وبتطالب بمعاقبة إسرائيل. النهاردة بنتكلم عن أن الدول الأوروبية هتعمل قرار 10 سنوات لمن يتعامل مع مستوردي حاجة المستوطنات من الإسرائيليين. وبهذه الصورة أنا أعتقد أن احنا نجحنا حتى هذه اللحظة. الآن الكرة في الملعب الفلسطيني، وتحديدا في ملعب الرئيس الفلسطيني محمود عباس والسلطة الوطنية الفلسطينية.
0: دكتور أيمن، هل جاء الرئيس عباس إلى القاهرة لترتيب الوضع الداخلي الفلسطيني فقط دون الحديث عن ملفات بشكل عملي تخص القضية بشكل عام؟
2: بعد التحية مرة أخرى أستاذ عبد الله والأستاذ إبراهيم ولكل مشاهدين متابعينكم الكرام. أنا أعتقد بشكل واضح، فقط لنعود بالذاكرة، جرت العادة خلال السنوات الماضية قبل اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة، يأتي الرئيس أبو مازن ليزور القاهرة وعدة عواصم عربية ليناقشهم فيما سيلقيه في كلمته بالجمعية العمومية للأمم المتحدة ومواجهة كل التحديات. هذه الزيارة أعتقد أنها زيارة تقليدية غير مرتبطة بملف المصالح الفلسطينية كما أشار الأخ إبراهيم. قد يكون عرج على ذلك، خاصة أن القاهرة تبذل جهد في ملف المصالح الفلسطينية، ولكن كما أشرنا هي زيارة تقليدية تتم خلال السنوات الخمس الماضية. في سبتمبر بالتحديد يأتي الرئيس أبو مازن قبل كلمة الأمم المتحدة ليناقش الزعماء العرب، وقد يأتي قد يذهب من القاهرة لعاصمة أخرى أو يعود إلى رام الله ليناقش كيف ستكون محتوى كلمته والتحديات التي تواجه القضية الفلسطينية. يمكن

0: الفلسطيني يدرك أن حركة حماس لها حضور في الشارع الفلسطيني بغض النظر عن ما حدث من إخفاقات بعد 7 أكتوبر وما نتج عن ذلك من تدمير غزة، لكن حماس لها شعبية في الضفة الغربية تزداد، لها شعبية في الخارج تزداد، قد تكون شعبيتها تأثرت في غزة بشكل أو آخر نتيجة ما تعرضت له غزة من دمار كامل، ولكن بالتأكيد شعبيتها تغيرت. لذلك أنا أعتقد أن التقارب أو أقل تقدير حماية الكل الفلسطيني أو جزء حتى من الحالة الفلسطينية أمر مهم جدا، وهذه الخطوة التي أقدم عليها القيادة الفلسطينية أقنع بها الأمريكان، ولكن الإسرائيليين لا يرفضوا هذه الفكرة وعملية فقط. أيضا الأخ إبراهيم بالتأكيد قد يكون عايش هذه اللحظة، في عام 2006 عندما خاضت حركة حماس الانتخابات، أبو مازن وافق أن تخوض حماس الانتخابات دون الاعتراف بالبرنامج السياسي لمنظمة التحرير، وفي 2005 قلنا له أنك ترتكب خطأ تاريخي، أنك تجري انتخابات بنظامين سياسيين، نظام سياسي أنت تتبناه، برنامج سياسي أنت تتبناه، وبرنامج سياسي آخر ستطرح حركة حماس نقيض لك، فسيكون لدينا مشكلة كبيرة جدا. وكنت أنا في حين أعمل في مركز دراسات في بين جامعة النجاح وجامعة الأقصى، وإصلاحات الرأي كانت قريبة لأننا سنخسر كفتح هذه الانتخابات، ولكن الرئيس أبو مازن قال أهلاً، وأنا أتحمل هذا الأمر أمام مسؤولية تاريخية في المنتدى في غزة، قال أنا عيني على أمريكا ولا أرغب في إغضاب أمريكا في ملف أن نورط حماس في العمل السياسي. فما حدث حدث بعد ذلك، ما رأينا عام 2007 انقلاب على السلطة ثم شرعنة الدم الفلسطيني وهكذا.
1: إذن أستاذ إبراهيم الدراوي، دكتور أيمن يتحدث عن صعوبة إجراء حوار فتحاوي فلسطيني فلسطيني خلال سلطة أبو مازن. ماذا ربما تقدم القاهرة بدعم الجهود العربية والإقليمية في هذا الصدد حتى تنتهي أو ينتهي الخلاف الداخلي الفلسطيني؟
2: يعني أنا أعتقد أن يعني دي ما يتحدث به الدكتور أنا مؤمن به، بس هو المرحلة النهاردة أن القاهرة تعترف برئيس السلطة الوطنية الفلسطينية والدول العربية تعترف بالرئيس أبو مازن، وإن لم يكن هناك اعتراف دولي من الولايات المتحدة الأمريكية أو إسرائيل بالرئيس الفلسطيني. خلينا نكون واضحين أن لو مشينا كلنا وراء عدم الاعتراف بالرئيس الفلسطيني ده هيبقى صعب جدا على القضية الفلسطينية ككل، لكن القاهرة تسعى بتقريب وجهات النظر، وأنا أعتقد والدكتور أيمن يعرف أن القاهرة تواصلت مع كل الفصائل الفلسطينية في الفترة الماضية وأخذت منهم كيفية التواصل إلى رؤية واضحة في موضوع المصالحة الوطنية الفلسطينية وموضوع التحالفات اللي موجودة، والقاهرة وافقت بالمناسبة على كل ما طرحوا الإخوة الفلسطينيين، لأن القاهرة دائما ما تكون هي رأيها استشاري، بمعنى أن القاهرة بتسعى أن يكون في رؤية واضحة من قبل الفلسطينيين وأن يكون هذه الرؤية مقاربة للوضع الدولي، وبالتالي احنا الوضع الدولي النهاردة لا ينبغي ان احنا نغفل الرئيس الفلسطيني والسلطة الوطنية الفلسطينية كما يقول الدكتور ايمن الا بعد اجراء انتخابات، بمعنى ان الانتخابات اللي جاية لابد ان تكون على ارضية المصالحة الوطنية الفلسطينية، لن تكون هناك انتخابات وانا بتكلم اذا لم يكن هناك مصالحة، بمعنى ان احنا دلوقتي بنطالب الرئيس الفلسطيني بان يجري انتخابات رئاسية وتشريعية ومجلس وطني. انا اعتقد انه اسرائيل لن توافق على هذا المبدأ، وفعلا اسرائيل رفض موضوع الانتخابات وموضوع أن يكون فيه سلطة أصلا وطنية فلسطينية أيا كانت. وبهذه الصورة إحنا لابد أن نعيد الأمور إلى ما كانت عليه في السابق باعتراف دولي واعتراف إسرائيلي، وخاصة نحن مقبلين على تغيير إسرائيلي منطقي، أعتقد أنه بنيامين نتنياهو لن يكون رئيس للوزراء في المرحلة المقبلة. فبهذه الصورة الاختلاف الذي تحدث فيه الدكتور أيمن أنه لن يكون هناك مصالحة بوجود الرئيس الفلسطيني، أنا أعتقد لا، الرئيس الفلسطيني القاهرة تفهمت منه وضعه وتفهمت الوضع العام كما تفهمته من الفصائل الفلسطينية، وأنا لدي معلومات بتقول إن القاهرة بتسعى للمصالحة بين فتح وفتح أولا ثم فتح وحماس ثانيا ثم يكون هناك إجماع فلسطيني يتوحد عليه إجماع عربي، يبقى بنخاطب العالم وبنضع إسرائيل في الزاوية. لكن بوجهة نظر الدكتور أيمن نقطة بسيطة أخيرة، إحنا كده بنعود إلى الماضي عشرات السنين، بمعنى إن الرئيس الفلسطيني هو رئيس السلطة الوطنية الفلسطينية مع اختلافنا اختلفت أو اتفقت مع الرئيس الفلسطيني، إلا أنت تؤمن أن ده المظلة الشرعية الوحيدة لكل الشعب الفلسطيني بما فيها فتح الرئيس الفلسطيني وفتح محمد دحلان وحماس وكلها مظلة منظمة التحرير، وبالتالي لابد أن نعود إلى الأصل لكي نعود إلى مش نشعب مرة تانية. وأنا أعتقد أن

0: المعلومات اللي وردت مؤخرا بلقاء الرئيس الفلسطيني ان المصالحه تم مناقشتها، الرئاسه والانتخابات الرئاسيه تم مناقشتها، تم مناقشه الوضع العام في قطاع غزه واعاده الاعمار ويعني
1: لجنه السلام. سناتي لكل هذه التطورات، ولكن دعني اسال الدكتور ايمن الراقب. دكتور ايمن، ما امكانيه ان يكون هناك مصالحة في ظل ما ذكره الدكتور الأستاذ إبراهيم الدراوي؟ ما الذي يجعل رئيس عباس يذهب إلى مصالحة شاملة فتحوية فتحوية وكذلك مع الفصائل وفي مقدماتها حماس؟
2: صحيح أن أبو مازن هو الآن طبعا ينتزع الشرعية الفلسطينية، لأن آخر انتخابات أجرت عام 2005 حسب الدستور الفلسطيني الانتخابات يجب أن تجرى كل 4 سنوات، يعني الانتخابات معطلة منذ بنتحدث اليوم قرابة يعني نقترب من 20 عاما، آخر انتخابات أجريت قبل 21 عاما، وبالتالي شرعية رئيس أبازن هي منتزعة من الشعب الفلسطيني وليس حق له حتى اللحظة. كان هناك فرصة لإجراء انتخابات طبعا في 2021، ولكن بحجة عدم إجراءها في القدس الرئيس أبازن لغاه، ولكن هو لغاه ليس بسبب منع الإسرائيل إجراء في القدس، أن نوقش هذا الأمر. وهناك بدائل اليوم في ظل هذه التكنولوجيا الرقمية، هناك بدائل خاصة المقدسيين حتى في انتخابات 2005 و2006، من صوت منه في صناديق أو في فروع البريد الإسرائيلي، أنا الانتخابات كانت تجرى في فروع البريد الإسرائيلي حسب اتفاق أوسلو وهي 6 مكاتب، طبعا من شارك في آخر انتخابات في من أصل قرابة 180 ألف، 4,000 واحد، والبقية شاركوا خارج رب الله. على كل الأحوال أنا أعتقد أنه لذلك عندما أقول أن الرئيس أبو مازن لن تجرى المصالحات في عهده، لأنه حتى في لقائه مع القيادة المصرية ومع طبعا وزير المخابرات المصري له كل الاحترام على الجهد الذي يبذل في هذا الأمر سيد حسن رشاد، قال أن الأمر متروك للجنة المركزية. إذن هرب هو من زاوية إعطاء موقف بشكل واضح. هناك كما أشرت في المقدمة أستاذ عبد الله، هناك أول الأخ إبراهيم تحدث عن مبادرة الأخ مروان البرغوت، والأخ مروان البرغوت كما اطلعنا بهذه المبادرة في الإعلام، أنا لم أحصل عليها من جهة رسمية، ولكن كما تبعتها في الإعلام طلب إذا كان هناك ولابد من خوض انتخابات يرأس هذه القائمة مروان البرغوت بثقله الفلسطيني وليس الفتحاوي فقط، أن القائمة يرأس مروان البرغوتي مثل حركة فتح ستكتسح من فتح وخارج فتح، قال يجب أن يتم المصالحات الفلسطينية، المصالحات الفلسطينية ليس فقط مع تيار الإصلاح الديمقراطي، مع تيار الإصلاح الديمقراطي الذي يقود محمد دحلان، مع ناصر القدوة في ملتقى الوطن الديمقراطي، ومع مكونات كثيرة حتى تيار مروان نفسه طبعا في هناك خلافات، وبالتالي أن يكون هناك وحدة حال فلسطين. من ضمن هذه الوحدة الحال إعادة رواية، يعني تصورك عبد الله، أنا لو أنا كتبت منشور على الفيسبوك لا يعجب الجوق حول الرئيس أبو مازن يتم وقف راتبي، هذا منطق معيب لصناع القرار الفلسطيني أن تلاحقني في كلمة في لقمة عيش أبنائي، وبالتالي هذا المنهج الذي أصبح قائم في الحالة الفلسطينية. ثم اليوم نتحدث عن طغيان سلطة تنفيذية على كل المكونات، اليوم لا سلطة تشريعية، الرئيس أبو مازن حل المجلس التشريعي وعمليا الرئيس أبو مازن يتحكم في كل شيء. لذلك أنا عندما أقول لن تكون هناك مصالحة، لأنه لمصلحته أن تبقى الأمور على ما هي عليه الآن حتى يلقى وجه ربه، واليوم اللي هو عمره 92 عاما، ورغم كل ذلك نرى بهذه الحيوية في لقاءاته التي كانت في الحرب.
1: دكتور أيمن، اتساقا مع هذا الأمر وما يجري من مخططات لتهجير الفلسطينيين في غزة وما تحدث به وزير الدفاع الإسرائيلي إسرائيل كاتس، كيف يمكن يعني منع هذه المخططات في هذا التوقيت التي تستمر منذ 2023 وحتى الآن ولا تنتهي، خاصة مع قرب الانتخابات الإسرائيلية؟
2: ذهبنا هنا أستاذ عبدالله إلى محور مهم جدا، وأنا أعتقد هذا المحور هو أهم من المصالحة، لأن فقط دبوسين سريعين لأخي إبراهيم ولكل المسلمين، أنا مصر أنه ويسجل عليه تاريخي لن تحدث مصالحة لا فتحوي ولا فلسطينية بعد الرئيس أبو مازن للأسف الشديد. آخر 2005 كان هناك فرصة تاريخية القاهرة استضافت كل الفصائل وضعت روشتة للحل، بعد 21 عاما هي الروشتة الوحيدة، تشكيل إطار مؤقت لمنظمة التحرير الفلسطينية يضم كل الفصائل بما فيها حماس والجهاد الإسلامي تقود الحياة السياسية بشكل كامل فلسطينيا، وتشكيل حكومة تكنوقراط. دون ذلك أنا أعتقد نحن سندور في حلقة مفرغ. نعود إلى سؤالك، يمكن بالأمس استوقفني أستاذ عبد الله الصفقة الأسلحة التي تمت بين الولايات المتحدة الأمريكية والاحتلال الإسرائيلي، نتحدث عن 60 ألف قنبلة من ضمن هذه 60,000 هناك 20,000 من نوع MK4 طبعا صواريخ ذكية، نتحدث عن رابط أيضا، نتحدث عن 20,000 قنبلة من BLU-117 أيضا تزن طن، كل هذه 1000 كيلو كل هذه الصاروخ. ثم نتحدث عن صواريخ طبعا أو رؤوس صاروخية طبعا تجتاز الحصول أيضا 20,000 في صفة، أعتقد أنها الأكبر منذ الحرب على غزة. إذن هناك تجهز للحرب جديدة على غزة، وتصريحات إسرائيل كانت تؤكد الحرب الإسرائيلية بالأمس ليست عشوائية، حيث تحدث بشكل واضح وصريح أنهم يستعدوا لمعركة جديدة على غزة. هذه الأسلحة هي للمعركة الجديدة على غزة. للأسف الشديد الأمريكان قالها ترامب بشكل واضح وصريح بالأمس أنه تمكن من تغيير الصورة النمطية للعالم عن الاحتلال الإسرائيلي، وأنه عاد لإسرائيل مكانتها العالمية. وهذا صراحة الهدف الرئيسي الذي عمل عليه الرئيس ترامب للأسف الشديد، وأحدث عملية التضليل للعالم بأن هناك هدنة. نتحدث عن تهدئة منذ 11 أكتوبر حتى الآن قرابة 1400 شهيد في غزة، إذن عملية القتل مستمرة، وهذه صفقة الأسلحة ما نخشى أن تكون هي لإكمال أو لإكمال نحر غزة وإكمال المذبحة، في ظل طبعا اعتقاد الرئيس ترامب أن الأمور تغيرت. لذلك أنا أعتقد حتى عندما تحدث إبراهيم عن موضوع المستوى 12 دولة بمقاطعة طبعا منتجات المستوطنات، أعتقد هذا القرار لن يغير شيء في واقع هذه الحكومة اليمنية المتطرفة الحاكمة في تل أبيب.
1: أستاذ إبراهيم، هل حكومة نتنياهو ربما يعني تتخطى كل السيناريوهات وتذهب إلى حرب جديدة على غزة أكثر توسعا مع قرب الانتخابات الإسرائيلية، في ظل أن الأخبار تتحدث عن أن نتنياهو ربما لن يكون هو رئيس الوزراء القادم في إسرائيل؟
0: يعني في تصريح صدر اليوم لمجلس السلام غريب جدا، بيقول أن الجانب الإسرائيلي وما يقوم به من هجمات من حين لآخر على الجانب الفلسطيني وتحديدا في قطاع غزة، ده يدمر، خلي بالك من اللفظ، يدمر عملية السلام في قطاع غزة، ويدمر اتفاق ترامب، ويدمر. ده كان لفظ الذي سقطه أكسيوس بالمناسبة، ودي محسوبة على ترامب ومحسوبة على بنيامين نتنياهو، يعني الوكالة محسوبة على الاثنين. فبهذه الصورة أنا أعتقد أن في أزمة يريد أن يصدرها بنيامين نتنياهو، ولكن خلينا نكون واضحين أن هناك خلاف بين الإدارة الأمريكية والإدارة الإسرائيلية، نعم، بين إدارة ترامب وإدارة بنيامين نتنياهو، لكن هل هناك خلاف بين إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية؟ لا، وعشان يبقى احنا واضحين، الولايات المتحدة الأمريكية تدعم وبقوة وبشدة وبعنف إسرائيل، لكن من الممكن ألا تدعم بنيامين نتنياهو، ألا تدعم أي فريق آخر، لكن خلينا واضحين إن الدماء الفلسطينية والدماء العربية والتدمير اللي بيحصل هو وقود للمعركة الانتخابية للكنيست في جميع مراحلها، وإن اللي بيقتل أكتر هو اللي بياخد أصوات أكتر. لكن في هذه المرحلة وبعد طوفان الأقصى وبعد تعريت بنيامين نتنياهو في المرحلة الأخيرة، وبقول لك أنا لو ما قمتش قبلها بنص ساعة كان اختلف الوضع، ما كانش حصل ما حدث والكلام ده كله، أعتقد إن الشعب الإسرائيلي ما صدقش، والمتطرفين اليهود ما زالوا يسيطرون على الداخل الإسرائيلي، وأيضا سموتريتش وبن غفير هم الأقوى سواء كانوا في الانتخابات أو في تشكيلة الحكومة المقبلة. لكن بعيدا عن بنيامين نتنياهو أعتقد نعم، ليه؟ لأن بنيامين نتنياهو لم يتماشى مع رؤية ترامب الشخصية. وخلينا نكون واضحين أن ترامب بيعمل لثلاث حاجات. الحاجة الأولانية هو مصلحته الشخصية، مصلحة شركاته وما يدور فيها، سواء كان في الملف الفلسطيني أو في الشرق الأوسط أو في إيران أو مع الصين أو مع أي دولة في العالم، ترامب بيشتغل لوحده، عايز أنا الأول، دي واحد. اتنين، مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. تلاتة، مصلحة إسرائيل وبس، لكن مصالح تانية لا توجد لدى أجندة ترامب. وأعتقد أن المرحلة المقبلة والتجديد النصفي هيؤثر في قرارات ترامب المقبلة في الكونجرس الأمريكي، وبكرة نشوف الوضع ده وما يحدث في التغيير في الإدارة الإسرائيلية، سيكون هناك تغيير أيضا على السياسة الأمريكية.
1: دكتور، وجود نتنياهو لن يكون متماشيا مع رؤية الولايات المتحدة في الشرق الأوسط، خاصة في الملف الفلسطيني في المرحلة المقبلة، هكذا يراها المتابعون والخبراء. إذن هل أعطت واشنطن الضوء الأخضر لنهاية عهدة بنيامين نتنياهو كرئيس للوزراء في إسرائيل؟
2: أنا صراحة أختلف مع كثير من المحللين في هذا الأمر، وأنا أعتقد حتى من يقرأ المشهد في إسرائيل يعتقد أن القادم هو إيزنغوت ونتنياهو انتهت وأنا أعتقد لا، قد يعود نتنياهو ولكن يعود نتنياهو بطريقة أخرى. إذا استمرت إصلاحات رايل بنفس هذا التوازن، هناك كتلتين متقاربة، كتلة زنجوت اللي عمليا لا توجد حتى الآن ائتلاف غير كتلة نتنياهو. كتلة نتنياهو لديهم ما يطرح عليه كتلة البلوك، الليكود معه الصهيونية الدينية، معه القوة اليهودية، ومعه شاس ويبدا تتورط. نتحدث عن 5 أحزاب تمثل بالحد الأدنى 50 مقعد يطلق عليها البلوك، في حين أن هذه المرة العرب يعني قد يحصلوا على 14 مقعد، وفي أحسن الأحوال قد يصل إلى 15 مقعد في مع اتفاقية توزيع الأصوات بين رعب والقائمة العربية المشتركة. أعتقد هذا الأمر قد يجعل العرب رمانة الميزان في هذه الانتخابات. ولكن هل العرب سيذهبوا لما اتفق عليه بالسابق؟ طبعا منصور عباس في تحالف نفتالي بنت يائير لبيد ويوافق على دعم حكومة لمدة عام ثم تنتهي هذا الأمر، أم ستكون مثل العرب في عام 93 عندما قرر دراوش وزملائه بدعم حزب العمل مقابل الذهاب إلى اتفاق أوسلو مع الفلسطينيين؟ هذا الأمر غير موجود اليوم. الأجندة الإسرائيلية هي أجندة يمينية، إن كان زنجوت يصنف يمين وسط والبعض يعزيه اليسار طبعا اليمين، وبين نتنياهو الذي أقصى اليمين والمجموعة التي خلفه. أعتقد أن العرب قد يكون في حرج في دعم أي ائتلاف من هذا المرة، وهذا ما يسعى عليه نتنياهو، لأن التحريض على العرب بشكل كبير جدا حتى لا يدعم تحالف زنجوت. وهل زنجوت سيقدم شيء للعرب؟ هو قدم لن يقدم شيء سياسي. لذلك أنا أعتقد حتى في عندما نتحدث عن، يمكن الأخ إبراهيم تحدث حول شخصية ترامب ونرجسيته التي تحدث فقط عن ترامب، ولكن هناك دولة عميقة في الولايات المتحدة الأمريكية لنكون أكثر واقعية، هي صاحبة القرار بشكل أو بآخر. نتنياهو حتى هذه اللحظة هو يتوقع أنه سيستمر في هذا الأمر. إذا فشل العرب في الاتفاق مع زنجوت، إذا تمكن زنجوت من تشكيل هذا التحالف، أعتقد أن نتنياهو سيستمر في حكومة تسيير أعمال 3 أشهر ثم الدعوة لانتخابات جديدة، وهكذا حتى طبعا تتجهز الأمور. المجتمع الإسرائيلي أنا قارئه جيدا، هو مجتمع فاسد. المجتمع الإسرائيلي تركيبته مجتمع فاسد. هذا المجتمع الذي انتخب نتنياهو في انتخابات 2022 وعليه 4 ملفات فساد، كل هذه الملفات تسقط دول في أوروبا، ورغم كل ذلك جيء به مرة أخرى. لا أراهن عليه، هذا الشارع لا يراهن عليه بشكل أبقى. حجم اليمينية التي تزيد، يعني اليوم نتحدث في 2024-2025 يصوت الكنيسة الإسرائيلي وهو البرلمان الإسرائيلي بأغلبية على رفض فكرة قيام دولة فلسطينية تعيش بأمان بجانب دولة الاحتلال الإسرائيلي أو حل الدولتين بشكل أساسي بأغلبية ساحقة. هؤلاء هم من سيأتوا بعد قرابة 2 شهر، وبالتالي لا متغير داخل دولة الاحتلال الإسرائيلي. ولذلك هذا ما دفع كوشنر ليقول بشكل واضح أن هناك انتخابات مجنونة في إسرائيل.
1: طيب، السؤال الأخير إلى الأستاذ إبراهيم الدراوي، ما المطلوب من الدول العربية حتى تقف كل المخططات الإسرائيلية بالنسبة لغزة من عملية التهجير، وكذلك ما يجري في الضفة الغربية من عمليات استيطان وتوسع استيطاني ويعني تضييق على الفلسطينيين؟
0: يعني أنا أعتقد أن دولة الإمارات العربية المتحدة عندما تحدثت عن هذا الأمر في موضوع المستوطنات وقالت أنها هددت الإسرائيليين بأنها ستلغي الاتفاقيات الإبراهيمية إذا استمر الوضع كما هو عليه، فالتهديد ده أنا أعتقد مهم. أيضا المملكة العربية السعودية قالت لن توافق على الاتفاقيات الإبراهيمية إلا بقضية فلسطينية خالصة وأرض فلسطينية ودولة فلسطينية خالصة، وأن الاستيطان ده يوقف. بهذه الصورة أنا أعتقد أن احنا هيكون عندنا رؤية واضحة للدول العربية. أنا أعتقد أن القاهرة لديها الرؤية الكاملة لتوحيد الجهود الفلسطينية والعربية والدولية لإقامة دولة فلسطينية على حدود 67. وأعتقد أن ترامب في السنتين اللي جايين، أنا أعتقد أنه من الممكن أن يكون هناك إرضاء للعرب في المرحلة المقبلة في أنه يكون هناك اعتراف، وان كان اعتراف اعتقد انه هيكون منقوص لان الكونجرس مش هيكون معاه، بالدولة الفلسطينية. بهذه الصورة انا اعتقد ان احنا عندنا امل في هذا التوقيت، رغم اختلاف الكامل مع الدكتور ايمن في موضوع قدوم بنيامين نتنياهو او غيره. انا اعرف بنيامين نتنياهو هو سياسي محنك مخضرم، سياسي فاسد، ويستطيع ان يقرا المشهد القادم ويستطيع ان يرشي الشعب الاسرائيلي والشعب الاسرائيلي كما تحدث الدكتور ايمن. لكن في المرحله الماضيه كان هناك خبطات صعبه جدا في شخصيه بنيامين نتنياهو وايضا اختلافه مع القضاء وغيره، ده كله بيجعل ان نفوذ بنيامين نتنياهو يتلاشى. وطوفان الاقصى اعتقد انها القشة التي قصمت ظهر بنيامين نتنياهو في المرحلة الماضية، وبهذه الصورة اعتقد ان احنا مقبلين على تغيير في إسرائيل. هل هذا التغيير إن لم نستفيد به بوحدة فلسطينية واحدة ثم توحيد الرؤية العربية ثم الذهاب للمجتمع الدولي في ظل 12 دولة عايزين يعترفوا بالدولة الفلسطينية أو اعترف كتير منهم ويعترفوا أن بنيامين نتنياهو مجرم حرب وقاتل قطاع غزة وبيقوم بالتهجير والكلام ده كله؟ أنا أعتقد أن احنا لدينا الفرصة، العرب والفلسطينيين لديهم الفرصة لاستثمارها، استثمارها توحيد الجهود الداخلية. الرئيس الفلسطيني محمود عباس عليه عبء كبير جدا في إعادة الأمور إلى نصابها مرة تانية. أعتقد أن كل مسؤول في السلطة الوطنية الفلسطينية لديه مسؤوليات، لأن الفصائل الفلسطينية الموجودة النهاردة في العالمين وكان اجتماعاتها أعتقد أنها أعطت حلول جذرية لإقامة الدولة الفلسطينية ذات سيادة على حدود 67 وعودة الأمور إلى ما كانت عليه قبل 7 أكتوبر.
1: شكرا جزيلا لك أستاذ إبراهيم الدراوي الكاتب الصحفي المصري، كنت معنا هنا في الاستوديو. كما نشكر الدكتور أيمن الرقب أستاذ العلوم السياسية بجامعة القدس، كان معنا من القاهرة عبر زوم. شكرا جزيلا للضيفين الكريمين، كما نشكركم مستمعين الكرام على طيب المتابعة. دمتم في رعاية الله وأمنه، إلى اللقاء. مستمعينا بهذا نصل وإياكم إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج ملفات ساخنة، طابت أوقاتكم وإلى اللقاء.
3: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae. برنامج صدى الحياة لسبوتنيك.
4: مرحبا بكم في حلقة جديدة ببرنامج صدى الحياة من إذاعة سبوتنيك عربي. أنا محمد الكشك، أحييكم هنا موسكو. وفي حلقة اليوم نناقش راتب الثمانينيات أم راتب 2026، أيهما يؤمن حياة أفضل؟ اليوم تعيد موجة صور الذكاء الاصطناعي على منصات التواصل الناس إلى الثمانينيات بملابسها وتسريحاتها وسياراتها، لكن الصورة لا تظهر الراتب في الجيب ولا الإيجار في نهاية الشهر ولا سنوات الانتظار للحصول على شقة ولا عدد الرواتب اللازمة لشراء منزل. وهنا تصبح العودة إلى 1983 أكثر إثارة إذا تركنا شكل الحياة جانباً وسألنا عن ثمنها. للمزيد عن هذا الموضوع ينضم إلينا عبر زوم المستشار في الموارد البشرية الأستاذ سامر بيازيد. أهلا بك أستاذ سامر عبر سبوتنيك ببرنامج صدى الحياة.
5: أهلا وسهلا. أهلا وسهلا فيك.
4: شرفتنا أستاذ سامر اليوم، يعني لحنا متحمسين كتير للموضوع مع نناقشه مع حضرتك لأنه كتير مهم بالنسبة لنا اليوم.
5: مهم للكل، في أحلى من الرواتب والأجور
4: فعلا. اليوم أستاذ سامر، يعني مع عودة موجة يعني صور للذكاء الاصطناعي على منصات التواصل، يعني للناس تعود إلى الثمانينيات بملابسها بتسريحاتها بسياراتها، لكن يعني اليوم لا تظهر الصورة الإيجارات ولا تظهر الحالة المادية ولا تظهر أيضا يعني لا تظهر سوى شكل الحياة، يعني لا تظهر إذا نظرنا إلى الجانب المادي وعن القيمة الحقيقية للحياة. فبداية اليوم، هل تنظر اليوم إلى الرواتب في الثمانينيات على أنها أفضل من رواتب عام 2026؟ وما هي القيمة الأساسية التي يمكن بناء عليها الرواتب والحد الأدنى للرواتب؟
5: عظيم جدا. بداية مثل ما تفضلت، موضوع الرواتب والأجور هو موضوع كتير حساس ودقيق، لأنه اليد العاملة بالعالم هي يعني هي اللي بتحرك الاقتصاد، هي اللي بتحرك العالم كله، وهذا الشيء هذا التحريك بده رواتب وأجور. فأنا اليوم وقت بقول أيهما أفضل، راتب الثمانينات ولا الراتب الحالي، كتير في ناس بيروح مخها بعيد بتحويل قيمة الراتب لدولار أو لذهب أو وهي من أكبر الأغلاط. أي كتير غلط أنه أنا إيس أو ساوي المقياس تبعي هو ذهب أو دولار. لا، هو قديش أنا هذا الراتب اللي عم باخده شو عم يخدمني، شو عم بقدر ساوي فيه. يا ترى عم بصرف مثلا الجزء الأكبر منه للمعيشة، الجزء الأكبر منه للسكن، للأكل والشرب، للصحة، للتعليم، للتوفير، للدخار. لأنه كمان أنا الراتب إذا ما ادخرت منه، فأنا عفوا يعني أنا مثلي مثل بس أكل وشرب وسكن، معناتها وين مستقبلي شو. فأنا اليوم المقياس الحقيقي هي أنا بقيس مثل خلينا نقول سلة غذائية، يعني بالثمانينات الراتب تبعي قديش أنا كنت أصرف على الغذاء مثلا، كان الراتب مهما كان كان يأخذ لنفرض 30%، فأنا بقول الراتب تبعي كان 30% مثلا للطعام والشراب، لنفرض 30% للسكن، يزيد 40% مثلا، 10% للتعليم، 10% للصحة، 10% للترفيه، و20% ادخار. هيك تتقسم، فأنا بقول هذا الراتب جيد،
4: يعني هذا الحد الطبيعي.
5: بالضبط بالضبط، لأنه برجع بقول لك أي راتب بناخده بدون ما ندخر ففي عندنا مشكلة، يكون الراتب ما له كافي. لأنه أساسا الراتب بنبنى على مفهومين، المفهوم الأول هو مفهوم أو مبدأ الكفاية، يعني هذا الراتب لازم يكفي هذا الشخص للحاجات الأساسية. طبعا إذا بدنا نفوت بالحاجات الأساسية ونفوت بهرم هرم ماسلو للاحتياجات، يعني هو الأكل الشرب الصحة السكن الأمان إلى آخره، فأنا الحد الأدنى لازم أضمن لي هي الكفاية. تمام، الحد الثاني هو مبدأ العدالة، يعني نحن اليوم هل يوجد عدالة بالرواتب والأجور؟ يعني مهندس سوري بقطاع مثلا النسيج عم يشتغل، تمام، ومهندس وما أحلاه وكذا، وبيأخذ له 300-400 دولار بالشهر. نفسه هذا المهندس إذا طلع لنفس المعمل موجود بدولة تانية لح يأخذ له 3000 دولار. طب ليش؟ يعني نحن في عنا إشكالية طبعا بالرواتب والأجور. لنرجع لحكينا ولسؤال حضرتك اللي هو كتير مهم، اللي هو مقارنة بين راتب الثمانينات والـ 2026. بكل تأكيد راتب الثمانينات كان أفضل على مستوى العالم، مو بس على مستوى سوريا.
4: من وجهة نظرك يعني عم تقول أنه راتب الثمانينات أكيد أفضل؟
5: هي مو وجهة نظر قد ما هي حقائق،
4: حقائق
5: وأرقام،
4: حقائق.
5: أنه كان الموظف بالثمانينات بيقدر يأكل ويشرب وبيقدر يطلع سيران أو رحلة، وبيقدر بالصيفية يطلع على البحر، تمام، وبيقدر يصمم أو يدخر مصاري، فهذا جيد. أما نحن اليوم أكثر من 90% من الرواتب لا تكفي للقوت اليومي للأكل والشرب، لا تكفي.
4: أستاذ سامر، إذا بننتقل اليوم للشيء الثاني اللي حكيته حضرتك، إذا كان اليوم الموظف حكومي أو خاص، ونظرنا إلى اليوم بالعودة أيضا إلى الثمانينيات أو حتى بالوقت الحالي، هل كانت الدولة تحمل جزء من هذا الراتب أو ارتفاع فاتورة الحياة عن الموظف نفسه؟
5: هلأ لا شك بالثمانينات كان في دعم، خلينا نقول ببعض المواد الغذائية، بفواتير الكهرباء، بفواتير المي، ولكن بس مو مشكلتنا بالدعم، لا ما مشكلتنا بالدعم، ما مشكلتنا انه القيمة الحقيقية للراتب هي اللي انخفضت. هلا القيمة الاسمية ارتفعت، يعني صرت تسمع رواتب بالملايين، بينما بالثمانينات كلمة مليون كنت تشتري فيها بيتين. فقيمة اسمية وصفار والورق هذا اللي نتداوله اوكي كتير، ولكن انا برجع لطرحي انه انا شو عم بستفيد من هذا الراتب، تمام. فهون المشكله، انه نحن تضخم مو طبيعي بكل اكيد، مو بس بسوريا، بكل العالم هذا التضخم، بس نحن عندنا يعني شوي زياده.
4: طيب ضمن مقياس الرواتب اليوم، الوظيفه الحكوميه افضل ام الوظيفه الخاصه عند يعني بشركات خاصه؟
5: نعم، هلا للامانه حتى القطاع الخاص بسوريا رواتبه ضعيفه ولا تخضع لمنطق الكفايه والعداله اللي حكيت لك عليه، فهي الرواتب بالقطاعين ضعيفه، لسه ما اخذت الحد اللي لازم تاخده. هلا القطاع الحكومي بجوز نحن ما نلومه، او انا ما لي علاقه فيه او ما بتدخل فيه، بس القطاع الخاص، يعني القطاع الخاص بعيدا عن القطاع الحكومي لازم يتناسب هذا الراتب مع المنصب الوظيفي، يعني كل ما في كل ما زادت المسؤوليه لازم هذا الراتب يزداد، وهذا الشيء ما عم بيصير.
4: استاذ
5: يعني
4: نعم،
5: القطاع الخاص في عندي مشكله فيهم.
4: اليوم اذا انتقلنا لموضوع المهارات والمهن اللي كانت موجوده بالثمانينات والمهارات الموجودة اليوم مع المهن الموجودة اليوم، هل فقدت يعني بعض المهن قيمتها؟ ما هي المهن التي استجدت مع العصر الحالي خاصة لعام 2026؟
5: حلو كثير هذا الحكي. اليوم في مقولة قال إن لم تتقدم تتقادم. فنأخذ مثال بسيط ومن من من وحي أو طبيعة عملكم اللي هو الإذاعي والتلفزيوني والقصص هاي. بالثمانينات كان ليصوروا لقطة جوية كان بحاجة طائرة هليكوبتر زائد طيار زائد مساعد طيار زائد مصور ومساعد مصور وتجهيزات كتير ليأخذوا لقطة فوق نيويورك مثلا. اليوم الدرون حقها $1,000 بتطلع اللقطة وأحلى من هديك. فصرنا عمل 5 أشخاص بالثمانينات كانوا هدول الناس كتير مهمين وقلال يعني كانوا قلال أساسا. فإن لم تتقدم تتقادم. اليوم في كتير مهن عم تبلش تتلاشى مقابل التكنولوجيا اللي نحن هلأ موجودين فيها. يعني مثلاً بثمانينات أنا بتذكر أنه مثلاً تحت بيتنا كان في مصلح كهربائيات مصلح عنده التلفزيون والراديو هذا ما عاد موجود لأنه صرنا هلأ بعصر ومجتمع استهلاكي بتندثر الشاشة بتكبها بتجيب بدالة. فهي بلشت تندثر هاي القصص. اليوم عصر الاي اي الارتيفيشال انتليجنس الذكاء الاصطناعي. اليوم الذكاء الاصطناعي كل العالم عم تعتمد عليه واللي ما بيعتمد عليه رح يطلع برات سوق العمل للأمان. يعني هلا بعد كم سنه رح يطلع بعد من سوق العمل والذكاء الاصطناعي رح ياخذ محل بعض المهن مثل البرمجه مثل التصميم. وانا هي لمسته بسوق العمل بشكل فعلي. يعني مثلا من سنتين كان السوق السورية دائما بحاجة مثلا جرافيك ديزاينر مصممين. اليوم انخفض الطلب على جرافيك ديزاينر أكثر من 80%. تخيل.
4: اليوم هل التكنولوجيا جعلت الحياة أرخص أم أغلى؟ ولماذا لا تنطبق اليوم قاعدة التكنولوجيا على كل يعني مسار خاص ب يعني خلينا نسميه بالمهن؟
5: حلو كثير حلو. طيب هلا التكنولوجيا أثرت على الاقتصاد أو أثرت على المعيشة أغلى وأرخص؟ الجواب إيه هون وإيه هون. يعني في شغلات كتير رخصت الاتصالات مثلا. طيب يا ترى هلأ أنا وياك أستاذ أنت حضرتك هلأ بموسكو وأنا بدمشق نحن كنا نحلم بهيك مقابلة من 10 سنين من 15 سنة.
4: لا صحيح هذا الكلام مزبوط.
5: وكنا إذا بدنا نساويها كانت مكلفة جدا جدا جدا جدا. فهي في شغلات تكنولوجية أثرت انخفض وفي شغلات غليت أو مو غليت أثرت على الاقتصاد. كيف؟ أنا اليوم صارت العائلة بدها ريسيفر أو ستلايت وبدها شاشات وبدها موبايلات وبدها اشتراك بالإنترنت. فمن جانب آخر صار في استنزاف للأسرة صار في بادجت في ميزانية خاصة للتكنولوجيا مشان تضل مواكبة هي التكنولوجيا. هلأ للشق الثاني من سؤال حضرتك اليوم لا الذكاء الاصطناعي ولا الكمبيوترات ولا البرامج ولا الشبكات فينا تأخذ محل عامل إنتاج أو فينا تأخذ عامل بناء. ما فينا تأخذ هذا المحل. هي لح تأخذ محل المهن الفكرية وبعض المهن الفكرية بس بعضها مو كلها.
4: أستاذ سامر ذكرت حضرتك موضوع الأسر. بدنا نرجع لموضوع الأسر لأنه كتير مهم اليوم. بظل هذه الرواتب إن كانت على المستوى العربي خاصة خلينا نقول ضعيفة اليوم، هل يحتاج يعني للأسرة الواحدة أكثر من فرد للعمل؟
5: حلو هذا الحكي. بالمفهوم الشرقي ونحن شرقيين كان العمل هو للرجل فقط. تمام. هي يعني هذا منتاليتي شرقي، هي عقلية أو مايندسيت شرقي. اليوم بظل هالظروف الصعبة صار رب الأسرة هو يقول لزوجته إنه بركي لاقي لك شغلة، بنته بس تتخرج من الجامعة هو كمان عم يعني. فصار ضرورة وجود مصادر دخل مشان نقدر نعيش حياة كريمة. ما حقول بارخة أو لا حياة كريمة لازم يكون في تعدد بمصادر الدخل.
4: يعني اليوم صار هو ضرورة مو خيار.
5: ضرورة. وبلشت الناس اللي كان عندها التفكير القديم بأنه المرأة لا ما لازم تفوت لسوق العمل هو نفسه بلش يغير لأنه الظروف صارت تضغط.
4: اليوم بدنا نرجع لفترة تانية كانت بالثمانينات اللي هي موضوع الدعم التمويني من الحكومات للمواد الغذائية. أستاذ سامر إذا بتذكر حضرتك أكيد هاي المرحلة فترة كانت طويلة، كانت أيام البونات وهي التفاصيل، وكان في دعم للمواد الغذائية بشكل كبير. اليوم يعني من وجهة نظرك وكخبير بالموارد البشرية، اليوم نسبة الطعام في ميزانية الأسرة كان يعني خلينا نقول أكبر من نسبة الطعام اليوم في هذا الوقت لعام 2026، وكيف يمكن للحكومات دعم المواد التموينية؟
5: نعم كثير حلو. هلا موضوع الدعم الحكومي أو لبعض المواد التموينية أو لكل المواد التموينية هو مو بكل البلدان، يعني بأمريكا، أمريكا ما بتدعم، أوروبا ما بتدعم المنتجات الغذائية، بس عايشين بشكل جيد، يعني هنا عايشين بشكل جيد. أكيد هي مرحلة بتساعد على البقاء، بس لاحظ هي احنا الدعم مو بس بالغذاء، بدك دعم بالصحة، بدك دعم بالتعليم، بدك دعم بعدة جوانب لحتى تحافظ على بقائك. ولكن إذا ضلت الرواتب والأجور حتى لو في دعم ما نستفيد شيء، لأنه أنت لساعتك بمرحلة أنه هذا الشخص بس عم يأكل ويشرب عايش يعني. بينما النظرة الغربية أو الأوروبية أو بكل العالم، باليابان، بالصين، بروسيا، وين من كان، لا أنا بدي هذا الشخص يعيش بشكل جيد. فأنا موضوع الدعم هو خلينا نقول حل مؤقت تستخدمه بعض الدول لحد ما العالم ما تلاقي يعني اللي تحت خط الفقر بس تقدر تعيش، فهو حل مؤقت. وبصراحة أنا مالي معه، لأنه أنا بصلح المنظومة الاقتصادية كاملة، فأنا ما بضطر كحكومة
4: أدعم مواد تموينية. يعني الأفضل هو دعم الراتب ودعم الحياة بالشكل الأفضل لتكون
5: 100% أساسا. حتى نفسيا وقت بصير في تفرقة طبقية، أنه أنا بستفيد من الدعم لأني فقير، حضرتك ما بستفيد من الدعم لأنك غني، فوقتنا نجتمع أولادنا مع بعض في مشكلة، في مشكلة نفسية رح يصير.
4: فيها وجهة نظر صراحة. ذكرت حضرتك ببداية الحلقة هرم ماسلو، بدنا نرجع له شوي. الموضوع هذا كان الأساسي خاصة بهرم ماسلو بالبدايات، أنه أنت لازم يكون عندك سكن، واليوم ظهرت يعني وأزمة السكن يعني على المستوى العربي كتير كبيرة، لكن على مستوى سوريا بدنا نحكي اليوم. قديش أنت بتشوف حضرتك يعني أهمية تواجد اليوم السكن، هي أول شيء، وهل الحصول عليه كان يعني هلأ في الوقت الحالي ب 2026 أسهل أم بالثمانينات أسهل؟
5: نعم كتير حلو هذا السؤال. هلأ بالثمانينات للأمانة صعب كنت تأمن سكن، ولكن هلأ مستحيل. بالثمانينات كان صعب بس هلا مستحيل. السبب الأسعار المبالغ فيها جدا جدا جدا جدا، يعني يعني يعني الأسعار بدمشق، البيوت تضاهي أسعار موسكو. قديش موسكو معروف عنا أنه هي عاصمة من العواصم الغالية جدا، عنا أغلى، وأغلى من باريس، وأغلى من نيويورك. إذا بدك في شيء خارج نطاق العقل. حتى السكن المتواضع جدا لشاب هلا بده يأسس حياته الزوجيه والعائليه، فبتلاقي اليوم مثلا بيت بالريف، يعني حتى مو بالمدينه، ومتواضع جدا وبده شغل، بتلاقي حقه بحدود 50,000-60,000 دولار، وهو راتبه ما بيطلع 300 دولار. فبحسبه بسيطه بتلاقي انه بده شيء 1,000 سنة لحتى يقدر يشتري هذا المسكن اذا صمد كل راتبه. ففي شيء نونسنس، يعني في شيء ما خارج نطاق الطبيعه.
4: طيب هو عم تقول اسعار فلكيه، وبالمقارنه كمان انت مالك حد قادر تحصل، شو الحلول؟
5: الحلول انه عم ينعكس على المجتمع بآفات وبأمراض نفسيه، والناس عم تتعقد، والناس هي كلياتها لانه حاجات مثل ما تفضلت حضرتك. اذا رجعنا لهرم ماسلو، انا من حقي اني اكون اسره، من حقي اني اعيش بشكل مستقل، من حقي، وعم بصطدم بالواقع. فالواقع انه انا ما فيني نفذ هذا الشيء. طيب شو بسوي؟ ففي عنا مشاكل حتى على الصعيد النفسي، وصار الشباب بدهم دعم نفسي للامانه.
4: عم تقول حضرتك انه بالثمانينات كان الحصول على منزل اسهل، السبب؟
5: أسهل لأنه مثلا الراتب كان لنفرض أنا ما بعرف يعني بالضبط قديش، لأنه بالثمانينات كان عمري 54 بس يعني خلينا نقول البيت كان حقه بسمع بحدود 100,000 تقدر تاخذ بيت جيد جدا، تمام جيد جدا ب 100,000 ليرة، وكان الراتب في 2,000 أو 3,000 ليرة. فكمان قسم 100,000 على 3,000 بتلاقي بدك سنتين ثلاثة بتقدر تشتري بيت أربعة. فإذا هون نرجع للفاليو أو للقيمة اللي كانت تشتغل فيها العملة، وليس قديش المبلغ 100,000 ولا 1,000 دولار ولا كيلو ذهب، لا لا لا، هي الراتب اللي كنت تقدر تسويه.
4: أستاذ سامر، اليوم بالعودة أيضا لموضوع يعني قرب الجيل من المنزل، عم يقولوا أنه هل جيل الثمانينيات أقرب للمنزل أم الجيل الحالي اللي هو خاصة صار متأثر بالسوشال ميديا؟ بس يعني بناء على السؤال اللي سابق يعني عم تقول أنه السكن كان أسهل، ما بعرف بقى هلأ كيف تربط حضرتك يعني الحصول على السكن مع أثر السكن أيضا؟
5: نعم هلأ هو سؤال حضرتك يعني قرب السكن من العمل قصدك ولا
4: لا
5: ولا
4: شو؟ يعني قصدي أنا كيف ارتباطي بالمنزل، يعني اليوم أنا مثلا
5: تمام
4: ارتباطي بالمنزل كسكن يعني اليوم كأثر السكن شو بيأثر علينا كمجتمع، أنا عندي سكن أو ما عندي سكن، وهل أنا أقرب اليوم للسكن؟ يعني هلأ أنا بتلاقي الشباب اليوم بتواجد يعني السوشيال ميديا صاروا خلص طول الوقت على منصات التواصل
5: كثير. هلأ بالثمانينات كان الجيل، نحن في عنا شيء اسمه الأجيال الوظيفية، فكان بالثمانينات الجيل اللي كان يشتغل ويقبض مصاري وهو جيل الموظف هو جيل البيبي بومر أو جيل الطفرة، هدول الناس اللي طلعوا بعد الحرب العالمية، اللي ولدوا بعد الحرب العالمية الثانية، أربعينات خمسينات تمام ستينات يا أخي، وهدول الناس هن بطبيعتهم بيحبوا الاستقرار، حياة هادية، ملتزمين بالعمل، تلاقي واحد بيقعد بوظيفته 30 سنة من بيته لشغله من شغله لبيته، بيحب يكون أسرة، بيحب إلى آخره، هذا اسمه جيل البيبي بومر أو جيل الطفرة. أما موظفين اليوم اللي هن 2026 هن جيل زد، جيل زد اللي هن مواليد 97 لل 2000 تمام، هدول جيل زد هن جيل تكنولوجيا، جيل عنده فرط بالنشاط، عنده قلة تركيز اللي هي متلازمة الـ ADHD. هذا الجيل فرداني يعني صار منعزل لأنه العالم تبعه صار عبارة مثل ما تفضلت موبايل انترنت يوتيوب فيسبوك انستغرام، هذا العالم عزله عن النشاطات الاجتماعية الأخرى، فصار ما كثير بيهتم بموضوع الأسرة والمنزل، ولكن بوقت من الأوقات هو لا بده يوصل لمرحلة انه بده يشتري بيت، ما حيقدر يشتري بيت لانه راتبه ما حيكفي، فهي منفوت بشيء اسمه لوب، تمام يعني منفوت بلوبينج. فنرجع نلخص القصة، بالثمانينات كان الجيل هنيك اللي هو البيبي بومر بيحب بيته بيحب شغله بيحب اسرته وكثير مهم عنده موضوع البيت والاسرة، جيل الحالي بال 2026 لانه جيل زيت حاليا، هدول الناس جيل تكنولوجي جيل سريع ما له خلق، بتلاقي بساوي مقابلة مع واحد شاغل بشي 20 شركة خلال 5 سنين سريع تمام. فهي أهم الفروقات، إذن هي فروقات أجيال بين البيبي بومر
4: بعد الحرب العالمية الثانية والجيل زد تمام، ومقارنة كتير مهمة. شكرا لحضرتك. بدنا نسأل حضرتك أيضا أستاذ سامر لو سمحت، الفرق بين غلاء السوق وغلاء الاقتصاد المخطط.
5: كثير حلو. هلا غلاء السوق هي بتصير بكل دول العالم تمام، يعني اليوم الـ يعني شو أهم نظرية اللي بتحدد الأسعار أو الغلاء أو الرخص؟ هي العرض والطلب تمام، العرض والطلب، فهذا غلاء السوق موجود بكل دول العالم حسب العرض وحسب الطلب. أما الاقتصاد والغلاء الناتج عن الاقتصاد المخطط لأنه هون بيجي لا ظروف، يعني اليوم ظروف سياسية، ظروف اقتصادية، ظروف عسكرية، حاجة الدولة أحيانا مثل هلأ مثلا آخر شيء غلاء المحروقات بسوريا، تمام، هي اخر شيء هي. لا
4: بس عم يقولوا انه الازمه عالميه وليست فقط في سوريا.
5: الجدليه اللي صايره انا معك انه هي عالميه، ولكن الجدليه اللي صايره انه انا اليوم مثلا ببعض البلدان الجوار بدون ما نذكرها انه هن ما عندهم نفط نهائيا، وكل نفط كل بنزينات البنزين المازوت المحروقات تبعهم كلها استيراد، ومع هيك ابخص من عنا يلي نحن عنا على القليله عنا كمبير نفط. اوكي انتاج ما بيكفي، ولكن هي في شيء يعني ما بنعرف. هذا هو الاقتصاد المخطط له، ما بنعرف ليش، ما حدا بيعرف ليش هذا الغلاء. فهو بيبقى غلاء عن قصد وليس غلاء طبيعي بسبب ندرة المادة أو وفرة المادة.
4: أستاذ سامر، كل كلام حضرتك مهم صراحة. اليوم بدي يعني نصيحة من حضرتك بتقدمها للشباب بشكل عام، اليوم اللي بده يأمن مستقبله، خاصة عم تقول من اختلاف الأجيال اللي مرت من بعد الحرب العالمية الثانية لليوم، جيل أكيد متغير، عنده طباع متغيرة، عنده عادات وتقاليد مختلفة، وعنده كمان أدوات مختلفة. شو نصيحتك اليوم للشباب اللي بده يأمن مستقبله، وخاصة يعني بهذه الفترة والظروف الصعبة؟
5: تمام. اليوم العلم ثم العلم ثم العلم، يعني ما بيكتفي اني انا تخرجت من الجامعة دارس اقتصاد ومحاسبة انه خلاص هيك انا تمام. انت هي اول خطوة ساويتها. اليوم صار في مهارات كتير لازم يتعلموها الشباب، اللغة الأجنبية بغض النظر شو هي، اللغة الإنجليزية، فرنسية، لغة روسية، بغض النظر شو هي اللغة، ولكن مثل هلا حضرتك انت ما شاء الله بتحكي روسي مثل العربي. طيب انت لو ما بتحكي روسي فانت كنت فقدت ميزة، او فقدت انت هلا عندك ميزة تنافسية لأنك بتحكي روسي. تمام. الشباب لازم يتعلموا لغات حسب كل واحد، ألماني، فرنسي، روسي، إنجليزي. مهارات الكمبيوتر اللي نحن كتير بعيدين عنها، يعني نحن صار في بعد بهالفترة هاي، صار في بعد، فالعالم بعدت. يعني اليوم بتقول لواحد كيف أنت والكمبيوتر، بيقول لك أوه تمام أنا معي ICDL. ICDL بطلت من 20 سنة،
4: هي محو أمية بالحاسب يعني لسه.
5: تسلم لي عينك. أنا شخصيا بسميها محو أمية، هي محو أمية، فهي بطلت. نطور حالنا بالمجال اللي نحن فيه. اليوم بتخرج خريج اقتصاد ما بيعرف يستخدم برامج محاسبية، مثل عنا برنامج اسمه مثلا الأمين، هلا بكل بلد لها خصوصيتها. فأنا اللي لازم يركزوا عليه كل الشباب تطوير من مهاراتهم العملية والشخصية. نحن كمان في عنا مشكلة مهارات تواصل ضعيفة عند الشباب، مهارات القيادة، كل هالمهارات هاي.
4: كلام مهم. مهارات التواصل.
5: نعم.
4: خاصة اليوم مع تواجد السوشيال ميديا ما عاد في تواصل. فعلا يعني اسمها تواصل وهي للعزل الاجتماعي.
5: للعزل 100%. صدقت.
4: فأنت نصيحتك لك أنا اليوم يكون مهارات اللغات، مهارات خاصة بالحاسب ومتطورة أكثر بالنسبة للحاسب، مهارات اليوم السوفت سكيلز اللي هي معتمدة على مهارات التواصل، ممكن عندكم مهارات مهمة كمان مثل التفاوض وهيك شغلات،
5: مهارات التفاوض، مهارات اتخاذ القرار، مهارات القيادة، لأنه الليدرشيب غير الإدارة، يعني القيادة غير الإدارة. تمام. ففي كتير مهارات يركزوا عليها هدول الشباب ويضلوا عم يسعوا، لا يأسوا. نحن عبارة عن 8 مليارات بني آدم موجودين على الكوكب، كل واحد له حصة فيه، ولكن الشاطر اللي بيعرف كيف ياخذها.
4: بدي أسأل حضرتك نهاية، يعني ناخد الختام من حضرتك اليوم، أنت مع العمل الحر أم مع الوظيفة؟ وشو نصيحتك يعني بالشكل العام، ورسالتك أيضا لأصحاب العمل؟
5: كثير حلو. هلا أنا مع الشباب اللي تشتغل الشغلة يلي بتحبها، وين بتلاقي الشغف تبعها، سواء كان فريلانس، وظيفة حكومية، وظيفة خاصة، عمل حر، وين الشغف، وين اللي بتقدر تنجح فيه. هلا كثير عم يطلع على السوشيال ميديا عم يحرضوا العالم إنه يلا اطلع من الوظيفة وساوي عمل حر. لا لا لا، أنا اليوم في عندي موظف، في موظفين برا راكبوا $100,000 بالشهر، هذا موظف ناجح، هذا أحسن من تاجر وصناعي إذا بدك. فالنجاح ما له مرتبط بعمل حر ولا عمل خاص ولا حكومي ولا لا لا، هو مرتبط بالشخص إنه يشتغل الشغف تبعه وشو هو اللي بيحبه ويبدع فيه، فلحيكون هو إنسان ناجح وين ما كان. أما رسالتي لأصحاب العمل إنه اتقوا الله بهالموظفين، لأنه هن عبارة عن بشر، وهو عبارة عن إنسان قبل ما يكون موظف. تمام. أنت من حقك كرب عمل تنقي أفضل موظف، تمام او تختار احسن موظف، ولكن اعطيه حقه، اعطيه حقه العادل يلي هو بيضمن وبيكفل انه هذا الشخص عايش بكرامه. لانه اخر شيء هذا الموظف، في عندنا مقوله بتقول هابي امبلوي هابي كاستمر، موظف سعيد بيجيب لك زبون سعيد.
4: ختاما كل الشكر لحضرتك، انا صراحه بالنسبه لي كل كلامك مهم يعني، ومقابله قيمه جدا، الله يعطيك الف عافيه.
5: كل الشكر لك، كل الشكر ان شاء الله يعني بالنجاح والتوفيق لك وللاذاعه العظيمه، انا دائما دائما حاطط عليها يعني.
4: كان معنا المستشار في الموارد البشريه الاستاذ سامر بيزيد، شكرا جزيلا لك. وإلى هنا تنتهي حلقتنا من برنامج صدى الحياة، كنت معكم أنا محمد الكشك، دمتم سالمين.

0: تفاصيل الأخبار والأحداث وآخر المستجدات على الساحة العربية والدولية تجدونها على موقعنا sputnikarabic.ae.
1: إلى هنا مستمعينا الأعزاء تنتهي إطلالتنا لهذا اليوم.
2: نأمل أن نكون قد قدمنا لكم كل ما هو مفيد.
1: على أمل اللقاء غدا في نفس الموعد.
2: للإطلاع على آخر الأخبار والمستجدات على الساحات الروسية والعربية والعالمية.
1: وكذلك للاستماع إلى آراء الخبراء والمحللين زورونا على موقعنا الإلكتروني
2: arabic.sputniknews.com.
1: سبوتنيك، نكشف ما يخفيه الآخرون.
2: إلى اللقاء.
3: كنا مع فترة من إعداد وتقديم إذاعة سبوتنيك من موسكو. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة. عبر صوت كل لبنان مننقل لكم هلأ نشرة أخبار MTV.
4: المؤتمر التحضيري لدعم الجيش والقمة الثلاثية الفرنسية الأردنية اللبنانية انتهيا كما كان متوقعا. فلبنان الرسمي حصل على وعود بالدعم وعلى تعهدات بمساعدات، لكن الوعود والتعهدات المذكورة ستبقى حبرا على ورق إذا لم تنفذ الحكومة قراراتها المتعلقة بحصر السلاح في يد القوى الشرعية اللبنانية. فهل ستحزم السلطة اللبنانية أمرها وتقرر أن تحول التزاماتها الكلامية أفعالا على الأرض، أم ستظل تمارس سياسة الهروب إلى الأمام؟ إنه السؤال المطروح، وخصوصا أن الدعم العربي والدولي الذي تلقاه الدولة اللبنانية غير مسبوق، وهو ما تجلى في باريس اليوم. فمشاركة الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني في المؤتمر تدل على مدى الرعاية العربية والدولية، كما أن المؤتمر باجتماعاته العلنية وغير العلنية تطرق إلى مختلف القضايا اللبنانية الأساسية. هكذا فإنه شهد في اجتماعه المغلق تداولا في مرحلة ما بعد اليونيفل، وقد تبين أن ثمة تخوفا عند معظم الأطراف من حصول فراغ في جنوب لبنان. وفيما الانشغال الباريسي يتركز على القضايا الاستراتيجية، فإن اللبنانيين منشغلون بالقضايا الحياتية في ظل ارتفاع مستمر ومضطرد في الأسعار. فصفيحة المازوت ستلحق بشقيقتها صفيحة البنزين غدا، بحيث ستتخطى عتبة 30 دولارا أمريكيا، فيما ربطة الخبز سبقت المازوت في الزيادة إذ بلغت 95 ألف ليرة. وهذا يعني أن الأزمة الاجتماعية المعيشية إلى تصاعد. فهل عند حكومة الإنقاذ والإصلاح التي تم تجديد الثقة بها برلمانيا أي مقاربة جدية وعملية لمعالجة الواقع المعيشي المأزوم؟ البداية من باريس مع أجواء وتفاصيل المؤتمر التحضيري والقمة الثلاثية في رسالة لرامي نصار. رامي، ما هو الدعم الذي حظي به الجيش ووعدت به الدولة اللبنانية؟
5: مساء الخير نادين. بطبيعة الحال كما قلنا في رسائلنا السابقة لا مبالغ حكي بها، وبالأساس التقرير الذي قدمه الجانب اللبناني بشكل تقني ووزع يعني بالنسبة لحاجات الجيش وحاجات القوى الأمنية لم يكن يتضمن أي مبالغ بالنسبة إلى حاجات كل من الجيش والقوى الأمنية، بل اقتصر على الحاجات والأولويات اللازمة. وفي ضوء هذه التقارير الدولة اللبنانية ما حصلت عليه هو أنها أخذت التزاما من كل الحاضرين بأنهم سيدعمون كل هذه الحاجات، كل دولة بحسب قدرتها يعني، وتتحدى طبيعة هذه المساعدة والمساهمة بموجب أولويات كل دولة بطبيعة الحال. ولكن هذا المؤتمر خرج بنتيجة إيجابية وفق الانطباع اللبناني، طالما أنه كان في إجماع على ضرورة تمكين القوات المسلحة، ومن ثم أيضا مثل ما فهمنا أنه كان في تداول بالاجتماع المغلق على مستوى رؤساء الأركان بمرحلة ما بعد اليونيفل، ولا سيما المقترح الفرنسي الإيطالي الذي يعني طرحه الجانب الفرنسي والجانب الإيطالي. وأيضا مثل ما فهمنا أنه ما في تحديد لموعد لمؤتمر دعم جيش مقبل، ولكن صار في تداول بفكرة أنه يتم عقده بتشرين الأول من دون بت نهائي بهذا الأمر. أيضا كان سبق هذا المؤتمر التحضيري عدة لقاءات، لقاء الرئيس جوزيف عون مع الرئيس الفرنسي بالإليزيه، ومن ثم توجه الرئيس ماكرون إلى الأوتيل ديزان فاليد حيث التقى العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، ومن ثم تم توقيع اتفاقية مشتركة بين فرنسا والأردن، ثم استقبل الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني الرئيس عون في الأوتيل ديزان فاليد أيضا، وعقدت قمة ثلاثية بين الرؤساء الثلاثة، وبعدها افتتحت بشكل ثلاثي، افتتح الثلاثة طبعا المؤتمر التحضيري لمؤتمر دعم الجيش. وكما بعض المعلومات التي حصلنا عليها هي أنه بالنسبة أبرز المداخلات، أولا كان في مداخلة لافتة من الأردنيين ومن الكويتيين، ما كان في مداخلة من الجانب الأمريكي اللي حضر عنه السفير الأمريكي، بالإضافة إلى ممثل عن أركان الجيش وممثل عن الأمن القومي وأيضا مسؤول في وزارة الخارجية. عن الجانب السعودي أيضا ما كان في مداخلات، وكان في ممثل عن الجيش السعودي، قائد الأركان السعودي لم يستطع الحضور ربما لأولوية ما يحصل في الخليج. أيضا يزيد الفرحان لم يحضر، ولكن كما قلنا أن هذا المؤتمر سوف يتم التأسيس عليه لدعم القوات المسلحة اللبنانية بهدف تطبيق ليس فقط صيغة الإطار، ولكن أيضا لبسط سلطة الدولة على كامل أراضيها. أيضا علمنا يعني شيئا لافتا بأنه بنهاية المؤتمر المغلق الذي عقد على مستوى رؤساء الأركان، وبعدما كانوا الرئيس ماكرون والعاهل الأردني والرئيس اللبناني قد افتتحوا هذا المؤتمر، في نهاية الاجتماع حضر الملك الأردني والملكة رانيا أيضا في نهاية الاجتماع العسكري المغلق، في دلالة على اهتمام الأردن وهي راعية مسار العقبة بالموضوع اللبناني. نادين،
4: شكرا رامي. توازيا، شكر رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون نظيره الفرنسي على دعم فرنسا للبنان وحرصها على تعزيز سيادة الدولة، كما ثمن المبادرة الفرنسية الإيطالية بشأن مرحلة ما بعد انتهاء ولاية اليونيفيل. وأعرب عون عن ارتياحه لنتائج اجتماع باريس التحضيري لمؤتمر دعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، مشيدا بجهود الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون والعاهل الأردني الملك عبد الله الثاني، وأمل أن تستجيب الدولة والجهات الصديقة والشقيقة لاحتياجات المؤسستين بما يعزز قدراتهما على أداء مهامهما الوطنية. بدوره أكد الرئيس ماكرون أن باريس تعمل مع لبنان والأردن وبالتنسيق مع الولايات المتحدة والسعودية والشركاء الدوليين لدعم القوات المسلحة اللبنانية وترسيخ سيادة الدولة.
6: ميدانيا، ما يجري في المناطق المحتلة جنوبا لا ترويه المشاهد وحدها، أرقام تكشف تصعيدا كبيرا في عمليات التلغيم والتفجير الإسرائيلية، نتابعها مباشرة في الاستوديو مع الزميلة أورور كرم. أورور، مساء الخير.
7: مساء الخير.
6: كيف ضاعفت وتيرة التفجيرات؟
7: ضاعفت بشكل كبير، وهلأ رح تشوفوا بالأرقام.
6: فضل.
7: شهدت الأسابيع الأخيرة ارتفاع ملحوظ بوتيرة عمليات التلغيم والتفجير الإسرائيلية. أرقام رسمية وحصرية صادرة عن المجلس الوطني للبحوث العلمية تكشف حجم هالتصعيد. بين 27 حزيران و10 أيلول، أي الفترة يلي تليت اتفاق الإطار، سجل المجلس نحو 1100 نشاط تلغيم وتفجير خلال 76 يوم، أي بمعدل 15 نشاط يومياً. أما بين 2 أدار و26 حزيران، يعني فترة ما قبل اتفاق الإطار، فسجلت نحو 600 عملية خلال 117 يوم، يعني بمعدل 5 عمليات يومياً. إذا بدنا نحتسب إجمالي عدد العمليات بين الفترتين، بتكون وتيرة أنشطة التلغيم والتفجير ارتفعت بنحو 188% بين الفترتين. أما إذا احتسبنا عدد العمليات اليومية، فنرى أنها أصبحت تقارب لثلاث أضعاف مما كانت عليه خلال فترة ما قبل اتفاق الإطار. وبذلك بيرتفع العدد الإجمالي يلي سجله المجلس بين 2 و أدار وعشرة أيلول إلى أكثر من 1700 عملية تلغيم وتفجير. جغرافيا، تظهر الخريطة تركز واضح لهالعمليات ضمن المناطق المحتلة، وعلى الرغم من أنه تفجيرات علي الطاهر حظيت بتغطية إعلامية واسعة، إلا أنه تفجيرات لأنطرة ومجد

0: الأولى وحصيلة بالأرقام لمسار بدأ باختراق غير مسبوق وانتهى بخسائر تجاوزت الحزب إلى بيئته ولبنان. ماريو دويري.
1: بالحروب في ضربة بتفتح المعركة وفي ضربة بتحدد مسارها ونتيجتها قبل ما تبلش، والتاريخ مليان أمثلة. 5 حزيران 1967، الحرب العربية الإسرائيلية الثالثة بلشت بضربة مباغتة. إسرائيل ضربت المطارات العسكرية المصرية وشلت الجزء الأكبر من سلاح الجو المصري وهو على الأرض قبل ما تتوسع المواجهة مع الأردن وسوريا. بست أيام سيطرت على سيناء وغزة والضفة الغربية والقدس الشرقية والجولان. بعد 57 سنة تغيرت الحرب وتغير الخصم، بس بقي المبدأ نفسه، دروب قدرت خصمك قبل ما يقدر يستعملها. 17 أيلول 2024، البيج. بدقائق ألاف الأجهزة يلي اعتمد عليها حزب الله للتواصل تحولت من وسيلة أمن لنقطة اختراق، ومن هونيك توالت الضربات على قياداته وبنيته العسكرية وصولا لحرب 2026 وعلي الطاهر. وبالذكرى الثانية الامتيفي بتكشف معلومات أمنية تنشر للمرة الأولى. قرابة الساعة 3:25 دقيقة من بعد الظهر وقبل الموجة بدقائق انفجر جهاز داخل سيارة بصيدا. الرجل المصاب عرف عن حاله أنه من اللجنة الأمنية. بعدها بدقائق بلشت الانفجارات بكل لبنان، وبحسب المصادر مئات أجهزة البيجر انفجرت وهي بعدها بالمخازن. 8 إلى 10 دقائق كانت كفيلة لتنهي موجة البيجر الأولى، بس التداعيات امتدت لسنتين والأرقام بتحكي. بضربة البيجرز والتوكي ووكي خلال يومين 37 قتيل و2931 جريح. حرب الإسناد الأولى 4047 قتيل و16638 جريح. حرب الإسناد الثانية 4383 قتيل و12406 جرحى. وصولا لعلي الطاهر، بحسب الرواية الإيرانية كان في 48 عنصر من حزب الله داخل النفقين، قتل 8 منهم قبل ما تسيطر إسرائيل على التلة وتدمر شبكة الأنفاق. هيدي الرواية الرسمية، أما المعلومات من داخل البيئة للMTV فبتحكي عن عشرات العناصر يلي تخلى عنها الحزب داخل الأنفاق. من أجهزة انفجرت بأيادي عناصر الحزب لحربين وصولا لأرض خسر السيطرة عليها، حزب الله يلي دخل المواجهة تحت عنوان إسناد غزة وحماية لبنان كانت بيئته الشيعية بقلب الخسارة، قتلى جرحى نزوح ودمار قبل ما تمتد الكلفة لكل لبنان.
2: من المقربين إلى أصحاب الرأي أصوات، صنع حزب الله نفوذها الإعلامي واستفاد منها قبل أن تتحول إلى مصدر إحراج يكشف ارتباكا داخليا.
1: ويا روحي. من بداية الحرب الواجهة الإعلامية لحزب الله تغيرت أكثر من مرة. قتل مسؤول العلاقات الإعلامية محمد عفيف، تعين يوسف الزين خلف لإله، أبعدت رنا الساحلي عن التنسيق المباشر مع الصحفيين، وانعملت إعادة هيكلة للجهاز. واليوم ببيان صادر عن العلاقات الإعلامية وبعد كل محاولات ضبط الماكينة، حصر الحزب مواقفه الرسمية بأمينه العام، بياناته الرسمية، علاقاته الإعلامية وكتلة الوفاء للمقاومة. أما الأبواق الأخرى فصنفها برأي أصحابه. فشو صاير؟
3: هذا بيعكس حالة إرباك داخل حزب الله، وبرأيي إلى حد ما في تصدع داخل القيادة في محاولة إثبات النفوذ والدور من خلال مزيد من السيطرة على الشارع.
1: بحسب معلومات صحفية المشكلة بلشت بعد حرب 66 يوم وكبرت بحرب 2026. محللين وصحفيين من البيئة قدموا صورة غير واقعية عن المعارك، والبعض كشفوا أنه معلومات فاجأت حتى معنيين بالميدان. آخر الأمثلة علي برو، الصحافي السابق بالمنار والمحسوب على وفيق صفا، يلي حكي عن منشآت أكبر من تلة علي الطاهر ببلدة تصريفة، البلدة يلي سرعت بلديتها لنفي هالمعلومات وحذرت من خطورته.
3: لكل له جماعته، وهذا ما كان موجود بالسابق. غياب حسن نصر الله خلق فراغ كبير، كان قادر أن يوحد القرار وأن يوحد الموقف وأن يلتزم الجميع مرغمين أو راضين بما يقوله. اليوم ما يقوله نعيم قاسم لا يعبر عن الاتجاهات والأراء ربما داخل حزب الله. بعض القياديين عم بيحاولوا يفرضوا وجودهم ويفرضوا وجهة نظرهم ويروجوا لها من خلال أصوات تابعة لهم، وللقول بأنه هناك أصوات أخرى غير الصوت الرسمي أو صوت

0: نعيم قاسم.
1: ومثل ما صار سلاحه غير الشرعي عبق عليه وعلى البلد، صار سلاحه الإعلامي كمان عبق عليه، واللي كانوا يخدموا الرواية كمقربين تحولوا فجأة لأصحاب رأي أول ما بلشوا يفضحوا تخبط الحزب من جوا.
2: جلسة وزارية في السرعي لمتابعة المستجدات السياسية والأمنية وتأجيل البحث بموضوع بعثة أوروبية لتنفيذ 1701. التفاصيل مع زميلة يارا الهندي. يارا، ما هي أبرز الملفات التي بحثت وحصل فيها يعني قرار اليوم؟
3: نادين، كان من المفترض أن يكون البند الخامس كما ذكرت هو نجم هذه الجلسة الوزارية، إلا أنه تم إرجاؤه لمناقشته في جلسات لاحقة. ما هو البند الخامس؟ هو اقتراح من وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجع عن إنشاء بعثة دبلوماسية، بعثة أوروبية عسكرية ومدنية لتنفيذ القرار 1701 وبسط هذا القرار، ولكن أيضا ومساعدة الدولة اللبنانية في بسط سلطة وسيادتها وحصر السلاح بيد الجيش اللبناني، وأيضا دعم الجيش اللبناني والقوى الأمنية وحصر يعني موضوع السلاح بيد القوى الشرعية في البلاد. لأنه تم إرجاء هذا البند نتيجة اللغط الحاصل. وزير الخارجية والمغتربين يوسف رجي أوضح هذا الموضوع وقال أنه البعثة الأوروبية هي شغلتها اليوم لوجستيا وأمنيا وتقنيا فرض سيطرتها ليس فقط على الجنوب، ولكن لا علاقة لها فيما يخص المفاوضات وأمن الجنوب فقط، إن ليست محصورة فقط في الجنوب اللبناني. وغادر هذه الجلسة لارتباطه بأمور أخرى، إلا أنه التأجيل تم لنتيجة اللغط. أما في التعيينات الحاصلة، تم تعيين جوسلين جبور أمين عام للمجلس الأعلى للخصخصة، تعيين بروفيسور هيام إسحاق رئيسة المركز التربوي للبحوث. أما فيما يخص ملف الكهرباء، وأيضا تعيين نسيب ناصر رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان، والإبقاء على كمال حايك مدير عام لمؤسسة كهرباء لبنان. وكذلك فيما يخص الموازنة، تم تخصيص 6 رواتب يعني إقرار 6 رواتب إضافية للقطاع العام، وأيضا المتقاعدين 3 رواتب منها بآخر 2026، يعني أول 2027، والثلاث رواتب الإضافية رح بتكون بأواخر شهر آب 2027، وتم حجز هذه الاعتمادات لها. هذا باختصار ما حصل في هذه الجلسة. أكيد نستكمل في تقرير بوقت لاحق.
2: شكرا يارا.
4: توازيا، اجتماعات صندوق النقد في لبنان مستمرة، وأبرزها لقاء رئيس مجلس إدارة كهرباء لبنان في وزارة المال، فيما اجتماعات قانون الفجوة المالية مستمرة بالتوازي وباتت في أشواطها الأخيرة. تقرير حسن الرفاعي.
5: لليوم الثالث على التوالي استمرت اجتماعات بعثة صندوق النقد الدولي مع مختلف الأطراف اللبنانية. وإن كانت الاجتماعات مستمرة في وزارة المال، إلا أن الأبرز اجتماع عقد في أحد فنادق بيروت جمع الوفد مع حاكم مصرف لبنان ووزيري المال والاقتصاد لمناقشة قانون الفجوة المالية. وبحسب المصادر فإن البحث بات في المراحل الأخيرة، إلا أن الوزارة حملت أحد أكثر اللقاءات التي تهم المواطنين، وهو لقاء جمع الوفد برئيس مجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان كمال حايك، الذي أطلع الوفد على واقع المؤسسة والخطط الموضوعة.
6: الخطة اللي تنفذت والإصلاحات اللي انطلبت، يعني مثلا أولا بلشنا بتعديل التعرفة، تاني شيء القصر ريكفري بلان كاش ووتر فول، تعديل الحسابات، بالإضافة لذلك تركيب العدادات. وأنا بحب أكد هون إنه إحنا كهرباء لبنان ما تديننا من سنة ونص أي شيء من الدولة اللبنانية، لبل إحنا ديناها، وبالرغم من دفع جزء يلي هو 47 مليون دولار، في بعد ما يزيد عن 240 مليون دولار دين وعم يزيد بهذا الموضوع. ما بيسوى المواطن اللبناني يدفع والدولة ما تدفع، أما الإخوان الفلسطينية ما يدفعوا.
5: كما أكد حايك أن الجباية شهدت تحسنا كبيرا.
6: هلا نحن جباية صرنا تقريبا بكل المناطق اللبنانية على الوقت.
5: النهار الطويل كان قد بدأ باجتماع مخصص للاستثمارات العامة وإعادة الإعمار وموقعها من الإطار المالي للسنوات المقبلة. جمع وزارة المال ومجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال والهيئة المنظمة لقطاع الطاقة، وشهد تقديم كل طرف رؤيته واقتراحاته. الهيئة الناظمة للكهرباء حلت ثانية لعرض المشاريع الجديدة والهيكلية الجديدة التي تم تطبيقها، وجرى شرح خطة نقل معامل الكهرباء إلى الغاز والتي بدأت من دير عمار. الاجتماع الثالث ضم الوفد ووزارة الشؤون والمال، وتمحور حول الانفاق الاجتماعي، حيث تم التوافق على وضع لائحة بالحالات التي ينطبق عليها الصفة لرفعها للصندوق للموافقة عليها. ليبقى أن سير اللقاءات باتجاه الهدف الأهم مستمر، وهو وضع خطة مالية لخمس سنوات لتأمين كل احتياجات القطاع العام المالية بمختلف جوانبها ضمن أسقف تمويلية بقدرات الخزينة لعدم خلق عجز، ما يسمح بالتركيز على إيرادات الدولة وتأمين الوفر لإعادة هيكلة مصرف لبنان من أجل دعم عملية استرجاع الودائع.
2: بعد الإعلان، الأحرار يودعون الرئيس دوري
4: وربطة الخبز إلى ارتفاع

0: نعر امتلت بلدي أصيل.
1: أوازيس دو في، واحة الحياة، المركز الرعائي الاستشفائي الأول في لبنان الفريد في خدماته، رعاية مستمرة للمحتاجين إليها بجودة عالية ومواكبة دائمة من فريق عمل وأطباء ومعالجين محترفين يقدمون مجموعة متكاملة من الخدمات الصحية للراشدين والمسنين المصابين بأمراض غير حادة. زوروا واحة الحياة ODV في الأشرفي، شارع أديب إسحاق، تليفون 01 42 52 62، oasisdevie.com و ODV Center على فيسبوك وإنستغرام.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: لحظات ومنعود لمتابعة نشرة أخبار MTV عبر صوت كل لبنان.
1: في دير القمر وداع أخير لدوري شمعون، مسيرة سياسية امتدت لعقود وذكريات عائلية وإنسانية حضرت في يوم الوداع. من نجله وحفيده إلى أبناء بلدته شهادات في رجل طويت برحيله صفحة من تاريخ عائلة شمعون. تقرير جوزان الحجموسة.
2: اليوم دير القمر طوت صفحة من تاريخ عائلة شمعون. دوري كميل شمعون، النائب السابق عن الشوف ورئيس الفخري لحزب الوطنيين الأحرار، ووري الثرى في مدافن العائلة بعد مراسم وداع في كنيسة سيدة التلة بحضور شخصيات سياسية ونيابية. من رئاسة الحزب إلى معارضة الوجود السوري ولقاء كرنة شهوين وحركة الرابع عشر من أذار، مسيرة سياسية امتدت على عقود، لكن خلف السياسي أبا ترك وصية لنجله.
3: طلب مني أهم شيء نهتم بالعائلة، نهتم بالعالم، بالناس المحتاجة، وطبعا موقفنا والرسالة تبعيته ضل صلبة وضل نيشان لنا.
2: وللحفيد ذكريات لا تختصرها السياسة.
4: الله يرحمك يا جدي، ربا رجال ربا بوريد مثل ما بيقولوا. جدي دوري إنسان، خسارة كبيرة مش بس لنا، لكل دير القمر ولكل لبنان تحديدا. علمنا التواضع، علمنا نكون قراب من الناس.
2: وفي دير القمر التي ترأس بلديتها بقي حضوره راسخا في ذاكرة أهلها.
5: الرئيس دوري نستذكر أهم شيء محبته لدير القمر، وأي فرصة بكون عنده إياها كان ما نلاقيه إلا صار بيناتنا. وصراحة خدم دير القمر 10 سنين وأكيد خدم لبنان. بقى عنا شقين للرئيس دوري، شق يلي الوطني يلي ما وقفوا الوطنية ولا مرة ساوم ولا مرة طلب شيء له، إنما عطول يفضل الوطن بدون أي مقابل. كان الأول من أول الناس يلي وقفوا بوجه الاحتلال السوري، إنما لمن تقاسموا الجبنة كلهم كان هو بعيد ما طلب شيء لحاله.
2: من السياسة إلى العائلة والبلدة تعددت وجوه دوري شمعون، لكن الوداع كان واحدا في دير القمر. بدأ مشواره وهناك كان مثواه الأخير.
6: المحروقات ترتفع، فهل تتخطى ربطة الخبز عتبة 100,000 ليرة؟ التفاصيل مع أنطوان سعادة.
7: ربطة الخبز أصبحت ب95,000 ليرة في المحال التجارية بناء على قرار وزارة الاقتصاد بعدما كانت 90,000 ليرة. قد يبدو الارتفاع بسيطا، لكنه يعكس حجم الغلاء الذي يطال مختلف الحاجات الأساسية التي يستهلكها المواطن وما يترتب عليه من زيادة في النفقات المعيشية في ظل استمرار ارتفاع تكاليف المعيشة.
8: أي أكيد كتير فارق الأسعار. حتاخد $50، ما بجيب لك هلا ربطتين خبز وغراضين حطيت $50. يعني
9: هات 3 ربطات للبيت، يعني بالاجمال كل شيء غلي مش بس الخبز، ان كان بنزين ولا مزود كله بده يلحق بعضه، بالاخص اللي عنده اولاد ومدارس، يعني الله يساعده.
7: سعر ربطة الخبز يرتفع نتيجة عدة مؤشرات، فما هي هذه المؤشرات وهل سترتفع الاسعار اكثر في الفترة المقبلة؟
10: ربطة الخبز تتأثر بشكل مباشر لأنه نحن بنستعمل مزود مش بس للطاقة لتوليد الكهرباء، بنستعمل مزود للحي للأفران لحتى نقدر ننتج الخبز أو نخبز الخبز. وصعوبات إذا بدك بسبب الحرب الدائرة بين أوكرانيا وروسيا، لبنان بيجيب 85% من قمحه من أوكرانيا، جيش 50,000 طن على الطريق على البلد، وتوقع أنه يرتفع سعر الطن، رح يكون في فرق وفي غلاء بسعر القمح، وهذا الشيء أكيد رح يرتد على سعر ربطة الخبز. إذا المزود بقي ارتفاع المزود بإطار محدود والقمح بقي ارتفاعه بإطار محدود، يعني ما طلع أكثر من 310 دولار طن القمح واصل على بيروت، بفتكر بينزل وزن الخبز وما بيطلع سعره.
7: لم يعد المواطن اللبناني قادرا على تحمل الارتفاعات من أسعار البنزين وكلفة المازوت وفواتير المولدات إلى أسعار المواد الأساسية والسلع في السوبرماركت والأقساط المدرسية وغيرها، وكل هذه الزيادات تشكل عبئا أكبر عليه وتضغط أكثر فأكثر على قدرته الشرائية.
1: الصيدليات تترنح تحت وزر الغلاء، 200 صيدلية أقفلت و700 مهددة بالإقفال والمواطن يدفع الثمن. تقرير ميرال أبو خليل.
11: موجة الغلاء مستمرة في جرف القطاعات كافة، فلم يسلم قطاع من وطأتها، وأخرها القطاع الصيدلاني. نقيب الصيادلة دق ناقوس الخطر مع إعلانه أن نحو 200 صيدلية اضطرت أخيرا إلى الإقفال بعدما عجزت عن تحمل المزيد من الخسائر، فيما تواجه نحو 700 صيدلية خطر الإقفال إذا استمر الوضع على حاله. وأشار إلى أن نحو 80% من الصيدليات بالكاد تؤمن مصاريفها التشغيلية.
12: صيادلي مثل العالم راحوا مصرياتهم بالبنوك، لأكثر من هيك نحن كان بقي معنا شوية مصاري اللي هن كانوا بشكل ستوك عن الموجودين داخل الصيدليات. للأسف يومتها الدولة جبرتنا نبيعهم على المدعوم لأنه كان مدعوم، بعد ما رفع الدعم اضطرينا نرجع نشتري ستوكات كلها من المصاري القليلة اللي بقيت معنا. الوكلاء بطلوا يقبلوا يسلموا وضع إلا على الكاش، غير انه بعض الادويه اللي صار يقرا بتاريخها حتى بطلوا الوكلاء يقبلوا ياخذوها، وهذا كان وراء قرار طلع من وزاره الصحه.
11: هذا بالاضافه الى الحرب عام 2024 وما تبعها من تضخم، ما كاد القطاع يلتقط انفاسه حتى تجددت الحرب عام 2026 لتزيد الطين بله.
12: نحن يومتها كان في احاديث نحن والوزاره، وطلب كان طلب منا ان نحن نحمل الفتره هي الحرب، او بده يحطوا عبء زياده على المواطن، بس للاسف تعضينا على الجرح وحملنا نحن العبء، بس هلا وصلنا لمرحله ما عاد قادرين نكمل. في بعض الاشياء نحن عم ندرسها نحن والوزاره تنشوف في انسب طريقه اللي هي بتقدر تنعش القطاع، بس اكيد بلا ما تاثر على المواطن. في اعاده نظر بالجعاله تاعت الصيدلي وحده منهم، في بعض السيرفيسز اللي بتنعمل داخل الصيدليات تصير مقننه وتصير بيد بدل ما تكون فور فري.
11: من هذه الخطوات التي تكلم عليها مركباوي حقن الإبرة في الصيدليات لقاء بدل مادي إضافة إلى خدمات أخرى. كالعادة تأتي الحلول من جيب المواطن لا من موازنة دولة تضع في الحسبان متطلبات شعبها.
6: ترامب يلتقي قادة دول الخليج على هامش اجتماع الجمعية العمومية للأمم المتحدة الثلاثاء المقبل لمتابعة استراتيجيات ما بعد الحرب.
13: بين وزير الخارجية الإيراني عباس عراقجي وقائد الجيش الباكستاني عاصم منير عرض للمستجدات الإقليمية في مكالمة هاتفية خلال زيارة عراقجي إلى بيجينغ. هذا الاتصال يأتي في وقت لا تزال مفاوضات بين واشنطن وطهران في حال جمود من دون أي لوح أي اتفاق في الأفق، علما أن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أعرب عن أمله في أن تكون نهاية الحرب مع إيران قريبة. في الأثناء متابعة حثيثة لما سيحمله الأسبوع المقبل من تطورات، بعدما أفاد موقع أكسوس بأن لقاء سيجمع ترامب مع قادة دول الخليج في نيويورك على هامش اجتماعات الجمعية العمومية للأمم المتحدة. ومن المتوقع أن يركز على خطط الولايات المتحدة لاستراتيجية ما بعد الحرب، فالرئيس الأمريكي سيلتقي قادة أو وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي، أي السعودية، الإمارات، قطر، البحرين والكويت كما عمان. كما أشار أحد المصادر إلى أن الاجتماع قد يتوسع ليشمل قادة من العرب والمسلمين، هذا ويرغب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أيضا في لقاء ترامب في نيويورك، لكن لم يتم تحديد موعد لأي اجتماع بينهما. أما في طهران فطلبت الخارجية الإيرانية إلى دبلوماسي سويدي مغادرة البلاد ردا على إجراء مماثل من ستوكهولم.
1: بعد الإعلان بيروت الأولى بالتلوث،
6: وأصالة رجعت على الشام.

0: بنص لبنان بدك واني في مسرح كله حياة لو تياتر قريب على الكل 305 كراسي على القد كبير وبيكفي وصغير وبيدفي هون الضحكة بتعلي والزقفة بتعبي والكلمة بتعلم ايد بايد منحافظ على تراث المسرح اللبناني لكل فعالياتكن وعروضكن المسرحية المستقبلية اتصلوا فينا على 03-378-178 لو تياتر المسرح بايدك تطير افكارك
1: أنا لبنان تلقف
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
0: صحيح ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا الرياضة اليوم مش رفاهية هي الطريقة الوحيدة لنفرغ نرتاح ولنضل صامدين
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك بلش اليوم مش بكرة دي سي كلينيك الدكويني طريق العام 70-415-455-01-687-312
3: كل واحد منا عنده رأي مختلف لكن اختلافنا لا يعني خلافنا خلينا نفكر نختلف ونتحاور
0: جعفر توك على دي دبليو عربية وعلى فيسبوك وإنستغرام وكل أربعاء 10:30 صباحا عبر صوتي كل لبنان إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات القوارض أو بق الفرش الحل الآمن عند شركة بيتشمارك خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية تتعرفوا أكثر www.patchmark.com ناطرين اتصالكن على 71 716 888

0: نتابع النشرة والآن الفقرة الاقتصادية.
1: مساء الخير. أظهرت أرقام التجارة الخارجية الصادرة عن المجلس الأعلى للجمارك واللي وردت بنشرة بنك عودي أنه حجم الاستيراد سجل مستوى قياسي عند 12 مليار دولار بأول 7 أشهر من العام 2026 بنمو بيقارب تقريبا بحكي عن 4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2025. ورغم الحرب وقت سجلت الصادرات 1.8 مليار دولار بتراجع 16% بالمقارنة مع نفس الفترة من 2025، ما أدى إلى عجز تجاري ب 45% من الناتج المحلي، وهي إحدى أعلى النسب بالعالم. عند احتساب التضخم المستورد بيكون النمو الحقيقي للواردات لم يكن سلبي، هالأمر بيشير إلى استدامة الطلب على السلع الخارجية رغم الحرب وتراجع الناتج المحلي الإجمالي بما لا يقل عن 6%. بسياق آخر، حلت بيروت بالمرتبة الأولى بين 16 مدينة بالشرق الأوسط وشمال أفريقيا، والمرتبة السادسة بين 347 مدينة بالعالم بحسب مؤشر التلوث لمنتصف العام 2026 الصادر عن قاعدة البيانات نومبيو واللي ورد بنشرة بنك عودي. بيقيس المؤشر مدى رضا السكان عن جودة الهواء ونقاء مياه الشرب وإدارة النفايات وتوفر المساحات الخضراء ورصد معادلات التلوث البصري والسمعي. 6 نقابات تمثل قطاعات الثروة الحيوانية تطالب بإلغاء الرسم البيئي وتلوح بالتصعيد، حيث عقدت النقابة اللبنانية للدواجن ونقابة اتحاد القصابين وتجار المواشي ونقابة مربي الأبقار ونقابة تجار ميل الإبان ونقابة منتجي الدواجن بالبقاع وجمعية مستوردي الأدوية البيطرية اجتماع للتداول بتداعيات فرض الرسم البيئي على كسبة الصويا، دوار الشمس، القطن وتفل الشمندر، السكري والأدوية البيطرية والمضافات العلفية، وهي مواد أساسية بتربية الدواجن والمواشي ولا ينتج عنها نفايات تضر بالبيئة. وحذرت من أنه هالرسم سيؤدي لارتفاع كبير بكلفة الانتاج وزيادة أسعار البيض والدواجن واللحوم والألبان والأجبان، ما ينعكس على المواطن وبيهدد الأمن الغذائي وبيؤدي الاعتماد على الاستيراد، ما يهدد قدرة لبنان على الحفاظ على انتاجه وبيضرب 50,000 عائلة. إلى الأسواق العالمية، البداية محلية من بورصة بيروت التونسية. في هذه الجلسة أسهم سيدرا عن مكاسب تعيدها إلى مستويات 72 دولار. المؤشرات الخليجية التونسية هذا الأسبوع باستنسال الأسواق الإماراتية، طبعا يوم غد يوم تدويات عادية بالإمارات، المؤشر السعودي ينهي الأسبوع عند استقرار. الأسواق الأوروبية تنهي هذه الجلسة على بعض الارتفاع لجلسة الثانية على التوالي بدعم أساسي من تراجع أسعار النفط. قادت أسهم البنوك المكاسب وتلقت بورصة لندن دعم من قرار بنك إيطاليا المركزي تثبيت الفائدة، وأيضا مع تراجع عوائد السندات البريطانية بعد اجتماع السياسة النقدية. إلى المؤشرات الأمريكية، وول ستريت بشكل عام هذه المؤشرات لقيت الدعم من مكاسب أسهم التكنولوجيا مع ارتفاع أسهم انفيديا، امازون، مايكروسوفت وغيرها بعد قرار الاحتياطي ايضا الفيدرالي الامريكي برفع اسعار الفائده 0.25%، وصل ل 3 إلى 3.25% و4% باول زياده من تموز 2023. توقع اعضاء الفيدرالي رفع الفائده مره جديده بالعام 2026. المعدن، النفط ومن ثم العملات، الذهب تحول هو والفضه للارتفاع مع تقييم قرار الفيدرالي رفع الفائده واشارته الى احتمال اتخاذ المزيد من الاجراءات بالرفع ليزيد اكثر مما تبقى من 2026. النفط واصل تراجعاته، كان كسر حاجز ال 100 دولار نزولا اليوم، عاد ليعوض جزء من هذه الخسائر بعد تقارير ايضا بانه السعوديه تعرض شحنات اضافيه من الخام عبر سلطنه عمان. هالامر هدأ من المخيف بشان انقطاع الامدادات، ولكن بتبقى الاسعار فوق ال 100 دولار بهذه اللحظات بسبب القلق من اتساع نطاق الصراع بالشرق الاوسط. وعم بتلاقي الدعم ايضا كانت من بعض الوقت من التصريحات للرئيس دونالد ترامب اللي كانت نقلتها عنه أكسيوس، تحدث عن إمكانية العودة واستئناف العمليات العسكرية بإيران. إلى العملات الرئيسية، اليورو مقابل الدولار يسجل مستويات 1.1477. طبعا قرار الفيدرالي الأمريكي كان أعطى بعض الدعم للدولار، ولكن عدنا لهذا الاستقرار على العملتين. أنهي مع العملات المشفرة، هذه العملات لقيت الدعم الأبرز من قرار الفيدرالي اللي كان متوقع، ولكن ما كان متوقع هو الإعلان عن رفع إضافي محتمل للفائدة بما تبقى من العام 2026. لهون نوصل لنهاية جولتنا الاقتصادية. تصبحوا على خير، تابع النشرة معكم.
0: شكرا موريس.
2: شكرا موريس. أخبار مواقع التواصل الاجتماعي في كونكتد. بسوريا عريس قرر يحتفل بزفافه بطريقة مختلفة وعم يعمل ضجة على مواقع التواصل. قعد العريس مع رفقاته بقلب جرافة وتجولوا فيها ضمن موكب العرس وسط أجواء من الفرح والاحتفال. ب بنت قررت تحول صورة من فحص النظر لرحلة حقيقية. سافرت على آيسلند بحثا عن الكنيسة اللي بتشبه بشكل كبير الصورة الشهيرة اللي منشوفها بأجهزة فحص النظر، ولما وصلت وصورت المكان من نفس الزاوية تقريبا التشابه كان لافت.

0: مشهد خطير عم يعمل ضجة بباريس لشاب بين عم يمشي ويركض فوق سقف المترو هو وعم يتحرك والركاب جوا. الفيديو انتشر بسرعة وأثار انتقادات واسعة ووصل لرئيسة منطقة إيل دو فرانس اللي وصفته بغير مسؤول. هالتصرف ممكن يعرض صاحبه لغرامة بتوصل ل 3750 يورو وسجن لشهرين. بهيدا الضغط اللي عم نعيشه كل يوم اوقات اهم سؤال لازم نساله هو كيف صحتنا النفسيه. دليل منتل هيلث تول كيت من بكره نور بالتعاون مع دير الصليب صار جاهز ومتوفر مجانا بالعربي والانجليزي على مواقعهم وعلى الام تي في. دليل بيقدم نصائح لدعم الصحه النفسيه والتعامل مع التوتر والضغوط اليوميه. تشيك ان وذ يور سيلف يو ماتر. هيدي كانت اخبارنا لليله، اخبار جديده بنشره بكره ومن هلا لوقتها ستي كونكتد.
1: والآن إلى الصفحة الرياضية.
2: الليلة الأخبار رح بتكون العلاقة بالرياضة اللبنانية، بداية مع نشاط مكثف لوزارة الشباب والرياضة. تواصلت على ملاعب مدينة كميل شمعون الرياضية منافسات بطولة الوزارات بالمينو فوتبول ضمن فعاليات الأسبوع الرياضي يلي عم تنظمه وزارة الشباب والرياضة وبحضور الوزيرة نورة بيرك داريان. وكان الأبرز بالساعات الأخيرة المباراة اللي جمعت وزارة الدولة لشؤون التنمية الاجتماعية ووزارة الدولة لشؤون التكنولوجيا المعلوماتية والذكاء الاصطناعي واللي انتهت لمصلحة الأولى 2-1، حيث سجل الوزير فادي مكي هدف من بينالتي. من جهة تانية استضافت الجامعة اللبنانية أولى الندوات الأكاديمية ضمن فعاليات الأسبوع الرياضي بعنوان الصحة النفسية للرياضيين في زمن الحرب بحضور الوزيرة بيرك داريان ورئيس الجامعة البروفيسور بسام بدران. أيضا كان في ندوة أخرى اليوم بجامعة سيدة الويزة زق مصبح من تنظيم قسم علم النفس والتربية البدنية بعنوان فوائد التدريب البدني على الصحة، وكانت كلمات الأولى للوزيرة نورة بيرك داريان والثانية لرئيس الجامعة الأب ناجي خليل حول أهمية الرياضة بتأسيس مجتمع سليم. ايضا رح نكون مع الاخبار المحليه وتحديدا رح نكون مع نتيجه مفرحه لمنتخب لبنان بالتنس بكاس ديفيس يلي كان عنده منافسات صعبه بالمجموعه الثانيه العالميه. هذه المنافسات كانت عم بتصير بمدينه منصير التونسيه وهي بمواجهه المنتخب السوري. الفريق اللبناني قدر انه يربح باليوم الاول منافسات الفردي من بعد ربح مباراه الدبل وايضا المباراه الاخيره. مثل المنتخب اللبناني بنيامين حسن، فادي بيدان، حسن ابراهيم وويليام جاد، وبطبيعة الحال لبنان عنده هلا مباراة إذا فينا نقول لقاء إقصائي تيرجع ينتقل للمجموعة الأولى العالمية. فإذا مبروك للبنان. هذا كان كل شيء، عودة لكم.
1: شكرا نجيب.
3: شكرا نجيب. نتابع النشرة مع الأحوال الجوية. نختم الأسبوع بالتقلبات، بكرة الشتاء بيوصل لعنا بسبب منخفض جوي سريع ومحدود الفعالية، بيوصل الجمعة الصبح وبينحسر السبت الظهر. الهواء بكرة جنوبي غربي متقلب والرطوبة 65%. الحرارة منخفضة بالنهار وعم بتسجل 27 درجة بالعاصمة بيروت، 29 بتعنيل، 23 بفرية و26 درجة بحتشيت. من عشية بتوطي الحرارة وبتسجل 22 درجة بشكة، 17 ببعلبك، كمان 17 درجة بعشقوت و14 بزحلة. السماء مغيمة بكرة، الرطوبة عالية وبتشتي بشكل متفرق، الموج عالي واحتمال تتشكل السيول على الطرقات. أما على الجبال في خطيطة بالليل وبتوطى الحرارة بشكل واضح وبتعلى الرطوبة. ملخص الطقس من الجمعة للتنين، إذا الجمعة بتبلش التقلبات الصبح، بتوطى الحرارة لل 27 درجة على الساحل، في غيوم مع خطيطة على الجبال ومنشوف شتاء متفرق خصوصي على المرتفعات الشمالية، وفي برق ورعد ببعض الأوقات، واحتمال تساقط برد وبرق ورعد بالشمال والجنوب. السبت قبل الظهر في شوية تقلبات وشتاء متفرق، بس بعد الظهر ترجع بتستقر الأجواء. أما الأحد والتنين الأجواء مستقرة والحرارة 29 درجة تقريبا. يعني باختصار طقس أيلول مش ثابت، والتقلبات الجوية في احتمال تزورنا بحيال وقت. تصبحوا آخر.
1: شكراً سليم.
3: شكراً. النشرة انتهت، تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي وموقعنا الإلكتروني mtv.com.lb وعبر MFM.
1: أخبار إضافية في نشرة منتصف الليل مع نادين. إلى اللقاء.
3: إلى اللقاء.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع نقل المباشر لنشرة أخبار MTV.
5: تأمين أول ريسك بغطي ضربات السيارة، قطع الغيار، مسؤوليتك تجاه الطرف الثاني، سرقة، هولد أب وحريق، مع تغطية مميزة بأعمال الشغب والعوامل الطبيعية. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكم على مدار الساعة.

0: عندك وكالة سفر؟ معاملاتك لازم تضل سريعة؟ ادفع مستحقات إياتا فوراً عبر أي فرع من فروع بوب فاينانس.
1: من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال، أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إلي متري، نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإلي متري
2: حتى القدير تميزع،
1: والقدير إلي متري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي، ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
3: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأمانا؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطرا أو مشمسا، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
4: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.
5: LBCI. مساء الخير. في لحظة دولية صعبة ترجمت بوضوح اليوم، استخدمت الصين وروسيا حق النقد في مجلس الأمن ضد مشروع قرار أمريكي يمدد ولاية فريق لجنة عقوبات إيران، وهي شكلت في العام 2006 لمراقبة العقوبات الدولية المفروضة على طهران بسبب برنامجها النووي. في هذه اللحظة وهي تشهد إغلاق المضائق والممرات البحرية وتشتد خلالها الضربات من جبهة اليمن السعودية، حيث سقط قتيل وجريحان اليوم في الطائف إلى جبهة جنوب لبنان حيث كثفت إسرائيل تفجيراتها، جاء اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش وقوى الأمن. صحيح أنه لم يخلص إلى وضع جدول زمني أو خارطة طريق لمؤتمر دعم الجيش، لكنه فتح في مسار العقبة الذي رسمه الملك الأردني عبد الله الثاني العام 2015 مسارا خاصا بلبنان، عندما أتاح لعدد كبير من قادة ومسؤولي الجيوش في أكثر من دولة الاستماع من رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون وقائد الجيش العماد رودولف هيكل إلى حال البلد وما يتعرض له، وما هي الحلول المطروحة، وما هي حاجات الجيش لتمكينه من تنفيذ مهامه، ولتمكين الدولة من استعادة دورها والتحضير لمؤتمر دعم الجيش. المؤتمر الذي دعمه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون معلنا أنه سيتحدث إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب لتحقيق إلزام إسرائيل باحترام ما وقعت عليه في اتفاق الإطار، استفاد منه الرئيس عون ليقول للعالم إن التحولات المرتقبة في وجود اليونيفيل يجب أن تكون منظمة فلا تؤدي إلى فراغ أمني، بل إلى تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها وفي مقدمها الجيش. وهنا بيت القصيد. فتل أبيب استبقت المؤتمر لتكشف أنها وبالاتفاق مع واشنطن ترفض تمديد عمل هذه القوات، تشكك بعمل الجيش اللبناني وتطالب بقوة دولية تعمل من خارج إطار الأمم المتحدة، أي عمليا قوة لا تحتاج إلى موافقة الصين أو روسيا لإنشائها.
4: الجديد.
6: مساء الخير. بلد ولكثرة ويلاته ما بيضحك للرغيف السخن، وصل سعر ربطة الخبز فيه إلى 100,000 ليرة، فاستعينوا على قضاء جوعكم بعبارة شائعة منسوبة إلى ماري أنطوانات عن جوع الشعب، فليأكلوا البسكويت. وبما أن يوم باريس فتح أبواب تاريخه للبنان، فإن إيمانويل ماكرون اختار دارا للعجزة بناها لويس 14 لرعاية المحاربين القدامى والمصابين في الحروب، وفيها مثوى نابليون بونابارت الأخير، ومع الوقت تحولت إلى معلم مهيب وإلى أيقونة التاريخ العسكري الفرنسي، ومن آخر صفاتها حولها ماكرون إلى منتدى دولي لحشد الدعم للجيش اللبناني والقوى الأمنية. اكتسب مؤتمر باريس التحضيري أهميته في الشكل، حيث انعقد بمشاركة كبار القادة وجنرالات ذوي الرتب الرفيعة من 17 دولة تصدرتها الولايات المتحدة وبريطانيا والمملكتان السعودية والأردنية. وعلى الطاولة عرض قائد الجيش دولف هيكل أبرز متطلبات المؤسسة العسكرية وحاجاتها لتطبيق المهام المكلة إليها، في حين وصفت مصادر عسكرية للجديد الاجتماع بالجيد جداً. النهار الباريزي اللبناني استهل بلقاء ثنائي بين الرئيس الفرنسي والملك الأردني، قبل أن يتحول ثلاثياً بانضمام الرئيس اللبناني، وعملاً بمقولة بونابارت الجيش يسير على بطنه، في إشارة لأهمية التموين والتمويل. كان اتفاق على أن دعم الجيش اللبناني هو أمر حاسم ليحل مكان الوجود الإسرائيلي غير الشرعي في جنوب لبنان، وفيما حضر اتفاق تطبيق الإطار والضغط على إسرائيل لاحترامه وتنفيذه. ألقى اليوم التالي لما بعد اليونيفل بثقله على مجريات المؤتمر كي لا يترك الجنوب في عراء المراقبة الأممية والدولية عما ترتكبه إسرائيل على أرضه. لكن ويلات الوطن لم تقف عند تأمين الدعم العسكري واللوجستي للوطن لحماية الوطن، ولا عند رغيف خبز المواطن كفاف يومه، بل تتعداها إلى أزمة استفحلت في طاقته حتى بات لا طاقة له. أزمة استنزفت مليارات الخزينة من الدولارات على تيار كهربائي مفقود الأثر. أرخته سيرة رئيس مجلس إدارة ويوميات مدير عام نال فيها شهادة أكبر معمر على رأس إدارة شركة الكهرباء بنحو ربع قرن، تلون فيها بألوان الطيف السياسي حتى أصبح المساس به من المحرمات، والتصق اسمه بالتمام والكمال كأبرع من حاك العتمة، ليصل التيار معه إلى صفر تغذية في بعض المناطق. اليوم تطلع اللبنانيون إلى لحظة محاسبة، لكن المحميات السياسية التي حصن نفسه فيها وقفت حائلا أمام اتخاذ التدابير الملائمة بحق كمال حايك وبكف يده عن مؤسسة أوصلها إلى الحضيض. فاختارت الحكومة في معركتها اليوم أهون الشرين بأن خفضت رتبته من رئيس مجلس إدارة وأبقت عليه مديرا عاما، في خطوة وإن كانت جريئة بخرق منطقة الحايك المحرمة، إلا أنها لم تقطع رأس أفعى العتمة وولايتها الممتدة على 25 عاما، حاز خلالها كمال حايك لقب أطول مدة زمنية في منصب رئيس مجلس إدارة بعد طويل العمر رئيس مجلس النواب نبيه بري، ومعها أقل ساعات تغذية بفاتورة هدر بملايين الدولارات من المال العام، مع قيمة مضافة بأن اسم كمال حايك وارد في ملف قضائي له تتمته، وحبل الفضائح على الجرار، وأقل الإيمان أن يساق مخفورا إلى القضاء لا أن يبقى متربعا على عرش مدير عام. وتلك بداية تفكيك الدولة العميقة.
7: MTV. فلبنان الرسمي حصل على وعود بالدعم وعلى تعهدات بمساعدات، لكن الوعود والتعهدات المذكورة ستبقى حبرا على ورق إذا لم تنفذ الحكومة قراراتها المتعلقة بحصر السلاح في يد القوى الشرعية اللبنانية. فهل ستحزم السلطة اللبنانية أمرها وتقرر أن تحول التزاماتها الكلامية أفعالا على الأرض، أم ستظل تمارس سياسة الهروب إلى الأمام؟ إنه السؤال المطروح، وخصوصا أن الدعم العربي والدولي الذي تلقاه الدولة اللبنانية غير مسبوق، وهو ما تجلى في باريس اليوم. فمشاركة الرئيس الفرنسي والعاهل الأردني في المؤتمر تدل على مدى الرعاية العربية والدولية، كما أن المؤتمر باجتماعاته العلنية وغير العلنية تطرق إلى مختلف القضايا اللبنانية الأساسية. هكذا فإنه شهد في اجتماعه المغلق تداولا في مرحلة ما بعد اليونيفل، وقد تبين أن ثمة تخوفا عند معظم الأطراف من حصول فراغ في جنوب لبنان. وفيما الانشغال الباريزي يتركز على القضايا الاستراتيجية، فإن اللبنانيين منشغلون بالقضايا الحياتية في ظل ارتفاع مستمر ومضطرد في الأسعار. فصفيحة المازوت ستلحق بشقيقتها صفيحة البنزين غدا، بحيث ستتخطى عتبة 30 دولارا أمريكيا، فيما ربطة الخبز سبقت المازوت في الزيادة إذ بلغت 95 ألف ليرة. وهذا يعني أن الأزمة الاجتماعية المعيشية إلى تصاعد. فهل عند حكومة الإنقاذ والإصلاح التي تم تجديد الثقة بها برلمانيا أي مقاربة جدية وعملية لمعالجة الواقع المعيشي المأزوم؟
8: المنار. أهلا بكم. عاماني وما أطفأ الأعين، بل زادت بصيرة القلوب، وما حيدوا الأصابع عن الزناد، بل أصبحت كل الجوارح أدوات الجهاد. وما انتهت جريمة العصر، فلأهل الدم حق الثأر والقصاص آت، يوم ينكسر مشروع العنجهية الصهيونية والأمريكية ومن يركب موجهما، وسترسو سفينة الوطن على أرض محررة من الاحتلال، وستأكل النار الصهيونية أهلها، وسيخيب عند هؤلاء كل رهان. عامان على جريمة البيجر التي ارتكبها العدو الصهيوني وأدانتها الأمم المتحدة والسلطة اللبنانية على ديدنها بالتعمية والتلكؤ عن المتابعة في المحافل والمحاكم الدولية، بل أوقفت عن العدو كل ملاحقة أمام تلك المحاكم عن جرائمه الممتدة من ذاك اليوم المشؤوم حتى يومنا هذا. هذا وتواصل سلطة المفاوضات نشيد السلام مع هذا المجرم القاتل، وتبرئه من كل نواياه العدوانية باتفاق إطارها، وتمنع عنه العقاب. وفي أعقاب هذا تريد من شعبها المجروح والمشظى ثقة لأدائها ونواياها التفاوضية رغم كل تداعياتها الكارثية. وفي أعقاب الخيبة وتحميل الجيش اللبناني عبء السياسات والقرارات والمغامرات، ذهبت السلطة لتأمين دعم له في مؤتمر باريس بعد عقود من مؤتمرات الدعم التي لم ينفذ منها شيء. لكن السلطة عند تفاؤلها وثقتها بحلفائها الأمريكيين وغيرهم، فأعلن الرئيس جوزيف عون من باريس عن ارتياحه للقاءات التي عقدها مع الرئيس الفرنسي والملك الأردني، وعن آماله بتجاوب الدول الصديقة مع احتياجات الجيش اللبناني. وفي احتياجات الشعب اللبناني ماء وكهرباء وكل مقومات الحياة، وسط غياب تام للسلطة المتفرجة على جنون الأسعار وزبائنية القضاء واهتراء الإدارات، كل هذا ولا يهدأ التنظير ولا العظات السياسية التي تتحدث عن هيبة الدولة واستعادة السيادة والقرار. في القرار اليمني مواصلة للحق بالرد على العدوان حتى إيقافه ورفع الحصار، واستعداد للدفاع عن مكة المكرمة كما دافعوا عن القدس وأغلى مقدسات الأمة، دماء المسلمين في فلسطين. فأهل الحكمة والإيمان يرفضون ما سماه السيد عبد الملك بدر الدين الحوثي الكذب والبهتان السعودي بالحديث عن استهداف اليمنيين للمقدسات، مؤكدا أن كل هذه المحاولات لن تشفع للسعوديين ما لم يوقفوا عدوانهم ويقتنعوا بالرضوخ للعلاقات الندية مع الحكومة اليمنية. أما الحكومة الأمريكية فعند غضبها وضيق خياراتها في ظل الارتفاع اليومي لأسعار النفط العالمي، وسط تحذيرات من كبار الشركات العالمية والخبراء بأننا قاب قوسين أو أدنى من خطر الانفجار.
9: OTV.
10: انتهت جلسة مساءلة الحكومة لكنها أسقطت الأقنعة أكثر مما قدمت أجوبة، فقد افتضح أمر من يخونون الحكومة في الأعلام ويرفعون السقوف أمام الكاميرات ثم يعودون تحت قبة البرلمان ليجددوا الثقة بها مباشرة أو بصورة ضمنية، وكأن معارضتها لا تتجاوز حدود الخطابات والمزايدات. واليوم واصلت الحكومة بأركانها المتناقضين عملها كأن شيئا لم يكن، تعيينات ومحاصصة على طاولة مجلس الوزراء، فيما ارتفع سعر ربطة الخبز ويتوقع أن ترتفع أسعار المحروقات غدا. سلطة تتقاسم المواقع والمكاسب، ومواطن يترك وحيدا في مواجهة الغلاء والانهيار. وفي الشارع تظاهر المودعون مطالبين باستعادة أموالهم المحتجزة بعدما تحول جنى أعمارهم إلى أرقام عالقة بين وعود وزارة المال وشعارات لجنة المال والموازنة. هؤلاء لا يطلبون منة ولا مساعدة، بل حقهم الكامل بأموالهم، فيما تواصل السلطة بشقيها التنفيذ كما التشريع المماطلة وشراء الوقت من دون حل عادل يحدد المسؤوليات ويعيد الحقوق إلى أصحابها. وفي موازاة ذلك اتخذ الرئيس ميشيل عون خطوة ثانية لوضع حد للافتراءات المبنية على التسريبات في ملف انفجار المرفأ، وهذه المرة أمام التفتيش القضائي دفاعا عن الحقيقة من الاغتيال.
4: أسعد الله مساءهم. مقدمات النشرات الإخبارية التلفزيونية بأصوات مذيعيها ومذيعاتها عبر صوت كل لبنان.

0: التغييرات اللي دخلت على مراحل السلم التعليمي والحقول المعرفي ودمج كل المتعلمين ومن بين ذوو الاحتياجات الخاصة، موضوع هالحلقة من شو رح ندرس مع البروفيسورة سمر زيتون والدكتورة ميشلين عون. تستضيف سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
1: صوت كل لبنان VDTL تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: نمت أمبارح. لا أنا كده بتصير.
1: أنا لبنان تلقى فجأة.
2: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك؟ والقلق عم ياخد من طاقتك؟
3: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
2: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية، بعيداً عن الضجيج، بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك. قد ما كان عمرك، بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك، الدكويني طريق العام، 70-415-455-01-687-312.

0: عم زمر لك جديد توني كيوين.
1: التأمين الإلزامي وضد الغير $60. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان، وخلال يومي عمل بتكون بوليصة التأمين عندك. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.
0: عليك ضرائب ورسوم لوزارة المالية؟ خلصها بسرعة بأمان ومن دون تعقيد عبر جميع مراكز بوب فاينانس.

0: لسنا عرق امتلت بلدي أصيل.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: وسعتم أوقات الموجز 9:15 من صوت كل لبنان. أهلا بكم. أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون خلال استضافته الرئيس جوزيف عون والعاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في باريس التزام بلاده دعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي باعتبارهما ركيزتين ذي سيادة الدولة وبسط سلطتها على كامل أراضيها. وأوضح الإليزي أن الاجتماع تناول أمن لبنان والأردن واستقرار المنطقة، فيما شدد ماكرون على أن الحوار والدبلوماسية يشكلان السبيل إلى خفض التصعيد في الشرق الأوسط. وربط الرئيس الفرنسي استقرار المنطقة بحماية المصالح الاقتصادية لبلاده، محذرا من تداعيات تهديد الملاحة في مضيق هرمز والبحر الأحمر وباب المندب على إمدادات الطاقة وأيضا الأسعار. ومنذ قليل صدر بيان مشترك لاجتماع العقبة أكد فيه ممثل الأمم المتحدة استعراض الشروط المتصورة لأي تحرك محتمل في لبنان. وكان رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أمل قبيل مغادرة باريس بأن تلقى احتياجات الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي التجاوب المطلوب من الدول والجهات الصديقة. هذا وجدد السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى التزام واشنطن بدعم سيادة لبنان وتعزيز قدرات مؤسساته العسكرية والأمنية، مشددا على أهمية تنسيق المساعدات الدولية المقدمة إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وأشار عيسى إلى مشاركته في المؤتمر الذي استضافته الأردن بالتعاون مع فرنسا لبحث سبل دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية ورفع الجاهزية وتطوير قدراتها على المدى الطويل. كما لفت إلى أن المؤتمر جمع مختلف الشركاء المعنيين ووفر مساحة لتبادل الأفكار حول آليات تنسيق المساعدات، بما يمكن الجيش وقوى الأمن من أداء مهامها وتعزيز الاستقرار. وجدد السفير الأمريكي التزام بلاده العمل مع الشركاء لدعم سيادة لبنان والدفع نحو تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي. وفي جديد الميدان الجنوبي، نفذ الجيش الإسرائيلي تفجيرا في بلدة يحمر، كما استهدف قصف مدفعي بلدة حداثة في قضاء بنت جبيل وأيضا المنصوري. هذا وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية فوق بلدة ياطر. خرج مجلس الوزراء من جلسته الأسبوعية في السراي الحكومي بسلسلة قرارات شملت القطاع العام والاستثمار والتعيينات، فيما أبقي مشروع موازنة عام 2027 قيد البحث في جلسة إضافية. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص أن المجلس كلف وزير التنمية الإدارية أعداد دراسة تحدد معايير البدلات والتعويضات لرؤساء وأعضاء مجالس الإدارة في المؤسسات والهيئات العامة. كما طالب سلام مراجعة المعاملات الحكومية وتسريع المراسلات والإحالات بين الوزراء. اقتصاديا، وافق المجلس على إطلاق مشروع استثمار في المنطقة الاقتصادية الحرة في الشمال بعد موافقة المجلس الأعلى للخصخصة والشراكة. وينص المشروع على أن يتحمل المستثمر كلفة الاستثمار في الأرض لمدة بين 25 و30 عاما من دون أعباء مالية على الدولة مقابل الحصول على حصة من الأرباح. أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم في قضية شبكة فلول الأسد في عكار القيادي في حزب الله ياسر عين الملقب بالحاج علاء إلى قاضي التحقيق الأول العسكري في بيروت بعد الادعاء عليه. وأضافت المعلومات أن من بين المدة عليهم أيضا الحاج أبو حسين والحاج سامر اللذين لم تحدد هويتهما حتى اللحظة، كما جرى الادعاء على العسكري في أمن الدولة بمخالفة التعليمات العسكرية. فاصل ونعود.
3: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. عندك عاملة أجنبية؟ كومن تضمن لك التغطية الشاملة وبتوفر لك الحماية الكاملة لعاملتك المنزلية بأرخص سعر بس $60 بالسنة. حمل تطبيق كومن واستخدم برومو كود لبنان. لمزيد من المعلومات زوروا موقعنا www.comen.insure او تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 او عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
2: أهلا بكم من جديد. في أنبائنا العامة، أشار الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى اقتراب المواجهة مع إيران من منعطف حاسم على خلفية احتمال استئناف هجمات واسعة النطاق لإنهاء الصراع. وفي حديث لموقع أكسيوس، أكد ترامب أن الإيرانيين تواصلوا مباشرة مع واشنطن وأبدوا استمرار رغبتهم في التوصل إلى اتفاق، فيما أشار إلى أنه واجه قرارا مصيريا بشأن احتمال التدخل لإسقاط النظام الإيراني مع إبقاء جميع الخيارات مطروحة. كما أبدى الرغبة في الاستماع مباشرة إلى مواقف حلفائه الإقليميين خلال اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة لتحديد الخطوات المقبلة، مشيرا إلى حرص واشنطن على حمايتهم. كما نقل موقع أكسيوس عن مسؤولين أن ترامب أمر بالإبقاء على مستويات القوات الأمريكية الحالية في الشرق الأوسط حتى نهاية العام تحسبا لاستئناف القتال. لفت السفير الإسرائيلي لدى الأمم المتحدة إلى أن تركيا تخطط لاستغلال قواعد عسكرية في سوريا. أفيد بمقتل 3 أطفال في قصف للقوات الحكومية اليمنية على منطقة تعز. كما أفاد الجيش اليمني بأن قواته الجوية استهدفت إمدادات وأماكن تواجد الحوثيين في تعز والمخا. ختام الموجز، شكرا لحسن المتابعة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابق.
1: للاستماع المباشر لصوت كل لبنان VDTL وإعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت، حملوا تطبيق VDL News أو ادخلوا على موقع الإلكتروني VDLnews.com.

0: مع صوت كل لبنان الغربي أقرب. اسمعونا على vdlnews.com أو VDL News Application.
1: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي، إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة ضمن هالفترة.
2: يوميات الشرق الأوسط.

0: هنا بي بي سي.
1: في حلقة اليوم، التصعيد العسكري المتواصل في اليمن يدفع أكثر من 120 ألف شخص إلى مغادرة مناطقهم خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري وسط ظروف قاسية.
2: لنا أسبوع على هذا الحال، لن نأكل ولن نشرب، واحد من أطفال توفى من الجوع.
1: هجوم جديد للمستوطنين على قرية برقة شرق رام الله.
3: نزل المستوطنين من البؤرة اللي بتيجي شمال القرية وقاموا بإشعال النيران في مزارع الزيتون والأراضي الزراعية.
1: ارتفاع عدد ضحايا انهيار منجم ذهب في منطقة النهود بغرب كردفان إلى 85 شخصا وسط توقعات بزيادة عدد القتلى.
4: ويتوقع بطبيعة الحال أن يرتفع هذا الرقم في ظل وجود أشخاص داخل الأنقاض.
1: تحية لكم مستمعين الكرام، وأهلا بكم في حلقة نهاية الأسبوع ويومية الشرق الأوسط، ومعكم اليوم محمد عبد الجواد. نبدأ من اليمن، حيث تتصاعد وتيرة المواجهات على أكثر من جبهة وسط تحركات عسكرية متسارعة بين القوات الحكومية والحوثيين، فيما تتسع التداعيات الإنسانية للصراع. ميدانيا، أفادت وسائل إعلام تابعة للحوثيين بمقتل شخص وإصابة آخرين إثر غارات سعودية قالت إنها استهدفت 3 أبراج للاتصالات اليوم الخميس. من ناحية أخرى، بثت القوات الحكومية اليمنية مشاهد قالت إنها توثق استهداف مواقع وعتاد للحوثيين في منطقة المخا، إلى جانب عمليات أخرى على عدة جبهات في شمال البلاد. مزيد من التفاصيل حول آخر التطورات مع الصحفية اليمنية في تعز آفاق الحاج.
5: خلال الساعات القليلة الماضية، شهدت عدد من الجبهات المشتعلة في اليمن معارك متصاعدة بين القوات الحكومية اليمنية وجماعة الحوثيين، أبرزها في تعز على الساحل الغربي، وتحديدا في سلسلة مرتفعات كهبوب الاستراتيجية التي تفصل بين محافظتي تعز ولحج، وتشرف على جزيرة ميون الاستراتيجية الواقعة في قلب مضيق باب المندب. المصادر العسكرية الحكومية تتحدث عن عملية هجومية واسعة شدها الحوثيون للسيطرة على المنطقة الشمالية الشرقية لهذه السلسلة الجبلية، استخدموا فيها مختلف الأسلحة المتوسطة والثقيلة. قالت القوات الحكومية إنها تصدت لها بإسناد جوي للطيران الحربي، وتمكنت من إسقاط طائرة مسيرة تابعة للحوثيين كانت تحلق في أجواء المنطقة. خلف هذا الهجوم بحسب المصادر العسكرية خسائر بشرية في صفوف الحوثيين الذين يستميتون للسيطرة على هذا المرتفع بهدف تأمين المناطق الساحلية التي وصلوا إليها خلال الأيام الماضية، باعتباره يوفر للطرف المسيطر تغطية نارية مباشرة على مناطق واسعة في الساحل الغربي وصولا إلى باب المندب. المواجهات امتدت أيضا إلى جبهتي الوازعية وجبهتي الحبشي غربي محافظة تعز، بالتزامن مع غارات جوية استهدفت مواقع وآليات عسكرية تابعة للحوثيين في منطقتي الرحبة والعنينة، وكذلك على طريق المخا البرح، وفق ما أفادت به مصادر عسكرية محلية حكومية. بالتزامن مع ذلك، أعلن الجيش اليمني عن طلعات جوية استهدفت مواقع وتحصينات للحوثيين في منطقة الحوبان والراهدة شرق محافظة تعز، ما أدى بحسب البيان إلى تدمير عربات عسكرية ومخازن للأسلحة، فيما أفاد الإعلام التابع للحوثيين عن أن هذه الغارات استهدفت أبراجا للاتصالات. في المقابل، شهدت جبهة مأرب شمال اليمن مواجهات متقطعة في الجبهة الجنوبية والشمالية الغربية من المحافظة، تحديدا في جبهات الكسارة والمشجح، دون إحراز تقدم لأي من الطرفين.
1: الصحفية اليمنية آفاق الحاج، وقد تحدثت عن آخر التطورات في اليمن. إذن التصعيد العسكري المتواصل في اليمن دفع أكثر من 122 ألف شخص إلى مغادرة مناطقهم خلال النصف الأول من سبتمبر الجاري، وفق الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين. لمزيد من التفاصيل تواصلنا مع نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن.
0: بلغ إجمالي عدد الأسر النازحة حتى تاريخ 15 سبتمبر الجاري 17852 أسرة، ما يمثل 122197 نازح من محافظتي تعز والحديدة، واتجاهاتهم استقرت 1562 أسرة بما يعادل 66972 نازح في محافظة تعز، ثم محافظة لاحق 4511، وفي عدن ما تم رصده 1180 أسرة بما يساوي 5555 نازح، وهذا العدد نحن نتوقع أنه أن ما وصل إلى عدن أكثر من 4000 أسرة، لكننا إلى الآن لم نصل إلى النازحين ولم نستطع حصرهم، وما زالت فرق العمل قائمة بذلك. أما في أبيان فبلغ عدد النازحين الذين تم رصدهم 1003 أسرة بما يساوي قرابة 7000 نازح. بقية الأسر في حضرموت 66 أسرة، 40 أسرة في المهرة، إضافة ل 19 أسرة في شبوة. هذه الإحصائية هي إحصائيات أولية، لا زالت فرقنا تقوم بعملية رصد وتتبع النازحين بشكل مستمر، والأوضاع الإنسانية حقيقة مأساوية في ظل شح التدخلات، لا يوجد تدخلات بالمعنى الحقيقي حتى الآن، معظم التدخلات هي تدخلات من قبل فاعلين خير أو منظمات محلية، وبدأ مركز الملك سلمان للأعمال الإنسانية بالتدخل في رأس العارة محافظة لحق، ونتطلع أن يكون هناك تدخلات تتناسب مع حجم النزوح إن شاء الله في الأيام القادمة.
1: نجيب السعدي رئيس الوحدة التنفيذية لإدارة مخيمات النازحين في اليمن. وبحسب الوحدة فقد تصدرت تعز المحافظات المتأثرة بحركة النزوح، فيما اضطرت مئات الأسر في الحديدة إلى النزوح مجددا بعد أن كانت قد غادرت مناطقها سابقا. نازحون من مديرية حيس في الحديدة إلى أحد المخيمات بالقرب من مدينة تعز، تحدثوا إلينا عن ظروفهم.
2: أنا والله نازحين من الحديدة في المخيم، لا معنا مأوى ولا معنا مسكن ولا معنا حاجة، معي سبع أطفال والمطر فوقنا والشمس لمن يهمها الأمر، غيث احنا من الحرب هاربين احنا ويالنا، وتعالوا انظروا احنا بعيونكم، لا بيوت ولا مأوى ولا أكل ولا شرب ولا شيء، المطر فوقنا والحرق والجوع، واحنا تعبانين ومعذبين لنا أسبوع على ذا الحال، لن ناكل ولا نشرب، واحد من أطفالي توفى من الجوع.
6: نزحنا من الحرب وإحنا تعبانين ولا من نجد شيئا، لا معوى لا أكل لا ماء لا فرش لا بطانية، ولا نجد إلا لطف الله. إحنا ما ذنبنا من الحرب هذا، إحنا لنا ذنب، هذا لازم نازح يشتي رعاية يشتي هذا، فإحنا مرجومين كلنا في قمامة، ما ذنبنا، ما هو الحدود اللي علينا، من هو اللي ينظر علينا، من هو اللي يشفقنا، من هو اللي يرحمنا، الأمطار فوقنا قش عن بيوتنا، ولا نجد إلا الله سبحانه وتعالى، فأرجو منكم إلى الجهة المعنوية وفي قلبها رحمة فتنظر علينا نظرة الرحمة والشفقة.
2: جيعانين وما ندري شيء، وحنا من الحديدة تعبانين، ما حناش دارين غير نعوي، ما معنا لا مأوى، عندنا حرب الحديدة وتعبانين، وما معناش مأوى، مدير بحق كل ماتان وكل شي مات، وما معناش مأوى ولا مي طرابل ولا مي خشب ولا مي أي حاجات، وانتم الرأي رأي كنا نجي أنا.
1: نازحون من مديرية حيس في الحديدة إلى أحد المخيمات بالقرب من مدينة تعز.
7: حمل تطبيق
8: بي بي سي وورلد سيرفيس الجديد،
7: اختر بي بي سي نيوز عربي وتلقى تنبيهات للأخبار الموثوقة والتحقيقات الاستقصائية الجريئة، كل ذلك في مكان واحد. حمل تطبيق بي بي سي وورلد سيرفيس.
1: في الضفة الغربية المحتلة يتزامن التصعيد الإسرائيلي في الدفع بمخططات الاستيطان مع تكثيف الاقتحامات والعمليات العسكرية في عدد من المدن والمخيمات، ففي الوقت الذي تمضي فيه إسرائيل قدما في طرح آلاف الوحدات الاستيطانية ضمن مشروع إيوان، شهدت نابلس وبيت لحم اقتحامات واسعة كان أبرزها في مخيم العين، حيث انتشرت القوات حيث انتشرت القوات والآليات العسكرية وأغلقت مداخل المخيم وداهمت عددا من المنازل. عن التفاصيل وآخر التطورات تنضم إلينا من رام الله مراسلة بي بي سي إيمان ورقات. مرحبا بك إيمان. بداية، طرح وحدات سكنية ضمن مشروع إيوان المثير للجدل، ماذا يعنيه وما انعكاساته على المشهد في الضفة الغربية؟
9: هي انعكاسات خطيرة بحسب ما أكد المتحدث بلسان الرئاسة الفلسطينية نبيل أبورداني في بيان له، وندد بهذه المخططات وطرح المزيد من العطاءات الإسرائيلية في المنطقة المعروفة بإي واحد، وقال في بيانه بأن الحكومة الإسرائيلية ماضية في فرض أمر واقع استيطاني على الأرض في تحد واضح للمجتمع الدولي والمواقف والقرارات الدولية الرافضة للاستيطان والتي تعتبر الاستيطان برمته غير شرعي فوق الأراضي الفلسطينية، وبأن مثل هكذا إجراءات إسرائيلية يعني هي سوف تغير الواقع الجغرافي ويعني تربط مستوطنة معالي أدومين بمدينة القدس، بينما تفصل وتعزل القرى والبلدات الفلسطينية عن بعضها البعض، ويعني تطيح بأي إمكانية متبقية لإقامة دولة فلسطينية مستقبلية مترابطة الأطراف وقابلة للحياة الكريمة للفلسطينيين، وفق تعبير المتحدث باسم الرئاسة الفلسطينية الذي طالب المجتمع الدولي وخاصة الإدارة الأمريكية بتحمل المسؤولية القانونية والسياسية واتخاذ خطوات عملية وفورية لإجبار الحكومة الإسرائيلية على وقف كل هذه الإجراءات الاستيطانية وعدم الاكتفاء ببيانات الإدانة والتعبير وفق تعبير نبيل أبورداني.
1: ميدانيا إيمان، ماذا جرى اليوم في نابلس وبيت لحم وكذلك في مخيم العين؟
9: حقيقة في مخيم العين في مدينة نابلس شمال الضفة الغربية المحتلة استمر اقتحام عسكري إسرائيلي لساعات طويلة. كان هناك انسحابا قبل نحو ساعة من الآن، لكن الجيش الإسرائيلي عاود الاقتحام لهذه المنطقة التي شهدت كذلك على إجبار عدد من العائلات الفلسطينية على إخلاء منازلها في محيط المخيم، كما تم تحويل عدد من المباني السكنية إلى سكنات عسكرية ونقطة مراقبة وسيطرة ميدانية من قبل قوات الجيش الإسرائيلي. كذلك كان هناك إصابات بين صفوف الفلسطينيين وفق ما أعلنت جمعية إغاثة الطبية الفلسطينية جراء تعرضهم للضرب المبرح من قبل الجنود الإسرائيليين واحتجازهم لعدد من الشبان وإجرائهم للتحقيق الميداني مع عدد آخر، فيما أعلنت نقابة أصحاب المدارس الخاصة ورياض الأطفال تعليق الدوام كليا يوم الخميس في المدارس المحيطة بمخيم العين حفاظا على سلامة الطلبة والهيئات التدريسية من مخاطر التواجد العسكري المستمر. هذه العملية العسكرية وبينما استمرت لساعات طويلة كانت بلدة برقة شرق مدينة رام الله تشهد على تجدد لاعتداءات مجموعات من المستوطنين والذين أبرموا النيران في محيط منزل يعود لعائلات فلسطينية، وهذه الأراضي كانت مزروعة بأشجار الزيتون وفق ما أكد رئيس المجلس القروي.
1: سنستمع لشهود دعيان من قرية برقة. إيمان، شكرا جزيلا لك مراسلة بي بي سي في رام الله إيمان وريقات. وهكذا نبقى في الضفة الغربية حيث شهدت قرية برقة شرق رام الله هجوما للمستوطنين وفق مصادر محلية، وأفاد شهود عيان بأن المستوطنين أضرموا النيران قبل أن تمتد وتقترب من منازل السكان. اثنان من أهالي القرية يرويان ما جرى.
3: نزل المستوطنين من البؤرة اللي بتيجي شمال القرية اللي اسمها عوزة سيون، وقاموا بإشعال النيران في مزارع الزيتون والأراضي الزراعية. هل هاي البؤرة كانت الطريق هي الرئيسية، اتسكرت في الألفين وما فتحت، فمبارح نزل المستوطنين بالجرافات فتحوا الطريق هاي فحرقوا الزيتون، وحاول شباب الدفاع المدني يروحوا يطفوا من النار، إلا أنهم اتفاجئوا أن المستوطنين بيهجموا عليهم بيمنعوهم من الصبح لحد الآن هاي الساعة تقريبا ثلاث لا زال الجيش بتواجد في البلد. إجا على باب صحافة طبعا حكوا ما تتواجدوا هاي مناطق عسكرية وطردوهم.
10: البارح كان في مكعبات بطون، فقامت الجرافة المستوطنين بإزالة هاي المكعبات. عشرات المستوطنين تدفقوا بسياراتهم وقاموا بإضرام النار في حقول الزيتون، وقاموا بإضرام النار حول البيوت وحاصروا الناس صباحا طبعا المستوطنين انتقلوا في إضرام النار في جميع المحيط. النار كانت حول المساكن وكانوا الناس يعني يستنجدوا فينا في أهل البلد، ولكن الخوف والذعر وحضور الجيش إلى الموقع منعنا من أن نوصل حتى الدفاع المدني أجه، وكان تواجد المستوطنين بكثرة وهذا أدى إلى خوف وذعر طواقم الدفاع المدني لأنه سبق وأنهم اعتدوا على سيارات الدفاع المدني وطواقم الدفاع المدني، فبالتالي لم يستطيعوا الدخول إلى المنطقة وبقيت النار تلتهم كل ما تستطيع التهامه.
1: استمعنا لشهيد يعيان من قرية برقة شرق رام الله، وما زلتم مستمعين الكرام تتابعون يومية الشرق الأوسط من بي بي سي، وساعة الآن هي 3:15 بتوقيت غرينتش. إلى جولة الأخبار.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
12: الدفاع المدني السعودي يعلن مقتل شخص وإصابة اثنين إثر سقوط شظايا نتجت عن اعتراض طائرة مسيرة أطلقها الحوثيون اليوم في محافظة الطائف السعودية شرق مكة المكرمة بحسبهم. ومعارك محتدمة بين القوات الحكومية اليمنية والحوثيين على جبهات أبرزها جبهة جبال كهبوب الاستراتيجية القريبة من باب المندب نازحة من الحديدة غربي اليمن.
2: من الحرب هاربين حنا ويالنا، لا بيوت ولا معوى ولا أكل ولا شرب ولا شيء، المطر فوقنا والحرق لنا أسبوع، واحد من الأطفال توفى من الجوع.
12: واشنطن تمنع منح تأشيرة دخول لرئيس السلطة الفلسطينية محمود عباس ومسؤولين فلسطينيين للعام الثاني على التوالي لحضور اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك. واقتحامات للجيش الإسرائيلي في نابلس شمالي الضفة الغربية المحتلة.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
12: ارتفاع ضحايا انهيار منجم ذهب في النهوض غرب كردفان وسط السودان وقع أمس إلى 85 سودانية. وناطق باسم غرفة طوارئ النهوض يفيد لبي بي سي أن السكان يستخدمون وسائل بدائية للإنقاذ. محمد عثمان مراسل بي بي سي في السودان.
13: عملية البحث تشوبها صعوبات كبيرة، العاملين في هذه العمليات يستخدمون وسائل بدائية لإنقاذ الأشخاص تحت الأنقاض.
12: قوى الأمن الداخلي في سوريا أعلنت مقتل 3 من عناصرها في اشتباكات مسلحة مع ما سمتها مجموعة خارجة عن القانون في مدينة الصنمين بريف درعا جنوبي البلاد، وأفادت بفرض حظر تجوال مؤقت في المدينة. كنت معكم مها الجمل.
11: بي بي سي أخبار الشرق الأوسط.
1: والآن مستمعينا الكرام إلى جولتنا مع أبرز ما تداوله الناشطون على وسائل التواصل الاجتماعي.
11: يوميات الشرق الأوسط.
1: ومع اليوم من فريق البرنامج هاشم مناع. مرحبا بك هاشم.
14: مرحبا محمد.
1: يبدو أن الجدل الذي صاحب حفلا للفنانة أصالة التي تعود إلى دمشق بعد غياب طويل قد أثار جدلا تصدر مواقع التواصل اليوم، ماذا لديك؟
14: نعم، هذا الجدل مستمر منذ عودة أصالة إلى دمشق. انتشرت العديد من المقاطع المصورة ترافقت مع عودتها لأشخاص يمزقون إعلانات حفلها في شوارع العاصمة. كذلك أيضا محمد انتشرت شائعات بإلغاء حفلها كان مقرر في 19 سبتمبر، هو ما نفته الشركة المنظمة لوسائل إعلام محلية سورية. أكدت أنه منذ البداية مقرر حفل واحد سيتم إقامته في موعده. دعنا نستمع محمد لمقطع متداول عن شعور أصالة مع عودتها لسوريا.
15: ما فرقت علي مثل ما هي، حتى قعدت أسأل على كل حارة مرقت فيها.
1: كيف تفاعل رواد مواقع التواصل مع هذا المقطع؟
14: التفاعل مع هذا المقطع كان ضمن التفاعل أيضا مع عودة أصالة إلى سوريا للأسباب ذاتها. التعليقات بين مؤيد لهذا المقطع وعودة أصالة وإقامتها الحفل ومعارض له، لكن بحسب الشركة المنظمة تذاكر الحفل نفدت خلال يومين من طرحها.
1: يبدو أن حوادث الطرق في مصر ما زالت تستأثر باهتمام وسائل التواصل الاجتماعي. هذه حادثة لحافلة مدرسية، ماذا لديك؟
14: نعم محمد، خصوصا مع العودة القريبة للدراسة والعديد من المقاطع التي انتشرت، لكن تصادم الحافلة المدرسية مع سيارة نقل ضخمة هو واحد من ربما حوادث عدة رافقت عودة الدراسة. هذا الحادث الذي وقع في طريق الزوق الشرقية ضمن محافظة سوهاج في صعيد مصر أثار تفاعل كبير. نستمع لما رافق أو تحديدا الملابسات لبعد هذا الحادث.
1: ماذا قال المعلقون؟
14: البعض وصف في التعليقات هذا الطريق بطريق الموت، آخرون تحدثوا عن ضرورة الاهتمام بالطرق الزراعية الرابطة بين قرى صعيد مصر والاهتمام أيضا بمعايير السلام عليها. دعا كثيرون للمصابين بالسلامة.
1: يبدو أن ختامك مبهج من السودان.
14: بالفعل هذا أو المقطع الذي سنستمع له لفرحة مواطن سوداني عاد من نزوحه إلى بيته ليجد حديقته مزهرة ومثمرة. هذه العودة بعد غياب استقبلها بفرحة كبيرة وتعجب من حال حديقته وما أصبحت عليه.
16: كل البذور اللي نثرتها شفتوا الزفافية عملت شنو؟ أنا جيت لقيت عندي غابة حرفيا. شفتوا دي اللانتانة كانت عقلة صغيرة بقت حاجة ضخمة، اللهم أنعمت فديد وبارك. دي شجرة موز جنبها النبق.
1: يبدو أن المتابعين أيضا قد أعجبهم هذا الفيديو.
14: نعم، نفس حالة البهجة التي استمعنا إليها في هذا المقطع انعكست على تعليقات المتابعين على فيسبوك وما يحمله هذا المقطع من أمل. تحدث آخرون بوجهة نظر ربما مختلفة أنهم عادوا من رحلة النزوح لكن لم يجدوا متاعهم، فيما تحدث آخرون عن أن الحديقة أزهرت لكن ساجد الأسعار ارتفعت.
1: شكرا جزيلا لك هاشم، وسنعود إلى السودان ولكن بشكل ليس فيه ما يبهج بعد قليل. إلى السودان حيث

0: وسط الأنقاض في مسعى لإيجاد ناجين بعد انهار أحد المناجم في منطقة الرقيق بمنطقة النهود بولاية غربي كردفان، بحسب يعني شهود العيان وبعض لجان المقاومة والناشطين، فإن عملية البحث تشوبها صعوبات كبيرة في ظل أن العاملين في هذه العمليات يعني يستخدمون وسائل بدائية للغاية لإنقاذ الأشخاص تحت الأنقاض. هنالك دعوات من قبل الناشطين بتدخل سريع، بمطالبة تدخل سريع من قبل الحكومات وحتى منظمات الإنسانية لإنقاذ ما تبقى من الأشخاص تحت أنقاض المنجم. بحسب يعني أيضا شهود العيان فإن عدد الأشخاص الذين توفوا وصل إلى 85 شخصا حتى هذه اللحظة، ويتوقع بطبيعة الحال أن يرتفع هذا الرقم في ظل وجود أشخاص يعني داخل الأنقاض. المنجم ينهار بعد أن يعني هطلت أمطار غزيرة في المنطقة وأدى إلى انهيارات في وسط المناجم، والتي أصبحت ربما ملجأ وملاذا للكثير من السودانيين وخاصة الشباب الذين باتوا يبحثون عن الذهب في ظل عدم قدرتهم على الاستمرار في مجالات الزراعة أو التجارة وغيرها من الأعمال بسبب استمرار عمليات العسكرية في مناطق واسعة في إقليم كردفان ودارفور ومعظم يعني المناطق التي تشهد عمليات عسكرية بين الجيش السوداني من جهة وقوات الدعم السريع من جهة أخرى. حتى هذه اللحظة لم يصدر أي تعليق من قبل قوات الدعم السريع لتسيطر على تلك المناطق ولا حتى من الحكومة السودانية في الخرطوم.
1: محمد وثمان مراسل بي بي سي. وفي السودان لا تنتهي مخاطر التعدين الأهلي عند انهيار المناجم وسقوط الضحايا، ففي مناطق التعدين بالنيل الأزرق تخوض نساء سودانيات يوميا سباقا شاقا مع الفقر، يعملن في ظل ظروف قاسية داخل قطاع غير منظم ودون حماية كافية تقيهن مخاطر المهنة أو تضمن لهن حقوقا اجتماعية وصحية. عن يوميات نساء التعدين الأهلي في النيل الأزرق أعدت نضال عجيب تقريرا تقرأه مها الجمل.
2: صالحة ياسين التي نزحت من بلدتها أمور في ولاية النيل الأزرق بسبب الحرب إلى محافظة ود الماحي تجسد نموذجا لمن باتت تواجه وحدها متطلبات الحياة في عمل شاق قد لا تتوقعه.
3: الظروف خلتني اهو الظروف يا خلتني انا اشتغل. الظروف ده مع الرجال ما بلقوا، عشان كده قلت كمان لا امشي لانه ممكن اكون عندي فيه رزق كمان. ومشيت يا هو نفس الحاله، ما في حاجه غلبني، اي حاجه مع صبر. الراجل بيشتغل اكتر من المراه، ترى الراجل ابط والله بيساعده حسب شنو بالرابطه. يا هو لو تسجل نسجل نشيل من ده نشيل من ده نشتغله.
2: لم تكن صالحه وحدها. التوم عكاشة تعمل في غسل الذهب وتقول إنهن يكافحن صعوبات جمة أبرزها شح المياه ونقص المعدات.
4: يعني ما في صعوبة إلا كان ما في موية وكده، كان الشغل بجيف، كان في تلفة باخد راها، إما كان أيانا خلي الشغل قاعدة غرب السادة سايمة ما بالزيبق نسان كتار جنب غرب له بيشتغل بيه زمن هناك وبيجي بيشتغل بيه معدات قسيل لم تقرف التراب ساي من الواطقة المتغربة.
2: يعتمد السودان بنحو 80% من إنتاجه من الذهب على قطاع التعدين التقليدي الذي يشكل أكثر من 40% من الصادرات غير النفطية. وبينما تعلن الشركة السودانية للموارد المعدنية عن تحقيق حوالي 111% من الربط الإنتاجي خلال النصف الأول من هذا العام، تشكو سلوى جاموس والتي تعمل في التعدين من أن ساعات العمل الطويلة لا تكاد توفر احتياجات أساسية كالطعام، ما يعكس تناقضا صارخا بين الأرقام الرسمية وبؤس الواقع المعيشي كما تحكيه.
5: الرجال بحضر ما بكتر الطين ده، نخبر نخبر نخبر كان لقينا شغل اسمه السنجب ده الذهب ده خلاص تمهي للذهب ما صروف فرق والله. الدوقة همسة مليون 6 مليون والله. نشتري البون السكر البصل أي حاجة بيخيي كمان في بيتي.
2: يعمل هؤلاء النساء فيما يسمى بالتعدين الأهلي بالسودان، ويعمل في مجال التعدين

0: أكثر من 2 مليون شخص وفق إحصاءات رسمية قبل الحرب، ويفتقر إلى أدنى درجات الحماية، كما تشير سليمة إسحاق وزيرة الرعاية الاجتماعية التي تتحدث عن غياب الدعم عن الفئة الأكثر هشاشة في قطاع العمل غير المنظم، مثل صالحة والتومة وسلوى، سيدات كثر لجأن للعمل في مجال التعدين للتنقيب عن الذهب، مهنة شاقة وترتفع فيها درجات المخاطر دون حماية قانونية أو اجتماعية، حين تلقي الحرب بظلالها على النساء وتفاقم من معاناتهن لأسر تحت خط الفقر.
1: إلى قطاع غزة، حيث حذرت وزارة الأشغال العامة والإسكان في القطاع من مخاطر متزايدة تهدد آلاف المباني السكنية، مشيرة إلى أن نحو 3000 مبنى في مختلف أنحاء القطاع مصنفة ضمن المباني الخطرة أو الآيلة للسقوط. 2 من المواطنين في غزة تحدث إلينا عما يضطرهما للسكن في هذه المنازل.
2: قعدنا في دارنا، عمرنا اللي عمرناه، ويعني بأي لحظة ممكن تجاه في الدار، واقف على أول إشي حتى 400 متر على الرابع، تاني إشي واقف على 12 عمود من قصر 26، وحتى المهندسين اللي إجوا تبعون الأضرار اللي إجوا قيموا الأضرار عندنا في المنطقة، لدرجة إنهم جابوا لنا دفاع المدني طلعنا وإحنا رفضنا وقبلنا نروح، يعني بيقول إحنا سقبطون ولا نروح نضلنا تحت الشمس وتحت العذاب، معاناة غير طبيعية. يعني أنت ميت ميت، أموت في خيمة ولا أموت في الضر، هيك ميتين، إحنا أصلا إحنا أموات.
3: برج العمدان الشقر الغربية مكسوفة كلها ومايل، والشقر الشرقية متصدعة يعني وخطرة. نشدنا البلدية والأشغال ونقابة المهندسين وكل الجهات اللي يعني يحلونا، يعني البناية ضخمة كثير فيها ما يقارب 1000 ساكن، كل فترة والتانية هيك بنلاقي حزوزة جديدة، حجارة بتقع في الليل، في أصوات غريبة يعني هيك زي تكة تكة بتتساقط حجار، في فتحات بتكون يعني 10 سنتي بتوسع بتصير 12-13، يعني ما فيش مكان نروح عليه، يعني حتى المخيمات كلها مليانة وعيشة الخيام صعبة جدا ومش موجودة، والله بنتشاهد كل يوم قبل ما ننام.
1: مواطنان من قطاع غزة، ومعهما نصل إلى ختام حلقة هذا الأسبوع من يومية الشرق الأوسط. تقبلوا تحيات فريق العمل: إبراهيم خليل في الإشراف العام، أميرة كروري في الإعداد الإخراج، لمياء عبد الستار مهندس الصوت، إيهاب أمين، وكنت معكم محمد عبد الجواد.
4: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج بي بي سي. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.
5: التغييرات اللي دخلت على مراحل السلم التعليمي والحقول المعرفي ودمج كل المتعلمين ومن بين ذوو الاحتياجات الخاصة، موضوع هالحلقة من شو رح ندرس مع البروفيسورة سمر زيتون والدكتورة ميشلين عون. تستضيف سلام اللحام الجمعة 11:30 صباحا عبر صوت كل لبنان.
4: نبقى هلأ عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد المذاعة بهالفترة.
6: يوميا في 10 مساء تصحبكم RT عبر أثير صوت كل لبنان.
7: مساء الخير وبرحب فيكم أعزائنا المستمعين ضمن برنامج حصاد 10 من قناة RT.
6: حصاد 10 من RT مع عمر الصلح.
7: في حصاد اليوم، جلسات البرلمان اللبناني تتحول من مساءلة الحكومة إلى تصفية حسابات سياسية. للمرة الثالثة مجلس النواب يجدد الثقة بحكومة نواف سلام. تأجيل جولة المفاوضات 8 والرهان على واشنطن لتذليل العقبات.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
7: بالفقرة الأولى والثانية من جولتنا مع برنامج حصاد 10 من قناة RT يرافقني الزميلين جويل مارون وحسين عياد، وبالفقرة الثالثة والأخيرة نستضيف مدير تحرير صحيفة الجمهورية الأستاذ طارق ترشيشي.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
7: بداية أعزائنا المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا متابعة أهم وأبرز الأخبار الإقليمية والدولية على مدار الساعة عبر شاشة RT العربية.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
7: اختتم مجلس النواب اللبناني جلسات مساءلة الحكومة بعدة محطات من التوتر. هذه المحطات شهدت مشادات كلامية عالية النبرة بين أعضاء من كتل نيابية مختلفة. بالطبع ليست المرة الأولى في تاريخ البرلمان اللبناني، لكن هذه المرة تأتي في توقيت حساس للغاية، فاللبنانيون كانوا ينتظرون حلولا لمشاكلهم ومعاناتهم اليومية. لكن للأسف فإن هذه المشادات أبعدت الأنظار وأبعدت اهتمامات اللبنانيين عن أولوياتهم، وتحولت تلك المحطات الصاخبة إلى مادة دسمة تناولها اللبنانيون بكل فئاتهم الاجتماعية. عن هذه المحطات سوف نتحدث مع مراسلة RT جويل مارون التي تابعت جلسات مساءلة الحكومة والمحطات الخلافية خلال تلك الجلسات. جويل، أهلا وسهلا فيك. محطات كثيرة كانت، هنستعرض يعني بعض هذه المحطات وعلى خلفية شو كانت هذه المحطات. خلينا نبلش بالبداية، من مين بدأ نبلش؟
8: بدك في كتير مشاكل صارت، يعني ما بقى حدا ما تخانق مع حدا بجلسات مساءلة الحكومة، على أساس أنها مساءلة حكومة. صارت مثل ما ذكرت تصفية حسابات سياسية بين بعضهم الشباب. أحمد الخير مع التيار الوطني الحر. أحمد الخير هو نائب ترابل مش ترابل شمالي، خلينا نقول التيار الوطني الحر، تحديدا مع سيزار أبي خليل وسليم عون على خلفية العفو العام اللي توافق عليه وصار في مشكل بيناتهم. نسمع،
7: يلا خلينا نسمع.
9: فمن قال لهم باسم كل أهلنا بكل لبنان، الرسالة وصلت بس الدنيا دولاب وكل شيء بوقته بإذن الله، وبالنهاية ما رح
10: حاجة تهدي ما قتلنا جيش. نحن ما قتلنا جيش، عم نحكي عن شهداء الجيش.
11: بقول الرئيس حرب الإلغاء،
10: حاجة خبر الإلغاء،
11: بقول الرئيس حرب الإلغاء، بقول الرئيس حرب الإلغاء، مات شهداء ومات جيش من وراكم.
10: شايف
11: دولة الرئيس حرب الإلغاء، مات كل شيء فيه شهداء ضباط وكل شيء.
10: حرب الإلغاء حرب شرف.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
7: طيب، مشاكل أخرى وأيضا مشادات كلامية أخرى كانت عالية النبرة بعتقد كمان
8: بالبرلمان. أكيد على يومين نضلوا يتخنوا يومين. هنا في عندك موضوع في القوات اللبنانية، مثلا زياد حوات تخانق مع حزب الله على مين أدخل الإسرائيلي إلى الجنوب، الحزب أم الأمريكاني.
7: هي عمليا كانت هيدي خلافات كلها، يعني مثل ما بقول مثل مش رماني قلوب مليانة، كان كل واحد جاي يصفي حساباته مع الآخر. خلينا نسمع المشاهدة الكلامية اللي صارت بين القوات وكتلة نواب حزب الله.
8: يلا.
12: لازم الحرب توقف،
13: والآخرين عم يتفرجوا. دولة الرئيس مش عم يترمين الآخرين، هيدي اللغة الحلوة الجميلة يعني الوطنية.
12: الآخرين
13: الآخرين مين؟
12: حضرتكم عم تتفاجئوا.
13: ليش مو أنت الآخر؟ نحن أهل الأرض يا حبيبي، نحن أهل الأرض يا حبيبي، اللي حميناك لحتى تبقى بأرضك. أنت الآخر بهذا البلد.
12: أبداً، أنا شريك أساسي بهذا البلد. أنتوا سلمتوا جنوب لإسرائيل،
13: المشروع
12: الإسرائيلي يصير بكل ديانة وقرانة
13: يا زملاء.
7: المشروع الأكبر اللي عم بدمر لبنان هو الأمريكان اللي أنتم سلمين.
13: ما أناك شايف الإسرائيلي أبدا ولا جيت على ذكره أبدا.
7: المشروع الأكبر اللي عم بدمر البلد هو الأمريكان.
12: حرب إسناد إيران فوتت الإسرائيلي أنه يحتل الجنوب.
6: هذا البرنامج برعاية RT.
7: كمان مش بس هيدي، كان في أيضا خلاف بين نواب حزب الله وأيضا بعتقد نواب آخرين كمان كانت مشادة كتير قوية. كانت مع بعتقد النائب أشرف ريفي، وحتى وصلت إلى حد يمكن الشتائم بيناتهم.
8: مظبوط. هلا هو صار في كتير شتائم، صار في كتير عايطة. أكتر كلمة سمعتها بهالجلستان اللي كنت عم تبعون سكوت. لا أنت سكوت، لا أنت لا سكوت، بس طورت.
7: بس كان عمين سوي يكبسوا على الزر اللي بيطلع الصوت، صار في شتائم. هي مثل ما هي، مش المرة الأولى يعني. إذا بنتذكر نحن حتى بهلا حكينا عن الخلاف اللي صار بين التيار الوطني، بعتقد كمان ب السنة الماضية بجلسات المجلس كمان بين النائب أحمد الخير والنائب سليم عون كمان صار مشادة كلامية ووصلت حد التوتر وإشكال بين ال
8: بتحسن رايحين أكتر شخصي يعني. كانوا ناطرين بعضهم أنه أنا بدي أتخانق، ولا كأنه في حرب ولا كأنه في أزمة اقتصادية، ناطرين بعضهم بس لحتى يتخانقوا. وفي أشخاص معينين يعني نحن راقبناهم هن اللي بحبوا يتخانقوا مع بعضهم، مثل ما حضرتك ذكرت هلأ أشرف ريف، النائب أشرف ريفي مع نواب حزب الله كمان.
7: خلينا نسمع هالمشاهدة أيضا بنياته، لأنه كانت يعني شيء ممتع كان بالنسبة للبنانيين.
14: خلي كلامك معي.
15: فيك تقلي ليش فت على سوريا أنت؟
14: زميل أحمد الخير
15: سببت بهجرتهم؟
13: لأنه في حدا مثلك.
14: زميل أحمد الخير،
13: وفي حدا موجود مثلك بهالدنيا
15: تعمل مغامرات.
13: أنت المغامرة وأنت العميل.
14: لك
13: دولة الرئيس دولة نحن لا نملك لا حلم علي عمار ولا طول باله. الأقزام تصمت وتخرس، الأقزام تصمت وتخرس.
15: بتاخد مغامرة
14: يا خلاص خلاص، ما حد عليك تتدخل.
13: تقعد مش عم نسمعك
15: أسد،
13: ما بنسمع اللي مثلك.
16: هذا البرنامج برعاية RT.
7: طيب إذا يعني هلأ رحنا خلينا خلصنا من حزب الله ومشاداته الكلامية، خلينا نروح على مشادة كلامية كانت حارة جدا، وهي بين النائب بلال الحشيمي بعتقد ونواب من التيار الوطني الحر سيزار أبي خليل
8: وسليم عون أيضا.
7: سليم عون كمان صحيح نفس الشيء يعني صحيح. هم موجودين. مرة تانية خلينا نسمع المشادة الكلامية.
17: عم يتعرض لحقبة أنا كنت مسؤول فيها.
15: خليك جاوب. خليك كمل. خليك كمل.
17: هيدا النظام. نظام.
15: واليوم. واليوم.
17: عم تحكي
18: بلال. بلال ترك هالحقبة إذا بتريد. بلال ترك هالحقبة.
17: ما تغلط. ما تغطي عجزك.
15: لا لا لا. اسمعني اسمعني. استلمتوا الدولة ست سنين وخربتوها. استلمتوا الدولة ست سنين وخربتوها.
17: سكوت.
15: سكوت أنت. واحد مثلك بيسكت.
17: لا.
15: لا.
16: هذا البرنامج برعاية RT.
7: بالطبع كل ملف كان عم ينطرح كان عم يصير في خلاف عليه، انه على ما يبدو في اختلاف كتير بالرؤى بين النواب بلبنان على كل شيء، ولكن ما لا شك فيه هلا انه الوضع الراهن وتحديدا ما يتعلق بحزب الله دوره وسلاحه وما الى هنالك، كان هيدي اكثر محطة يعني خلافية بين النواب، وكان في خلاف بين النائب وضاح الصادق والنائب عن حزب الله ايضا إيهاب حمادي. خلينا نسمعها كمان.
8: يلا
16: البرنامج برعاية RT.
7: خلصنا من مجلس النواب اللبناني يعني هلا. طبعا في مجالس نيابية مش أفضل منها يعني، إذا مروح على دول تانية منشوف في مشاكل كتير يعني صارت العام الماضي. بعتقد أيضا كان بمجلس النواب العراقي صار في خلاف وصار في تضارب وميت قصة وقصة يعني كانت شغلة كبيرة. أنا حتى الآن الحمد لله ما وصلوا للتضارب.
8: لا بعد.
7: شوفي بالمجالس النيابية عندك الأخرى اللي صار فيها إشكالات يعني، إذا بدنا نأخذ نماذج.
8: النماذج في عنا البرلمان العراقي شهد شجار بالأيدي يعني صاروا يخبطوا بعض وفي شخص على الأقل تصاوب. يعني صابوا بعضهم، نقل إلى المستشفى على فكرة. من العراق خلينا ننتقل على الصومال. بديسمبر بال 2011 انتخاب رئيس جديد للبرلمان، كمان فشلوا، صاروا يطعنوا بعضهم النواب بالأقلام، يشيل القلم من قدامه يغرزوا فيه. هذا الشيء
17: كمان أدى إلى سقوط عدد من الجرحى.
8: أربعة بالمستشفى كانوا، بيناتهم حالات خطرة. يعني عن جد خبطوا بعضهم، عنده قلوبهم مليانة. نسوا مال لتايوان بال 2007 وتحديدا بمايو 2007. البرلمان التايواني هو اصلا معروف انه من اكثر مجالس النيابية بتنحدر الى العنف، معروفة تايوان. صار في غضب لأعضاء الحزب الديمقراطي التقدم الحاكم من رئيس البرلمان، رئيس البرلمان، بسبب تساؤلات حول سبب تأخير الميزانية، وصار في مشكل، خبطوا بعضهم
17: وسقط جرحى ولا لا كمان.
8: لا هون زمطوا، مع انه تايوان على طول فيها مشاكل، على طول على طول. لا هون صارت المشاجره بس تحليل شعر وهيك. انا
17: هيدي كمان شهد مجلس البرلمان الايطالي بال24 كمان صار خلاف كبير وصار تضارب. هلا ما سقط جرحى يومتها ما، بس صار في فوضى كبيره بالبرلمان وصار في عراك بالايدي بين عدد من اعضاء البرلمان الإيطالي. وهي نحن عم نحكي يعني صرنا بإيطاليا، حتى بدول الأوروبية هاي بتصير. يعني على سبيل المثال طبعا من زمان بال 2014 بأوكرانيا صار في خلاف كبير، ودائما كمان بيصير عندهم بأوكرانيا خلاف، وصار في تضارب بالأيدي، وحتى في البعض منهم نقل للمستشفى للمعالجة يعني.
8: نعم. ببوليفيا كمان بأغسطس 2007، إذا عم نحكي شوي صوب المناطق بنظهر من الدول العربية وغيره، ببوليفيا صار في قتال جماعي بالأيدي. يعني مش معروف مين عم يضرب مين، هذا للصراحة يعني. أنا كمان شفته للفيديو وصراحة شيء بيضحك، هو حاول محاكمة القضاء والقضاة بتهم الفساد أو لا، وتم إلقاء الماء بالمشاجرة بينما كان رجل يقاتل بالزي البوليفي الكامل، لبس التراديسيون وإجا يخبط. أنا ليه بدي خبط مش لابس أشياء خاصة؟
17: بس ما يعملوا عنا هيك هلا، ناس الشيء يلبس اللباس التقليدي
8: طبعا اللبناني.
17: أيوة ايه شاطرين فيها كلهم.
8: يا الله. طيب من بدك من بوليفيا فينا نروح على الارجنتين. بنوفمبر 2010 تفاقم الخلاف حول الميزانية بالارجنتين، وقامت نائبة معارضة، هي اسمها معارضة، هي اسمها غرازيلا كامانو، ضربته لزميلة، وهو ايضا رجع رد للصفعة وعلقت بين النسوان والرجال.
17: العين بالسن والسن. لا مش أول مرة بصير تعرض لنساء، يعني في كتير دول للأسف بصير في تعرض لنساء هم يعني من أعضاء البرلمان. سألا نحكي، عم نحكي عن دول مثل شو بده كمان، يعني عم نحكي إذا بناخد مثال انتخابات 21 بأمريكا بعد خسارة الرئيس ترامب واقتحام الكونغرس من قبل أنصار الرئيس ترامب، يعني مشهد يوم تأزهل العالم. يعني احنا بنحكي نحن بالكونغرس الولايات المتحدة الأمريكية اللي هي بتدعي أنه هي قمة الديمقراطية في العالم، شفنا مشاهد يعني ما حدا كان عم بيصدق الشيء اللي عم بيصير.
8: مزبوط.
17: للأسف يعني
8: مزبوط. للأسف. حتى بأمريكا مش هيدي مش أول مرة، وكيف هن فاتوا يمكن هيدي أكتر شيء ملفت صار على مر التاريخ،
17: لأنه نقلت مباشرة على كل شيء، التلفزة كان بشكل مباشر. عموما جوار بدي أشكرك جزيل الشكر على هذه المشاهدة.
8: شكرا لك. Thank you.
17: أعزائنا المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا عبر شاشة RT العربية على مدار الساعة.
19: هذا البرنامج برعاية RT.
17: بثمانية وستين صوتا جدد مجلس النواب اللبناني الثقة بالحكومة للمرة الثالثة، فيما لم تحظى حكومة سلام بثقة 12 نائبا وهم نواب كتلة التيار الوطني الحر. أبرز الملفات التي تناولها النواب في جلسات مساءلة الحكومة تبعها مراسل أرتي حسين عياد، وسنتحدث معه حول هذه الملفات ورد رئيس الحكومة عليها. بداية حسين، هل تناولت أسئلة النواب فعلا ما يهم اللبنانيين؟ لأنه مشاكل اللبنانيين كثيرة وكانوا منتظرين هنا إجابات عن
7: من أو مساءلة من نواب الحكومة ليحصلوا على إجابات هل تم تناول هذه الملفات الرئيسية ومنها؟ خلينا نبلش بالكهرباء.
20: موضوع الكهرباء يعني أخذ حيز معين لأنه صار واقع يعني جدا صعب على البلد، وصارت يعني النواب كتل متضادة تحمل بعض المسؤولية،
7: ولكن من دون حلول للأسف. يعني ما كان في شيء واضح أنه حل لهذه المعضلة.
20: نعم، حلول يعني حلول واضحة أو خطة خارطة الطريق لحل هذه الأزمات ما وضعت يعني بشكل أساسي على خلال هذه الجلسات اللي حصلت.
7: هي الخطورة كمان حسين أنه هذه الخلافات ما تنتقل للشارع، لأنه عم نحكي نحن اليوم عن واقع معيشي، والمعيشة طبعا الواقع المعيشي والأزمات المعيشية كل عمرها هي بتولع الشارع. هم في مخاوف فعلا من هذا الموضوع. في موضوع أيضا كان موضوع التربوي، موضوع كتير مهم، لأنه نعرف أنه معاناة القطاع التربوي بلشت من 2023 وحتى اليوم لا تزال مستمرة. بعتقد تناول هيدا الموضوع، هلا تناول هو موضوع الأساتذة أكتر، النائب إيهاب حمادة، موضوع الأساتذة وتصحيح أجورهم ورواتبهم وما إلى هنالك. هل كان في شيء بالموضوع التربوي فيما يتعلق بالعام الدراسي الحالي حتى ما يطير مثل العوام الماضية؟
20: دايما الأساتذة المتعاقدين دايما بيكون عندهم مطالب لوزارة التربية انه بتثبيتهم بالملاك، وايضا في امور تانية، رفع اجر تكلفة الساعة التعليمية وغيرها. هلا في خطة من وزارة التربية وضعتها، ولكن هذه الخطة بدها تجي عبر مراحل ما فيها تتنفذ بشكل مباشر. وايضا موضوع الصروح التربوية او المدارس اللي في جزء منها كبير ايضا متضرر، وفي جزء يعني مش ما بيقدروا يعلموا فيه، عندهم كمان على صعيد وزارة التربية في مشاكل بالمدارس، يعني عم بصير في دمج للصفوف، وعم بصير في أيضا استحداث مراكز جديدة. هيدي كلها عم تشكل أعباء على وزارة التربية. وأيضا يعني عندك حوالي 300 ألف طالب هولي ممكن يكونوا محل معين محرومين من التعليم في حال ما كان في خطة سريعة لبداية هيدا العام الدراسي بتأمينهم بمدارس خاصة لحتى ما يكفوا السنة كلها عبر الأونلاين، لأنه في عندك تقريبا 250 مدرسة هولي مش موجودين، مدمرين، وفي جزء منهم ضمن الأراضي المحتلة، وأيضا في عندك مدارس أخرى متضررة ببيروت وبالضاحية، وهيدا كمان عامل كبير بيأثر على الطلاب وأيضا على القطاع التعليمي.
7: طيب بالنسبة للخريطة السياسية لي الذين أعطوا الثقة للحكومة والذين لم يمنحوا الحكومة الثقة،
20: يعني هذا الموضوع بيّن بوضوح أنه ما بين يعني المعارضين والمؤيدين. إذا رجعنا بالحقبة لورا بنحس أنه يعني سياسة 14 و8 أذار رجعت تكررت بالبلد. قوات اللبنانية أعطوا الثقة، أيضا حزب الكتائب اللبنانية أعطى الثقة، الاشتراكي أعطى الثقة،
7: ومستقلين
20: وتغريريين. اللي حجب الثقة أن كتلة تيار وطني الحر اللي برأسها فقط، وأيضا موضوع حزب الله اللي خرج قبل أعطاء الثقة بمحل معين ما بده.
7: وكيف يمكن يقرأ هيدا أنه خرج ولا أعطى ثقة ولا
20: بس رسالة واضحة أنه على استيائه من دور الحكومة بهيدي المرحلة، أنه عندهم خلاف واضح وعميق مع هيدي الحكومة على صعيد رئيسة. يعني
7: ما البعض عم يتساءل أنه لماذا لم يبقى نواب حزب الله و لا يعطي الثقة للحكومة؟ ما هيدي كمان تفهم بها تاني انه
20: صحيح
7: بدنا او ما بدنا، يعني
20: صحيح هي رسالة تفهم بالمحلين يعني. وايضا في احد نواب كتلة التنمية والتحرير اللي هو ابلان للأسف ثقة، يعني يمكن مضغوط عليه بمحل معين انه بدنا نروح على الثقة وهو ما راضي، فضمن كتلته الاجماع الكتلي طلبوا انه يكون في ثقة، قال للأسف ثقة. ففي كتير يعني تبينات في بعض الكتل النيابية، ولكن صبوا بالمحل اللي يعني على صعيد الاجماع اجماع الكتل النيابية بروح هذا المحل.
7: خلينا نسمع خلاصة ما قاله رئيس الحكومة برده على اسئلة النواب.
21: أعيد التذكير أمام مجلسكم الكريم بأن وجهتنا واضحة، إصلاح مالي واقتصادي لا يكتمل من دون مواكبته التشريعية، واستكمال بسط سلطة الدولة وحصر السلاح بيدها، والعمل على تأمين الانسحاب الإسرائيلي الكامل وإعادة الإعمار. فهذه الطريق إلى استعادة الثقة بالدولة وجذب الاستثمار وتحقيق النمو والإنماء المتوازن. أما من دونها فلن تنفع الوعود والشعارات، ولن يكون هنالك حلول سحرية لأزمات اللبنانيين ومعاناتهم. هذه مسؤوليتنا جميعا لدولة الرئيس حكومة ومجلسا، وهذه هي واجباتنا أمام اللبنانيين، وشكرا.
19: هذا البرنامج برعاية RT.
0: طبعا سمعنا يعني ما قالوا رئيس الحكومة نواف سلام، وهيدي مثل ما قلنا مش المرة الأولى، هي ثالث مرة يعني أخذت الثقة عندما تشكلت، ومرة طرحت، وهلأ المرة الثالثة. برأيك الشارع اللبناني كيف هلأ شايف الأمور؟ هل ستطرح مرة أخرى مرة رابعة الثقة بالحكومة اللبنانية؟
20: طالما في يعني مبين يعني التوازنات النيابية بهذا المجلس بهذا الحجم وبهذه الترتيبات، الحكومة بدها تنال الثقة. لو إجا أكثر من جلسة، جلسات مساءلة أو جلسات قادمة، بدها تنال الثقة. لكن في بعض النواب تطرق لهذا الموضوع وتحدث، أنه نائب جميل السيد قال أنه نحن ما عنا خوف عليك ما تاخد الثقة حكومتك، ولكن عنا خوف عليك من الشارع، لأنه الشارع اللبناني اليوم بمأبي أزمة كبيرة معيشية واقتصادية، وأيضا في موضوع النازحين، في موضوع كتير ملفات أساسية بالبلد ما عم بيكون إلى معالجة عبر هذه الحكومة بهذه المرحلة. وهذا تخوف كبير أنه يتحرك الشارع، ومن هون بصير الثقة ممكن تهتز بالشارع.
0: يعني نتمنى أنه تتمكن الحكومة من معالجة هذه الأزمات. حسين، شكرا جزيلا على المداخلة.
19: هذا البرنامج برعاية RT.
0: أعزائنا المستمعين، يمكنكم متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com، وأيضا يمكنكم متابعة أهم وأبرز الأخبار على مدار الساعة عبر شاشة RT العربية.
19: هذا البرنامج برعاية RT.
0: أعزائنا المستمعين، منتابع معكم بالفقرة الثالثة والأخيرة من حصاد العاشرة من قناة RT مع مدير تحرير صحيفة الجمهورية الأستاذ طارق ترشيشي. أستاذ طارق، أهلا وسهلا فيك. صار في تأجيل لجولة المفاوضات الثامنة، وفي حكي كتير صار حول هذا الموضوع. برأيك شو دلالات هذا التأجيل؟
2: دلالات هذا التأجيل أنه الإسرائيلي ليس مستعدا لتقديم أي تنازل، فحاول الأمريكاني أن يؤجل الأمر إلى الشهر المقبل حله في المفاوضات التي سيجريها خلال هذه المدة مع الطرفين، وكان اجتماع السفيرين امبارح، يتوصل إلى مقاربات معينة لعله في الجولة المقبلة يحصل نوع من قبول إسرائيلي بمنطقة تجريبية جديدة ينسحب منها وتكون محتلة.
0: يعني برأيك هل سنشهد ضغوط من قبل الولايات المتحدة الأمريكية على إسرائيل خلال المرحلة المقبلة من أجل تقديم هذه؟
2: يعني حسب المعلومات هناك وعد أمريكي للبنان بأن يحصل شيء في الشهر في الجولة المقبلة، لكن لدى المسؤولين اقتناع بأنه الإسرائيلي لن يقدم أي شيء قبل الانتخابات، لأنه أي تقديم سيعتبره نتنياهو تنازل ينعكس على وضعه الانتخابي في الداخل الإسرائيلي.
0: طيب برأيك شو هي أبرز القضايا الخلافية حاليا؟
2: لأبرز القضايا الخلافية، أولا أنه الإسرائيلي ما التزم وقف إطلاق النار. عم يطلب منه التزام وقف إطلاق النار، هو لم يلتزم وقف إطلاق النار، يدمر القرى، يجرفها ويقصف ويقتل واحتل تلة علي الطاهر تحت عنوان أنه حزب الله يخرق
0: الاتفاق
2: ويخرق وقف إطلاق النار، ومطلوب منه أيضا إطلاق الأسرى، ما أطلق أحد من الأسرى، مطلوب منه أنه ينسحب من منطقة تجريبية جديدة تكون فعلية منطقة تجريبية مش المنطقة الأولى، لم ينسحب بعد، ومخاوف جدية لدى السلطة في لبنان من أن يكون ما يحصل في الجنوب مقدمة لإحتلال طويل أو إلى ضم، لأنه تدريف الكرة وتدميرها وبكرة أبيها يذكر بما حصل في الأراضي الفلسطينية المحتلة وفي الجولان.
0: طيب هو عمليا السلطة اللبنانية قالت أنه هو ده الطريق الوحيد لخلاص لبنان من الحروب، هو طريق التفاوض، في حال وصلنا إلى طريق مسدود برأيك
2: يعني الطريق المسدود واضح حتى الآن أن الطريق مسدود. يعني السلطة اللبنانية اعتقدت للحظة أنه المفاوضات المباشرة قد تأتي بنتائج سريعة على صعيد إنهاء الاحتلال الإسرائيلي وفرض السلطة الدولية في الجنوب، لكن الأمر لم يأتي كما توقعت. ما زال الإسرائيلي يراوغ ويحاول أن يصنع من كل بند في الاتفاق الإطار اتفاق خاص به.
1: طب ما هو عمليا يعني لدى لبنان مثل ما بيقول المسؤولين الرسميين انه ما عنده خيارات اخرى، انه الحزب فشل في حماية.
2: صحيح صحيح صحيح، السلطة اللبنانية ما عندها خيارات كتيرة، لكنها افقدت نفسها وافقدت لبنان اوراق قوة كان يمكن ان تستعملها. ولو مثلا تلويح بورقة المقاومة كان ممكن ان يشكل احد عوامل الضغط. الامر الذي لم تخلت عنه تحت عنوان فصل المسار اللبناني عن المسار الإيراني، في حين أن الواقع يدل أن هذا الفصل لم يحصل.
1: ما هو حتى تستخدم هذه الورقة بدأ يكون في حوار بينه وبين حزب الله، لأنه هو صاحب هذه الورقة.
2: مشان هيك هناك بدأت أصوات تتعالى منذ مدة تدعو رئيس الجمهورية إلى دعوة لعقد مؤتمر حوار وطني. ما حصل في مجلس النواب أمس من مشاكسات ومن مناكفات ومن لغة يعني يكرهها اللبنانيون هي أكبر يعني مبرر للدعوة إلى مؤتمر حوار وطني برئاسة رئيس الجمهورية.
1: يعني مؤتمر حوار ممكن يكون نسخة عن ما شهدنا بمجلس النواب.
2: لا، ممكن يكون بداية لحل، خصوصا أنه إذا هنحكى بموضوع استراتيجية الأمن الوطني اللي الحكومة وعد فيها ورئيس الجمهورية وعد فيها استراتيجية الأمن الوطني، ممكن أن تسحب أي ذريعة من يد حزب الله بموضوع التمسك بسلاحه، وهو يقول ذلك أنه مستعد للبحث في هذا الموضوع. ده من استراتيجية الأمن الوطني.
1: امبارح ما نجيت على ذكر جلسات الأمس اللي صارت بمجلس النواب، يعني كانت الناس منتظرة أنه يكون في نقاش خلال هذه أو مساعدة للحكومة حول الأمور الأساسية اللي بتهم اللبنانيين كلنا، وكل شيء طبعا عنا في أزمة نحن بلبنان للأسف. هاي الأمور تقريبا غابت حتى عن
2: غابت ليحل محل سجال
1: يعني
2: سجال بين المعارضين لحزب الله ومؤيديه ونوابه. فتحولت الجلسة إلى جلسة انقسام، عبرت عن الانقسام العمودي اللي بيعيشه البلد، وهذا برأيي لا يعالج إلا بمؤتمر حوار وطن. هذا الانقسام لا يعالج إلا بمؤتمر حوار وطن. الحكومة نال الثقة 68 صوت من أصل 80، هي يمكن اعتبارها ثقة استمرارية في السلطة، لكنها لم تلغي ترفع عنها سيف المساءلة للحكومة. يعني كمان الحكومة ما تنام حرير أنها مستمرة، لكن المساءلة ستبقى مستمرة.
1: طيب أستاذ طارق، مبارح صار في حول نتائج التصويت اللي صارت 68 لصالح أعطي الثقة و12 نائب عمليا تيار الوطني الحر لم يعطي الثقة، خرج نواب حزب الله. كيف يمكن أن نفسر هذا الموقف؟
2: لا، في تفسير أو في تفسير أو في قراءة للثنائي أنه هذا الذي الخطوة الذي أقدم عليها باسيل بطرح السائب الحكومي كانت لإحراج هذا الثنائي، فاختار الثنائي أن يقسم نفسه نصفين، نصف خرج من الجلسة والنصف الآخر أعطى الثقة مع كلمة مع الأسف.
1: صحيح.
2: فاعتبروا اعتبر الثنائي أن جبران باسيل حاول إحراج الثنائي في هذا الموضوع، وهو يعرف أن الحكومة لن تسقط، فضلا عن أنه هلأ جبران قد يتغنى بأنه بما فعل ثبت تياره كقوة معارضة، لكن هذه القوة المعارضة تبقى محدودة. إذا لم يستقطب معه آخرين فهذه المعارضة تبقى معارضة التيار الوطني الحر وليس أي أحد.
1: طيب أستاذ طارق، يعني بالأمس ما شهدناه من سجلات ووصلت يعني لكلام من العيار ثقيل، برأيك في مخاوف من انزلاق هذه الأمور إلى الشارع؟
2: طبعا، هذه اللغة إذا كانت تسود على مستوى نواب الأمة أو يسموه نواب الأمة، إذا كانت هذه اللغة بيناتهم، من المؤكد أنه بدأت تنعكس على الشارع. لذلك من هون ضرورة انعقاد مؤتمر الحوار الوطني لامتصاص كل هذه الحالة ويقعد الجميع على الطاولة ليوصلوا لمقاربات تحدد كيف يمكن للبنان أن يتخطى هذه المرحلة سواء على مستوى الجنوب أو على مستوى الداخلي.
1: طيب من خلال متابعتك برأيك في شيء بواد لانعقاد هذا المؤتمر؟
2: هلأ في مؤشرات أنه احتمال أنه رئيس الجمهورية بعد مؤتمر دعم الجيش اللي بده ينعقد أنه يمكن يبادر إلى شيء. لكن السؤال الأمريكي أين في هذا الموضوع؟ هل الأمريكي بالضمانات التي أعطاها للبنان جدي أو أنه جدي؟ إذا كانت هناك ضمانات أمريكية جدية بأنه الإسرائيلي بأن يضع حد للغطرسة الإسرائيلية بجنوب، ممكن عندئذ تتهيأ ظروف لعقد مؤتمر وطني بيطلع بنتائج. لا، لأنه إذا أقرت الاستراتيجية الأمن الوطني مثل ما قلت تنزع ثقة تنزع من حزب الله أي ورقة اعتراض على إجراءات تتخذها الدولة لبس سلطتها.
1: الأستاذ طارق ترشيشي مدير تحرير صحيفة الجمهورية، شكرا جزيلا لكم على هذه المشاركة.
2: شكرا شكرا.
3: هذا البرنامج برعاية RT.
1: انتهت جولة حصاد العاشرة من قناة RT، وأذكر مجددا أنه يمكن متابعة المزيد من الأخبار عبر موقعنا على الإنترنت arabic.rt.com وأيضا عبر شاشة RT العربية على مدار الساعة.
3: هذا البرنامج برعاية RT.
1: دمتم بخير وإلى اللقاء الخميس القادم.
3: حصاد العاشرة من RT مع عمر الصلح.
5: كنا عبر صوت كل لبنان مع فترة من برامج RT روسيا اليوم. إشارة إلى أن إذاعة صوت كل لبنان غير مشاركة بإعداد وتقديم المواد اللي أذيعت ضمن هالفترة.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا.
1: تابعونا عبر وسائل التواصل فيسبوك صوت كل لبنان وصوت كل لبنان لايف، اكس صوت كل لبنان، انستغرام ويوتيوب VDL News.

شيء أهم من صحتك؟ شو بعدك ناطر؟ مع كومن التأمين الصحي بأفضل تغطيات استشفائية داخل وخارج المستشفيات وبأفضل الأسعار ابتداء من $140 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.common.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة.

هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: عم زمر لك جديد توني كيوان، توزيع وتسجيل إلي سابا،
1: صوت كل لبنان VDTL. تسمعونا ببيروت وجبل لبنان على الموجة 93.3 FM، بالشمال والبقاع الغربي 93.5، بالجنوب والبقاع الشمالي والأوسط 93.1، وبتسمعونا كمان من خلال موقع vdlnews.com وتطبيق VDL News.

0: أثناء عرق امتلت بلدي أصيل.
1: لأنه جزء من العيلة بيستحقوا أفضل رعاية. حيوانك الأليف بيجلب الفرح لحياتك، بالمقابل أنت مسؤول عن توفير الحماية والرعاية له بكل الأوقات، خاصة عند الطوارئ الطبية. تأمين الحيوانات الأليفة من كومن ابتداء من $45 بالسنة لتتجنب القلق والمتاعب. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35 بخدمتكن على مدار الساعة. من بعد غمض عين فتح عين، معمول وجرة غاز سبيسيال. أنسين برودكشنز بتقدم مش للكل مع إليمتري نور حجار وسارة عبدو.
2: لا بلشي بنور حجار.
1: ليه؟
2: ببيع
1: نور حجار الستاند اب كوميدي اللي منه ممثل، وإليمتري
2: حط القدير تما يزعل،
1: والقدير إليمتري وسارة عبدو إن شاء الله بيغرقوا اثنيناتهم آخر همي. ابتداء من 3 أيلول على خشبة مسرح منو.
3: أنا لبنان تلقى فريق.
4: تعبت من الأخبار؟ حاسس ضغط الدنيا كله عكتافك والقلق عم ياخد من طاقتك؟
1: صحيح، ما فينا نتحكم باللي عم بيصير برا، بس فينا نتحكم بقوتنا من جوا. الرياضة اليوم مش رفاهية، هي الطريقة الوحيدة لنفرغ، نرتاح ولنضل صامدين.
4: بدي سي كلينيك مع المدرب الخاص منحول هالضغط لطاقة إيجابية. بعيداً عن الضجيج بتقوي جسمك وبتحمي نفسيتك قد ما كان عمرك. بلش اليوم مش بكرة. دي سي كلينيك دكويني طريق العام 70-415-455 01-687-312.

اليوم مع بوب فاينانس كل شيء صار أسهل. فاتورة تليفون، رسوم وضرائب لصالح وزارة المالية، حوالات داخلية وخارجية، جميع أنواع التأمين أو أي دفعة بدك تخلصها صارت بين إيديك بسرعة وأمان. بأي فرع من فروع بوب فاينانس أو عبر بوب أب، وين ما كنت خلي معاملاتك علينا وخليك مرتاح. بوب فاينانس، نختصر لك الطريق.

0: بدكن إعلان يصيب بنسبة استماع 76%؟ ما إلكن إلا الراديو. نقابة الإعلان في لبنان.
1: إذا كنتوا عم بتعانوا من الحشرات، القوارض أو بق الفرش، الحل الآمن عند شركة بيتشمارك. خدماتها وموادها المستعملة مرخصة وآيزو سيرتيفايد من شركات عالمية، فريق متخصص ومهندسين بخدمتكن للتخلص من القوارض والحشرات بلا ريحة وبلا مخاطر صحية. تتعرفوا أكثر؟ www.petchmark.com. ناطرين اتصالكن على 71 716 888.
2: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01 750 444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.
3: نشرة أخبار لبنان اليوم من صوت كل لبنان، والتي تبث أيضا عبر راديو تومورو في أستراليا، مع تحيات علاء الخوري ومن تنفيذ وسام قنواتي.

في عناوين هذه النشرة، باريس تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم الجيش اللبناني، فرنسا والأردن يجددان دعمهما لسيادة لبنان وأمنه، عون يؤكد حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وماكرون يدعو لتطبيق اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل. عبدالله الثاني: الجيش عماد أمن لبنان واستقراره. سلام يسرع مشاريع إعادة تأهيل الجنوب الأساسية. الحكومة تقر 6 رواتب للقطاع العام على دفعتين.

0: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان. ممتلكاتك بتستحق الحماية الأقوى. كومن معك بكل خطوة. إذا بتشعر بالقلق على بيتك، كومن بتوفر لك راحة البال ضد مخاطر الحياة غير المتوقعة. تأمين الممتلكات ابتداء من $35 بالسنة. لمزيد من المعلومات حملوا تطبيق كومن أو زوروا موقعنا www.comen.insure أو تواصلوا معنا مباشرة على الرقم 04-727-726 أو عبر الواتساب على الرقم 03-40-20-35. بخدمتكن على مدار الساعة.
1: هل أنت مستعد لرحلة أكثر سلاسة وأماناً؟ نقدم لكم أحدث ابتكارات بريدجستون في تكنولوجيا الإطارات المصممة لتحقيق أقصى قدر من التحكم والأداء الذي لا مثيل له. سواء كان الجو ممطراً أو مشمساً، فإن إطاراتنا تتماسك على الطريق، مما يوفر لك الثقة في كل منعطف. إطارات بريدجستون مصممة من أجل سلامتك. قم بالترقية إلى بريدجستون اليوم واختبر الفرق. لمزيد من التفاصيل اتصل على 01-750-444. بريدجستون، الطريق إلى الأمام.

0: أهلا بكم. من باريس إلى بيروت يتقدم ملف الدولة ومؤسساتها الأمنية والعسكرية إلى واجهة المشهد بالتوازي مع مسار سياسي واقتصادي يبحث عن ترجمة هذا الدعم إلى خطوات عملية. اجتماع دولي تحضيري باريسي وضع احتياجات الجيش وقوى الأمن على طاولة الشركاء، فيما ربطت فرنسا دعم المؤسسة العسكرية بترسيخ سلطة الدولة وتطبيق اتفاق الإطار والانسحاب الإسرائيلي من الأراضي المحتلة. وفي المقابل يتجه لبنان إلى مرحلة تتطلب تثبيت قدراته الأمنية وإعادة تأهيل ما تضرر في الجنوب بالتوازي مع معالجة الملفات الاقتصادية والإدارية في الداخل. وهنا تبرز مسألة واحدة: كيف يتحول الزخم الخارجي إلى قدرة فعلية للدولة على بسط سلطتها وتحقيق الاستقرار وإعادة تحريك عجلة الاقتصاد؟ إذن استضاف قصر انفليت في باريس اجتماعا تحضيريا لمؤتمر دولي لدعم الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي بمشاركة فرنسا، الأردن، الولايات المتحدة ودول عربية وأوروبية وأيضا من كندا، إلى جانب مؤسسات دولية. وشارك في الاجتماع قائد الجيش عماد رودولف هيكل على رأس وفد عسكري والمدير العام لقوى الأمن الداخلي اللواء رائد عبد الله، وتركز البحث على احتياجات المؤسستين العسكرية والأمنية وسبل تنسيق أيضا المساعدات وتعزيز قدراتهما على المدى الطويل. وجددت فرنسا والأردن دعمهما لجهود لبنان الرامية إلى تعزيز أمنه وسيادته على كامل أراضيه، وذلك في بيان مشترك صدر بالتزامن مع الاجتماع الثلاثي في باريس. وتركز البحث على الجولة الجديدة من مبادرة اجتماعات العقبة التي تستضيفها أيضا بهدف دعم الجيش اللبناني وتمكينه من الاطلاع بمسؤولياته في حفظ أمن اللبنانيين وسلامتهم بالتعاون مع قوى الأمن الداخلي. رئيس الجمهورية العماد جوزيف عون أكد أن لبنان اختار الدولة وأن حماية السيادة والاستقرار مسؤولية المؤسسات العسكرية والأمنية حصرا، ودعا الدول الصديقة والشريكة إلى مواكبة هذا الخيار، معتبرا أن الإرادة اللبنانية في بناء الدولة تلقى دعما إقليميا ودوليا يجب استثماره. وشدد عون في اجتماع باريس على حصرية السلاح بيد الدولة وعلى الدور المحوري للجيش في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي اللبنانية ولا سيما الجنوبية. ودعا الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى احترام اتفاق الإطار في إسرائيل أو مع إسرائيل وتطبيقه، معلنا أنه يجري اتصالات مع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والإدارة الأمريكية في هذا الشأن. وأكد ماكرون أن المسار يتطلب انسحابا إسرائيليا تدريجيا من الأراضي المحتلة بالتزامن مع تولي الدولة اللبنانية زمام الأمور وتعزيز قدرات الجيش. واعتبر أن دعم الجيش اللبناني أساسي ليتولى مسؤولياته في الجنوب، مشددا على أن أي وجود دولي لاحق يجب أن يدعم الجيش ولا يحل محله. واعتبر أيضا ماكرون أن انتهاء ولاية اليونيفيل في الجنوب سيكون خطأ كبيرا، مشيرا إلى أنه يعمل مع رئيسة الوزراء الإيطالية للتحضير للمرحلة التالية. أما العاهل الأردني الملك عبد الله الثاني فشدد على أن الجيش اللبناني هو عماد أمن لبنان واستقراره، داعيا إلى تعزيز قدراته وتمكينه من استعادة السيطرة على الأراضي اللبنانية المحتلة في جنوبه. وأشار إلى حاجة الجيش إلى إمكانات إضافية لتأمين الحدود وقطع غيار للمعدات وقدرات لمكافحة المسيرات ومراقبة الأجواء اللبنانية، ودعا إلى سد هذه الاحتياجات سريعا، معلنا أن اجتماعا جديدا سيعقد نهاية العام لعرض حصيلة ما تحقق. وأيضا في الإطار نفسه جدد السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى التزام واشنطن بدعم سيادة لبنان وتعزيز قدرات مؤسساته العسكرية والأمنية، مشددا على أهمية تنسيق أيضا المساعدات الدولية المقدمة إلى الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي. وأشار عيسى إلى مشاركته في المؤتمر الذي استضافته الأردن بالتعاون مع فرنسا لبحث سبل دعم المؤسسات الأمنية اللبنانية ورفع جهوزيتها وتطوير قدراتها على المدى الطويل. ولفت إلى أن المؤتمر جمع مختلف الشركاء المعنيين ووفر مساحة لتبادل الأفكار حول آليات تنسيق المساعدات بما يمكن الجيش وقوى الأمن من أداء مهماتها وتعزيز الاستقرار. وجدد السفير الأمريكي التزام بلاده العمل مع الشركاء لدعم سيادة لبنان والدفع نحو تنفيذ اتفاق الإطار الثلاثي. يأتي ذلك في حين تستمر الاعتداءات الإسرائيلية على عدد من قرى الجنوب. حسين معنا والتفاصيل.
1: يسود التوتر والحذر الشديدين معظم المناطق الجنوبية مع استمرار الاعتداءات الإسرائيلية، لا سيما في فترة بعد الظهر، حيث تشهد الأجواء الجنوبية تحليق مكثف للطيران الحربي الذي ينفذ غارات وهمية فوق العديد من المناطق. كما شن الطيران المعادي عصر اليوم أكثر من 4 غارات مستهدفا بلدة المنصوري. كذلك يشهد الساحل الجنوبي تحليق مكثف للطيران المسير الذي يحلق أيضا فوق معظم القرى والبلدات في كل القطاعات. العدوان الإسرائيلي تواصل أيضا بالقصف المدفعي الذي استهدف اليوم مواد سلوك لأكثر من ساعتين، كما استهدف مرتفع علي الطاهر وكفر تبنيت والدبشة والنبطي الفوق والسربين وأطراف ميفدون. أما مسلسل الإبادة العمرانية والتفجيرات اليومية فقد طالت اليوم بلدة المنصوري بأكثر من 8 تفجيرات حتى الساعة، كما استهدفت بيت يحون وبنت جبيل. أيضا تقوم قوات العدو الإسرائيلي بعملية تجريف للطريق الرئيسي بين وادي سلوك وبلدة بني حيان. كذلك سجل اليوم تحركات لافتة لآليات ودبابات العدو على طرقات سهل الخيام ورب 30 القنطرة وطلوسة مركبة والطيبة دير سريان. من الجنوب حسين معنا، صوت كل لبنان.
0: وقالت وسائل إعلام إسرائيلية أن إسرائيليين دخلوا إلى جنوب لبنان مقابل موقع العباد بتأمين من الجيش وأقاموا صلوات عشية رأس السنة العبرية. إلى ذلك أفادت الجبهة الداخلية الإسرائيلية بأن الحدث في منطقة المنارة في الجليل أعلى انتهى، في حين أعلنت إذاعة الجيش الإسرائيلي إطلاق صاروخ اعتراضي باتجاه هدف في الأجواء الجليل أعلى، تبين لاحقا أنه خطأ أو تشخيص خاطئ. وسط هذه الأجواء قال مصدر عسكري إسرائيلي لقناة الحدث أن أي محاولة من حزب الله لإعادة بناء قدراته ستقابل برد فوري. وفي السياق عينه أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو أن إسرائيل ستسقط حزب الله كما النظام في إيران، وستقضي أيضا على حركة حماس. خرج مجلس الوزراء من جلسته الأسبوعية في السراي الحكومي بسلسلة قرارات شملت القطاع العام والاستثمار والتعيينات، فيما أوقي مشروع موازنة عام 2027 قيد البحث جلسة إضافية. وأعلن وزير الإعلام بول مرقص أن المجلس كلف وزير التنمية الإدارية إعداد دراسة تحدد معايير البدلات والتعويضات لرؤساء وأعضاء مجلس إدارة المؤسسات والهيئات العامة. كما طلب سلام مراجعة المعاملات الحكومية وتسريع المراسلات والإحالات بين الوزارات. اقتصاديا وافق المجلس على إطلاق مشروع الاستثمار في المنطقة الاقتصادية الحرة في الشمال. وتلا مقررات الجلسة الوزير بول مرقص.
2: عرض معالي وزير المال الجهود الوزارية التي آلت إلى الاتفاق مع ممثلي القطاع العام على الزيادات التي سيستفيدون منها، ووافق مجلس وزراء على أن تتضمن هذه الموازنة المقبلة التي سنقرها إن شاء الله الزيادات، وهي بمجموع 6 رواتب تدفع على الشكل التالي: 3 رواتب مطلع العام 2027 و3 رواتب إضافية أخرى بنهاية شهر آب، وتم حجز الاعتمادات اللازمة لذلك في موازنة 2027.
0: ونبقى في السراي، حيث تابع رئيس الحكومة نواف سلام ملفين إنمائيين، الأول يتعلق بالمشاريع ذات الأولوية في الجنوب، والثاني بإعادة تفعيل سوق الخضار والفاكهة المركزي في بيروت. سلام شدد خلال اجتماعين على الإسراع في تنفيذ المشاريع المرتبطة بإزالة أثار الحرب وإعادة تأهيل البنى التحتية والمرافق الأساسية في الجنوب، كما دعا إلى استكمال الإجراءات الإدارية واللوجستية اللازمة لإعادة تشغيل السوق المركزي بالتنسيق بين الوزارات والإدارات المعنية كما بلدية بيروت وتنظيم العمل فيه تمهيدا لإعادة افتتاحه. أحال مفوض الحكومة لدى المحكمة العسكرية القاضي كلود غانم في قضية شبكة فلول الأسد في عكار القيادي في حزب الله ياسر عين الملقب بالحاج علاء إلى قاضي التحقيق الأول العسكري في بيروت بعد الادعاء عليه وبتهمة الإرهاب. أضافت المعلومات أن من بين المدعى عليهم الحاج أبو حسين والحاج سامر اللذين لم تحدد هويتهما حتى اللحظة، كما جرى الادعاء على عسكري في أمن الدولة بمخالفة التعليمات العسكرية. خلص الاجتماع الذي عقده وزير العدل العادل نصر مع أركان مجلس القضاء الأعلى، وضم رئيس المجلس القاضي سهيل عبود والنائب العام التمييزي أحمد رامي الحاج ورئيس هيئة التفتيش القضائي القاضي أسامة منيمني إلى احتواء الخلاف، وعودة القاضي الحاج إلى حضور جلسات المجلس على أن تبحث تشكيلات القضائية الجزئية في جلسة لاحقة. لليوم الثالث على التوالي تستكمل بعثة صندوق النقد الدولي اجتماعاتها في وزارة المالية، حيث تتركز المناقشات على استكمال العمل على الإطار المالي المتوسط الأمد لخمس سنوات وتنسيق الأولويات المالية والقطاعية. وخصص الاجتماع الأول لبحث البنية التحتية والطاقة بمشاركة مجلس الإنماء والإعمار ووزارة الأشغال العامة والهيئة الناظمة للكهرباء، فيما تناول الاجتماع الثاني موضوع الإنفاق الاجتماعي بمشاركة مديريات الموازنة والخزينة والدين العام في وزارة المالية. إلى الأحوال الجوية. يكون الجو غدا غائما جزئيا مع انخفاض ملحوظ في درجات الحرارة، ويتكون الضباب الكثيف على المرتفعات وتتكاثف الغيوم خلال النهار، لتصبح الأجواء مهيئة لتساقط أمطار متفرقة وغزيرة أحيانا، وتكون مصحوبة ببرق ورعد ورياح ناشطة.

وكان في هذه النشرة: باريس تستضيف مؤتمرا دوليا لدعم الجيش اللبناني، فرنسا والأردن يجددان دعمهما لسيادة لبنان وأمنه، عون يؤكد حصرية السلاح بيد الدولة اللبنانية، وماكرون يدعو لتطبيق اتفاق الإطار وانسحاب إسرائيل. عبد الله الثاني: الجيش اللبناني عماد أمن لبنان واستقراره. سلام يسرع مشاريع إعادة تأهيل الجنوب الأساسية، والحكومة تقر 6 رواتب للقطاع العام على دفعتين. من صوتي كل لبنان قدمنا نشرة أخبار لبنان اليوم.

يا ما دقنا يا ما يا ما يا ما دقنا وتعذبت قلوبنا دقنا.

Thank you.

بينا حب بينا قال ايه على

0: عضو كتلة لبنان القوي النائب سيزار أبي خليل في لقاء الأحد 9 صباحاً مع بسام أبو زيد عبر صوت كل لبنان.
1: وصلتم أوقاتنا العرض الإخباري الأخير من صوت كل لبنان. عاد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون إلى بيروت آتية من باريس، حيث أجرى محادثات مع الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، وشارك معه العاهل الأردني الملك عبدالله الثاني في افتتاح الاجتماع التحضيري للمؤتمر الدولي لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي الذي انعقد في العاصمة الفرنسية. رئيس الجمهورية أعرب عن ارتياحه لمداولات اجتماع باريس التحضيري لدعم الجيش وقوى الأمن الداخلي، مثمنا جهود فرنسا والأردن والدول المشاركة، وأمل بتلبية احتياجات المؤسستين وتعزيز قدراتهما، مجددا التأكيد على السيادة وحصرية السلاح بيد الدولة كما دور الجيش في بسط سلطة الدولة على كامل الأراضي. الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون أكد خلال الاجتماع دعم فرنسا لسيادة لبنان ولأمنه، مشددا على دور الجيش اللبناني في بسط سلطة الدولة واحتكار السلاح. وأعلن الإليزي أن القادة الثلاثة افتتحوا اجتماعا لخبراء عسكريين ضمن مسار العقبة لدعم القوات المسلحة اللبنانية. وبحث المشاركون في اجتماع العقبة المنعقد أو الذي انعقد في باريس رؤية السلطات اللبنانية لتنفيذ حصر السلاح بالتوازي مع مناقشة خارطة طريق الجيش واحتياجاته من الدعم الدولي. وأفاد البيان المشترك للاجتماع بأن قائد الجيش عماد رودولف هيكل عرض أولويات خارطة طريق القوات المسلحة، فيما ناقش المشاركون المساهمات المحتملة لتعزيز قدرات الجيش، واستعرض ممثل الأمم المتحدة الشروط المرتبطة بأي تحرك محتمل في لبنان. السفير الأمريكي في لبنان ميشيل عيسى الذي شارك أيضا في المؤتمر أكد دعم سيادة لبنان، دعم واشنطن لسيادة لبنان ولمؤسساته العسكرية والأمنية، مشددا على تنسيق المساعدات الدولية وتعزيز قدرات الجيش وقوى الأمن ودفع اتفاق الإطار الثلاثي. وفي الميدانيات الجنوبية، تقدمت أعداد كبيرة من الآليات الإسرائيلية داخل بلدة المنصوري بالتزامن مع سلسلة غارات على وادي السلوقي وبلدات القنطرة وبني حيان وطلوسة. وألقت مسيرة إسرائيلية قنبلة صوتية قرب الجيش اللبناني عند أطراف زوتر الغربية، فيما استهدف قصف مدفعي عنيف وادي العزي ومحيط المنصوري وبلدتي حداثة وحولة، إضافة إلى تلة علي الطاهر. وافق مجلس الوزراء على إدراج زيادات تعادل 6 رواتب ضمن موازنة 2027 تدفع على مرحلتين، 3 رواتب في مطلع العام و3 إضافية نهاية آب مع تأمين الاعتمادات اللازمة. وفي ملف التعيينات، أقر مجلس الوزراء تعيين نسيب نصر رئيسا لمجلس إدارة مؤسسة كهرباء لبنان مع الإبقاء على كمال حيك مديرا عاما، كما عين جوسين جبور أمين عاما للمجلس الأعلى للخصخصة والشراكة. في أنبائنا العامة، لوح الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بإمكانية استئناف هجمات واسعة النطاق على إيران، مؤكدا أنه يدرس قرارا كبيرا بشأن التدخل العسكري لإنهاء الحرب هناك. وقال ترامب إن جميع الاحتمالات واردة، فيما يعتزم بحث مسار الصراع مع قادة الدول الخليجية خلال اجتماع مرتقى في نيويورك على هامش اجتماعات الأمم المتحدة. الخارجية الأمريكية أوضحت أن واشنطن لن تتراجع عن حملة الرئيس ترامب لاستنزاف الموارد المالية للنظام الإيراني، مشيرة إلى أن الوفد الأساسي من النظام الإيراني سيحضر اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة. في هذا الوقت، أعلنت وزارة الخزانة الأمريكية أن واردات الصين من النفط الإيراني تراجعت بنسبة 75%، وأكدت تحديد الشبكات والوسطاء والقنوات المالية التي تستخدمها إيران. وقالت إن واشنطن تستهدف مصادر التمويل غير المشروعة وتعمل على قطع ما تبقى من الشرايين الاقتصادية للنظام الإيراني مع استمرار إجراءات عزل المرتبطين به مالياً. أعلنت هيئة عمليات التجارة البحرية البريطانية تلقي بلاغ عن حادث أمني في مضيق هرمز على بعد 16 ميلا بحريا شمال شرقي خصب في سلطنة عمان، وصنفت الهيئة الحادث ضمن الهجمات، وأكدت أن أفراد الطاقم بخير وعدم تسجيل أي تأثير بيئي حتى لحظة صدور البلاغ. ونبقى أيضا ضمن سياسة المضائق، حيث أعلن وزير الدفاع الإيطالي أن بلاده ستنشر سفنا حربية لضمان المرور الآمن لسفنها في مضيق باب المندب، وأكد أن روما تملك القدرات اللازمة لحمايتها، وشدد على أن المضيق يعد من أهم الممرات البحرية بالنسبة لإيطاليا، وأضاف أن بلاده لن تتأخر في اتخاذ قرار حماية سفنها. ختام العرض الأخير من صوت كل لبنان.

تحيتنا لجميع مستمعات ومستمعي صوت كل لبنان وين ما كنتوا عم بتتابعونا. منذكركم أنه بإمكانكم إعادة الاستماع لبرامجنا بأي وقت من خلال الدخول إلى الموقع الإلكتروني vdlnews.com. نتمنى لكم دايما أحلى الأوقات. هون صوت كل لبنان.